بدري الهوى ساتو وعم بدق بوابي وجاي أغلى حبابي عم بدق بوابي وجاي أغلى حبابي عجناح الهوى

العجايب لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حجايب لا تكذب عليا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بيانا تعرب فيه عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب كازاخستان بوفاة عدد من أفراده قواتها المسلحة أثناء تدريبات عسكرية في بحر قزوين. مسؤولة إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ياسمين مشعان تؤكد بدء عمليات التوثيق القانوني لضحايا مجازر دير الزور كمجزرة الجورة والقصور وملاحقة المتهمين بارتكابها. إدارة مكافحة الإرهاب تلقي القبض على الطيار السابق في النظام البائد المجرم خلدون حسين مبارك. وزير الإعلام خالد زعرور يؤكد أن تميز الجناح السوري بهويته البصرية والسمعية العريقة وأدواته التفاعلية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يعكس كفاءة الكوادر وقدرتها على التجدد ومواكبة الإعلام الرقمي بنجاح. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتش عددا من المنازل خلال توغلها بثلاث آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وفي خبرنا الأخير، وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس ترامب رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي،
3: إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يوميا 8:30 صباحا على إذاعة دمشق.
4: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهرا بتوقيت دمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: عزيزي المستمع، من فضلك
2: أعطيني إذنك.
1: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
2: أبا عنتر عيوني.

0: سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. من كام يوم التقيت بواحد من رفقاتي القدامى اللي بيقعد معهم بالقهوة، وقبل ما يسلم علي التفت هيك وقال لي:
1: شو يا صاير بيتودي؟ كنت تطلع علينا بالأسبوع مرة، ما عدنا شفناك بنادي يا رجل، شو لصة أخي شو لصة؟
0: والحقيقة مثل ما قال رفيقي صاير بيتوتي، وما عم بحب أطلع من البيت كتير، والسبب مو الكسال ولا قلة المروة، لا أبدا، لكن خوفي من زحمة السير عم يخليني عد العشرة قبل ما أفكر أطلع بعد الظهر. يعني المشوار اللي بتقطعه السيارة بعشر دقايق صار لازمه ساعة، وساعة رجعة هي ساعتين، وإذا علق الواحد بالزحمة يا لطيف عرقه مرقه، يعني شي بيطالع الروح، وخاصة إذا كانت الدنيا شوب. ومن فترة قريبة علقت بزحمة سير بالنفق، الظاهر في سيارة تعطلت قدامنا وبلشت الزحمة وراها، وصارت السيارات تمشي سانتي ورا سانتي. والمزعج بهيك علقة هو دخنة السيارات، 100 قشط مان سيارة عم يبخ دخان بنفق محصور. ومثل ما بتعرفوا أنا بحب المطالعة كتير، ولأنه أي مشوار داخل البلد صار ياخد وقت كتير، صرت لما بدي أنزل من البيت باخد معي كتاب اتسلى فيه هيك بالطريق. وهيك تسلاقي إلى فايدة، أولا إنه الوقت ما بيروح هدر، بس كمان إلها مساوئها، ومنها مثلا إني قبل فترة كنت عم أقرأ كتاب حلو، يعني بالعربي الفصيح شيق جدا، ركبت والله بالمكرو وفتحت الكتاب وتابعت القراية من مطرح ما كنت موصل، وما حسيت إلا وشوفير المكرو عم يقلي:
1: هي يا أبو كتاب استاذ، شو ناوي تعمل معنا دورة تانية؟
0: مو تاري وصل المكرو لآخر الخط وأنا حاطت راسي بالكتاب وعم بقرأ، مع أني كنت لازم انزل بنص الطريق. المهم من النهفات اللي بصير معي أني بفتح الكتاب حتى أقرب المكرو، ما بشوف إلا راكب قدامي قرب راسه لعندي وصار يقرأ معي. والنهفة اللي صارت معي هداك اليوم اني خلصت الصفحة اللي عم بقرأ فيها وبدي اقلب الورقة، واز جاري اللي راكب قدامي مسك لي ايدي وقال لي:
2: لحظة استاذ لحظة، لا تقلب الصفحة لسالي سطرين.
0: ومن النهفات اللي صارت معي اني انا وفاتح الكتاب وعم بقرأ دق واحد على كتفي وقال لي:
1: بدك نصيحتي استاذ، القراية بالسيارة ممنحة.
0: ليش أخي؟ شو اللي ممنح فيها؟
1: بتوجه العيون وبتخفف النظر.
0: كتر خيرك على النصيحة، بعدين عيوني اللي راح يجعوني ولا عيونك؟ ونظري اللي راح يخف ولا نظرك؟ خليك بحالك أخي إذا بتريد.
1: أنا مش همك أستاذ، حتى وينك بعد فترة ما بصير بدك كسلك طبي، يعني معلومك معين الدكتور العيون مو قليلة بنوب، وحال نظارات بيخرب البيت، أقل نظارة صار حقها 1000 ليرة. سألني أنا.
0: وليش لحتى أسألك أخي؟ شو حضرتك رحت تشتري نظارة وطلع حق الإطار 1000 ليرة؟
1: لا أخي لا، أنا بيع نظارات. تفضل، هاي الكرت تبعي وعنوان المحل عليه، وباعتبار صرنا معرفة راح أعمل لك خصم إذا حبيت تجي لعندي، فأهلا وسهلا فيك، أنا عم استناك.
0: والنهفة اللي أحلى من هي وهي إني أنا وراكب بالميكرو فاتح كتابي وعم بقرأ مثل عادي، كمان مد الراكب اللي قدامي راسه وبلش يقرأ معي، والأكثر من هيك إنه صار يقرأ ويضحك بصوت عالي.
3: والله باين حلو الكتاب اللي معك أستاذ.
0: الله يحلي أيامك.
3: شو رأيك تعيرني يا شي يومين؟
0: نعم سيدو، شو تفضلت؟ عيرك الكتاب؟ أما طلب عجيب فعلا، على فرض عرتك يا شلون بدي استرجعه وأنا ما بعرفك ولا أنت بتعرفني؟ حبيبي
3: انت ما بتعرفني مزبوط، شنو انت بتضل حاطط راسك بالكتاب وما بتطلع بحدا، بينما انا بعرفك. بعرفك دائما، بركب انا وياك من موقف واحد. المهم لا تاخد عطفي معي اخي، فهمني شو بدك، تعيدني الكتاب ولا لا؟ اللي لا تخاف، برجع لك يا ولا برجع لك يا برجع لك يا هاتو لك هاتو.
2: اخي طول بالك، شو هاتو؟ وبعدين مو مشان ترجع لي ولا ما ترجع لي، القصة اني لسه انا ما كفيت قرايته.
3: ايه شو عليه استاذ، شو عليه؟ انا بكفي عنك محلولة.
2: اذا كان هيك ما عندي مانع، راح عيرك الكتاب، بس قبل ما عيرك يا بدك تعيرني اذنك، قرب لعندي شوي واعطيني اذنك.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: ثمانية وخمسة وثلاثين دقة عن نبض الشامي.
2: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير.

0: لطالما كانت دارنا دار العز سوريا، أينما يعني كان هذا الذكر في خلال عندما نقول سوري أو سوريا، فبالفعل نرفع رؤوسنا بالعلالي. فما بالك أيضا بالنسبة لإذاعة دمشق اللي كانت دائما عز الشرق وأوله دمشق. دائما وأبدا ما كنا نحصل على جوائز من خلال صوت ومنبر إذاعة دمشق، والآن من خلال المهرجان اللي صار مؤخرا في تونس. تفاصيله أكثر مع ريهام. مبارك على إذاعة دمشق، مبارك لكل الزملاء.
1: أكيد.
0: ما حصلنا عليه في إذاعة دمشق.
1: أي نجاح لأي زميل بإذاعة دمشق فهو نجاح حتما للهيئة العامة كلها، للمؤسسة كلها، لكل فرد فينا. حتما النجاح دائما هو جماعي، بيكون طبعا فريق العمل هو يلي عم يقدم وهو يلي بيحصل وهو صاحب يعني الجهد، فيحق له فعلا أنه نقدم أسمى التبريكات والتهاني لكل ناجح، سواء حصل على جائزة بكفي أنه بذل جهد، حصل على جائزة أو لم يحصل فبيكفي الجهد، شرف المحاولة طبعا تكفي. لكن إذاعة دمشق مثل العادة ما كانت يوما في محفل إلا وكان إلى اسمها العالي
0: 100%.
1: واليوم يعني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون القناة السورية فيها لجائزة، ولكن إذاعة دمشق حصدت 3 جوائز، جوائز قيمة. الأولى كانت من نصيب زميلنا أحمد شحادة عن برنامجه أمة الحروف، ألف مبروك. خلينا نسمع شوي منه.
2: لغة إذا هجر النعيم كنوزها، مسخ النعيم جهنم الفتاح، شاخ الزمان وما تزال صبية يرعى نضارة وجهها المناح، فإذا تلعثمت اللغات تدفقت فرسا يحرض عدوها الإفصاح، لا تمسك الريح العصوف عنانها فلها صهيل لا يني وجماح، الفكر سرداب تغلغل هكذا صورت وهي لبابه المفتاح.
1: لطالما إذاعة دمشق شادي دائما هي مرجع، بيقولوا هيك قالوا بإذاعة دمشق، اللغة العربية مرجع تماما. بالمصداقية وبالسبق أيضا بأخبارها، فإذاعة دمشق يعني غنية عن التعريف،
0: مسيرة طويلة من
1: تمام، وحتى فرسانة فرسان وما راحوا بيتألقوا وبيبدعوا وبيتلألقوا، فهن النجوم داخل بيتهم وحتى خارج هذا البيت.
0: نعم البيت.
2: نخادع الله ومحبي اللغة العربية إذا قلنا إنها اليوم بخير، لأنها للأسف تعيش أزمة بعيدة قريبة في آن ما. الأزمة تكمن في عدم فهمنا وعدم معرفتنا قيمة هذه اللغة الكنز. الإنسان بطبعه يهيم حبا بالشيء عندما يعرف قيمته.
3: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، أكون رجلا على الأهوال جل.
1: وإذاعة دمشق هي الإذاعة الشاملة، هي الإذاعة المتنوعة، الاختصاص حتما مطلوب، لكن كمان إذاعة دمشق تميزت بأنها هي شاملة، فتستوعب المنوعة الثقافي الاقتصادي. إذاعة دمشق للكبير والصغير وللعائلة كلها، فلذلك تميز أيضا برنامج من إعداد وتقديم زميلتنا مارلين شكيب وأخراج أيضا زميلتنا ميرفت عبد الله ببرنامج المذيع الصغير.
4: وانو الحلقة، كونوا سفراء للسعادة ودعوا أيديكم تتكلم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: Thank you. إثنان إذاعة.
6: أهلين
7: دوري أحكي.
8: هنا دمشق
9: على 95
10: بداية حلمك.
11: ماما
12: بابا
11: حبكم كثير.
13: مرحبا يا أطفال،
14: يمكن أن تكون مذيع الغد.
15: هذا صوت فكرة جديدة.
16: المذيع الصغير.
17: المذيع الصغير.
18: مذيع صغير.
19: أنا المذيعة الصغيرة.
20: هنا دمشق.
16: المذيع الصغير.
21: حلقة جديدة من برنامج المذيع الصغير انطلقت. أهلا فيكم أصدقائي الرائعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج المذيع الصغير على هواء إذاعة دمشق، وعم تشوفونا على نايلسات كمان.
22: المذيع الصغير بيفتح المايك لأصواتكم لتحكوا.
1: شادي بيميز يمكن أيضا إذاعة دمشق الصوت، يعني في حدا قال لي أنتوا كلكم بإذاعة دمشق، حدا بعيد ما له من البيت هاد، أنتوا معروفين، لما بسمع أنا هالصوت بعرف أنه هو من إذاعة دمشق.
0: تمام.
1: وزميلنا علاء الدين فطراوي أكيد بصمة مميزة لإذاعة دمشق، وفعلا لما بتسمع هالرخامة بتسمع هالنطق السليم والفصاحة والصوت، يعني هذا المميز أيضاً. تمام، فبتعرف أنت عم تسمع إذاعة دمشق. عن الوثائقيات خارج اللعبة وأعداد ديرين علي أيضا وإخراج نورة سكريدي، هذا البرنامج خارج اللعبة.
3: وفقا للإحصائيات الحديثة فإن حوالي 10% من الأشخاص الذين يلعبون الألعاب الإلكترونية يعانون من إدمان حقيقي قد يؤثر على حياتهم اليومية، وتشير الدراسات إلى أن حوالي 50% من المراهقين يلعبون لأكثر من ساعتين يوميا، وهذه الأوقات تتضاعف لدى البعض، بينما يقضي ما يقارب من 15% من اللاعبين أكثر من 6 ساعات يوميا على هذه الألعاب. ماذا يعني أن نكون مدمنين على الألعاب الإلكترونية؟ وكيف يؤثر هذا الإدمان على حياتنا اليومية؟ هل أصبحنا نعيش في عالمين، أحدهما افتراضي والآخر حقيقي؟ إدمان الألعاب الإلكترونية هو سلوك مفرط في اللعب إلى درجة أنه يؤثر على الحياة الشخصية والاجتماعية والعملية للفرد. قد يبدأ كوسيلة للترفيه، ولكن مع مرور الوقت يتحول إلى علاقة غير صحية مع الشاشة. الألعاب تقدم مكافآت فورية تجعل من الصعب التوقف عن اللعب. هذه المكافآت مثل النقاط أو التحديات التي يتم إنجازها تبني لدى اللاعب الانطباع الزائف بأن الوقت الضائع على هذه الألعاب هو استثمار حقيقي، ومع كل مكافأة ينغمس اللاعب أكثر في هذا العالم الافتراضي.
0: طبعا مبارك للزملاء، مبارك لإذاعة دمشق على هذا الجهد المستمر والمتواصل من العطاء والبذل على مر السنين. لكانت إذاعة دمشق هي دائما السباقة في كل شيء، يعني إن كان مثل ما ذكرت ريهام بالمصداقية، بسرعة نقل الخبر، بما يجمع هذا البيت من أصوات ومن معدين وفنيين ومخرجين وكل الكادر الذي يعمل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. لكم منا أجمل الأمنيات في إن شاء الله بدوام الاستمرار والنجاح.
1: ولازم هاي الجوائز تمر علينا، كل حدا مننا مطالب بأنه يرفع فعلا اسم إذاعة دمشق، ومطالب بأنه يبذل جهد ويحصد هاي النتيجة المشرفة لإذاعة دمشق.
0: مبارك

0: يخط لي حريتي. يا حبيبتي.
1: أيضا ضمن الاحتفالات مبارح كان اليوم العالمي للصيدلي. الصيدلي هذا عن جد الشخص المهم، يعني بفترة من الفترات يمكن كان في سؤال مع المستمعين شادي طرحته أنا على المستمعين أنه قديه هذا الصيدلي هذا الشخص قديه مهم بحياتكم، وممكن يعني ببعض الأشياء البسيطة ممكن يكون بديل عن الطبيب، يغنينا عن الطبيب في حال كان هو طبعا يعني واثق من نفسه، وفي حال نحن عنا كمان الثقة فيه فهو طبعا بدون تجاوز حدوده ولا صلاحياته. الطبيب له مهمته أكيد، لكن أكيد. الصيدلي كمان
2: أحيانا بحالات إسعافية يعني
1: ممكن يفيد يعني
2: تماما.
1: فبنا نقول للصيدلي ما أنت مهمتك بس أنك تصرف روشتة الطبيب، ولكن ممكن تعطي إرشادات، ممكن تدل كيف يعني استخدامه في بعض الصيادلة دكاترة فعلا بتركيب الأدوية شيء من الأعشاب أو يعني طبعا بترخيص وضمن المجال القانوني. فبهذا اليوم العالمي للصيادلة واللي كانت بهاي السنة تحت شعار تمكين الصيادلة من أجل مستقبل أكثر صحة، نقول إن شاء الله دائما الإبداع ودائما شرف المهنة معكم ودائما يعني لخدمة الناس ولصحتهم أنتم.

0: صباحكم سوري من جديد، صباحكم بالخير يا وجوه الخير مستمعينا وحبايبنا وين ما كنتوا عم تسمعوا وتشاهدوا منصات إذاعة دمشق من خلال المواقع. ريهام، طبعا فقرتنا مستمرة، يعني نحن بعد قليل سنكون مع مديرية الأرصاد الجوية، يمكن تعذر الاتصال من المرة الأولى، ولكن يعني مستمرين في فقراتنا إن كان التوعوية وإن كان الترفيهية وإن كان الموضوع الذي نتفاعل فيه بين مستمعي إذاعة دمشق ويعني المتواجدين في صباحكم سوري أو بأي برنامج آخر ضمن إذاعة دمشق.
1: صباحكم سوري
0: إن شاء الله دائما.

0: عشان هيك خلينا نروح لأولى فقراتنا مع مديرية الأرصاد الجوية مع المتنبي الجوي السيد حسان الجردي. يسعد لي هالصباح.
1: يا صباح الخير يا سيد.
2: صباح الخير. صباح الخير عافية أستاذ حسان.
1: ميت أهلا وسهلا.
0: شو بتخبرنا اليوم؟ هات لنشوف تفاصيل الحالة الجوية إن كان لليوم ولا للأيام القادمة المتوقعة.
1: تكرم عينك. بداية صباح الخير من جديد لإلك لزميلتك لإذاعة دمشق لكادر العمل. هلأ الخريف بلش ومبلش يعني بجدية حالات من عدم الاستقرار والمخافضات الجوية تؤثر على المنطقة. أجواء خريفية معتدلة بالمجمل بمختلف المناطق باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة. أجواء رح تكون حارة نسبيا وحرارات أعلى من المعدل من 1-3 درجات مئوية، بينما باقي المناطق حرارات رح تكون حول المعدل مع أجواء خريفية معتدلة غائمة جزئيا. هلأ بشكل عام في فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية عشوائية خفيفة متفرقة بأجزاء من المنطقة الساحلية. أجواء سديمية بالمناطق الشرقية بالجزيرة بالبادية السورية. المنطقة لسه تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي عم يترافق بتيارات جنوبية غربية شبه مدارية بطبقات الجو العليا. خلال ساعات الليل الأجواء بشكل عام عم تكون أجواء لطيفة، أجواء مائلة للبرودة بالمرتفعات الجبلية، نسبة رطوبة عالية بالمناطق الغربية. تنحذر من تشكل ضباب خفيف بأجزاء من المنطقة الوسطى، القلمون، غوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر. الرياح غربية إلى جنوبية غربية بالمناطق الساحلية والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، معتدلة السرعة مع هبطات نشطة عم تتجاوز 40 كيلومتر بالساعة، خاصة المنطقة الوسطى الجنوبية. الجنوبية الشرقية تسير الغبار محليا بهذه المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموجة. الأنهار بكرة نحن بإذن الله على موعد مع منخفض متوسطي المنشأ، ذروته بإذن الله يوم الاثنين يستمر حتى يوم الأربعاء بفعالية متوسطة إلى ضعيفة حسب المنطقة التي يؤثر بها. أكثر المناطق تأثرا بهذا المنخفض المنطقة الساحلية الشمالية الغربية، الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. تأثيرات المنخفض سوف تكون إضافة إلى مناطق الأكثر تحملاً، منطقة القلمون، أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية، وربما تمتد الهطولات إلى أجزاء من الأجزاء الغربية لمحافظة ريف دمشق. بشكل عام هناك انخفاض واضح وملحوظ بدرجات الحرارة، بلش الحرارات تنخفض بدءاً من نهار الأحد نهار بكرة، ولكن الانخفاض الأكثر وضوحاً رح يكون نهار الاثنين. الأجواء بالنهار رح تكون أجواء خريفية، فيما نسميه أجواء خريفية مائلة للبرودة نوعا ما تحديدا بالمرتفعات الجبلية، إلى أجواء بالليل عم تكون باردة أيضا بالمرتفعات الجبلية، وفرصة الهطول رح تزداد احتمالية نهار الاثنين، ورح يكون في نشاط على سرعة الرياح الجنوبية الغربية. الهبات بتتجاوز يوم الاثنين 60 كيلومتر في الساعة تحديدا المنطقة الجنوبية الوسطى الشمالية. أيضا الهطولات سوف تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية، وسوف تكون أكثر حدة وغزارة المنطقة الساحلية، أجزاء الغربية من المنطقة الوسطى وأجزاء من الشمال الغربي تحديدا الريف الغربي لمحافظتي حلب وإدلب. بشكل عام البحر رح يكون متوسط ارتفاع الموج، ممكن يصل ارتفاع الموج ببعض الأحيان للمتر ونص تحديدا يوم الاثنين مع النشاط الواضح والملحوظ بحركة الرياح الجنوبية الغربية. الأجواء بتضل فرصة الهطول موجودة حتى نهاية الأسبوع تحديدا بالساحل، ولكن تضعف بدءا من يوم الأربعاء وتتراجع نسبة الهطول، لكن تبقى حاضرة وموجودة بأجزاء من المنطقة الساحلية تحديدا المرتفعات الساحلية. بشكل عام الأجواء ليلا رح تكون أجواء مائلة للبرودة بمختلف المناطق. الأيام اللي عم نحكي عنها هي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الأجواء بتستقر اعتبارا من نهاية الأسبوع بإذن الله تعالى، ولكن يبقى الطقس الخريفي المعتدل هو السائد في كافة المناطق، إلى أجواء سوف تكون ليلا نوعا ما مائلة للبرودة تحديدا بالمرتفعات الجبلية. الحرارات بدءا من العاصمة دمشق لليوم 31-18، القنيطرة 28-16، القلمون المرتفعات الجبلية 26-13، درعا 29-17، السويداء 30-15، المنطقة الوسطى، حمص وحماة 31-21، الحسكة منطقة الجزيرة 37-24، اللاذقية وطرطوس الساحل السوري 28-24، بالشمال حلب 33-22، إدلب 31-22، دير الزور، الرقة، البوكمال، المنطقة الشرقية 38-24 بالبادية السورية، مدينة تدمر 36-21. تحذيرات خلال هذه الفترة وخلال منظومة حالة عدم الاستقرار والمنخفض الجوي هي من الرياح النشطة، من الأجواء السديمية والغبار المثارة محليا بالمناطق الشرقية الجزيرة الجنوب الشرقي، من الفروقات الواضحة بدرجات الحرارة ما بين الليل والنهار، وتحديدا يوم الاثنين خلينا نركز على موضوع العواصف الرعدية والسيول بالمنطقة الساحلية والأجزاء الغربية من الشمال الغربي محافظتي حلب وأدلب، الريف الغربي لمحافظتي حلب وأدلب، إضافة إلى الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى.
2: تمام، الله يعطيك العافية أستاذ حسان، وشكرا جزيلا.
0: كفيت وفيت.

0: زعلانة أنت لأنه آخر أيام الصيفية ها؟
1: ما بتزعل؟
0: لا طبعا
1: آخر أيام المشاوير
0: وإذا في مشاوير كمان بالشتوية والمشي تحت المطر وصوت المطر
1: والزقزقة والبلبلة والمرض.
0: لا طالما كان كل فصل له جماليته
1: أكيد يا أهلا بالشتاء وإلى اللقاء
0: بالخير.

0: الله يبعث الخير. بدنا ثلج وبدنا أكيد مطر وبدنا مي ونخلص من قطعة هالمي ونخلص شوي من الأزمات. فالله يبعث الخير وإن شاء الله يعني كله متوقعات. ناطرين الخير ومنتوقع الخير ومنتفائل يا رب
1: إن شاء الله.
0: نتوقع أنه في عندك هلأ نصائح مرورية
1: كونه يعني ذكرت أيضا بأغنية آخر أيام الصيفية والعربية وانقطعت فينا والورشة والتصليح وكل ما
0: والسيارة مش عم تمشي
1: هلأ. نحن اليوم مو بخ يعني أكيد نتمنى دائما مسبقا وقبل أي حديث السلامة للجميع لمن يتجهون إلى أحيانا أماكن عملهم، إلى من يعني ينوون السفر إلى قراهم وبلداتهم. نتمنى لهم دائما الخير والسلام المروري للجميع. هلأ من المتعارف عليه بما يتعلق وقت أنه النهار له عيون، فما بالك بالليل؟ أحيانا هناك ما يعني بيكون بديل عن الإضاءة الطبيعية والربانية، إضاءة الشمس هي الإضاءة المتعارف عليها بالسيارات. فموضوع هذا الخطر اللي بنعتبره أحيانا مو كتير ممكن يكون مهم بالنسبة للبعض، ولكن هو يشكل خطر كبير و يعني لا سمح الله مصيري بالنسبة للسائق وتحديدا من يقودون ليلا. هلا بشكل عام المعروف طبعا احنا من خلال هذه الزاوية لا يعني نعطي يعني بمعنى انه بنعمل معلمين على السائقين، وانما هي تحذيرات قائمة
0: لفت نظر
1: واكيد يعني كل ما نتمناه ان يرجع أي واحد مسافر إن كان أو متجع لأعمله يرجع إلى أسرته سالم وحاضر دائما بيناتهم. فهالسلامة أكيد لا تتعلق فقط بأنه أنا حافظ على نفسي وإنما حافظ على الغير. موضوع الإنارة المبهرة في السيارات أحيانا، من المعروف بالسيارة في يعني كبسة فينا العالي والواطي، يعني أحيانا نضطر إلى استخدام العالي ببعض الظروف، ولكن في ناس أحيانا حتى ضمن المدينة بتلاقي عم بتشغل العالي وبتنسى. هذا الموضوع أكيد من نبه السائقين منه، يعني هناك إشارات متعارفة بين السائقين إنه أنا أنت مثلا عميتني بهالمعنى ما عاد أحسن شوف تمام. فممكن أشر لك بطريقة ما، فأنت بدك تكون منتبه دائما للمقابل. أحيانا حتى ولو كنت ماشي وراء ولكن عاطي الضوء المبهر فانعكاسه من خلال المرأة هو أحيانا يؤثر على قيادة السائق، لأنه معروف يعني يعني هو يعني عيونه دليله لهذا السائق. فدائما هناك تنبيه بهذا الموضوع. أما ما يتعلق في أحيانا بعض الإضافات التي تضاف إلى السيارة ومنها أضواء الزينون، وفي أسماء يمكن طلعت كتير قد لا تخضع لمعايير السلامة الأساسية والعالمية. قد يعني هناك شروط دائما لأي إضاءة في السيارة تتناسب مع الآلية نفسها، تتناسب مع ارتفاعها، بالإضافة أيضا قوة الإنارة بالنسبة لهذه المصابيح. هناك يعني رقم متعارف عليه أنه يجب أن لا تتجاوز هذه المصابيح هذه القوة حتى تكون أنت عم تمشي بالسليم وما بتضر غيرك. فهناك حملات طبعا يعني أحيانا
0: فيها هلأ حملات
1: تماما ببعض المحافظات لمن يعني مركب هذه الإضاءة اللي مسميها

0: الزنون. فأكيد موضوع يعني هي هذه الآلية صحيح ملكك الشخصي، ولكن يجب أن لا تؤثر على سلامة الغير، لأنه أنت ضوك واضح أمامك هذا الشارع، ولكن لمن يواجهك 100%. ويقود إن كان دراجة وإن كان.
1: أنا بتعرف شادي بحس فيها، يعني يعذروني السائقين اللي مركبين هاي الزنون، بس فيها أنانية، لأنه أنت تمام. مشان تضوي طريقك ويكون واضح قدامك تحديدا بالليل تمام، منك سائل عن غيرك وشو عم تساوي فيه، سواء كان مارة أو حتى من السائقين. يعني حتى إذا أنا إجا هذا الضوء بوشي وأنا عم أقطع الشارع، ممكن كتير فعلا أنه يزعجني أو يأذيني.
0: حتى يعني أنا حتى تنبيه، هذا الموضوع موجود بالدراجات النارية بكثرة أيضا، يعني
1: هذا الضوء لما بيكون واحد كمان بيكون إضافي، يعني إزعاج
0: تماماً
1: إضافي
0: تماماً، لأنه يعني هلأ بالسيارات معروف أنه إله، حتى بالدراجات إله عيار. فأنت يعني حتى عند الفحص الميكانيكي والكهربائي بشكل عام بتلاقي بيحطوا السيارة عند حائط إلى معيار لازم ما يتجاوزوا هذا المعيار الضوء، يعني مثل خط مستقيم مفروض ما يتجاوزوا لفوق أو لا، ولا يكون أكيد منخفض جدا حتى يعني السائق نفسه يرى الطريق بشكل ممتاز.
1: هلا الضوء العالي نفسه احيانا بيكون مزعج وبسبب يعني ارباك
0: فما بالك.
1: فكيف اذا زينانه هو عاده الضوء العالي ما يستخدم يعني بشكل دائم، تلطيش ما هيك بعرف
0: تلطيش
1: انه
0: او ممكن باماكن يعني فيها جبال وفاضيه وانت مسافات طويله تماما، المهم ما يكون في اذيه للغير. فدائما مستمعينا وتحديدا للسائقين نتمنى لكم دائما يعني اي مشوار هني بدون أي إزعاجات، ودائما يعني أحب لنفسك ما تحب لغيرك. فمثل ما أنت من حقك أنه تشوف الطريق بأحسن وضوح،
1: بس ما تعمل غيرك
0: تماما
1: أنت وما تشوف الطريق. فإضاءة جدا مهمة أكيد مهمة بالسيارة وشي كتير أساسي، لكن بدون ما تكون تعدي على الآخرين أكيد.

0: شو رأيك هلأ قبل ما نروح لرسائل مستمعينا وتصبيحاتهم الغالية كتير على لبنى، بس نقلكم السؤال مشان تفكروا فيه من لبعد 9:15 بعد فقرة شو الأخبار. ويكون
1: بتعرفي نضرب أحيانا العصفورين بحجر بسبب ضيق الوقت، أنه تكون رسائلكم التصبيحية اللي يمكن إجتنا من الصباح الباكر أيضا تتضمن مشاركتكم بموضوعنا الذي سنطرحه اليوم.
0: شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي اليوم عن المهن شادي. مهنتنا كل حدا الحمد لله، يعني الله يرزق الكل وكل حدا يكون عنده مهنة وما يكون عاطل عن العمل وقاعد بالبيت. المهنة ما هي مجرد بس وسيلة منروح نكسب فيها آخر الشهر راتب ومنرجع. بتأثر مثل ما نحنا منحب مهنتنا، في ناس للأسف يمكن يعني ما كتير عندهم هذا الشغف، ما حالفهم الحظ بأنه تكون مهنتهم هي بالاختصاص يلي بيحبوه.
1: تمام.
0: لكن في مهن فعلا بيكون تأثيره قوي على الإنسان وبتطبعه كتير بطباعه. مثلا خطر لي الطبيب اللي هو مفروض كتير حدا إنساني وحدا رحماني، لكن على كثرة ما يشاهد من
1: على رأسه
0: تمام ألم معاناة عمليات دم جراحة، فمع الوقت يمكن بيفقد عنده هذا الإحساس بالتعاطف مع الآخرين، بيفقد هذا الإحساس.
1: أكيد نحن لا نعمم،
0: لا ما منعمم ونتمنى أنه لا، بس أنت بتحس أنه مثلا
1: هناك تأثير.
0: الطبيب بلش عم يكتب لك راشيتا بس ما عم يعطيك كتير نصائح، يعني كأنه تعود أنه أنت عكتر ما بيقوله، تعود أنه أنت لحالك لازم تعرفه،
1: كأنه مسموع السلف.
0: إيه يعني خلص فعلا بتطبعك المهنة.
1: هلأ موضوع يعني أنت بتذكرتي أنه موضوع المهنة قديش بتأثر على هذا الإنسان،
0: يعني بتسكننا فعلا بتسكننا.
1: هي مثل سبحان الله مثل البيئة، مثل التضاريس، مثل يعني المولود ببيئة مثلا صحراوية أو جافة والمولود بطبيعة خلابة وجميلة
0: وهناك
1: تماما وأيضا ما يتعلق إن كان بالمنخفضات الأرضية أو بالمرتفعات إن كان بالجبال، فهذا التأثير يعني لابد من أن يحدث بشكل أو بآخر
0: طبيعي.
1: فما بالك بالمهنة أيضا التي نمارسها يمكن من خلال عشرات السنوات.
0: تمام. تعرف كتير في مهنة بحس ممكن تطبع الإنسان هو الشخص العسكري. الإنسان العسكري قديش هو عنده تقيد، قدي عنده التزام، عنده أوامر عسكرية، كل شيء بوقته، نفذ ثم اعترض. يعني الإنسان بيقول لك سبحان الله هو عسكري. تخيل هذا العسكري رايح على بيته ومو ملاقي الأكل مثلا جاهز، ولا مو ملاقي العيلة كلياتها ملتمة، فأكيد رح ينزعج ويزعج غيره، لأنه هو عنده وقت محدد، عنده التزام ما بيسمح بأي هيك تهاون.
1: تماما الانضباط
0: ينقلوا معه هيك بيقولوا لك ما معه مزحة يعني. بيخطر لي بس كمان في مهن تعطي للإنسان حنية ورقة أكثر، مثلا التعامل مع كبار السن أو البيبي سيتر مع الأطفال بالحضانة، بيعطيهم كمان بتصبغ هاي المهنة، يعني بتعطي بصمتها للشخص، بتعطي طولة بال، بتعطي هيك حنية، عم يتعامل مع أطفال،
1: صبر.
0: عم يتعامل مع كبار
1: تمام.
0: السن أو يلي بيتعامل أيضا مع الحيوانات، يعني كمان إلى هيك إلا طابع خاص. فحتما مهنتنا تطبع طابعها وبصمتها
1: 100%
0: وعلاماتها علينا.
1: فهون بيكون السؤال للجميع، إنه شو مدى التأثير الذي تأثرتموه من خلال يعني ما صنعتموه، إن كان من خلال المهنة أو من خلال يعني ما يعني تعملون به بحياتكم.
0: تمام. كيف أثرت مهنتكم على حياتكم؟
1: تماما.
0: على علاقاتكم، على سلوككم. شادي بتوقع أي مذيع أو مدرس لغة عربية يمكن حتى لو هو خارج أوقات دوامه، خارج أوقات مدرسته، خارج الاستوديو، إذا سمع شخص عم يقرأ وعم يخطأ
1: بيصلح له دوره،
0: ما بيقدر يسكت.
1: فكونوا بخير، نطرينكم أيضا من خلال مشاركاتكم.

0: لبين ما ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم بالموضوع شوية تصبيحات على 225-346-225-347
1: رقم الواتس 09878-10950.
0: خليني أقرأ اليوم الرسائل. شكرا شادي.
1: من أجل الموضوع لبعد
0: فقرة شو الأخبار. صباح مشرق وجميل وهادئ لأسرة إذاعة دمشق. بصبحها ست الكل نبع الحنان أمي الغالية وحفظك الله تاجا فوق رؤوسنا. تصبيحات خاصة لكل فرد من العائلة لهم كل الحب. الله يخلي لكم هالعائلة وتكبر. هيثم أبو العمر يسعد صباحك.
1: شكرا يسعد صباحك.
0: صباح الورد وعطره من أبو يامن السلامية محمد خلف. مبارك النجاحات لإذاعة دمشق.
1: يسعد
0: صباحك. أبو وضاح ميت قدي هذا الرقم مبارك لكم ولنا وبتستعملوا
1: يعني مليون.
0: مليون مبروك. اكتب لنا مليون والله ما عم نعرف نقرأ الأرقام. صباح الخير لأحلى إذاعة وأحلى كادر وحمى الله سوريا من كل مكروه. اللهم آمين. الثلاث المرح معتز ومعاذ ومقدام.
1: شكرا.
0: السلام عليكم. فعلا عم يقول الشغلة بتزعج الواحد أثناء القيادة وبتعمل حوادث. يمان مارديني من مصر.
1: شكرا.
0: بتمنى
1: سيد
0: من كل
1: يمان.
0: السائقين يحترموا اللي قدامهم واللي ماشيين بالطريق لأنه شي بداية. شكرا كتير لإذاعتكم الجميلة.
1: صباح يمان.
0: صباح الخير ريهام وشادي. ما في منكم. شكرا يا هيفا. يسعد صباحك. لسه عم يكتب. صباح الورد فلو ياسمين. يا ريت أي شيء عمرو دياب من فراس من اسطنبول. ألف مبروك لإذاعة دمشق. الجوائز الثلاثة والجائزة الرابعة لكم نقدمها ببرنامج صباحكم سوري.
1: شكرا يا أم علاء.
0: سدم علاء. شكرا. الجائزة الرابعة هي محبة الجمهور والمستمعين. أغلى جائزة والله. شكرا يا سدم علاء. أنا المذيعة الصغيرة ندى الشام حقي. بدي بارك للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للمتعلقة مارلين شكيب وصديقي المذيع الصغير سيف الدين سليق ولكل أطفال سوريا ولوطننا الغالي الفوز بالجائزة الثانية. وبوعدكم أكون صوتكم الحر الصاعد. بحبكم شادي وريهام. شكرا. ونحن بنحب
1: شكرا
0: بحبكم كلكم وكل حدا فعلا واعد ومبدع. تحياتي لكم أستاذ شادي مدام ريهام. تحياتي لجميع كادر إذاعة دمشق جميع المستمعين. وبحب وجه أيضا التحية للزملاء. علي من طرطوس يسعد صباحك. آخر وحدة تحمليني جنينة. مرحبا شادي وريهام. جنينة صباحكم سوري ونفتخر. من حما فراس يسعد صباحك.
1: شكرا.

0: جيهان من اللاذقية عم تصبح علينا على الكل. جنينة ألف ألف مبارك. إذاعة دمشق المميزة بأصواتكم ببرامجكم الهادفة والمتنوعة ليست موجودة في أي إذاعة أخرى، وهذا الكلام ليس جديد بل أنتم كذلك من زمان كتير. الله يعطيكم ألف عافية. كادر الإذاعة القريب من قلوبنا وأنتم على طول متعودين على التكريم والتميز. شكرا من اللاذقية جيهان. اللهم في صباح يوم السبت افتح لنا أبواب الرزق والفرج واملأ قلوبنا سكينة وطمأنينة واصرف عنا كل هم. آمين يا رب. لمعروف لإلك ولكل السامعين ولكل الطيبين. الحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت. لا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها. القلق لا يمنع ألم الغد لكنه يسرق متعة اليوم. ورد جوري لإلك يا ست وداد.
1: شكرا. صباحي
0: صباحه شادي. ريهام أم حسام عم تصبح على كل كادر العمل بإذاعة دمشق.
1: شكرا سيدة محسام.
0: سوري. اللهم اجعل ابني صالحا بارا يفتخر فيه القريب والبعيد. كل عام وأنت بخير.
1: كمان اسمه يمان.
0: من مصر من ماما. إن شاء الله يا رب الجميع الكل بيفرح بولاده بيشوفون أحلى ناس. عبد الدملخي. معاناة
1: صباحك
0: استمرت اللي طيب خلينا نقرا شوف شو عم هي ونرجع.
1: تمام.
0: لأنه في مشاركة بالموضوع.
1: تمام.
0: طيب

0: طبعا أغرب وأطرف الأخبار اللي اخترنا اليوم زميلنا وسام سليمان منها يعني الجديد إجانا كم خبر يعني من كم بلد. فالبلد الأول اللي إجانا الخبر منه هو من ألمانيا، حيث أعلنت أن سلطات دبي ألقت القبض على هندريك هولت. وبحسب معلومات هيئة الإذاعة والتلفزيون الألماني، فر هندريك هولت عبر بولندا إلى تركيا ومنها لدبي. طيب شو عامل هندريك حتى مهتمين فيه كل هالقد؟ قال بعام 2022 حكمت محكمة ألمانية على هندريك هولت بعقوبة إجمالية بالسجن تقارب 9 سنوات بتهم الاحتيال المنظم ضمن عصابة والرشوة وتزوير وثائق. كان هولت موضوع فيلم وثائقي عدته القناة الأولى في التلفزيون الألماني بعنوان هولت محتال طاقة الرياح. باع مزارع رياح وهمية لشركات طاقة دولية، كما تحدثت وسائل إعلام ألمانية عن أن المدان متورط في بيع مطار روستوك ليغا في شمال ألمانيا. وحسب التقارير الإعلامية توسط هولت في صفقة المطار العام الماضي وهو بالسجن.
1: شو هالهولت هاد عم يبيع مطارات وطواحين هوا؟ منيح انه مسكوه، الا كان كمل جاري البيع.
0: مثل هدول الناس ممكن تبيع البلاد ايضا. فغريبه. دائما الفكره الجديده بتيجي لما الانسان يفكر خارج الصندوق، وهذا اللي سواه مهربي مهاجرين غير شرعيين بتركيا. ضبطت الشرطة التركية قافلة مهاجرين غير شرعيين من 22 شخص تنكروا بزي سياح ولبسوا ثياب أنيقة وركبوا يخت وبمنطقة سياحية مشهورة غرب البلاد. قال التقارير أن الشرطة أوقفت 3 أشخاص خلف حيلة التهريب، يقفون خلف حيلة التهريب بمنطقة بودروم جنوب غرب تركيا. لما تفكر خارج الصندوق بيطلع معك أفكار يعني شو نسميها؟
1: حلوة
0: حلوة.
1: هل عادة لما بيكون الواحد وضعه المادي منيح منقول إنه مخبي تحت البلاطة؟ طبعا هذا تعبير مجازي يعني، بس بإيطاليا طبقوه حرفيا، ومو بس تحت البلاط، بالحيطان. السلطات الإيطالية عثرت على نحو تقريبا 3 مليون دولار مخباية داخل جدران وأرضيات وأثاث إحدى الشقق قرب مدينة نابولي، بالتزامن مع توقيف 34 شخص للاشتباه بارتباطهم بأنشطة إجرامية. الشرطة قالت بأن وحدات مكافحة المافيا لقت الأموال برزم من فئة 50 يورو مخباية بأماكن مختلفة من المنزل، وهالأوراق النقدية مغلفة بالسلوفان ومرتبة بعناية أسفل بلاط الأرضيات والجدران إلى جانب أدراج مخفية داخل خزائن الملابس. وأيضا تم العثور على ساعات من ماركات وأسلحة متنوعة.
0: حلو هالموضوع. ليك يا أحيانا نحن بنقول أنه مو بس أنه طلع تحت البلاطة، فك إيدك شوي يعني أحيانا.
1: فردك. إيه تمام.
0: لا تلعب ملاكمة.
1: من أوروبا لشرق آسيا، تحديدا بالصين، في زائر وصل لقرية بمقاطعة جيانغشي ولفت نظره وجود هيك عمود غريب شكله مثل الشجرة، بس بدل الوراء عليه كاميرات مراقبة. مو كاميرا ولا تنتين، في عدد كبير كتير من الكاميرات. المشهد لفت نظر الزائر وصار عنده فضول لحتى يعد هالكاميرات. هلأ الزائر ما قدر، حسب ما بيقول انه ما قدر يعدهم من اول مرة، فرجع عدهم مرة تانية، طلع عددهم 84 كاميرا. وانتشر هذا المقطع على منصات التواصل الاجتماعي وأثار تساؤلات عن سبب تثبيت هذا العدد الكبير من الكاميرات على عمود واحد وعن طبيعة المكان. هلأ بعدين تبين انه هذا العمود ما له نظام مراقبة استثنائي ولا بمنطقة حساسة مثل ما بيوحي شكله، وأنه معمول بشكل متعمد هيك بس كنقطة جذب للتصوير انعملت قبل سنوات. مسؤول بالقرية قال بأنه كاميرا واحدة هي اللي شغالة بس، والكاميرات الثانية قديمة ومعطلة وحاطينا للزينة. وأضاف بأنه السلطات المحلية عم تخطط تحط لوحة تعريفية بالمكان حتى ما يفكر الزوار أنه هالكاميرات كلها شغالة.
0: جميل هذا الموضوع على فكرة، يعني تحديدا بما يتعلق بالكاميرات. هلأ بعض الواجهات فيها من الكاميرات القديمة التي تحمل عبق وتراث يعني تاريخ كامل، يعني تلاقي كل كاميرا إلها تاريخ، فأحيانا الموديلات وتجميعها حتى له جمالية.
1: حلو إذا نوعوا معناتها
0: تماما،
1: ما كانت يعني إذا مو إلا شكل واحد، فحلو يكونوا مجمعين أنتيك على جديد يعني على موديلات متنوعة.
0: شكرا أيضا للزميل وسام سليمان على الأعداد في هذه الفقرة. شو الأخبار؟

0: لكن نرجع لسؤالنا يلي هو كيف المهنة يلي بتمارسوها أثرت عليكم، كيف طبعت بصمات عليكم وكيف طبعتكم بصفاتها هي، بمواصفاتها، بشخصيتها، وصرتوا يعني أنتوا يلي لابسين هاي المهنة. والمهنة فعلا تسكننا، ما مجرد هيك شيء عابر بحياتنا، هي طبعاً حياتنا كلها.
1: ليك حتى على يعني قديم ومعروف للجميع، يعني مثل ما حكينا بإحدى المرات أنه قديش المهنة أثرت على حياة البني آدم من خلال أيضا لقبه، يعني أنه صح. صار
0: يكنى بالمهنة
1: تماما. فكم تؤثر المهنة على حياتنا، وهذا الأمر مو يعني بإرادتنا، بيجي بشكل تلقائي وطبيعي.
0: طيب خلينا نبدأ، شو رأيكم بالمسجات؟ عبد الدملخي من منبج عم يقول: معاناة استمرت 4 سنين نتيجة وفاة أختي الوحيدة الله يرحمها، نتج عنا صداع نصفي استمر سنوات، ذهبت للكثير من الأطباء إلا أن الطبيب الذي عالجني في اسطنبول هو من دمشق ونسيت اسمه، إلا أني أتذكر إلى الآن كيف عالجني بالكلام قبل الدواء. خرجت من عنده وأنا أبتسم وقلت لأخي: إحساسي أنني بخير، لأن الطبيب وصف الألم بشكل حقيقي ودقيق بأسلوب مرح خفيف. شكرا لكل طبيب يحترم الإنسان ويشعر به 100%. لما منقول أنه الطبيب يمكن شوي بيعتاد على مشاعر الألم، فبيحس يعني شوي بخف تعاطفه مع من عمم، ولا يمكن ولا عم نذم يعني هذا الطبيب، يمكن شيء اعتيادي طبيعي، انت بتعتاد مع مرور الزمن بتعتاد، فما عم يعني ما عم نجرم اي طبيب، بالعكس هي المهنة الإنسانية، بنقول ان شاء الله يعني الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وقدي نحن بحاجة فعلا الى هي المهنة الإنسانية النبيلة، ولهذا الإنسان النبيل الطبيب انه يستمر ويكون فعلا بلسم لكل مريض.

0: معاذ خياط من أمريكا عم يقول أنا بشتغل بمجال تصميم الأزياء. الصراحة هاي المهنة غيرت فيني كتير شغلات. صرت كل ما أعمل موديل لازم يكون الهدوء والتركيز عندي. صرت على طول ركز بكل شيء قبل ما أعمله وخطط لكل شيء قبل ما أخذ أي قرار.
1: جميل.
0: شو حلو تأثير هاي المهنة فعلا.
1: بيكي قديش يعني التأثير لا يجي أحيانا فقط بالسلوك. يعني أحيانا بما يعني نستخدم المصطلحات. يعني صح. بحديثنا العادي بتلاقي الطبيب يتجه نحو المهندس مصطلحات هندسية، من يعمل في الميكانيك بتلاقي أحيانا يعني من خلال أحيانا المزح بتلاقي بصير في هناك مصطلحات متعارف عليها أنه خلص
0: أكيد على الاعتياد.
1: ببين ما مهنته من خلال أحيانا كلامه.
0: صح 100% مصطلحات تدخل كتير. المهنة عمل أساسي يبنيه الإنسان على العلم والخبرة والمهارة لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق الاستقرار المعيشي. لكم فائق المحبة والتقدير أسعد أحمد عثمان.
1: شكرا يا سيد أسعد.
0: من
1: صباحك.
0: طيب نأخذ اتصال.
1: ألو.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير أحبتي الغوال.
1: الله يسعد لي الصباح.
0: صباح الخيرات.
2: وبعد زمان.
1: كيفك؟
0: سيد أبو وسيم.
2: الله
0: كيفك؟ وين هالغيبة؟ نورت.
2: والله الغيبة ضعف الإرسال. الصوت ضعيف جدا.
0: هلا كيف عم تتابعونا؟
2: ونادر جدا ما عم
1: تسمع
2: على الالتقاط إذاعة دمشق.
1: المنطقة وين تحديدا عمي أبو وسيم؟
2: تحديدا بالمنطقة بالقرداحة. يعني ما في بعد 2 كيلومتر عن القرداحة.
0: ولا عن نت أبو وسيم تقدروا؟
2: حتى نت يا للأسف بآخر عاصفة مطرية عنا تم طحن و مثل ما يقول أمور أخرى.
1: يلا إن شاء الله كله بيتصلح. ولا يعني أكيد وصلت أيضا.
2: وقاتنا بغالي يعني كل السرور والهناء والسعيد إن شاء الله تعالى.
1: تسلم عمي أبو وسيم.
2: وللي حصلوا على جوائز مذيعين
1: شكرا لك
2: معدين ألف مبروك وإن شاء الله بالأيام القادمة
1: إن شاء الله.
0: يبارك فيك وشكرا نورتنا يا سيد أبو وسيم.
2: الله يسلمك.
0: أهلا ومين سهلا فيك.
2: الله يخلي لي اياك. كأني فهمت عن المهنة هيك.
0: تمام. كيف بتأثر تأثيرها. كيف بتأثر المهنة فينا؟
2: إذا بدي سميها هي المهنة يعني إذا كوني عملي إداري بشكل عام كمدير لمنشأة. مهنتي كانت جواز سفري لقلوب الآخرين من خلال معاملتي الحسنة، من خلال الكلمة الطيبة، الكلمة الحلوة، الشيء اللي لا يمكن تاخذيه من الإنسان، خصوصا إذا كان فيه علاقة مباشرة مع المواطن. يعني بشكل يومي. أما باللطافة حتى أحيانا كنا نتعرض لمواقف يكون هالإنسان سلبي بكلمتين حلوين.
1: دبلوماسية الكلام هذا يعني فينا نعتبره.
2: تماما.
1: جميل. الله يسعد لي صباحك عمي وسيم وشكرا لمشاركتك ايضا.
2: صباحكم كل خير يا وجوه الخير.
1: خلي لنا اياك يا رب. شكرا.
0: شكرا يا سيد
1: طول عمرك
0: سمير. مع انه بتعرف يعني موظفين الدولة للأسف عذرونا وسامحونا. صيتكم مانو ظريف، دائما بيقولوا انه بيتعاملوا مع المراجع من قفا.
1: والله مو الكل يعني اكيد لا نعمم هذا
0: دائما ما منعمم، بس الأغلبية بيقولوا لك انه كمان على كتر ماله هو بده يضل يمشي وراء وبده يهيئ، بيتعامل بلؤم.
1: التأثير المادي على وانعكاساته على الشخص.
0: شو دخل؟ والله
1: طول ما هو
0: دخل.
1: مرتاح بيكون الواحد يعني احيانا هيك بشوش.
0: هيك
1: بس اذا موظف
0: وين الضمير؟
1: شيلك عن الموضوع. ما هو احيانا غصب عنه الواحد بصير هذا الامر. فان شاء الله هيك يكون كل الموظفين مرتاحين.
0: اذا موظفين عم تسمعونا الله يخليكم، بس افردوا هيك وجوهكم شوي بالمراجعين يلي فوق راسكم. لو كانوا يعني لحوحين. صاحب الحاجه قرعن، دائما بده شغلته تمشي. شغلكم خلوه بالبيت، فطوركم بالبيت، اذا عندكم تفصيص فول بزاليا ما بعرف شو، معلش اجلوهم لوقت ما يكون في مراجعين كثير.
1: الله ريهام اليوم بتعمل مشاكل للموظفين. معنا اتصال. ألو ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا صباح النور. الحمد لله. في سوء في سوء بالاتصال سليمة.
3: نعم.
1: في سوء بالاتصال.
3: هيك منيح؟
1: لا أبدا. بعده مغبش
0: كثير. في وزة يمكن بدك تعيد الاتصال والله يا سليمة.
3: هيك منيح مثل حال هيك ألو.
1: يلا عم نسمعك. طيب باختصار تفضلي.
3: ياكم تفضلوا هيك ضلوا دائما بألف خير والجوائز والتفوق دائما نقول هالإذاعة.
1: تسلمي يا سليمة.
3: والعاملين فيها كمان. هلا أنا مسؤولة عن مادة الجمال تمام؟
0: مدرسة بنات؟
3: لا هي اختصاصي مادة الجمال.
1: مدرسة شو مع
3: مادة الجمال؟
1: مادة الجمال.
3: كل ما هو جميل في هذا الكون أنا بسلط الضوء عليه.
0: يا سلام.
3: تمام؟ والإنسان واجهته هو وشه. وجهه أحلى شيء إنه الواحد ما يكون عنده ولا أي إشارة حوله إنه تغطي عليه تمام؟ ألو؟
1: عم نسمع بس يعني ضايع.
0: عم نسمع بصعوبة.
3: تعزيلي مع إنه كثير الصوت ماشي تمام.
1: يلا للأسف يعني.
3: ماشي إنه كمان إنسان المهن. ألو؟
1: يلا بكل الأحوال مشكورة يا سليمة. للأسف يعني كان في إشكالية بالاتصال.
0: اتصال؟
1: ألو؟
4: صباح الخير.
1: يا صباح النور.
4: كيفك أستاذ شادي؟
1: سعد لي هالصباح.
4: حياك الله.
1: طولنا عمرك.
4: الأستاذ إرهام في تأشيرتون كمان.
0: شو في؟
4: إشكال المقدوس.
0: لا المقدوس ما بينشغل بالشغل ما؟
4: لا.
0: صعب.
4: كيفك شو أخباركم؟
1: حياك الله.
0: كيفك شو الأخبار؟
4: والله الحمد لله.
1: كيفك نشوف.
4: يا سيدي الكريم المهنة.
1: نعم.
4: وأعتز بمهنتي.
0: الحمد لله. منيح اللي عنده حدا مهنة يحبها.
4: طبعاً. لو ما بيحبها ما بتابع فيها. أي مصلحة واحد ما بيحبها ما بتابع فيها.
1: شو أثرت يعني عليك مهنتك؟
4: حتى الدكتور إذا ما حب مصلحته ما بتابع فيها.
1: أكيد وما بينجح.
4: لا ما بينجح لا.
1: 100%. شو أثرت مهنتك عليك؟
4: أنا يكفيني إنه الحمد لله من فضل رب العالمين عندي زباين من التسعينيات.
0: ما شاء الله.
4: الحمد لله ولحد الآن أصحابي.
1: شو أثرت عليك خاص؟ على سلوكك؟
0: شغلك خاص؟
4: حداد.
0: حلو.
4: ابني كمان حداد يعني كمان على كيفك.
1: ما شاء الله.
4: وتعلم المصلحة أولاد اثنين تعلموا المصلحة الحمد لله.
0: قديه بتترك مهنتك عند باب الورشة يا سيدي؟
4: نعم.
0: قديه بتترك مهنتك على باب الورشة ما بتحملها معك للبيت؟ التعامل لا. مع الحديد عادة هو تعامل قاسي.
1: والنار.
4: مهنة وين ما رحتي معك.
1: إجباري.
4: وين ما رحتي. لأنه اللي بالنهار بالنهار بصير معك وبيجيك شغل بالنهار بدك تفكري فيه بالليل. كيف تسوي بكرة شو بتساوي الشغل هذا وتساوي هاي
1: تعرف انه
4: يعني مهنتك يعني عطول الماني عطول شغالة بالراحة
1: على ما اعتقد مهنتك كحداد
4: معي محمد رح يحكي معكم
1: يلا هات ابو حميد لنشوفه
0: كان شادي عم يسألك شي بس
1: هلا بنفس السؤال بيتوجه يسعد لي صباحك سيد محمد كيفك
0: محمد كمان حداد
1: حياك الله لكن
0: تعرفه
1: ابو حميد كيفك
5: الله يسلمك حبيبي
1: قديش يعني أحيانا من خلال المهنة وتحديدا الحدادة يعني قديش ممكن تعطينا حكمة بحياتنا بتأثر على سلوكنا أنه صحيح يعني النار للحديد والدق والقوة وهذه اللي بيحتاجه الحديد ولكن أحيانا بتأثر على نفوسنا بشكل عكسي
5: أنه لا ما بتأثر بشكل عكسي بالعكس
1: بتصير قاسي أنت
5: لا بالعكس
0: هو قصده انه مهما كانت الظروف قاسية الا ما تلينا
5: ما بتأثر على الانسان يعني
1: هات لنشوف شو اثرت معك شو ممكن
5: انا بالنسبة لي انا عندي اياها بالنسبة لي شغلة الاحداد شغلة فن صفت ما صفت شغلة
0: حلو معناتها اثرت
5: يعني ما صفت شغلة انه والله باب شباك كذا هيك يعني
0: حلو
1: اكيد كل عملنا ليك اذا الواحد بيحط حجر على حجر هو فيه فن
5: طبعا
1: فما بالك بالديكورات والحديد والابواب والشبابيك بعد ايضا فيها فن اكثر
5: ما فهمت عليك شو قلت
0: لانه مرق الموتور
5: ما مرق الموتور صدق ما فهمت اي والله
1: ولا يهمك يا محمد
0: يلا الله يعطيكم العافيه
5: الله يسلمك
1: جميل جدا يعني والله يقويكم ان شاء الله دائما هيك الله المهنه الله تكون شو
5: مسلسل تاج شفتوه
1: لا والله انا ما بحضر
0: لا ولا
5: الاستاذ طيب حسن
0: ايه
5: هذا انا سويت لهم التروماي كان كله ياته
1: الله يقويكم
0: منيح الدعايه
1: الله يقويكم ويرزقكم يا محمد ان شاء الله ايه الرزق دائما يعطيكم الف عافيه شكرا
5: يلا

0: معلم تمشي وشغالي
1: يا معلم
0: ها بنتي بطالي يا معلم.
2: في نقطة فعلا شادي مهمة انه قد ما كانت المهنة يلي عم نتعاطى فيها ظروفها قاسية حديد أو عتالة أو يعني هي اللي فيها أشغال فعلا شاقة ومتعبة إلا ما يكون فيها شيء هيك إيجابي
3: جمال تمام
2: إلا ما نستخلص منها شيء
3: لكن اللي بينحدوا بالحجر يعني إلهم حكمة من خلال هذا النحت يعني أنا
2: يمكن
3: ما وصلت الصورة صحيحة لمحمد بخصوص العدادة بالعكس أنا أحيانا أنه قصدت أنه النار والطرق والصلابة بتعطينا أحيانا لحياتنا تأثير مغاير لهذا الأمر
2: 100%
3: بتعطينا حكمة بتعطينا
2: فيها جمالية في
3: تماماً.
2: في ذوق في شيء من ذوقك في شيء من روحك ومن من جواتك يعني
3: تمام
2: تصبغه.
3: اتصال ألو
4: صباح الخير
3: يا صباح النور
4: الله يسعدك يا صباح يا شادي
3: كمان في سيء بالاتصال
2: صباحه
3: كأنه هو على الأرض عم بيصير هيك أنت عم تحكينا من أرضي
4: لا أنا بحكيك موبايل بس على الرقم الأرضي
3: تماما
2: جرب على الواتساب
4: حد صوت أنه مو ظابط بس هيك والله حبيت بارك
2: يلا عسلي
3: يلا تفضل
2: شكرا
3: يبارك
2: شكرا
3: بعمرك
2: يبارك فيك
3: والله هات لنشوف
4: كل خير إن شاء الله منا على يا رب
3: خليك يا رب شو بتشتغل حضرتك
4: أنا والله ولا شيء أنا عبد الكريم حاكيكم على الواد
3: على رأسي سيد عبد الكريم
4: حبيب القلب
3: يعني ليش بعدك طالب أو شيء إذا ما عم تشتغل بعدك طالب
4: لا والله أنا كفيف
3: يا سيدي ما في أي مهنة أحيانا يعني. حتى يعني الكفيفين بيكونوا بيشتغلوا معين شيء معين فالله يكون دائما معك يا سيد عبد الكريم
2: شكرا ويقويك. يا عبد الكريم يعوضك خير يا رب شكرا
3: ويسعد لي الصباح نعم
4: بتسمع الإذاعة
3: على رأسنا والله إن شاء الله على خاطرك دائما
4: هلا انا بسمع شو على التلفزيون منزل القناه وبسمعكم على الراديو كمان
3: الله يقويك يا سيد عبد الكريم يسعد لي صباحك
2: شكرا الى اللقاء
3: حبيبنا
2: اتصال الو
5: الو
3: الو صباح الخير
5: يسعد لي صباحكم
3: يا حي الله يا حنان
5: كيفكم
3: موظف حنان موظف حنان مو بتشتغلي ببنك؟
2: بالأرقام مو؟
5: أنا موظفة بنك وطالما أنا بضمن هالاختصاص أنا يعني تفكيري على طول بالأرقام بالتدقيق بالأشياء اللي لازم أحسب يعني هيك حسابات
3: بس للأسف ولا مرة لقينا عنكم مصاري يعني بفوت الواحد لعند الخياط بيلاقي خيطان وقماش بفوت لعند النجار بيلاقي إنشارة
2: بس بتلعب بالمصاري
3: إلا بهالبنك يا الله ما بنلاقي مصاري
5: فأنا تجاهي على طول إنه بحسبة واحد زائد واحد يساوي اثنين هيك على طول يعني أنا بهالطريقة هي بتفكر
2: بلكي اللي حواليك بينزعجوا منك حنان
5: ليه؟
2: إنك بتحس فيها كتير بتدققي فورا يعني بتاخد الأمور بمنحة هيك أرقام ومالي
5: لا ما في يعني ينزعجوا مني لأنه أنا بيعرفوا صار يعرفوا كيف أنا بفكر
3: قديش مخبية تحت البلاطة
5: والله كتير
3: بلاطة ولا حيط خلينا نعرف بلاطة ولا حيط
5: كمان طالما أنا بهالمجال كمان يا شادي عن جد أنا يعني باكل هم كمان الموظفين بشكل عام إنه قد إيه بدهم وقت لحتى لسه يقبضوا بأول الشهر
3: الله يكون
5: يعني
3: بعونه
2: ليش أنت إمتى بتقبضي حنا
5: أنا 20 الشهر
3: أيوة
2: عقبالنا نحن كمان ما يتأخر يعني من 20 لـ20 نفس من واحد
3: لواحد لكل موظف يقبض بواحد وبعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين
2: وما ينحرم لا مكافآت ولا حوافز
5: عن جد مثل ما عم تحكوا انتو لكل مهنة في إلا ما يتأثر الشخص اللي عم
3: تماما أكيد
5: يعني في له أبعاد وفي له هيك طريقة بالتعامل كمان يعني أنا إذا بيشرح لكم بدي وقت لسه ما أنتوا ما في معكم وقت
3: للأسف
2: معنا تليفونات كتير
5: شكرا
2: باي يا حنان
3: الله يسعد صباحك سلامات

0: دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، بعد التصبيحة طبعا عم بتمنى أنه يكون هناك تفاعل أكثر مع صفحة الإذاعة، وببارك للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على هذا الإنجاز أيضا ومشاركته بالموضوع. بقول أعتقد أن العلاقة بين المهنة والشخصية علاقة متبادلة، فنحن غالبا نختار المهنة التي تتناسب مع ميولنا وشخصيتنا، لكن المهنة مع مرور السنوات تبدأ هي الأخرى في تشكيلنا والتأثير في طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا. يسعد لي صباحك يا دكتور نوري. اتصال. ألو،
1: صباح الخير.
0: يا صباح النور.
1: صباح الورد والفل والياسمين والكريم.
0: أهلا وسهلا عمي أبو عثمان.
2: سعد صباحك.
1: باي باي للصيف وراح أيام المشاوير، وجانا هلأ جانا أيامات
2: الكنكنة والصوبية والكستنة
0: والتعتير وقونا على الوزن.
1: صباحك ورد وفل وياسين استشاري.
0: الله يسعد لي صباحك عمي ابو عثمان.
1: الله يطول.
0: هات لنشوف شو مجال عملك.
1: هلا انتم بتعرفوني ان انا مزارع.
0: يعني نعم منك.
1: النهني التعامل مع روح.
2: أنا
1: بساح وزرع.
2: يا سلام.
1: يعني كل نت اللي زرعها او اكسحها او كذا بحكيها مثل ما عم احكي معكم.
2: يا الله عن جد.
1: هاي هالغصن بدي قصه، شلون بدي يطلع، شلون بدي يعني تفصل السجله تصير مثل ما انا بدي، شلون الكاس من فوق هيك
0: تمام،
1: يعني كبير ومن تحت هيك مخلصر كذا، يعني طالع السجله مثل عروستنا المخرجي جنان المحترم النسرة اللي أطربتنا من الصباح.
2: عم أقول لحالي شو هالرقة يا سيد أبو عثمان، عم جد عم أقول شو هالرقة يعني بأسلوبك وبكلامك وبآرائك، تاريك عم تتعامل فعلا مع روح وأرض وخضار.
1: في عنا هاي أنت هلأ أنت تمثلت في حالك إنه شلون أنا بتعامل، غير هيك إني أنا بتعامل مع ناس من مختلف الأجناس. هلأ أنا جيراني أخواننا وإهلنا زيدل كلياتها مزارع وكلها بألمانيا بفرنسا وبأمريكا
0: معروفة،
1: وكلهم اثنين أو ثلاثة. على بنتي رابعة مهندسة هناك زراعية
0: ما شاء الله.
1: شغل إيه؟
0: ما شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين. يعني تتعاملي مع الناس تلاقي ما في أطيب من السوريين، ما في أطيب من
0: أي والله للأمانة الكل دون استثناء.
1: الحمد لله.
0: الله يسعد لي صباحك عمي ابو عثمان، شكرا جزيلا لك.
2: يبارك لك برزقك يا رب يا سيد ابو عثمان،
1: وصباحكم صيف بامتياز.
0: تسلم عمي ابو عثمان. سلامات.
2: سلامات. الله يسعد صباحك.

0: والحسن ليكي شو قال بعد التصفيحة؟ قال اليوم تناولت مع أسرتي فردا فردا. الأب ضابط صارم في تنفيذ الواجبات، دقيق المواعيد، تحفيز على الدراسة، التفوق. الأم مدرسة لغة عربية، جعلت من أولادها روادا بالشعر والفصاحة والخطابة. ابنتي الكبرى دكتورة اختصاص نسائي اسمها حنان، وهي حنونة تتعاطف مع الجميع. الثانية طالبة صيدلي دقيقة بتصرفاتها كميزان الصيدلي. الثالثة طالبة كيمياء أكثر دقة من أختها. آخر العنقود حسن، هو حسن الأخلاق محبوب من رفاقه. وألف مبروك لإذاعة دمشق. الله يسعد صباحك ويخلي لك ياهم جميعا.
1: الله ما شاء الله.
0: عني أبو حسن أنت والمدام.
1: الله يديم عليكم يا رب هالهنا والتفوق دائما.
0: أيضا أجمل صباح لشادي وريهام ولطاقم الإخراج حول الموضوع التفاعلي هذا اليوم. النجاح هي مهنة ما يعتمد على
1: النجاح
0: حبه.
1: في مهنة ما
0: يعتمد على حبه بالمهنة وإتقانه لعمله، والسعي لمحاولة تطوير المهنة واكتساب خبرة متراكمة مع الزمن ومتابعة آخر التطورات في مجال المهنة. يمكن فهمنا غلط الموضوع دكتور علي من دمر. نحن المقصود تأثير هذه المهنة على سلوك. شكرا يا دكتور. بكل أحوال مصطفى أيضا السنكي، أي صباحكم فل وورد وياسمين ولجنينة أيضا، أنتم على الرأس والعين. ما أعرف شو أي مهنة لازم ينصح فيها، مو هيك الموضوع يا
1: يقول الرسول
0: مصطفى.
1: من عمل منكم عملا فليتقنه. 100% صحيح،
0: ولكن طيب. يعني غير موضوع.
1: هاي بقونيا حفظت دارسة اليوم.
0: ألو، يبدو أصبح المشكلة من عنا الأرضي، يمكن في هناك
1: طيب. ألو، بلكي بتحاولوا يكون اتصالكم على الواتساب لكان.
0: ألو،
2: الله يسعد لي صباحكم.
0: يا صباح النور،
1: كيفك؟
0: حياك الله، كيفك يا عدي؟
2: والله رواء، نشكر الله دائما
0: الحمد لله. أنت بتشتغل بالحلال؟
2: تاجر أرواح.
1: شو
0: تاجر أرواح؟
1: أخ شو يعني؟
2: أنا مربي أغنام، مربي أوات، يعني كل فوجة فوجة بربي، مثلا بربي خواريف، بقطف بي وبرجع بربي جدايا حسب ما السوق.
0: الله يرزقك اكيد.
2: الله يسعدك.
1: ايه يعني كيف اثرت المهنه عليك؟
2: عندي هاي الشغله هاي، يعني شو بدي اقول لك، بدمي بتعرف شو بالدم ماشي. اذا بيحق لي اذا بصح لي مثلا مثل ما بيقولوا الانسان طميع، مثلا بربي مثلا بدل 10 او 100 او 1000 ما بقول لا. تمام
1: طيب، هي المهنه يلي كل هالقد بتحبها يا عدي،
0: شو اثرت؟
1: كيف اثرت بحياتك؟ تمام، على عائلتك، على اللي حواليك؟
2: أثرت والله ليك ربتنا اسماعيل، لك هاي الرزقة ارتفعنا منها وعمرنا منها وأكلنا من وراها هاي الرزقة، هاي الترباية الحلال. تمام
1: طيب.
0: أكيد أكيد.
2: مربي أنا جاج مربي، يعني شو بدي أقول لك، كل شيء بيطلع بيدي بربي الحمد لله.
0: لهلا ما وصلت الفكرة. السؤال يا عدي، شو أثرت مهنتك كراعي غنم على شخصية عدي؟
1: اعتباعك، صفاتك، يعني سلوكك مع الآخرين.
2: والله سلوكي الحمد لله ومعروف بيك الى شغله. انت بتقولوا مثلا بيقولوا راعي الغنم
1: من خلال المهنه. من خلال المهنه عدي.
2: اي ما بي اعاشر حدا، لا انا بالنسبه للمربي المهنه هي اللي ربيتها انا مبسوط فيها ولي معارف بين الناس والحمد لله. وباسرع علي انه انا ماسرع انه ما فيني بطله كذا شغله قالوا لي اشتغلها شيء لا ما ماسرع علي
1: خلص بتحبها
0: أكيد.
1: الله يرزقك، الله يرزقك يا عدي.
0: المهم عم بتساوي سمن عربي على ايدك واللبن والجبن وكل ما يتعلق بانتاج
2: اجباري هي
1: انت بتساوي
2: لأهلي الوالده نحن مثلا بنحلب مربي غنم
0: والله يعطيها عافيه ويسلم دياتها للست الوالده. واكيد يعني ما في ازكى ولا اجمل ولا يعني اطيب من الشيء الطبيعي.
2: صح. يعني لما تاكل لبني لبن على شغل ايدك بمجرد
0: 100%. الله يسعد لي صباحك يا عدي.
1: يا رب الرزق وصحه وهنا.
2: امين يا
0: شكرا
2: رب
0: حبيبنا عدي. سلامات.

0: يلا خلي يكون آخر اتصال حتى يعني نكمل مع باقي الرسائل وما نكون قصرنا مع حدا. ألو.
1: يسعد لي صباحك.
0: يا صباح النور. أهلا وسهلا عمي أبو طلال.
1: كيف صحتكم؟ إن شاء الله تمام.
0: ربي يسعدك.
2: الحمد لله.
1: كيفك مدام ريهام؟
2: الله يخليك يا رب.
0: هذا نشوف.
1: ألا أنا بمصلحتي العمومي عندي الزباين مثل العصافير برشلهم بنزق. هذا
0: أنتم ملسنين على فكرة جماعة التكاسي ملسنين.
2: بدأ يتسلى لكان طول النهار شو بدأ يساوي؟
1: بدأت له الأنبوز أنا مش عارم يعني الأنبوز تبعي مثل كلام الطيب كذا مشان ربي الزباين يعني.
2: بس دير بالك دير بالك ما حدا يجرجرك بالكلام.
1: والله أكلها مرتين ثلاثة.
2: والله دير بالك خليك حذر.
0: هات لنشوف شو أثرت بشكل عام غير أنه الكلام الحلو والمعسول فينا نسميه
1: يعني الحمد لله تعتبر إباء برزق لي يعني أنا عم أعيش
0: في الله يرزقك أكيد.
2: سؤالنا هو كيف بتأثر هي كيف مهنتك أثرت عليك؟ هل علمتك مثلا الحذر من الناس؟ ممكن علمتك الدقة بالحسابات؟ ممكن علمتك الشوارع أكثر؟ ممكن علمتك يعني تكون يقظ دائما؟
1: علمتني يكون يقظ أول شيء. ثاني شيء ميز بين الزباين يعني بعد مرات يأشر لي زبون أنا بعرفوا انه هذا دفيع
2: صار عندك فراسه بين الاشخاص
0: ايوه وما بتطلع غير الدفيعه معك ها حلو الكلام.
2: طب ما بتقدر تميز اللي محتاج وبتطلعوا بدون شيء؟
1: والله شوفي لقلك هلا انا زبايني اكثريتهم بنقيهم بيلبسوا اواعي عاديه بنطلون جينز قميص كذا اما بيني وبينك اني بلبس هيك طقم
2: لك لكان شو فريت التكاسي بناء الزباين ما بيوقفوا لمين ما كان
1: هذا مو هيك اني يعني بلبس طقم بحسه ضريب بوكس هذا ما خرج يعني يدفع.
0: الله يسعد لي صباحك
2: يا ابو طلال. يسعد صباحك.
0: سلامات حبيبنا يا هلا.
3: ونحن يا جدعان نركب بالماكينة اشكال والوان
0: المهنة اللي نحن يمكن عم نشتغل فيها ومن خلال طبعا كلام ورسالة المعلق الصوتي محمد رحمون اسطنبول عبول صباح الورد. مهنتي في التعليق الصوتي بدأت بشغف حقيقي فقط وجدت في هذا المجال مساحة للتعبير وإيصال المشاعر بالكلمة المسموعة. صوتي الإذاعي كان سندي في مشواري المهني إذ منحني الثقة والحضور وساعدني على تقديم التعليقات بأسلوب واضح وجذاب ومع كل تجربة جديدة في الاستديو يزداد حبي لهذه المهنة وأحرص على تطوير مهاراتي لأقدم أداء احترافيا يليق بالمستمعين ويعكس شغفي بما أقدمه. المعلق الصوتي محمد رحمون من الصنبول يسعد لي صباحك وشكرا يعني دائما كلماتك أيضا لها دلالة وعميقة وموزونة.
2: صحيح.
0: صباح الخير يا وجوه الخير شادي وريهام. حكمة اليوم حب ما تعمل لتعمل ما تحب.
2: صح.
0: مهنتي على ماكينة التريكو علمتني الصبر فوق صبري واعتمدت على خبرتي في تطوير المهنة التي أعشق وأبدعت من النماذج ما أدهش كل من شاهد. سألوني مرة أنت مدرس رياضيات ما علاقتك بماكينة التريكو؟ أجبتهم أنا أطبق الرياضيات على الماكينة رحمك الله يا والدتي. قالت لي مستقبلك على الماكينة وكان لكلامها وقعا طيبا على قلبي فقد أدركت شغفي وحبي للعمل ولا زلت أبتكر الموديلات التي أدهشت المحبين. هذه رسالة طبعا من السيد وانيس بسام يعقوبيان من حلب. يسعد لي صباحك.

0: كل عمل يكفيك سؤال للناس وبيحفظ الكرامة هو عمل شريف مهما كانت ظروفه قاسية. بالنسبة لي شغلي حقق لي اللي أنا بحلم فيه من رغد العيش والكرامة، وقوت لي شخصيتي للتعامل مع الناس. يسعد صباحكم من روشان باكير. هلا ما عرفنا شو بتشتغل بالضبط، شو روشان؟
1: المهم انه شخصيتها صارت قويه، في ثقه يعني
0: تماما. ليه يعني قديش ايضا على انماء الشخصيه والتعامل مع الاخرين من خلال العمل. يسعد صباحك يا روشان.
1: كيف شغله مع الناس؟
0: اول شيء صباح الخير لاحلى اذاعه بالعالم. فعلا لما يكون المريض مرتاح عند الدكتور هلا بيكون نصف العلاج. تحياتي لكم جميعا. خالد مردين يسعد صباحك. اخر رساله رح تكون قبل ما نختم موضوعنا من ابو ممدوح من حماه. يسعد لي صباحك. قال منذ 20 عام خرجت إلى التقاعد بناء على طلبي، وبعدها عملت في بيع الخضار والفواكه. تعلمت من هذه المهنة مهارات التواصل مع مختلف شخصيات المجتمع وفهم احتياجات المستهلك وإدارة البيع والشراء اليومي الذكي وإدارة الصبر، مثل التعامل مع البضاعة سريعة التلف. علمتني هذه المهنة كيف أن أكسب رضا الزبون، وكيف أتفاوض وأقنع مختلف الناس بأسلوب لبقي.
1: يا سلام،
0: صباحك يا
1: حلو
0: أيضا.
1: حلو
0: جميل.

0: حياتنا، تؤثر على مصطلحاتنا، تؤثر على علاقاتنا مع العالم بطريقة ما. فيعني سبحان الله بالنهاية
1: يعني أسيرين، بدنا نصير أسيرين فعلا هاي المهنة، لكن برضانا وبمحبة، يعني لأنه منحب هاي المهنة. كل حدا بحب مهنته بده يصير أسير إلى برضا وبقناعة وعن طيب نفس. أما إذا ما حب لهاي المهنة فلن يكون أسيرا لها، ولن يعني يسمح لها بأنه تسكنه أو تأثر عليه وعلى علاقاته وتطبعه بطبع.
0: دائما يعني الجمال من أي مهنة أنه أن نأخذ هذه العلاقة من هذه المهنة والتأثير من الناحية الإيجابية، ولا نأخذها من الناحية السلبية. أكيد. هذا كتير مهم، أنه يعني أحيانا الواحد قد يضطر أنه بالعمل بمهنة كتير ظروفها صعبة ومرهقة ومتعبة،
1: ممكن عمل الليل يكون فيه
0: تماما يعني، فأنه ما نخلي هذه المهنة ترجع علينا بشكل سلبي، بالعكس يعني ناخذ الشيء الجميل من هذه المهنة ونعكسه على حياتنا. هو ممكن وصلنا للشيء المراد من خلال
1: بعدين يعني شيء مفروض عليك، فلا حبه لحتى تقدر تتقبله، ولحتى تقدر يعني تحصل منه شيء مادي وايضا معنوي.
0: شكرا جزيلا لكم مستمعينا. بختام صباحكم سوري، كنا معكم من داخل الاستديو ريهام الزين
1: وشاهدي حداد،
0: وهذه تحيات المخرجة جنينة خضر.
1: بس آخر شيء يلي بيحببنا بمهنتنا أكتر وأكتر هو إنه في مستمعين فعلا دايما متابعينا ودايما محسسينا بمحبتهم.
0: شكرا من القلب.
1: شكرا لكم.

الزاوية الصحية من صباح سوري. صباح الخير. الصداع الصباحي من الأعراض يلي ممكن نبلش فيها يومنا، وأحياناً بيكون سببه بسيط ومؤقت، وأحياناً بيكون مرتبط بعادة يومية أو مشكلة صحية لازم ننتبه لها. فليش ممكن نصحى من النوم ونحس بصداع؟ وهل كل صداع صباحي بحاجة للقلق؟ هذا اللي حنعرفه اليوم بالزاوية الصحية من صباح سوري. من أكثر الأسباب شيوعاً للصداع الصباحي قلة النوم أو عدم انتظام مواعيد النوم، وحتى النوم لفترة أطول من المعتاد عند بعض الأشخاص ممكن يسبب صداع. أيضاً النوم بوضعية غير مريحة، خصوصاً إذا كانت الرقبة بوضعية خاطئة لفترة طويلة، هذا الشيء ممكن يؤدي لشد عضلات الرقبة وبالتالي ظهور الصداع عند الاستيقاظ. يعني النوم القليل أو الكتير أو خربطة المواعيد ممكن يكون السبب بوجع الرأس. أيضاً الجفاف ممكن يكون سبب بسيط للصداع، خصوصاً إذا ما شربنا سوائل كافية خلال اليوم السابق. وفي أشخاص بيلاحظوا أن الصداع بيظهر عندهم

0: الصبح إذا تأخروا عن فنجان القهوة المعتاد، والسبب أن التوقف المفاجئ عن الكافيين عند الأشخاص المعتادين ممكن يسبب صداع انسحابي. أما السبب الثالث فهو التوتر والإجهاد. التوتر والإجهاد ممكن ينعكسوا على الجسم حتى أثناء النوم، فأحياناً الشخص بيشد عضلات الرقبة أو الفك من دون ما ينتبه، أو بيصر على أسنانه أثناء النوم، وهون ممكن يفيق مع صداع وأحياناً مع ألم أو تعب بمنطقة الفك. وفي سبب مهم جداً لازم ننتبه له، وهو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. الشخص بهالحالة ممكن يصحى مع صداع، وغالباً بيكون في علامات تانية مثل الشخير المرتفع، تقطع النوم، أو الشعور بالنعاس والتعب خلال النهار رغم أنه نام لساعات كافية. هاد كان كل شيء عن الأسباب. أما كيف بيكون الصداع، فالصداع الصباحي مو بالضرورة يكون بنفس الشكل عند كل الناس، ممكن يكون عبارة عن ضغط أو تقل بالرأس، وممكن يكون الألم على شكل نبضات، وأحياناً بيترافق مع أعراض مثل الغثيان، الدوخة، أو الحساسية للضوء والصوت حسب نوع الصداع وسببه. وهلأ إذا كنت بتعاني من الصداع الصباحي، فخليني خبرك كيف تتعامل معه. إذا كان السبب مرتبط بنمط الحياة، فينا نبلش بخطوات بسيطة: نحافظ على مواعيد نوم منتظمة، ناخذ قسط كافي من النوم، نشرب سوائل بشكل كافي، وننتبه لوضعية النوم والمخدة. وأيضاً مهم جداً نخفف التوتر قدر الإمكان، وننتبه إذا كان في عادة مثل الكز على الأسنان أو شد الفك أثناء النوم، فبدنا نحاول ننتبه لها أكثر ونخفف منها. أما المسكنات فهي ممكن تساعد ببعض حالات الصداع، لكن استخدامها بشكل متكرر ومن دون معرفة السبب ما له الحل الدائم، لأن الإفراط باستخدام بعض المسكنات ممكن بحد ذاته يسبب صداع متكرر. والسؤال هلأ اللي حتكونوا عم تفكروا فيه، إمتى لازم نراجع الطبيب؟ مو كل صداع صباحي يعني وجود مشكلة خطيرة، لكن في حالات لازم أبداً ما نتجاهلها. إذا كان الصداع شديد جداً وظهر بشكل مفاجئ، أو ترافق مع ضعف أو خدر بأحد أطراف الجسم، اضطراب بالكلام أو الرؤية، إغماء أو ارتباك، حرارة مع تيبس بالرقبة، أو إذا صار الصداع بيتكرر بشكل واضح وعم يزيد مع الوقت، فهون لازم نطلب تقييم طبي. يعني بالنهاية الصداع الصباحي ممكن يكون سببه شيء بسيط بنمط حياتنا مثل قلة النوم، الجفاف، التوتر، أو اضطراب مواعيد النوم، لكن تكراره أو تغير طبيعته بيستحق إنه ننتبه له. الصداع مو دائماً مجرد وجع لازم نسكته بمسكن مثل ما كلنا منفكر، أحياناً هو طريقة الجسم ليخبرنا أنه في شيء بحاجة لتغيير أو متابعة. صحتنا أحياناً ما بتطلب منا خطوات كبيرة، بس بتطلب منا ننتبه للإشارات الصغيرة يلي عم يعطينا إياها جسمنا. هاد كان كل شي لليوم من الزاوية الصحية بصباح سوري عبر إثير إذاعة دمشق، ولهون منكون وصلنا لختام الزاوية لليوم. اتضلوا بخير وصحة وسلامة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 10:15 الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أسعد الله صباحكم. الجمهورية العربية السورية تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب كازاخستان بوفاة عدد من أفراد قواتها المسلحة خلال تدريبات عسكرية في بحر قزوين. وزارة الخارجية والمغتربين تبحث مع الداخلية الألمانية أوضاع السوريين في ألمانيا. إدارة مكافحة الإرهاب تلقي القبض على الطيار السابق في النظام البائد المجرم خلدون حسين مبارك. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بالضرب على رجل مسن خلال توغلها في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحصد 4 جوائز برامجية وإذاعية إلى جانب تنظيم جناح متميز في ختام مشاركتها بالدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم في تونس. في خبرنا الأخير، وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين رفضة رئيس ترامب مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يوميا عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
2: أبرز الأحداث الرياضية على الساحة المحلية نتابعها معكم ونناقش تفاصيلها مع أحد المسؤولين في القطاع الرياضي. نرصد الحدث، نطرح الأسئلة ونستمع إلى آرائكم وتفاعلكم حول القضايا التي تشغل الساحة الرياضية. خط تماس، نكون مع الحدث ونضعه على طاولة النقاش. كونوا معنا كل سبت عند 2:45 ظهراً على إذاعة دمشق.

هل تعلم أن كل سيجارة تقصر عمرك 11 دقيقة؟ التدخين ليس رفاهية، إنه قاتل بطيء يسرق صحتك ومالك. من هذه اللحظة قرر أن تكون البطل الذي يهزم الإدمان. لا تؤجل حريتك، أطفئ السيجارة واشعل حياتك من جديد.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. بين الصداقة والثقة.
2: تعرف راضي قديش بحب هاي اللحظات بهالحديقة، بتخليني أفكر بهدوء. اليوم حابب نحكي عن شي دائما بيشغل بالي، عن الصداقة والثقة، شو رأيك؟
3: يا سيدي هذا موضوع مهم كتير. أصلا الصداقة بدون ثقة مثل البيت بلا عضاضات. بس برأيي الثقة مو سهلة أبدا، بدها وقت طويل وتجارب لحتى تلقطها.
2: صح، الثقة ما بتجي من أول لقاء، بتكون مع الأيام، مع المواقف اللي بتثبت فيها كل واحد للتاني إنه جدير بالثقة.
3: بس معقولة إنه كل صداقة لازم تكون مبنية على ثقة كاملة؟ يعني في أوقات ممكن الواحد يحافظ على صداقة حدا حتى لو ما في بيناتهم هالثقة الكاملة.
2: هالشي صعب، لأنه الصداقة بدون ثقة بتصير سطحية، بتكون مجرد صحبة مو علاقة عميقة. بس يمكن في حالات خاصة، مثلا لما يكون في ظروف بتمنع الثقة الكاملة.
3: ممكن، بس أنا برأيي صابر حتى الصحبة الجيدة بتحتاج نوع من الثقة، إنه يعني مو شرط تكون كاملة، مثلا الثقة بالنية الطيبة أو بالاحترام المتبادل.
2: صح، النية الطيبة والاحترام هن جزء من الثقة، بس في فرق بين الاحترام والثقة. الاحترام ممكن يكون موجود بدون الثقة، بس الثقة بتطلب أكثر.
3: طيب كيف الواحد بيقدر يبني ثقة مع صاحبه؟ شو الخطوات أو التصرفات يلي بتساعد على أنه هالشي يصير؟
2: أول شيء الصراحة، لازم يكون في صراحة بين الأصدقاء حتى لو كانت الحقيقة صعبة. بعدين الوفاء بالوعود والدعم وقت الشدة.
3: صح، الدعم وقت الشدة هو اختبار حقيقي للثقة. يعني لما الواحد يكون موجود مع التاني وقت الدنيا بتضيق عليه، هذا اللي بيقوي العلاقة بين اتنين.
2: بس في أوقات حتى مع كل هالشي ممكن الثقة تنكسر. كيف تشوف الموضوع؟ ممكن يكون في فرصة لنعيد بناء الثقة بعد ما تنكسر؟
3: لا صعبة، هي صعبة كتير، بس يعني كمان ما فينا نقول عنها مستحيلة. ما بعرف، يعني بحس انه لازم يكون في ندم حقيقي ورغبة صادقة للتغيير. وكمان الوقت هو اللي بيشفي أكبر الجروح.
2: الوقت هو المعالج الأكبر، بس لازم يكون مصحوب بأفعال مو بس كلام.
3: أكيد الأفعال بتقول أكتر من الكلام بكتير. بعدين الصداقة الحقيقية بتحتاج صبر وتفاهم،
2: والثقة هي الجسر يلي بيوصل بين القلوب، وبدونه ما في طريق.
3: بتذكر لما كنا صغار كيف كانت صداقتنا بسيطة بس قوية، وما كنا نحتاج ثقة كبيرة، كانت طبيعية.
2: صح، كانت صداقتنا مبنية على البراءة والصدق، ما كنا نعرف الخداع والكذب.
3: ومع الوقت الحياة بتعلمنا أنه الثقة مو دائما سهلة، مرات بتتعب وبتحتاج مجهود.
2: أكيد الحياة بتغير الناس وبتغير العلاقات، بس الصداقة الحقيقية بتصمد حتى لو تعرضت لصعوبات.
3: وهون بيجي دور الثقة، هي اللي بتخلي الصداقة تصمد قدام كل شيء.
2: بس في ناس بتقول إنه الثقة ما لازم تكون بلا حدود. بعتقد إنه لازم يكون في حدود، مو كل شيء لازم نثق فيه.
3: حدود؟ كيف يعني لك صابر؟
2: لك في شغلات خاصة ما لازم نشاركها مع الكل، حتى مع الأصدقاء. الثقة مو معناها كشف كل شيء.
3: مزبوط يا أخي، طبعا في خصوصيات لازم نحافظ عليها، بس كمان الصراحة والشفافية مهمة.
2: بالضبط، التوازن هو المفتاح.
3: تعرف صابر، بعد كل هذا الحكي حاسس انه الصراحة والثقة هن مو هيك كلمتين وبس، هن اصل الحياة.
2: مظبوط، ورح تضل دائما تحدي بس كمان فرصة،
3: فرصة لنكون افضل ولنفهم بعضنا اكتر،
2: وهيك بتصير الصداقة جسر بين القلوب مهما كانت الظروف.
1: يوميات من بلدنا.
2: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: برنامج لمسة من إذاعة دمشق. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من لمسة. اليوم نتحدث عن تجهيز أماكن التخزين والاستفادة من المساحات في سلسلة تنظيم. وفي لمسة ديكور نتحدث عن المنظمات ودورها في عالم الديكور الداخلي للمنزل. ونعيد تدوير علب الكرتون والأكياس وتحويلها إلى منظمات تساعدنا في عملية ترتيب وتخزين أغراض المنزل. كما نصنع معا مستحضرا لتنظيف وتلميع الزجاج والمرايا. معكم في الإعداد والتقديم إيمان شكري، وفي الإخراج جنينة خضر. والبداية مع لمسة تنظيم. نحتاج دائما إلى إعادة ترتيب أغراضنا، ملابس، مستحضرات، أدوات، لكن كيف يمكن أن يكون ذلك منظما ومريحا ويمتد معنا لأطول فترة ممكنة دون الحاجة إلى إعادة الترتيب مرات عدة أو الإبقاء على منظر غير مريح وفوضى لا تساعدنا في إيجاد ما نحتاج إليه بسرعة ودقة؟ وبقاعدة تقول: أفضل نظام ليس هو أجمل نظام، وإنما أفضل نظام هو أسهل نظام نستطيع الالتزام به كل يوم ويسهل علينا الحصول على حاجتنا. أهم القواعد التي يجب الالتفات إليها حتى نسهل عملية التخزين هي: هذه القواعد أن نحدد المشكلة، الكمية، المكان، وبعدها نختار المنظمة المناسبة لها. ثانياً، الأغراض أو الحاجيات التي نستخدمها كل يوم يجب أن تكون من أسهل الحاجات في الوصول والرجوع إليها. ثالثاً، لا نكدس الأشياء فوق بعضها، فإذا كنا سنرفع أغراضاً لنصل إلى غيرها فيجب علينا إعادة النظر في ترتيب المكان. رابعاً، جمع الأغراض المستخدمة يومياً والتي تتجمع في مكان واحد في علبة أو سلة تتم مراجعتها بشكل دائم لتعود الأشياء إلى محلها الأساسي في التخزين. والخطوة الخامسة، لا ننظم مكان التخزين حسب الشكل فقط، فالخزانة ممكن أن تكون لوحة فنية في التنظيم، لكن إذا لم أستطع الحفاظ على هذا الترتيب فهو غير عملي بالنسبة لي. ومن هذه القواعد، كيف أجهز مكان التخزين؟ أولاً، نفرغ مكان التخزين نفسه، رفوف، دروج، صناديق، المساحة تحت السرير أو فوق الخزانة، لأرى ما هو موجود فيها أصلاً، القيام بفرزه حسب الاحتياج والتخلص من الفائض. الخطوة الثانية، تنظيف مكان التخزين، مسحه وتركه ليجف تماماً قبل إدخال الملابس أو المفروشات أو باقي الأغراض. ثالثاً، أن نقسم مكان التخزين حسب الفئة، فئة الملابس، المفروشات، الأحذية، أغراض موسمية، حتى لا نجمع كل الفئات في صندوق واحد يصعب علينا المهمة فيما بعد. والخطوة الرابعة خطوة مهمة في استعادة الأشياء والأغراض فيما بعد، وهي أن نكتب على كل صندوق تخزين أو حقيبة ما هو نوع الأغراض الموجودة فيها ليسهل علينا عملية البحث فيما بعد. الخطوة الخامسة، المستلزمات التي سأحتاجها أولاً كملابس الخريف مثلاً أو الجديد منها يوضع في الأعلى أو في المكان الأسهل للوصول إليها، والمستلزمات التي ستستخدم بعد فترة أطول توضع في المكان الأبعد أو أسفل مكان التخزين. سادساً، نسمح بأن يكون هناك مساحة خالية في مكان التخزين لما سيظهر معنا من أغراض هي بحاجة إلى توزيعها وحفظها من جديد. ونظام التخزين هذا ينطبق أيضاً على الأشياء اليومية المستخدمة كل يوم، كأكواب الشاي والقهوة التي تجمع في مكان قريب للاستعمال، أدوات الطبخ اليومية في درج قريب من فرن الغاز، منتجات التنظيف التي يجب توزيعها حسب مكان الاستخدام المناسب لها حتى لا تجتمع في مكان واحد وتصعب المهمة، الشواحن والريمونتات في مكان صغير قريب من مكان الجلوس في سلة أو علبة أو جيب في الكنبة، المفروشات التي بالإمكان توزيعها على كل غرفة حسب استخدامها بدلا من أن تكون مجموعة ومختلطة في مكان واحد في البيت. ويبقى أن نقول أن هذه الخطوات في تجهيز أماكن التخزين وتنظيمها تقلل الخطوات من الاستخدام اليومي للأغراض ورجوعها إلى مكانها، ويزيد من فرصة بقائها منظمة لأطول فترة ممكنة ومن سهول الحركة داخل المنزل. وننتقل إلى عالم الديكور الداخلي وكيف يتعامل مع التخزين وترتيب البيت من خلال المنظمات. المنظمات أو كما يطلق عليها أيضاً وحدات التخزين، والتي لم تعد مجرد أدوات تخزين فقط بل أصبحت عنصراً أساسياً يدمج بين الحاجة العملية والنظرة الجمالية بتخليصه لنا من الفوضى البصرية والحصول على أناقة الترتيب. عالم المنظمات كبير وواسع، فكيف نستفيد منها وما هو مدى اعتمادنا عليها؟ نتعرف أولاً على آرائكم من خلال الاستطلاع التالي مع الزميلة عبير فارس. مرحبا.
2: يا هلا مرحب.
1: ما هي طريقة تنظيمك وترتيبك للأغراض والملابس في الدروج والخزائن أو في غرفة النوم أو حتى المطبخ؟
2: كل غرفة إلى خصوصية، مثلا غرفة النوم إلى دروج خاصة، المطبخ إلى خزن خاصين، العدة الصناعية للبيت مثلا المستلزمات مفكات بينسات أدوات صيانة للمنزل إلى دروج خاص، الأطفال نفس المبدأ ألبستون، الأحذية مثلا هاي الأحذية كتير مهمة إلى دروج خاصة على الباب بحيث بس يفوتوا على البيت يشلحوا من رجلهم عن طريق الخزن تكون معقمة كمان.
3: طبعا الأشياء الصغيرة أو الكراكيب هي أكيد بدنا نجيب لها الحافظات اللي هي العلب بنظمها فيها، الملابس اللي بين ايدينا بنجيب لها سيلا الباسكت هاي اللي لها غطا ممكن نحطها علاقات، ممكن منظمات هاي لدرجة كتير حلوة بتعطينا وسع بالخزانة بننظمهم فيها.
4: الاعتمادي انا على شيء واحد، بحب انه ما يكون في شيء اي شيء ظاهر. طبعا بالمطبخ في خزن منظمة، بغرف النوم خزن، بغرف الأطفال خزن، ما في شيء مبين كلاته بشكل، وكل شخص له مكان محدد، القطعة مطوية محطوطة من مكانها بحيث بيحتاج أي قطعة بيجيبها من مكان مباشرة.
5: طبعا بالملابس في خزانة خاصة بالملابس، في المطبخ في دراج خاصة بالمطبخ.
6: أهم شيء بالتنظيم لازم يكون أول شيء في عنا أماكن لنحط فيها الثياب، لازم يكون عنا دروج مثلا للألبسة، الخزن أهم شيء الخزن حتى نعلق الثياب فيها، عندنا السلل كمان أهم شيء كرمال نرتب ألعاب الأولاد فيها، خزن المطبخ لازم تكون منظمة بشكل كتير منيح. أنا من النوع اللي بحب التنظيم وبحب النظافة وبحب كل شيء مرتب بالبيت، كل شيء بمحله.
1: هل نوع هالمنظمات من إعادة تدوير للمواد الموجودة بالمنزل أو عم تشتريها جاهزة بما أنها موجودة بالسوق؟
2: طبعاً بنشتريها من السوق، المعمل هو يعني اللي بيدور الشغلات وبيصنعها وبيعيد هيكلتها من اول وجديد.
4: لا اكيد عم جيبها جاهزه.
6: انا هلا بحكم عملي انا ممكن جيب جاهز وممكن صنعه على ايدي، مثلا دروج بصنعه على ايدي، الخزن ممكن انا انظم دروج برفوف نظمه مثلا باترينه احذيه بعملها على ايدي، الرفوف كمان بطبقها على ايدي.
3: احيانا احنا بنلاقي عنا بالبيت في اغراض نقدر نستفيد منها بالتدوير، يعني احيانا كرتونه بوط، كرتونه انا شاريه فيها البوط كتير حلو شيك، ليش لارميها؟ بعملها منظم بحط فيها اي شيء بالجرابات بقرب الخزانه. انا من النوع اللي بعمل اعاده تدوير باغراض البيت.
1: إذن طرق وأفكار عديدة فيها الفائدة من خلال الاستطلاع استمعنا إليها، ننقلها مباشرة إلى ضيفتنا المهندسة المعمارية أمينة عبد الكريم الحسين. أهلا ومرحبا بك أستاذة أمينة. يعني إن شاء الله تكون سمعتي معنا الاستطلاع. أيضا اليوم ندخل في عالم المنظمات وأثره في ديكور منازلنا. بالنسبة لعالم الديكور الداخلي وكاختصاص، أهمية هذه المنظمات وأدوات التخزين في عالم الديكور الداخلي للمنزل قديما وحديثا. يعني أنا هون بدي أذكر يمكن السيدات أمهاتنا وأجدادنا كانوا يستخدموا البئج إذا نسميها، إذا كانت هي أولى وحدات التخزين اللي كانت تكون من قماش أبيض ومطرزة بشكل جميل أيضا، ويعني تعددت فيما بعد إلى سلات من البلاستيك أو القش اللي كان يصنع أيضا على الأيدي. اليوم تطورت هذه المنظمات وأصبح لها دور كبير. خلينا نتحدث عن أهميتها اليوم بعالم الديكور الداخلي وترتيب البيت.
7: هلا مثل ما حكيت حضرتك صحيح، ونسمعك تطلع يعني ما شاء الله كلها تمام سليم، بس بفكرة كثير مهمة هي إن هو شو دور المنظمات. لأن المنظمات مو شغلتها نحن نخفي كل شيء ما بدنا إياه موجود. إحنا إذا عملنا هاي الحركة نحن ما عرجنا شكله، ما خلقنا شكله جديد.
1: يعني المنظمات ليست لإخفاء ما هو موجود في المنزل
7: أبدا. يعني أنا بدي أرتبها، بدي أكون عرفانة شو فيها. أول خطوة أنا كل شيء ما بيلزمني كله أتخلص من عبارة هذا الشيء بيلزمني.
1: هي خطوة صعبة لكثير من الناس يعني، بس هي مهمة جدا ضرورية.
7: ما بينا شيء من فرقة لفرقة وشقة المنظمات إنه أنا ممكن يجي أخدمها. أنا عملاك من أطعى والأطعال المنظمات هي صارت مش كبيرة وليس جزء منها.
1: جميل. إذا التخلص من الأشياء الفائدة عن الحاجة واللي يعني أعتقد بأني رح أرجع لها أو رح أستخدمها فيما بعد، واستفيد من الأشياء الموجودة اللي أنا رح أكون مستخدم لها لحتى يعني توضع ضمن هذه المنظمات وتكون بشكل مرتب وجميل.
7: طبعا هذا المنظر بيكون هيك فيه تنظيم، هو بيكون ببين أوسع، ببين هادي أكثر، بيكون مريح بصريا، بيكون أنت مستخدمة كل جزء فيه. هلأ إحنا قديماً كانت أساساً من عمارة البيت يكون في أماكن للتخزين، سواء المطبخ سواء الكيات سواء المشربيات، كل هدول كانوا موجودين بالعمارة. نحن هلأ صرنا نلجأ تكون هي أفضل ديكور، لأنه نحن صارت علاقة خصوصية. يعني نحن قدرت كانت بيوت كثيرة والأغراض قديمة، أما حالياً نحن بيوت أصغر بس الأجهزة أغراض أكثر، فنحن بحاجة لنرتب هي الأغراض لما نحس بظهر البيت أكثر،
1: وبحاجة لهذه المنظمات لحتى تكون ضمن يعني أدوات التخزين إن كان الخزانة أو الدروج أو يعني بالمطبخ أو في أي غرفة من البيت، بحاجة لهذه المنظمات حتى نرتب الأغراض ضمن الأماكن التخزين الكبيرة.
7: حضرتك بأول برنامج تفضلتي أن نحن كيف لازم نكون يعني قاعدة على توزيع المنظمات خلال البيت. هي تحس مية بالمية. يعني نحن هذا الغرض أنا كثير بستخدمه، أنا ما برفعه لفوق، أنا حطه مثل ما بيقولوا على مرمى إيدي. الأغراض المنظمية مثل الثياب مثل مثلا غطا كنبة، هدول القصص أنا هدول برتبهم وبختار لهم المنظم الخاص فيهم وبحطه مثلا فوق الخزانة.
1: يعني تكون نفس النوعية والأشياء اللي أنا يعني ما بستخدمها يوميا تكون بمكان أعلى
7: تماما، يعني
1: أو أبعد.
7: ما بدي أخلق تمام أنه أنا ما أكون مساحة في التنظيم. نحن دائما الشغلة اللي نحن نستخدمها كثير نحب تكون قريبة منه، ما بنحب أن نلاقيها بعيدة.
1: هاي قواعد ذهبية يعني تعتبر لتنسيق المنظمات. يعني
7: مو بس المنظمات، يعني كل أجزاء البيت أنا الشيء اللي بستخدمه لازم يكون قريب مني. الشيء اللي أنا بستخدمه موسمي أو جزئي أو استخدامي إله قليل بيكون أبعد. أنا ما هحط الشيء اللي أنا بستخدمه قليل قريب من إيده وصير أنا أتضايق منه. أنا بدي أرتاح.
1: ممكن يكون في نوع للمنظمات بيختلف من مكان لآخر؟ يعني نوعية المنظمات اللي بستخدمها بالمطبخ والمخازن مثلا تختلف عن غرف المعيشة أو غرفة النوم؟
7: هلا احنا بالمطبخ في البداية عندنا بالدروج نفسها أنا ممكن أستخدمها، يعني مثلا الشوكة تكون مفتورة عن المعالق، مفتورة عن كل شيء أخر. المحل ما بده يحط المطبانات تكون شفافة، أنا أعرف شو بقلب هاي بدون ما بينزل كل شيء. اكتب علينا شو هاي، هاي بتساعدني وبتريحني بغرفة القعدة. أنا ممكن يعني مثل ما تفضلتي السلم الأشياء اللي إلها غطاء، هاي ممكن تعتبر أخذ ديكور. بنفس الوقت أنا ممكن كنت حاطة بقلبها بطانية، ممكن حاطة بقلبها جلا صندوق صغير، ممكن حط فيه ريموت كنترول، جهاز مكيف، هدول القصص الصغيرة. كمان ممكن تبين إنه هي قطعة على الطاولة ديكور، بس هي بقلبها أنا ممكن حط شيء ثاني.
1: طب أنا لما بدي أشتري منظمات رح نجي لإعادة التدوير أيضا، لكن أنا إذا قررت أني أشتري يعني وقدرتي الشرائية أيضا جيدة لحتى أشتري كمية من هذه المنظمات لحتى تكون متكاملة، يعني أعمل ديكور فيها أيضا، والبعض كتير يمكن بيلجأ لهذا الموضوع، وأنا بدي مو بس أني سهل علي عملية التخزين والترتيب بالبيت، أيضا بدي منظر جمالي. فهون شوف النصائح، يعني لما بدي أشتري هذه المنظمات كيف لازم تكون؟
7: الأول غلط نحن نشتري الشغلة قبل ما نعرف نحن شو بدنا ننظم فيها،
1: شو الحاجة لإلها،
7: شو بدنا نحط فيها ووين بدنا نحطها. أنا إذا اشتريت قطعة لأنها عجبتني وما تناسبت معي، إذا ما تناسبت مع البشرة اللي أنا حطيتها فيها حتبين منظمة شاذ ما حيبني بالعكس. فأنا شوف مثلا أنا بدي فرض على سبيل المثال أنا بدي شيء مشان الثياب، أنا ما بلجأ لها تكون خشب أو بعدن أو بلاستيك. الثياب دائما بحاجة تكون موزن تبعها قابل للتهوية.
1: حلو جميل.
7: يعني أنا بلجأ للقماش.
1: للقماش.
7: مثلا أنا بدي منظمات الحمام لسبيل المثال. أنا بالحمام في عندنا الماء في عندنا الحرارة، بدي شيء بتقاوم الرطوبة. بدي شيء يكون سهل التنظيف في النهاية. الحمام أكثر مكانها معرض للجراثيم والبكتيريا.
1: حلو.
7: فهو هذا بيختلف عن عشية بدي أحطه قد غرفة المعيشة. أنا بغرفة المعيشة ما بجيب مثلا فواصل تبع رفوف، أنا كثير رفوف، لا بالعكس أنا بدي قطعة واحدة مثلا حط لي قلب أغراض، ممكن حط سلة، ممكن حط صندوق حلو. هاي القصص تزني المشهد، بتساعدني بالتنظيم وما بتصير عبء علي.
1: إذا كل غرفة بيكون حسب نوع المواد اللي بدي حط فيها المنظمات، كمان لازم تكون هي المنظمات مناسبة لإلها، القماشية أكثر أو القابلة للتهوية بغرف النوم للملابس، بالحمامات بيكون الموضوع قابل للرطوبة، بتحمل الرطوبة بتحمل المياه أيضا، وبالمطابخ تكون شفافة، تكون يعني لحتى أقدر أشوف المواد اللي موجودة فيها وأكتب عليها المسميات يعني الخاصة بمحتويات هذه المنظمات. أيهما تفضلين، منظمات كإعادة تدوير مثلا أو منظمات جاهزة؟
7: ما في شيء بيلغي شيء.
1: ما في شيء بيلغي شيء. جميل.
7: ما في شيء بيلغي شيء. أنا ممكن في سيدة فضلت إنه أنا ممكن يعجبني بوك بوك. أنا هاد إذا فرضا جبت ورق فلزي، جبت لون معين، لزقت هاي العلبة، كفيت إن هي هاي ساعة لبوك، أنا ممكن أستخدمها.
1: واحيانا بعض الكراتين اذا بنقدر نقول كان الاحذيه او الملابس او الاغراض بتكون هي جميله بحد ذاتها، يعني او ممكن
7: اعاده صندوق خشب يعني حافظات طعام، جبنا صندوق خشب، انا هذا نظيف هذا تمام، عدلت عليه شوي نزل منه تصفيره، انا ممكن يكون عندي يعني حتى فرضا أنا مثلا على سبيل المثال عندي صندوق خشب، أنا حطيت لونته وساويته حطيت في كتاب دراعك فيه، صار عندي قصيص أنا عامله، هذا الديكور وهذا إعادة تدوير وهذا أنا استفدت منه بشيء.
1: إذا فينا نستفيد من علب الكرتون، صناديق الخشب، من أي شيء ممكن يكون بين إيدينا ويكون في إلا نظرة فنية، يعني كيف ممكن
7: نرجع لفكرة إنه مو كل شيء قابل للتدوير. في قطع مناسبة أنا دورها أنا أستفيد منها، حتى أنا ممكن أحط مثلا فواصل بين الدروج تكون من القماش. أنا أقمعها.
1: حلو.
7: أنا أعرف شو بدي أستغل هاي المناسبة، كيف بدي أدور القطعة بشكل صحيح. الوقت اللي أنا أكون ما عندي القدرة إني أدورها بشكل صحيح يخدمني، بلجأ ساعتها إني أنا أشتري شيء يساعدني في ترتيب حياتي.
1: اليوم باختصاصك أستاذة أمينة، قديش بتشوفي من خلال نظرتك بعملك على أرض الواقع أنه نحن فعلا بحاجة لهذا الموضوع يكون موجود ببيتنا، يعني للتخلص من الفوضى؟ مثل ما قلتي وذكرتي ببداية الحديث، بيوتنا صغيرة والأغراض كثيرة اليوم، فقديش نحن فعلا فيها الثقافة موجودة أو نحن بحاجة فعلا لأنه نتعلمها؟
7: هلا في شريحة كبيرة من العالم صارت في ثقافة موجودة عندها، بتشعر إنه هي في ضجة، في إنه البيت بيت هيك قايم قاعدة بينهم، في جزء للترتيب للتنظيم، حتى ألعاب الأولاد بتصير إلى اعتبار، يعني نحن آخر شيء بيرجع بنفس الإيمان المنظم عم يساعدنا نحن نرتب أمورنا، نحن نتصل بالشغلات أمر أطول، نحن بتكون مرتبة بتضل يعني
1: بتحافظ عليها
7: نحافظ عليها، ما يعني نحن ما بتتعرض للسرعة، ما بتضطر إنك تطلعني عن أشياء بعد فترة معينة. أنا وقت كنت منظمة بالسرعة أنا عارفاني وين هي الحافظة عليها، نحافظ على جودتها.
1: جميل، إذا نحافظ على أغراضنا لأطول فترة ممكنة، وبنفس الوقت مثل ما ذكرتي سهولة الحصول والاستخدام لإلها بطريقة مريحة بالنسبة لإلها لما بنكون عم نستخدم المنظمات.
7: هو المنظمات بتصير ثقافة حواس
1: يعني. ثقافة حواس، حلو حلو التعبير. جميل جدا، شكرا لكل المعلومات استفدنا منها أكيد أستاذة أمينة عبد الكريم الحسين المهندسة المعمارية، تحياتنا لإلك وشكرا لكونك ضيفة يعني ممتع الحديث معك بعالم الديكور الداخلي دائما بلمسة، شكرا جزيلا.
7: أهلا
1: وسهلا فيك.

وبلمسة إعادة تدوير لديكور المنزل، بما أننا نتحدث عن المنظمات وذكرنا يعني أساليب وأشكال عديدة لها وأيضا خامات ممكن أن نستفيد منها، لكن كيف يمكن أن نعيد فعلا لقطعة من الكرتون موجودة لدينا بين يدينا أن تكون هي عبارة عن منظم مفيد وجميل أيضا، وهي ربما الطريقة الرائجة أكثر بين الناس؟ إذن لتنظيم الأدوات المكتبية، مستحضرات التجميل، الكتب، الملابس، طرق عديدة، لكن نحن نحتاج من الأدوات المطلوبة بإعادة التدوير هنا صندوق كرتون قديم أو ألواح كرتون سميكة، مقص أو مشرط حاد، مسدس شمع لاصق حراري أو غراء كرتون، مسطرة وقلم رصاص لتحديد المقاسات بدقة، ومواد للتزيين، ورق تغليف هدايا، ورق ملون أو قماش قديم من الجينز مثلا أو من الأقمشة الملونة أو من أيضا قطع الخيش، والتي يمكن أن تساعدنا أيضا بتجهيز صندوق جميل المنظر. خطوات الصنع لطريقة المنظم هي تجهيز الهيكل الخارجي، نحضر الصندوق الكرتون المتوسط الحجم مثلا ونقص الأطراف العلوية الأغطية لنجعله مفتوحا بالكامل من الأعلى، وتغليف الكرتون ثم التزيين قبل تركيب التقسيمات الداخلية، نقوم بتغليف الصندوق من الداخل والخارج باستخدام ورق التغليف الملون أو القماش، ويمكن استخدام الورق الأبيض السادة أيضا للحصول على مظهر عصري وبسيط بنفس الوقت. بعد عملية اللصق ونقوم بقص الفواصل الداخلية، وهي قص عرض الصندوق وعمقه، وباستخدام المسطرة نقيس هذه المسافات ونضع قطعا مستطيلة من الكرتون لتكون فواصل داخلية بناء على المقاسات. يمكن عمل شقوق صغيرة أو حزوز في الفواصل الكرتونية لتدخل في بعضها البعض على شكل شبكة متقاطعة، مما يمنحنا مربعات صغيرة لتنظيم الأقلام أو مستحضرات المكياج مثلا، وتسهل علينا عملية الترتيب داخل هذا الصندوق. نغلف هذه الفواصل بنفس ورق التغليف أو القماش قبل تثبيتها داخل الصندوق. أما اللمسات النهائية فهي نضع الغراء أو الشمع على حواف الفواصل الداخلية ونثبتها بقوة داخل الصندوق، ونترك المنظم ليجف تماما لبضع دقائق، ويمكننا إضافة أزرار أو شرائط ساتان على الأطراف أو الدانتي لإعطائها لمسة جمالية إضافية. والمنظمات التي في السوق تغرينا عادة بأشكالها الجميلة وألوانها، لكن أيضا بإمكاننا صنع منظمات جميلة وسهلة جدا من خلال أكياس الثياب والهدايا التي تشبه القماش أو تكون كرتونية وألوانها جميلة، أو أي كيس سميك موجود في البيت يتحمل الاستعمال ممكن تحويله إلى منظم بطريقة سهل وبسيط. الطريقة بسيطة جدا إذن ومفيدة، نقلب الكيس كاملا، نقلبه من الداخل إلى الخارج، ثم نعيد قلب الكيس مرة واثنين حتى يصبح مستوي الشكل من الخارج، ونعيد الوجه الخارجي الذي قلبناه إلى الأمام يصبح هو الأساس بألوانه الجميلة. نحضر قطع من الكرتون ونقطعها بحسب أضلاع الكيس طول والعرض، وندخلها بداخل الثنيات التي طويناها لتدعم الكيس وتقويه. بهذا نكون قد حصلنا ببساطة على منظم سهل وسريع وجميل ومفيد بنفس الوقت، يمكن أن نحفظ فيه الملابس، الشالات، الجوارب، الإكسسوارات، أقلام المدرسة وأغراض مختلفة بحسب حجم الكيس المنظم الذي حصلنا عليه والحاجة له. كما يمكن أيضا أن نستفيد من نوع هذه الأكياس بطريقة أخرى، وهي أن نأتي بالكيس ونقص جانب من الجوانب المدروزة طرفي الكيس لعمل فتحة في الكيس، مع إبقاء الجانب السفلي والجانب العلوي من الكيس مغلق كم سنتيمتر، يعني كجيب نفتحه داخل الكيس للسماح للأغراض بدخول إليه من الجانب، ونأتي بمشبك الملابس أو علقة الملابس كما نسميها، ونعلق أساور أو مقابض الكيس فيها، ونعلق هذا الكيس أو هذا المنظم الذي حصلنا عليه في الخزانة، ونضع بداخله الشالات أو الحقائب أو الملابس من طرف الكيس، وهنا يسهل علينا عملية الترتيب والحصول أيضا على أغراضنا عند الحاجة. أما الفقرة الأخيرة فصنع في المنزل، كيف ممكن أن نصنع مستحضر
لتلميع الأسطح، الستانلس، المرايا والزجاج أيضا، مجموعة من الخلطات نتعلمها معا. أما الأدوات التي نحن بحاجة إليها فهي موجودة في كل بيت، عبارة عن كوب ماء، ملعقة خل، ملعقة من ملمع الزجاج، ملعقة من سائل جلي الصحون. نخض هذه المواد مع بعضها البعض، نضعها في مرش ونستخدمها لتنظيف المرايا والزجاج، للتخلص من بصمات الأصابع أو الغبار، وتكون لامعة لأطول فترة ممكنة. أيضا بطريقة أخرى ممكن كوب ماء، ملعقة نشا وسائل جلي، أيضا مفيد جدا لتنظيف الزجاج من البقع ومن بصمات الأصابع، وحتى أيضا الأسطح التي تكون عبارة عن ستانستيل كالثلاجات مثلا، أو التي تحتاج إلى لمعة كحنفية المجلى مثلا. طريقة أخرى أيضا هي عبارة عن كوب ماء، ملعقة خل، ملعقة زيت زيتون، وملعقة من سائل الجلي، وهي خلطة مناسبة جدا.

0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام موادنا لهذا اليوم من لمسة. الختام ذي تحية لكم من فريق العمل، كنت معكم في الأعداد وتقديم إيمان شكري، وفي الإخراج جنينة خضر. لقاؤنا يتجدد الأسبوع القادم، شكرا لمتابعتكم، أنتم تستمعون لإذاعة دمشق.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

الفيلم مستوحى من مقتطفات أصلية من حديث العميدة هدى سرجاوي مديرة معهد الشرطة النسائية، وردت في مقابلة خاصة على إذاعة دمشق.

هناك أماكن اعتاد المجتمع أن يراها بعين واحدة، مهن ارتبطت طويلا بالرجل، ومواقع بدا وجود المرأة فيها استثناء أكثر منه أمرا طبيعيا. لكن أحيانا نتساءل، هل تستطيع المرأة أن تصل إلى هذا المكان؟ ماذا يمكن أن تضيف المرأة عندما تصل إليه؟

0: في القطاع الأمني يبدو السؤال أكثر حساسية، لأن حضور المرأة هنا لا يتعلق فقط بالعمل أو بالوظيفة أو بارتداء الزي الرسمي، بل يتعلق أيضاً بالثقة والخصوصية وطريقة التعامل مع قضايا تحتاج أحياناً إلى أن تفهم المرأة امرأة أخرى.
1: أكيد وجود المرأة في القطاع الأمني له أهمية كبيرة بتحقيق العدالة وزيادة الثقة بين المؤسسة الأمنية وبين المجتمع، فوجود المرأة في هذا المكان هو يعتبر خطوة رائدة بتعزيز الكفاءة في التعامل مع القضايا الحساسة مثل قضايا النساء والأطفال. وهو أيضا بيعطي نظرة لدور المؤسسة الأمنية أكثر شمولية وأكثر عدالة وتوازن.

لا يعني أن وجودها يقتصر على كونها امرأة، هي بحاجة إلى التأهيل نفسه من حيث المعرفة والمسؤولية، وإلى تدريب يمكنها من أداء مهامها في الحياة العملية، ولهذا يصبح التدريب جزءاً أساسياً من الحكاية.

بداية نحن عملنا كمعهد شرطة نسائية هو تأهيل الكادر النسائي الذي ينضم لوزارة الداخلية من خلال الإعداد الأكاديمي والمهني ليصبحوا على درجة عالية من الكفاءة للتواجد في المؤسسة الأمنية والتعامل مع القضايا التي فيها تعامل مع النساء ومع باقي الأماكن بشكل عام.

طبعا التدريبات اللي عم قوم فيها بالمعهد هي عدة أنواع، منها التدريبات البدنية رياضية وعسكرية، وأيضا في نوع تاني اللي هو مشترك بين الرجال والنساء، هي تدريبات قانونية، تدريبات على القانون السوري، القانون الذي يطبق، أصول المحاكمات، حقوق الإنسان، وأيضا الضبوط، آلية الضبوط.

التدريب هنا لا يتوقف عند القوة البدنية، هناك قانون يجب معرفته وحقوق يجب احترامها وإجراءات يجب إتقانها وأشخاص يجب التعامل معهم في ظروف قد تكون شديدة الحساسية. أما التدريب الجسدي فله خصوصيته أيضاً.

التدريبات اللي منقوم فيها بالمعهد هي تدريبات على أنواع، منها التدريبات الجسدية اللي هي تدريبات رياضية وتدريبات بالنظام المنظم العسكرية، وأيضا تدريبات على السلاح والرماية. طبعا هاي التدريبات فيها مراعاة لجسد المرأة، يعني نحن ما منكلف النساء المنتسبات للمعهد بالقيام بتمارين قاسية ولا يتحملها أجسادهم، ولكن بما يتناسب مع جسم المرأة. التدريبات هي رياضية لأيضا تفيد جسم المرأة، وأيضا التدريبات العسكرية بالإضافة للتدريبات على الأسلحة، وكما ذكرت يراعى فيها جسم المرأة وإمكانياته على التحمل.

0: لكن خلف التدريب العسكري والبدني هناك جانب آخر من العمل. كيف تتعامل الشرطية مع إنسان يدخل إليها وهو خائف؟ كيف تتعامل مع امرأة تعرضت للعنف؟ كيف تتعامل مع طفل؟ وكيف تحافظ في كل ذلك على حقوق الإنسان وكرامة الشخص الذي أمامها؟
1: أيضاً يوجد تدريبات أخرى، هي تدريبات على القوانين، تدريبات على القانون السوري، ما يطبق في المراكز الشرطية، لأنه من يعني هذه النساء ستقوم بعمل في الأقسام الشرطية، لذلك لا بد من أن يخضعن لهذه التدريبات ويتعرفن على القوانين السورية، وأيضاً حقوق الإنسان لتراعي أثناء عملها حقوق الإنسان وما وكيفية التعامل مع المجتمع، الفئات المختلفة في المجتمع، وأيضا التعامل بشكل خاص مع النساء المتعرضات للعنف من النساء أو الأطفال.

0: فإذا هناك تدريبات متعددة جسدية وقانونية وشرطية من كيفية تنظيم الضبوط إلى آخره من هذه الأمور التي ستقوم بها في الحياة العملية. وربما هنا تحديداً تظهر أهمية وجود المرأة في هذا القطاع، فبعض القضايا لا تحتاج فقط إلى رجل أمن مدرب، بل تحتاج إلى امرأة تستطيع أن تستمع إلى امرأة أخرى دون أن تشعرها بالحرج، وأن تفهم خصوصية موقفها، وأن تمنحها مساحة أكبر للكلام.
1: أنا بقول لهم أنه يعطوها الفرصة، كونه أنه هني في قضايا ما بحبوا يتعامل فيها مع نسائهم، مع بناتهم، مع زوجاتهم، في قضايا معينة ونواحي حساسة، بحبوا أنه يكون أكيد اللي يتعامل مع نسائهم هو مرأة مثلهم.

بسبب هذا الأمر نحن لازم نعطي الفرصة لنسانا أنه هن يدخلوا كافة المجالات حتى لو أماكن غير نمطية. فهذا يعني نحن بيئتنا محافظة، فلهيك مهم تكون المرأة موجودة بكافة المجالات. مثلا نحن في عنا المعابر على الحدود، فمين بدي تعامل مع المرأة في قضايا التفتيش وغيرها؟ ضرورة لوجود المرأة في هذه الأماكن.

في بعض المواقف تصبح الخصوصية جزءاً من العدالة نفسها، أن تجد امرأة أمامها امرأة أخرى تستطيع أن تتحدث معها وأن تفهم ما تعرضت له. قد يكون أمراً بسيطاً في ظاهره، لكنه بالنسبة لمن يمر بتجربة صعبة قد يكون فارقاً كبيراً.

فإذا المرأة تعرضت لأي موقف فأي هو الأجدع؟ إن تلجأ لرجل فرح تكون في حرج. لذلك إذا كانت موجودة بهذا الموقع امرأة مثلها تفهم احتياجاتها، تفهم ما تعرضت له، فبكون هذا أجدى، وبكون هو يعني نحن من باب الحفاظ على عاداتنا على تقاليدنا اللي هي نحن كمجتمع شرقي.

لكن الطريق إلى هذا المكان لم يبدأ بالنسبة لهدى سرجاوي من معهد الشرطة، بدأ قبل ذلك بكثير، من إيمان بفكرة أبسط وأوسع، أن للمرأة الحق والقدرة على المشاركة في المجال العام، وأن وجودها لا يجب أن يتوقف عند الأدوار التي اعتاد المجتمع أن يضعها لها.

في الحقيقة أنا بدأت بالإيمان، بداية بالإيمان بفكرة أهمية دور المرأة وأنها قادرة على المشاركة في جميع الأماكن في المجتمع. لذلك بداية شاركت بالشأن العام، انضميت للمجلس المحلي عدة سنوات، وأيضا كنت ضمن مكتب المرأة، وساهمت بتشكيل تجمع المرأة السورية، هذا كان في 2017 بالتعاون طبعا مع نساء منتشرات في المراكز النسائية في الشمال السوري.

من خلال هذا التجمع عملنا على تمكين النساء على إخضاعهم وتأهيلهم لدورات متعددة في كافة المجالات، وخاصة ركزنا على الشق السياسي والقانوني كونه لاحظنا أنه في فجوة بهذا المجال. إضافة إلى ذلك دعمنا وجود النساء في المجالس المحلية كونه أنها تعتبر خطوة أولى في تمكين النساء وتشجيعهم على العمل والمشاركة. والمشاركة أيضا في عدة مبادرات تهدف إلى تمكين النساء، إلى تأهيل النساء في جميع المجالات، بالإضافة إلى أيضا وجودي إلى عدة أماكن في الهيئات السياسية وأيضا في لجان انتخابات وغيرها من الأماكن ومبادرات حول الناجين والناجيات وإلى غير ذلك من العمل في الشأن العام.

ولكن كل طريق نحو مكان غير مألوف يحمل معه مقاومة ما. وأحد أكبر التحديات التي تتحدث عنها السيدة هدى لم يكن التدريب، بل الصورة النمطية، الفكرة التي تقول إن هناك أماكن للمرأة وأماكن أخرى ليست لها.

من أبرز التحديات كانت هو النظرة النمطية لدور المرأة، أنه في أماكن معينة لازم تكون موجودة المرأة فيها وأماكن غير موجودة فيها، وخاصة مثلا مثل العمل في الشأن العام في أماكن صنع القرار، فهذا الأمر كان غير نمطي بالمجتمع، وفي هذا أكيد هذا من أحد التحديات. إضافة لموضوع العامل الأمني، فكان أغلب عملنا في ظروف أمنية غير مستقرة غير آمنة لعمل النساء، ولكن يعني بسبب الإصرار والإرادة أنه يجب الاستمرار والإيمان بدور المرأة وأنه هي قادرة على الصمود. فعلا المرأة السورية أثبتت خلال هاي السنوات أن هي قادرة على الصمود، قادرة على النجاح رغم كل هاي التحديات. فهذا من الأمور اللي دفعتني أنه استمر وأوصل لهذا المكان اللي أنا فيه اليوم.

0: الوصول إلى المكان لا يعني أن الطريق كان سهلاً. حتى المرأة التي تبدو اليوم في موقع مسؤولية مرت بلحظات كان يمكن أن تسأل فيها نفسها: لماذا أنا هنا؟ وهل أستمر؟
1: أكيد خلال مسيرتي تعرضت لبعض الأمور اللي كانت هي مثل ما ذكرنا تحديات، وكانت هي اللي ممكن تخليني أفكر أنه ليه أنا هون بهذا المكان أو أنه ما أستمر، ولكن كان الدافع أقوى أنه استمر. الدافع أنه في البلد بحاجة لجهود جميع الفئات بالمجتمع، والنساء يعني دورهم تكاملي مع بعض، فلذلك أنه ضرورة واجب هاي المشاركة وهذا العمل. فهاي من الأمور اللي دفعتني. أكيد أسرتي كانت أكبر داعم إلي، لأنه الانطلاق من الأسرة، والمرأة أكبر يعني داعم إلها هو بيكون الأسرة والأصدقاء اللي كانوا معي، الزملاء اللي كانوا بالعمل أكيد كانوا يشجعوني بشكل كبير، وهن اللي يعني دفعوني للاستمرار.

0: بارح كان في زيارة للصبايا كانوا معي بمسيرتي، فأجوا من مناطق مختلفة وزاروني بالمعهد، وكانت رسالة دعم كتير كبيرة. أنا بشكرهم أكيد، يعني مثل هاي المواقف هي اللي بتشجعني أني استمر، فكانت رسالتهم أنه نحن كتير داعمين لألك.
1: ربما لهذا السبب لا تختصر تجربة أي امرأة في الوظيفة التي وصلت إليها، وراء كل موقع مسؤولية طريق طويل، وفي هذا الطريق عائلة وزملاء وصديقات، وأحياناً مجموعة من النساء اللواتي يرين في وصول امرأة واحدة دليلاً على أن الطريق مفتوح لهن أيضاً. لكن التغيير لا يتعلق بالمرأة وحدها، إنه يتعلق بالمؤسسة والمجتمع معاً.

يعني بالحقيقة وجود النساء في القطاع الأمني بيعزز ثقة المجتمع بهاي المؤسسة. نحن عشنا سنوات في فجوة بين المجتمع وبين المؤسسة الأمنية، ولكن إذا هلأ الناس صارت تشوف النساء بهذا المكان فهذا بيعزز ثقة أكثر، وخاصة من النساء. هذا الأمر يشكل إضافة نوعية بالنسبة للمؤسسة الأمنية. مثل ما ذكرتي، في هناك أمور تتعامل مع النساء بنظرة مختلفة عن نظرة الرجل في القضايا أيضا الحساسة اللي بتكون متعلقة بوضع النساء والأطفال. فهناك كفاءة أكبر لتعامل النساء الأمنيات مع هذه القضايا. أيضا النظرة بشكل عام للمؤسسة الأمنية ستكون أكثر شمولية إذا كان متواجد فيها النساء. فأكيد وجود النساء في المؤسسة الأمنية هو إضافة أمنية لهذه المؤسسة، ويساهم في تعزيز ثقة الناس بالمؤسسة الأمنية.

ويبقى تحد آخر تعرفه نساء كثيرات في الأمن وخارجه. كيف يمكن أن تكون المرأة ناجحة في عملها من دون أن تشعر أنها مضطرة للاختيار بين عملها وأسرتها؟ السيدة هدى ترى أن المسألة تبدأ من التنظيم والدعم.

أحد التحديات اللي بتواجه عمل النساء بشكل عام هو توفيق بين واجبة كجزء من أسرة مسؤولة عن أسرة وأيضا واجبة في العمل، وهي طبعا لا تريد التقصير في أي من الجانبين. طبعا بداية يبدأ الأمر من التنظيم، تنظيم الوقت، ترتيب الأولويات، في يساهم في تحقيق النجاح على كلا الجانبين.

0: وجود مرأة ناجحة في العمل لا يعني أنها مقصرة ضمن الأسرة. نعم. وأنما يمكن التوفيق بين الاثنين ويمكن التكامل بينهما، وخاصة إذا كان هناك دعم من الأسرة، هذا يساهم بشكل كبير في نجاح المرأة على الجانبين.
1: نعم.
0: وأنا أدعو النساء إلى ترتيب الأولويات، إلى تنظيم الوقت، إلى العمل بجد أكبر لإثبات ذاتها وإلى النجاح على الجانبين.
2: ومن موقعها لا تتحدث هدى عن المرأة بوصفها وصلت إلى نهاية الطريق، بل عن امرأة ما زالت مطالبة بأن تتعلم وتتطور وتدخل مساحات جديدة، مساحات لم يعتد المجتمع أن يراها فيها.

0: أنه المرأة أثبتت ذاتها ورغم تواجد ظروف صعبة جدا واستطاعت الصمود واستطاعت الاستمرار والنجاح. فأنا رسالتي أنه الاستمرار في الصمود وأيضا تأهيل ذاتها.
1: نعم.
0: الاستمرار في تأهيل ذاتها علميا ومهنيا لتصبح قادرة على إثبات الذات، وأيضا أن تبقى إرادتها قوية ولا تضعف ولا تتراجع، وحتى من الدخول إلى مجالات غير نمطية. يعني أنا أدعو المرأة إلى أن تكون عندها الشجاعة لأن تدخل مجالات غير نمطية أيضا، وأن لا تتردد في هذا الأمر، واستمرار الإرادة والتصميم إلى أن تصل إلى هدفها، وأثبات الثقة بدور المرأة وعملها.

0: البلدان، الحب يجري في دمشق الشرياني، من دمشق العز يبدأ مجدنا، والغار يعلو في ثرى السلطان.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك.

قد تتغير الأماكن، وقد تتغير المسؤوليات، وقد تتغير صورة المرأة في أعين المجتمع مع كل تجربة جديدة، لكن التغيير لا يبدأ دائماً من قرار كبير. أحياناً يبدأ من امرأة قررت ألا تقبل بالحدود التي رسمت لها مسبقاً، امرأة دخلت مكاناً غير نمطي وتعلمت وتدربت وصمدت واستمرت، ليس لتثبت أن المرأة تستطيع أن تكون نسخة من الرجل، بل لتثبت أن لها مكانها ودورها وقدرتها الخاصة.

ومن العمل العام إلى تمكين النساء إلى التدريب والتأهيل إلى المؤسسة الأمنية، تبقى الحكاية واحدة. حين تحصل المرأة على الفرصة، يمكن أن تتحول من مستفيدة من التغيير إلى واحدة من صانعاته.

إيمانها كسر الصورة. إعداد ديرين علي. تقديم مرح الطه. إيمانها كسر الصورة. إخراج أمير دياب.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق
2: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعين الأحبة، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية. البداية من أخبارنا المحلية. اختتم فريق خان شيخون مشاركته في الدور الممتاز للكرة الطائرة بحصوله على المركز الثاني بعد أن فاز أمس على فريق عمودة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما في الحسكة. منافسات الدور الممتاز للرجال اختتمت بإقامة مبارتين، فاز في الأولى خان شيخون على عمودة بثلاثة أشواط لشوط ليحصد وصافة الترتيب، فيما فاز فريق أبو حمام على الفرات بثلاثة أشواط دون مقابل في لقائهما في الرقة. وتوج فريق الشرطة بلقب البطولة بتصدره الترتيب برصيد 48 نقطة، يليه خان شيخون ب 38 نقطة، ثم الجيش ب 37 نقطة، عمودة ب 28، أبو حمام ب 23، الوحدة ب 19، سلامية ب 12 نقطة، كان صفرة بسبع نقاط، فيما حل الفرات أخيرا بثلاث نقاط. أيضا من أخبارنا المحلية، انطلقت أمس في الصالة الرياضية في مدينة طرطوس منافسات بطولة التحرير الأولى لكرة القدم بمشاركة ثمانية من أندية الدرجة الأولى موزعة على مجموعتين، والتي تنظمها وزارة الداخلية والاتحاد الرياضي السوري للشرطة ونادي شرطة طرطوس بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب واللجنة الفنية الفرعية للعبة في المحافظة. وشهد اليوم الأول مبارتين ضمن منافسات المجموعة الأولى، انتهت الأولى بفوز شرطة دير الزور على تفتناز بهدفين مقابل هدف، فيما تغلب شرطة طرطوس على سلامية بهدفين دون مقابل. وتضم المجموعة الأولى أندية شرطة طرطوس وشرطة دير الزور وتفتناس وسلامية، بينما تضم المجموعة الثانية أندية جبلة وشرطة حماة والشباب وجبل الزاوية. وبحسب نظام البطولة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى. أيضا محليا، انطلق أمس من أمام مبنى وزارة السياحة في دمشق رالي دراجات هارلي تحت شعار سوريا للسياحة والسلام بمشاركة نحو 30 دراج من سوريا والكويت، وذلك بمناسبة يوم السياحة العالمي. ويستمر الرالي حتى يوم الاثنين، يتضمن خلال مساره جولات في عدد من المناطق والمواقع السياحية والتاريخية والطبيعية في المحافظات التي يمر بها. أيضا من أخبارنا المحلية، يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مباريات بطولة غرب آسيا اليوم في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات اليمن ولبنان وفلسطين. المجموعة الثانية تضم منتخبات الأردن والإمارات وعمان، وتختتم البطولة التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية يوم الخامس من الشهر القادم. مباريات منتخبنا ستكون في الثامنة اليوم الثامنة مساء، ويفتتح المباريات بلقاء منتخب لبنان اليوم، ثم المنتخب اليمني يوم الاثنين، ويختتم مباريات الدور الأول بلقاء منتخب فلسطين. تواصلت أمس مباريات دوري الأمم الأوروبية بنسخته الخامسة، فلعب ضمن المجموعة الأولى للتصنيف الأول منتخب إيطاليا وبلجيكا وتركيا مع فرنسا. استهل الديوك حقبة المدرب زين الدين زيدان بالفوز بهدف مقابل لا شيء سجله كيليان مبابي، وهو الهدف الدولي 67 في مبارياته الدولية السابعة بعد المئة، وجاء الهدف في الدقيقة 54 قبل أن يخرج بسبب الإصابة. على الأراضي الإيطالية خسر الأتزوري أمام بلجيكا بهدفين دون مقابل، سجلهما ميكا غوتس عند الدقيقة 20 ولوكي باكو عند الدقيقة 69، وحرس مرمى بلجيكا حارس اليونايتد لامنس في ظل غياب الحارس كورتوا. وكانت مباراة المجموعة الثانية أسفرت عن تعادل هولندا مع ألمانيا بهدف لهدف، وفوز اليونان على صربيا بهدفين مقابل هدف. وكان في المجموعة الرابعة تغلب البرتغال على ويلز بهدف دون مقابل، والنرويج على الدنمارك بثلاثة أهداف مقابل هدفين. تستمر الإثارة اليوم في نفس الإطار، يلعب مساء اليوم ضمن المجموعة الثالثة إنجلترا تلعب مع إسبانيا وتشيكيا مع كرواتيا. موعد المباراتين إنجلترا مع إسبانيا، تشيكيا مع كرواتيا الساعة 10:45 مساء بتوقيت دمشق. وسبق للمنتخب البرتغالي التتويج مرتين مقابل لقب لفرنسا ومثله لإسبانيا. في المستوى الثاني ضمن المجموعة الثانية حقق منتخب أوكرانيا فوزا مهما على خصمه المجري بواقع هدف دون مقابل. وفي المجموعة الرابعة حقق منتخب السويد فوزا مهما على خصمه الروماني بهدفين مقابل واحد. وفي نفس المجموعة تعادل منتخب بولندا سلبيا أمام البوسنة والهرسك. وفي المستوى الثالث وضمن المجموعة الثانية حقق منتخب مونتينيغرو فوزا مهما على نظيره القبرصي بواقع هدفين مقابل هدف واحد. افتتح منتخب المغرب مشواره في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2027 بالفوز على الجابون بهدفين نظيفين. سجل لأسود الأطلس أولا نصير مزراوي عند الدقيقة 36، وعاد قبل نهاية المباراة بدقائق سفيان رحيمي وأضاف الهدف الثاني. في مباراة أخرى اكتفى منتخب مصر بتعادل مخيب أمام أنغولا سلبا من دون أهداف. الفراعنة كانوا الطرف الأفضل، إلا أن الخطورة أمام المرمى افتقدت خصوصا في الشوط الثاني مع دفاع محكم من أنغولا. وحققت مالي فوزا مهما على الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. يبدو أن منتخب البرازيل لم يجد طريقه إلى الاستقرار بعد، بل يواصل تقديم علامات مقلقة قبل الاستحقاقات الكبرى. فبعد التعادل أمس أمام أستراليا بهدف مقابل هدف وديا في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب كوينز كونتري، عاد منتخب كارلو أنشيلوتي ليكشف عن مشكلات واضحة في الأداء وسط تساؤلات متزايدة حول قدرته على استعادة الهيبة. ورغم أن البرازيل أنقذت نفسها أمس من خسارة محرجة بهدف التعادل الذي سجله لاعب بورنموث ريان في الوقت بدل الضائع، فإن الهدف لم يخفي الصورة الباهتة التي ظهر عليها السيليساو، فقد عانى الفريق من إهدار الفرص وضعف الفاعلية أمام المرمى إلى جانب الهشاشة الدفاعية التي كادت أن تمنحه هزيمة جديدة. إذن وديا البرازيل تتعادل أمس مع أستراليا بهدف لهدف. وأيضا اليوم وديا تلعب الولايات المتحدة الأمريكية مع البيرو. وأذكر بلقاءات اليوم أيضا ضمن الأمم الأوروبية، مباراة مهمة بين إنجلترا وإسبانيا وتشيكيا مع كرواتيا. موعد المباراتين الساعة 10:15 بتوقيت دمشق. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. اللقاء يتجدد غدا إن شاء الله. إلى اللقاء. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. متابعي إذاعة دمشق الكرام، نحييكم أينما كنتم، ومع ختام فترتنا الصباحية لهذا اليوم نقدم لكم عرضا لسلسلة البرامج التي ستأتيكم عبر أثير إذاعة دمشق خلال الساعة المقبلة. عند 12 ظهرا يأتيكم مسلسل حكاية من حارتنا، وعند 12:15 يأتيكم برنامج في الميزان، وعند 1:30 يأتيكم برنامج خمائل الأدب. نشرة الأخبار الرئيسية تأتيكم عند 12:15، وعند 13:15 يأتيكم برنامج أولها سوريا. برنامج شغل شباب يأتيكم عند 3:25. عند 4:30 عصرا يأتيكم برنامج مجلة الثقافة، وعند 5:30 يأتيكم برنامج جسور الخير. عند 6:00 تأتيكم إعادة لمسلسل حكاية من حارتنا، وعند 6:15 تأتيكم نشرة الأخبار المحلية. برنامج دفاتر المدن يأتيكم عند 6:45، وعند 7:15 يأتيكم برنامج وراء الكلمة، عند 8:00 يأتيكم برنامج صناع الخبر. أيها السادة، مستمرون معكم بعرض برامجنا التي ستأتيكم عبر أثير إذاعة دمشق، وعند 8:30 يأتيكم برنامج بانوراما الصحف، عند 9:00 يأتيكم برنامج على البال. برنامج لنا لقاء يأتيكم عند 10:30. عند 12:15 بعد منتصف الليل تأتيكم إعادة لبرنامج بإيدك حكاية، وعند 12:30 تأتيكم إعادة لبرنامج جسور الخير، و1:30 تأتيكم إعادة لخمائل الأدب. وعند 5:30 صباحا يعاد البث، وإياكم أيها السادة بذكر عطر للقرآن الكريم. هذه كانت سلسلة البرامج التي ستأتيكم عبر أثير إذاعة دمشق خلال الساعة المقبلة. نتمنى لكم متابعة طيبة ونهاركم سعيد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

80% من سرطان الرئة سببه التدخين. المدخن ينفق 30% من راتبه على الدخان والعلاج. بعد 20 دقيقة من الإقلاع يبدأ ضغط الدم في التحسن. فكر بالأرقام ثم اختر أن تكون رقماً في إحصائيات الأمراض أو بطلاً في إحصائيات الناجين. ابدأ الآن واسترد صحتك ومالك.

قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: ايه سيدي، شلون صاروا اجينا على بالك استاذ وليد؟ لما خلاص علية الباقي هذا لسه ما سافرت وهيك، شلون لما تسافر؟
1: ايه يلا خدني بالعبطة. اصلا انت طول عمرك صاحب سلبي، ليش حضرتك شو شغلك استاذ؟ المعامل لما المؤسسات لتكون اتجوزت وما درينا.
0: ايه قوم لا قوم بلا سلبي، سألت عنك امك وابوك وكنا رح نوقع بمشكلة مع ابوك لولا امك ما لفلفتها.
1: امتى؟
0: من يومين، ليش ما قالوا لك؟
1: لا والله.
0: ايه سيدي مش الحال، شو صار معك هلا؟ انا بالنسبة الي اموري تمامها.
1: شلون تمام؟ ما فهمت.
0: لك ما اتفقنا انه دبر مصاري وبتاخدني معها؟
1: ايه
0: دبرت مصاري.
1: شي عم تحكي جد؟
0: واحلى جد كمان.
1: لك شلون ومنين؟
0: لحظة
2: يا مو ساوينا كاسة شاي الله يخليكي.
1: لك تعال شوف هلا شو بدي بالشاي احكي. شو
0: اسمع، هذا يا سيدي قدرت اقنع امي انه تاخذ قرض من البنك باسمها وتعطيني اياه حق الفيزا. وقلت لها اول ما بشتغل ببعث لك مصاري على دفعتين بتسدي الاقساط كلها.
1: وافقت؟
0: ايه
1: امك وافقت تعطيك مصاري؟
0: لا تخنت وليد شبنا.
1: إيه لانه ما بيتصدق هالحكي. إيه امي ما عطتني المصاري لطالعت روحي بالطول وبالعرض، ويا ريت خلصيت لهلا عاملتني تسليتها عالطالعه وعالنازله وين المصاري وامتى بدك تسافر. إيه بقى شلون بدك يعني صدق إنه أمك أنت توافق معك بهالسهولة؟
0: إيه أنا أمي ما في منه عمي.
3: تأخذي الشاي ماما عبيد جمال.
0: لك ما قلت لك وليد
1: شو في كمان؟
0: استلمت بيت وعم لزق له ورق جدران يعني. استنى السنة لأسناول الشاي من إيد أمي.
1: لكن عمي الله يتم عليك بايطلك بالقفص هالكم يوم.

0: وبعدين
1: ضل لاحقني بالسيارة وأنا ماشية مشي لعند البيت.
2: أوف، وأنتي ما حكيتي ولا كلمة؟
1: ولا كلمة. رح يطق، رح يموت، ينادي لي، يزمر لي.
2: ايه؟
1: كلمة إذا بتريدي، لحظة لو سمحتي. وأنا ولا درت وشي.
2: طيب طالما التقيتوا قبل هالمرة وحاكين مع بعض، شو قلو طعمي بقى كل هالدلال؟
1: شبكي عم تمطيلي رقبتك مثل الزرافة وعيونك مشكولة على الديار. شوفي.
2: لا لا، ما في شي، ما في شي.
1: لا لا ستي، في شي، في شي. والشي اللي عم بتراقبيه قاعد مع أخوكي جمال بقوطه. قومي لنقعد بأرض الديار وننادي لهم يقعدوا معنا، لأنه على الحالة ما رح أخذ منك لا حق ولا باطل.

0: حزير وين كان يخبوا السلاح؟
1: وين عم يا بوليد؟
0: هون عنا بالبيت بالأبو يلي بتنزلهم المطبخ، وكل ما اعتازوا كم قطعة كان يحملهم جدي على ظهر البغل أجلك ويوصلهم إياه لمطرح ما بدهم.
1: يا سلام يا عمي أبو وليد، شو شايف هالبيت أمجاد؟
0: لك ابني يلي بينسى ماضي بيهون عليه مستقبله. أنا صعي ساكن هنيك بس قلبي وروحي هون، لأنه هون شروشي وهون أصلي، واللي ماله أصل كبه بالزبالة لأنه بيكون تقليد. صح لما مو صح؟
1: والله صح وميت صح كمان.
0: قوم لكان قوم لنفوت لعند أبو جمال جارنا نسلم عليه.

0: بس بيني وبينك محمود حبيتك من كل قلبي.
1: شكرا كتير.
0: لاني حسيتك شاب راكز. ايه استاذ وليد ما قلت لي شلونك عمو؟ ان شاء الله مبسوط.
2: الحمد لله عمو ماشي الحال.
0: وشو عم تشتغل هالايام؟
2: رح بستلم مشروع ديكور كبير هالكم يوم.
3: شو الاستاذ وليد مهندس ديكور؟
2: لا ماني مهندس ديكور، بس انا اهم من مهندس الديكور وبفهم اكثر من 100 مهندس كمان.
4: وليد
5: شو صار؟ ليش عم عيط وليد؟
6: ما بعرف، تعي نتناوق من شباك الأوضة على الديار مطرح مو قاعدين. تعي.
4: عفوا يا جماعة، بدكم ما تاخذوا على كلامه، بس هو شوي حالته النفسية تعبان.
5: لك غادة شو صار؟ وليش راح وليد؟
6: ما بعرف، بس هيك صاير على طول معصب، وشه عم يصفر وداير عيونه عم يزرق، ويا مين يشوفه سارح ومسطل.
4: غادة
5: ايه بابا حضر بابا نجاح.

0: كان علي ابو عقيد راح طق ما عاد اقدر حاسس جسمي كله عم ياكلني انا الحق علي شربت الحبات كلها هدول وما خليت ولا نص صاير ما عم بقدر اقعد بلا وصلت ابو عقيد ان شاء الله ابو عقيد
1: فوت مرة تانية إذا بتجد هالطريقة وبدأ علي الباب هيك بدوبك بالأسير فهمان
0: أمرك أنا ختمك أنا داخل عليك راسي ما هتحملني أعطيني حبة بدي حبة تبع وجع الراس من اللي أعطيتني إياهن هديك اليوم
1: ليش وينهم اللي أعطيتك إياهن
0: خلصوا
1: الله لا يعطيك العافية ولك هدول خسكار جمعة ويا دوب تحصل عليهم
0: خود قد ما بدك بس أعطيني ولو حبة واحدة بوزيدك
1: ولو أستاذ وليد ليش نحن في بينات مصاري إيه نحن كلنا على حسابك خود سيك جرب لي هالصنف
0: شو هذا
1: دواء الأزكية
0: بس انت عطيتني هديك المرة حبوب
1: لك الحبوب للولاد الصغار انت ما عدت ولد صغير استاذ لك شم وانت بتشوف قديشك غالي عندي هذا ما بيحصل عليه الا العزيز الغالي وانت غالي ابن غالي

0: ايه بابا انت فوتي على البيت، انا رايح شوي لعند ابو خليل.
1: طيب ما بدك تتغدى؟
0: الله يسامحك، شو نسيتي شو اكلنا الصبح؟
1: بس بابا هلا وقت غدا، فوت بتتغدى وبتروح.
0: عفيني بابا ارجوكي، يلا خاطرك.

0: غدا، شو شايفتك جاي لحالك؟
1: ماما، انتي ليش بتكرهي ابي؟
0: هو هيك قال لك لما انتي اكتشفتي هالاكتشاف لحالك؟
1: ماما انا ما عم بمزح، وبتمنى تجاوبيني بصراحة لاني ما عدت صغيرة.
0: اكيد مالك صغيرة، انا لما كان عمري قديك كان عندي ولدين.
1: عظيم، يعني انتي حاسة اني انا صرت كبيرة وواعية وعرفانة كل شي.
0: عرفانة كل شي؟ مثل شو يعني؟
1: يعني صرت بقدر ميز بين العلاقات الصحيحة والعلاقات المزيفة.
0: آه مزبوط.
1: إيه، علاقتك مع أبي شو بتسميها؟
0: علاقة زوجين عندن أولاد عم يفنوا حالهم مشان يربوهم تربية جيدة.
1: بس؟
0: شو بدك أحسن من هيك؟
1: يعني علاقتك معه ما بيربطها إلا وجود الأولاد؟
0: بظن هاي مسألة بتخصني أنا وأبوكي ونحن منقررها.
1: لا مو صحيح أبداً هذا الكلام
0: غادة.
1: يا ماما نحن تعبنا وابتدينا ننهار أنا وأخي وليد، وانتو السبب.
0: وليش ما قلتي هالكلام لأبوكي؟
1: أنا عم قلك يا إلك لأنك أنت المسؤولة أولاً وأخيراً، مو حضرتك ست البيت.
0: خيبة طول لسانك وصرتي تحكي؟ أصلاً الحق علي اللي قللت عقلي وأخدت وعطيت معي. عبولك راسك بيت أم جمال ما؟ خليكي عايشة عندهم.
1: يا ريت.
0: ما صار شي، إذا مو عاجبتكم العيشة هون معي خدي أبوكي وأخوكي المحترم وعيشوا بهذاك البيت. لك لمين رح تطلعي؟ عاطفك من مناخيره أنت وأخوكي عطس. هذا جزاء بستاهل أكتر من هيك.
1: ماما أنا آسفة. أنا آسفة ماما.

تصور الشخصيات حسب سماع الأصوات: توفيق العشة، وفيق الزعيم، هالة حسني، جيانة عيد، وفاء مصلي، أحمد حداد، أحمد ملي، عمر حجو، محمد صباح عبيد، وأميمة الطاهر.

إلى اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم وحوار محمد سطيلة، الإخراج صفاء عسال. أيها السادة الكرام، على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة صدح الخطاب السيادي السوري بصوت السيد الرئيس أحمد الشرع خلال مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية، موضحا الرؤى الاستراتيجية لسوريا الجديدة ومشددا على الثوابت الوطنية السورية التي تزداد رسوخا بقوة القانون وإرادة الشعب. كلمة الرئيس الشرع في المحفل الأممي اختزلت عاما من الجهود الحكومية لإحياء مرحلة النهوض بسوريا بعد استعادة مكانتها بين الأمم من خلال الجسور الدبلوماسية التي مدتها وأثبتت للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها، وأن التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية لن تثني الإرادة الوطنية الحرة عن تكريس الجهود وتوحيدها لترجمة الرؤى الاستراتيجية وتجاوز التحديات إن وجدت وتوسيع أفاق العلاقة الثنائية مع دول المنطقة والعالم تحت مظلة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في كفتي الميزان اليوم، سوريا بين وضع الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات. ويسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحيم خليفة، ينضم إلينا من بوخارست رومانيا. مرحبا بك أستاذ عبد الرحيم.
1: أهلا بك أستاذ محمد، شكرا على الاستضافة، شكرا لجهودكم ولجمهوركم الكريم أيضا. سعيد مرة أخرى أكون معكم في هذا البرنامج. أهلا
0: وسهلا ومرحبا، يا أهلا بك. فاصل ونبدأ.
1: كل التحية.
0: أهلا بك من جديد أستاذ عبد الرحيم.
1: أهلا بكم
0: أستاذ. بداية نود الوقوف على هذه المشاركة، مشاركة الجمهورية العربية السورية في الدورة 81 للجمعية. ما أهمية هذه المشاركة، ولو تحدثنا أيضا عن الفارق بين مشاركة هذا العام والعام السابق؟
1: يعني دعني بداية أقول أن هذه المشاركة للعام الثاني على التوالي للسيد الرئيس أحمد الشرع مع وفد كبير، ربما كان يعني قد وصل عدد الذين كانوا في رفقة السيد الرئيس في الوفد الذي شارك تجاوز 30 شخصية سورية من وزارة الخارجية وغيرها من مؤسسات الدولة السورية. يعكس هذه المشاركة هذا العام لليوم عام الثاني على التوالي، أنا أعتقد هو رؤية سورية لأهمية هذا المحفل الدولي لهذه المشاركة العالمية في هذا المكان. يعكس الحقيقة تقدير سوري كبير لما يعني لدور الأمم المتحدة، وأن يسمع العالم صوت سوريا أو أي بلد آخر مشارك من على منبر الأمم المتحدة. لا، أنا أعتقد هذا تبدل كبير في طريقة الفهم، في طريقة فهم هذه المؤسسات الدولية والتعاطي معها والتعامل معها عن السابق. نحن في الزمن السابق، في الزمن البائد، يعني طوال حقبتي الأسد الأب والابن، لم نشهد أي مشاركة سورية، بينما اليوم للعام الثاني على التوالي منذ يعني التحرير، وحتى اليوم في هذه المدة الزمنية القصيرة نشهد مشاركتين متتاليتين. هذا مرة أخرى أقول أنه رؤية سورية جديدة لأهمية هذه المؤسسات الدولية، لأهمية الوجود السوري في هذه المحافل، ويعني وكل ما يتم في داخلها، وكيف يعني تتم نسج العلاقات، كيف يتم ترتيب الشراكات. هذه رؤية سورية جديدة لم تكن في السابق. طبعا العام الماضي مشاركة السيد الرئيس الأولى الحقيقة حكى فيها من على منبر الأمم المتحدة يعني بكثير يعني من الألم الحقيقة، يعني الحكاية السورية، قصة على المجتمع الدولي وعلى العالم الحكاية السورية، لكنه في هذا العام أعتقد أنه أتم هذه الحكاية الحقيقة بأمل كبير بأن تكون سوريا جزءا من العالم، جزءا من المنطقة، جزءا من المستقبل. ويعني عقدة وصل، عروة وثقة بين كل هذه الأطراف الإقليمية والدولية التي تتطلع الحقيقة لإقامة يعني شراكات كبيرة، لإقامة اقتصاد مستدام يتجاوز بؤر التوتر الحاصلة اليوم في الإقليم والعالم. ونحن لا شك نشير في ذلك يعني إلى ما يحصل في مضيق باب، ما يحصل في مضيق هرمز وفي باب المندب نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية من جهة مع إيران من جهة أخرى. سوريا اليوم يعني بالتأكيد في هذا يزداد حضورها، تزداد أهميتها. ولو ردنا وشئنا أن نفصل، بالتأكيد أن هذه الزيارة الحقيقة وما رافقها من جدول أعمال كثيف الحقيقة أيضا يعكس الرغبة السورية الشديدة بالانفتاح على العالم، بإقامة علاقات مع دول ومؤسسات لم تكن في السابق. وفي هذا السياق دعنا نشير إلى ما جرى من حوار مع السيد الرئيس أحمد الشرق في ما يسمى المجلس الأطلسي، وهو يعني مؤسسة دولية تأسست في عام 1961، يعني وظيفتها يعني الحديث في قضايا الأمن الدولي والازدهار الاقتصادي وإلى آخره. كان ضيفا السيد الرئيس أحمد الشرق هذا العام على هذه المؤسسة المهمة المجلس الأطلسي، كما كان في العام الماضي ضيفا على قمة كونكورديا. وفي يعني بين العام الماضي وهذا العام قد حصلت تبدلات كثيرة يمكن أن نشير إليها لاحقا، ولكن مشاركته هذا العام في أيضا في هذا الحوار في المجلس الأطلسي للحوار أنا أعتقد وتناول قضايا تتعلق في الطاقة والتحول البيئي وفي تعزيز مؤسسات الدولة، قضايا تتعلق في الأمن الدولي، الازدهار الاقتصادي، التعاون الإقليمي، كل هذه قضايا كانت محور الحديث، وهي ما لفتت انتباه كل المؤسسات الإعلامية، كل المؤسسات المعنية لحديث السيد الرئيس وما قدمه من أطروحات وما قدمه من رؤية في هذه المجالات التي تم بحثها. طيب. مؤتمر كونكورديا في العام الماضي كان مشاركة السيد الرئيس أحمد الشرق في مؤتمر كونكورديا في العام الماضي حقيقة أثارت ليس فقط انتباه بل ويعني فضول ويعني من كل من تابع جلسات الحوار أو ساعات الحوار ووقف عند كل صغيرة وكبيرة في هذا الحوار الذي قدم رؤية متكاملة، رؤية محكمة الحقيقة لكل ما تم مناقشته وتم عرضه والحديث حوله.
0: طيب أستاذ عبد الرحيم، السيد الرئيس أحمد الشرق ألقى كلمة في هذه الدورة، ما هي أبرز النقاط التي تناولتها أو محاور الأساسية التي تحدث عنها السيد الرئيس؟
1: يعني أنا أعتقد برأيي أهم نقطة الحقيقة تطرق لها السيد الرئيس وبشكل واضح لا يقبل اللبس ولا يقبل التأويل هي مسألة الجولان السورية. السيد الرئيس الحقيقة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة قطع يعني بشكل كامل بأن الجولان هي أرض سورية. نعم. ومذكرا في هذا السياق هو بالقرار الدولي رقم 497 الصادر في ديسمبر كانون أول 1981، ينص القرار على أن كل ما تقوم به إسرائيل من جانب أحادي هو إجراءات باطلة، إجراءات لاغية، إجراءات غير قانونية، هكذا ينص القرار الدولي الذي ذكر العالم به. وبناء على ذلك هو يريد أن يقول للعالم أن كل ما تفعله دولة الكيان الصهيوني اليوم من اعتداءات متكررة، من تجاوز على السيادة الوطنية للدولة السورية منذ سقوط نظام الأسد البائد وحتى اليوم، هذا مرفوض وباطل ولن تقبل به الدولة السورية، ليس له أي سند يعني حقيقة الشرعي أو القانوني.
0: طيب أستاذ عبد الرحيم، نكمل الحديث عن هذه أو أبرز هذه النقاط التي تحدث عنها سيد الرئيس في هذا الاجتماع، لكن بعد أذان الظهر، فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق، نتابع وإياكم برنامجنا في الميزان، وأجدد ترحيبي بضيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحيم خليفة، مرحبا بك من جديد.
2: أهلا بك أستاذ محمد، شكرا،
1: حياكم الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أبرز النقاط التي تناولتها كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحدثت أنت عن مسألة الجولان السوري.
2: نعم، يعني هو أنا أعتقد في هذه النقطة كان السيد الرئيس أحمد الشرع يوصل رسائل مهمة إلى العالم من على منبر الأمم المتحدة، لأن ما تقوم به إسرائيل من تهديد الحقيقة لأمن سوريا، من تجاوز على سيادتها، خرق القانون الدولي، هذا يعني يمثل اعتداء سافرا غير مقبولا من الدولة السورية، مهما حاولت الحقيقة دولة الكيان، دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تعطي مبررات لهذا الذي يحصل اليوم في جنوب السوري. رغم أن الدولة السورية كانت واضحة تماما بأنها مدت يدها للسلام، أرادت الحقيقة الوصول إلى اتفاق أمني مع دولة الكيان الصيني مع الاحتلال. طبعا يعني نحن نعلم جميعا، العالم يذكر في هذا المقام اليوم بأن يعني هذا الكيان يعيش عزلة اليوم إقليمية ودولية. 12 دولة قبل عدة أيام أو حوالي 10 أيام من الآن أو أكثر ربما فرضت عقوبات على دولة الكيان الصهيوني. وفي أثناء كلمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء العدو من على منبر الأمم المتحدة قد انسحبت وفود 77 دولة، وهذا لم يحصل أبدا. يعني أن هذا الكيان الذي يعيش اليوم أزمة في علاقاته مع العالم نتيجة ما يحصل في ما يقوم به منذ 7 أكتوبر يوم عملية غزة الكبيرة، حتى هذه اللحظة أنا أعتقد أن الكيان يواجه سؤالا مصيريا يتعلق بمستقبل وجوده. طيب على كل حال نعم. طيب هناك قضايا أخرى كثيرة.
1: تفضل أستاذ، تفضل.
2: هناك نقاط كثيرة تطرق لها السيد الرئيس أحمد الشرع في كلمته، الحقيقة تحدث فيها بكثير من الأمل، يعني عن أن سوريا تعمل، وذكر بالآية الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا، وأنا أعتقد أن هذا هو اليوم ديدن. ديدن السياسة السورية، ديدن عمل كل الإدارة السورية الجديدة بالعمل، وهذا يعني أنه على مستويات الاقتصادية وإعادة البناء وإعادة التعافي سوريا اليوم هي ورشة عمل، وتقول من على منبر الأمم المتحدة لكل الشركات لكل المؤسسات المالية والاقتصادية، تفضلوا تعالوا إلى سوريا لنعمل معا لنقيم مؤسسات الحقيقة تعود بالنتيجة بالفائدة على الأمن والسلم الدوليين، تعود بالفائدة الاقتصادية والنفع والربح على كل المؤسسات الطامحة الراغبة الحقيقة في الاستثمار. هنا في هذا السياق أستاذ محمد دعني أشير أيضا إلى مسألة، أن السيد الرئيس أحمد الشرع قد التقى يعني بعدد من أيضا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، يعني ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط الذي كان في دمشق مع بعثة كبيرة قبل مدة، ضمت هذه البعثة 80 شخصية يمثلون 50 شركة أمريكية، كلهم جاءوا بقصد الاستطلاع وبقصد يعني مناقشة فرص الاستثمار والبيئة الآمنة وإلى آخره، والمعوقات كل ذلك والمحفزات في ذات الوقت. أن السيد الرئيس عندما يعني التقى في هذه الشخصية المهمة الكبيرة، يعني هذا جزء أيضا من محاولة القول للمؤسسات الدولة الأمريكية للقطاع الخاص والعام في أمريكا، لكل الشركات، لكل البنوك، بأن سوريا اليوم تقدم فرصة للعالم للاستثمار وللتعاون.
1: طيب أستاذ عبد الرحيم، إضافة لما تفضلت به وذكرت أيضا، ما هي الرسائل السياسية التي قام أيضا بتوجيهها السيد الرئيس خلال كلمته على هذا المنبر؟
2: يعني الرسائل السياسية التي توجهها بشكل واضح أن سوريا تتعافى، وأن سوريا لم تعد عامل توتير في الإقليم، وأن سوريا لم تعد عامل اضطراب دولي أو استقطاب دولي. وترجمت ذلك الحقيقة بشكل واضح بأن سوريا اليوم ليست في أي محور، سوريا تتعامل مع جميع دول العالم، تتعامل مع جميع دول الإقليم، وتريد في النتيجة بناء ذاتها أولا بعيدا عن أي محاور أو استقطابات حاصلة في الإقليم. لكن هذا لا يعني أنه سيكون على حساب ثوابتها الوطنية، ثوابتها المتعلقة بالأمن والسيادة، وفي هذا كان كلامه أيضا واضحا تماما السيد الرئيس. دعنا نشير في هذا الأمر يعني تأكيدا على هذا الذي أقوله اليوم، أنه حتى في هذه في اللقاءات الثنائية التي عقدها السيد الرئيس، كان له لقاء الحقيقة مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس المفوضية أورسولا فون، التي من المتوقع أن تزور دمشق قريبا. هذا يعني أنه من النتائج المباشرة لهذا الحراك الدبلوماسي، لهذه اللقاءات وهذه المناقشات التي اتسمت بالحيوية والجدية، انعكست بشكل مباشر. وأيضا في هذا السياق أن كل هذا الذي تفعله الدبلوماسية السورية أعطى نتائجه في جانب آخر، بأنه يعني بدأت دول لم تكن قد فتحت صفحة جديدة مع سوريا اليوم بالرغبة في التعامل مع الدولة السورية. وهذا ما أشار له السيد الرئيس، بأن سوريا اليوم هناك 60 بعثة دبلوماسية على أراضيها، وبعض هذه البعثات التي كانت بمستوى تمثيل قائم بالأعمال رفعت مستوى التمثيل، كما هو الاتحاد الأوروبي بأصبح أنه أصبح لديها سفيرا. إضافة إلى أن هناك كما قال السيد الرئيس أن هناك حوالي 100 دولة الحقيقة اليوم تبدي تعاونا، تبدي استعدادا للتعاون مع الدولة.
1: هل نستطيع تصنيف هذه من الإنجازات الوطنية الداخلية والخارجية لسوريا في فترة ما بعد التحرير؟
2: بالتأكيد، لأنه سوريا كانت في حالة من الانحصار، حالة من العزلة. كل يعني دول الاتحاد الأوروبي كما نعلم معظمها أغلقت سفاراتها في دمشق، كل دول العالم الحقيقة قاطعت الدولة السورية، والدولة السورية في حين قد حصلت نفسها ضمن المحور الإيراني والروسي، وكان إلى جانبها يعني بعض الدول التي يخجل المرء ربما الآن بطبيعة نظمها. من ذكرى كما هي كوريا يعني الحليفة في النتيجة لإيران وروسيا. اليوم هناك انفتاح كبير حقيقة يعبر عن نفسه في هذه اللقاءات التي تجريها سوريا، في هذه يعني الدول التي تبدي استعدادا للتعاون وإعادة فتح سفاراتها وإقامة يعني تعاون وثيق ودائم مع الدولة السورية. أكثر من ذلك، مرة أخرى عندما يلتقي السيد الرئيس ضمن وفد، طبعا التقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن وفد كبير، كانت سوريا حاضرة، عدد من زعماء الذين كانوا يحضرون الدورة 81 للأمم المتحدة الحقيقة التقى عدد منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان الرئيس أحمد الشرح حاضرا في هذا اللقاء الذي خص به دونالد ترامب حلفاء أمريكا في المنطقة، شركاء أمريكا في المنطقة، وكان السيد الرئيس حاضر. وهنا نقول في هذا المجال أن هذه الثقة لم تعطى اعتباطا، هذه الثقة لم تعطى من فراغ، أعطيت نتيجة ممارسات الدولة السورية، نتيجة يعني الوفاء بالتزامات الدولة السورية على مختلف المجالات. دعني أذكر في هذا الأمر أن السيد الرئيس أحمد الشرع ذهب إلى نيويورك لإلقاء كلمة سوريا، بعد أن كانت سوريا قد تمكنت الحقيقة من طي ملفها مع الوكالة الدولية للطاقة النووية للطاقة الذرية نتيجة ما كشف عنه من وجود يعني مخزون نووي كان يخفيه النظام البائد. كذلك الأمر أنه يذهب إلى نيويورك بعد أن يعني سويت كل المشاكل الحقيقة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسوريا اليوم لديها ممثل في هذه المنظمة وباعترافها وباعتبار ممثليها أن سوريا اليوم دولة متعاونة، دولة إيجابية تسعى إلى توطيد السلم والأمن الدوليين بعيدا عن ما كان يفعله النظام البائد الذي استخدم كل هذه الترسانة في النتيجة ليس حتى في قضية الدفاع عن أمن سوريا، إنما يعني في مواجهة شعبه كما نعلم في الغوطتين الشرقية والغربية. اليوم أنا أعتقد أن السيد الرئيس أحمد الشرعي يذهب في كل ذلك إلى الأمم المتحدة ويخاطب العالم، وهو قد دخل أيضا كما نعلم جميعا أنه يعني في نوفمبر من العام الماضي 2025 دخلت سوريا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. كل ذلك فعلته سوريا خلال عام واحد، كل ذلك فعلته سوريا بعد أن غادرت يعني آخر يعني القواعد الأمريكية الأراضي الجمهورية العربية السورية وذهبت باتجاه دول الجوار اعتمادا الحقيقة على الدولة السورية وقدراتها وإمكانتها. هذا كله
1: طيب يعطي أستاذ عبد الرحيم، بين كل هذه الإيجابيات والإنجازات التي قامت بها الحكومة السورية ممثلة بسيد الرئيس أو الوزراء الذين قاموا بهذا العمل، وأيضا من بين اللقاءات الجانبية، انتقلت سوريا من طرح الرؤى والتعهدات إلى الترجمة الفعلية على أرض الواقع. لكن لو أردنا وضع عنوان مناسب لهذه المرحلة أو المرحلة المقبلة، ماذا سيكون عنوانها؟
2: يعني أنا أعتقد بلا أي مبالغة سوريا اليوم هي كما يعني العنقاء تخرج من تحت الرماد. سوريا اليوم تنهض من جديد بعد كل هذه السنوات التي يعني نعرفها، سنوات الإيجاف التي مرت بها، كل هذه التضحيات التي قدمتها نتيجة يعني ما فعله نظام الأسد. اليوم سوريا أمام العالم تعيد
1: أستاذ عبد الرحيم. يبدو أن المشكلة في الصوت،
2: هل تسمعني الآن؟
1: الصوت متقطع غير واضح،
2: هل تسمعني الآن؟
1: نعم تفضل.
2: نعم، فأنا أعتقد اليوم يعني في كل ذلك سوريا مرة أخرى تريد أن تقول للعالم أني جزء من هذا العالم، جزء من هذا الإقليم، ويمكن الثقة والاعتماد على الدولة السورية التي تحاول ما استطاعت إعادة بناء ذاتها، وتحديدا على مستوى ومجالات الاقتصاد، التنمية، إعادة البناء، المصارف، المؤسسات المالية الاستثمارية، كل ذلك، وأن تكون يعني الحقيقة عامل تلاقي. دعنا نذكر في هذا الصدد بأنه وهذا أصبح أمرا مطروحا في الإعلام بقوة، وربما قد تبدأ يعني الإجراءات الفعلية لتطبيقه فيما يتعلق بأن تكون سوريا، وربما تحدثنا عن هذا الأمر في برنامجكم في حلقات سابقة عن مسألة البحار الأربعة والنقاط يعني الممرات المائية التسعة. كل ذلك يؤكد مرة أخرى أن سوريا الجديدة، سوريا التي يعني ولدت يوم 8 ديسمبر كانون الأول 2024، تمضي بثقة عالية الحقيقة بهمة ونشاط لأن تستعيد مركزها وتستعيد وجودها، تستعيد مكانتها في الإقليم والعالم. وأنا أعتقد أن سوريا حقيقة اليوم مهيئة لأن تلعب يعني أصعب الأدوار، وأن تكون عقد التواصل بين الشرق والغرب في كثير من المجالات الاقتصادية.
1: طيب أستاذ،
2: على كل حال
1: تفضل.
2: على كل حال أنا أعتقد يعني أن هذه الإطلالة التي يعني مثلها الرئيس أحمد الشرع بالوفد المشارك معه شملت أيضا مجالات أخرى. يعني من يتابع عدد اللقاءات أيضا التي أجدها السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني بعيدا عن اللقاءات التي حضرها مع السيد الرئيس أحمد الشرع، اللقاءات التي عقدها هو شخصيا مع العديد من الشخصيات والمسؤولين الدوليين أيضا توضح الحقيقة زخم الفعل الدبلوماسي السوري والأداء السوري المتميز الحقيقة يعني استعادة دور سوريا ومكانتها في العالم. هناك العشرات من اللقاءات التي تمت الحقيقة في هذا الخصوص يعني مع وزراء، مع رؤساء وزراء ومسؤولين دوليين. فبالتالي أنا أعتقد أن الأمر لم يقتصر فقط على السيد الرئيس إنما أيضا على الخارجية. ودعنا نقول في هذا يعني الشأن أيضا أن حتى وزير الطوارئ الذي كان برفقة السيد الرئيس أحمد الشرق، السيد رائد الصالح، الحقيقة كان له دورا مهم جدا.
1: طيب أستاذ عبد الرحيم، قبل أن ننتقل إلى وزير الكوارث وإدارة الطوارئ، فيما سبق أو فيما قبل هذا الاجتماع في خلال السنة الماضية كان هناك عديد من التحديات المرتبطة بنهوض سوريا، من اسم سوريا ضمن اسم سوريا من الإرهاب إلى ملف الكيميائي إلى ملف إلى كثير من الملفات، لكن بعد إزالة اسم سوريا من قائمة الإرهاب وتسوية الوضع بالنسبة للملف النووي والكيميائي، ماذا عن التحديات المرتبطة حاليا بالمرحلة القادمة؟
2: يعني أنا أعتقد أن هناك الكثير من التحديات التي يدركها السيد الرئيس أحمد الشرق، تدركها الإدارة السورية الجديدة، تتعلق في مسائل إعادة البناء، في تحديث القوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي والمالي والاستثمار. هناك تحدي الحقيقة يتمثل كما ذكرنا وفصلنا أعتقد في مسألة التحدي الإسرائيلي فيما يفعله في جنوب سوريا. هناك التحدي الحقيقة في مسألة يعني تحديث كل مؤسسات الدولة السورية وتحديث البنية التحتية للدولة السورية. هذه تحديات كبيرة، ولكن أنا أعتقد أن الدولة السورية الحقيقة تسعى جاهدة لتجاوز كل ذلك. السيد الرئيس قال بشكل واضح أنه ما تم فعله خلال العامين الماضيين سنرى نتائجه في الأعوام المقبلة. على هامش مشاركة السيد الرئيس أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي قبل الذهاب إلى نيويورك، قد شارك في مؤتمر الإعلام العربي 2026 وتحدثه هناك بشكل واضح بأن كل المؤشرات والمعلومات والأرقام التي بين يديه تقول بأن سوريا ستعود في عام 2027 إلى ما كانت عليه في عام 2010. لا نقول أن ما كنا عليه في عام 2010 يمثل حالة نموذجية وصورة وردية لحالة الاقتصاد والمستوى يعني الدخل وتوزيع الثروة القومية، لا، لكن إلى حد كبير هي حالة أفضل بكثير مما آل إليه حالنا نتيجة ما فعله النظام خلال سنوات الثورة السورية العظيمة. هناك مؤشرات كثيرة يعني واعدة بالنسبة إلى سوريا. لا أعتقد أن هذه الوفود كلها التي تزور سوريا اليوم من الشرق والغرب بما فيها الوفد الأمريكي الذي أشرت إليه الحقيقة، أن هذه تأتي فقط للنزهة والسياحة في سوريا. هي تأتي حقيقة وهي تتطلع إلى إقامة شراكات، لإقامة علاقات، لإقامة إمكانات الفرص الاستثمارية. دعنا نقول أيضا أن اليوم هناك في سوريا وفد دولي كبير من الصندوق النقد الدولي يتعلق بتحديث مساعدة سوريا في تحديث البرامج، في تحديث النظم، في شبكات الأمان للمؤسسات المالية السورية. كل هذا يعني أن سوريا اليوم أصبحت قبلة أيضا، وجهة الحقيقة أمام يعني المؤسسات المالية والاقتصادية في العالم التي تتطلع إلى إقامة شركات والاستفادة.
1: طيب أستاذ، على هامش أعمال هذه الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدنا أيضا فعالية رفيعة المستوى بشأن الحلول الدائمة للنزوح، واستعرض فيها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد صالح خلال المشاركة رؤية سوريا بدون مخيمات للانتقال من إدارة النزوح إلى حلول دائمة ومستدامة. هل تحدثنا عن أسس هذه الحلول، وهل سوريا قادرة على إيجاد أدوات العمل والوصول إلى هذه الحلول؟
2: أنا أعتقد أن الدولة السورية بمساعدة الأشقاء والأصدقاء هي قادرة، وسوريا وضعت بشكل واضح يعني وتحدث في ذلك مفصلا السيد رائد الصالح وزير الطوارئ بأن سوريا لا تريد يعني تريد أن تنهي ملف المخيمات مع نهاية العام القادم أو في العام القادم 2027. وفي التوازي مع ذلك دعني أشير إلى جهود تبذل اليوم من خلال العلاقات، من خلال التواصل مع كثير من دول العالم التي استقبلت اللاجئين والهاربين السوريين من بطش نظام الأسد البائد. هي أيضا تفعل الشيء ذاته في محاولة الحوار والوصول إلى حلول مشتركة في هذا الأمر. وفي هذا السياق دعني أشير إلى يعني عرضا إلى لقاء حصل يوم أمس مع في ألمانيا من خلال مسؤولة في وزارة الخارجية رئيس قسم يعني الحقيقة اللاجئين والمغتربين مع سفير سوريا أو القائم بالأعمال السفارة السورية في ألمانيا في برلين مع مسؤولين من وزارة الداخلية الألمانية يتعلق في هذا الأمر بالعودة الطوعية والآمنة ويعني إمكانية وفرص حتى حل كثير من المشاكل المتعلقة في هؤلاء. إضافة إلى ذلك اليوم هناك نقاش طويل أيضا ومهم يحصل في مع لبنان، هناك أعتقد أيضا الأمر ذاته مع العراق. فإذا سوريا ليست اليوم كما يعني جاء في ما قاله السيد رائد الصالح ومشاركته المهمة في هذه الأعمال التي تمت، الندوات التي تمت، الحوار الذي تم. أنا أعتقد أن هناك الحقيقة أوسع من ذلك، رغبة سورية في الاستفادة من كل أبناء سوريا الذين اضطرتهم ظروفهم إلى مغادرة سوريا واللجوء إلى دول الجوار والعالم. نعم. السيد رائد الصالح قدم رؤية شاملة للدولة السورية عن إنهاء هذه المأساة، إنهاء هذه الكارثة التي توجعنا جميعا، التي توجع كل يعني السيد الرئيس أحمد الشرع وكل سوري. أنا أعتقد أن هناك مسعى كبير، خصوصا أنه يعني في الأشهر الماضية قد تعرض هؤلاء أهلنا شعبنا في هذه المخيمات حقيقة لكوارث بيئية كبيرة نتيجة الفيضانات، نتيجة الأمطار التي حصلت، إضافة إلى ذلك كثير من المعوقات التي تمنعهم حقيقة عن تفصيل العلم.
1: طيب أستاذ، أيضا السيد توم فليتشر أكد خلال تصريح صحفي، والسيد توم فليتشر هو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أكد أن مبادرة الحكومة السورية القائمة على مبدأ لا مخيمات ولا خيام هي نموذج يحتذى به في هذا الصدد. فهل يمكن الأيام القادمة تظهر بعناوين التعاون الأممي مع سوريا لتحقيق هذه المبادرة؟
2: أنا أعتقد أن الأمم المتحدة يعني تبدي قدرا كبيرا الحقيقة من الشفافية في التعامل مع الدولة السورية وتريد صادقة باعتقادي أن تقدم شيئا لسوريا في هذه الملفات، خصوصا أن السيد يعني الأمين العام للأمم المتحدة قد زار دمشق، زار سوريا قبل مدة وكان في استقبال السيد الرئيس أحمد الشرع والتقاه في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والكثيرين من المسؤولين الدوليين اليوم عندما يتم سؤالهم عن سوريا أو عن حالة سوريا الحقيقة كل ما يقولونه يتسب بالإيجابية وبالاستعداد للتعاون مع الدولة السورية والانفتاح على الدولة السورية. فأنا أعتقد أن هذا كله يمكن أن يثمر في الفترة القادمة يعني حلول عملية لمواجهة كثير من الأزمات والتحديات التي تواجهها سوريا، منها مسألة يعني المخيمات والنازحين ومسألة يعني حتى في قطاعات أخرى كقطاع التعليم وقطاع الصحة. وفي الأمم المتحدة في ذلك لا شك أن لها أدوارا مهمة على مستوى العالم ليس فقط على مستوى الأدوار السياسية. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة في هذا الخصوص يمكن أن تكون عامل مهم في دعم الدولة السورية، وهذا يشجع حتى كثير من المنظمات الإقليمية والدولية وكثير من دول العالم للتعامل مع الدولة السورية في هذه المجالات كلها.
1: نعم. أيضا نستذكر المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق السيد توماس باراك أيضا أكد أن سوريا بعد أقل من عامين من سقوط أو على سقوط النظام البائد أصبحت نموذجا يحتذى به. كيف توضح هذا التصريح؟
2: يعني أنا أعتقد أن المبعوث الدولي المبعوث الأمريكي إلى سوريا اليوم هو أكثر ربما شخصية التقت بالسيد الرئيس أحمد الشرع خلال الشهور الماضية منذ سقوط نظام الأسد البائد وحتى اليوم، سواء كان بصفته مبعوثا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو مبعوثا للولايات المتحدة الأمريكية. وكل هذه اللقاءات التي أجراها في دمشق وأجراها أيضا في تركيا واليوم في نيويورك هو مطلع تماما ربما على كثير من الملفات وأدق التفاصيل، هو كان حاضرا في المشهد السوري بشكل دائم و بقدرة عالية الحقيقة على متابعة كل ذلك. فهو عندما يعطي هذه الشهادة، عندما يقول هذا الرأي، عندما يعطي هذا التصريح لوسائل الإعلام فإنه يعطيه عن دراية ومعرفة بأدق تفاصيل ما تقوم به سوريا جزءا من يعني وفاء لالتزاماتها وأيضا رغبة في إنقاذ سوريا من الحل الذي آلت إليه كما قلنا. على كل حال أنا أعتقد أن المفوز الأمريكي في هذا التصريح يعني أيضا مرة أخرى أقول أنه يعكس الحقيقة، هو لا يحابي سوريا ولا أعتقد بأنه ينتظر شيئا من سوريا بقدر ما أنه يعني يعكس تماما ما تريده سوريا وما يريده العالم من سوريا وتحديدا.
1: طيب أيضا أستاذ إضافة إلى كل ذلك، الكل يسعى سواء عربيا أو دوليا إقليميا، الكل يسعى إلى تعزيز أمن واستقرار سوريا والحفاظ عليه. في ظل هذه التحولات التي تحدث، التحولات الجيوسياسية سواء إقليمية أو دولية، لكن أمن سوريا واستقرارها كيف يحقق الرؤى الاستراتيجية لمصالح المجتمع الدولي ككل؟
2: يعني لا شك اليوم أن استقرار سوريا، أمنها، ازدهارها، طي كل هذه الملفات التي لا تزال حتى اليوم عالقة ويعني تؤثر على الدولة السورية، تحديدا ملف الجنوب وما تفعله دولة الكيان الصهيوني إسرائيل. أنا أعتقد اليوم أصبح للعالم مصلحة كبرى في أمن واستقرار سوريا على مستوى الإقليم، وبما يخص دور مكان موقع سوريا الجيوسياسي على مستوى ممرات الطاقة التي تؤثر في النتيجة هذه الاضطرابات وهذه الحروب الحاصلة في الإقليم والعالم على يعني استمرارية تدفقها، على سلاسة الوصول إلى من المنبع إلى المصب. فبالتالي أنا أعتقد اليوم هناك رغبة يعني إقليمية، رغبة دولية بأن تكون سوريا مستقرة، أن تكون سوريا آمنة، أن تكون سوريا هادئة، أن تكون سوريا في كل هذه الملفات التي يعني بدونها لا يستطيع هذا العالم أن يمضي قدما. اليوم الاقتصاد، الطاقة جزء أساسي من اقتصاديات هذا العالم، جزء من آليات العمل اليومي في هذا العالم، لم نعد كما كنا في السابق. دعني أشير مثلا يعني في الأيام الماضية جمهورية مولدوفا، رغم أنها جمهورية صغيرة في القارة الأوروبية، قد أعلنت حالة الطوارئ نتيجة يعني المخاوف الكبرى من حصول أزمة طاقة عالمية أكبر من ذلك ونحن على أبواب الشتاء. جمهورية رومانيا التي أنا فيها أقيم فيها الآن أيضا يعني تقول بأن قد تضطر الحقيقة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي يمكن تصنيفها أو تسميتها بأنها إجراءات طارئة نتيجة أزمة الطاقة العالمية. سوريا اليوم عندما تقدم يعني عندما تقدم نفسها بالاستعداد لأن تكون ممرا بديلا، لأن تكون فاعلة، أن تكون متعاونة مع الإقليم والعالم على مستوى يعني كل ما تفعله، أنا أعتقد في ذلك أصبح جزء من أمن العالم مرتبط بأمن سوريا.
1: طيب أيضا سوريا أستاذ عبد الرحيم، مع كل ما تفضلت به وذكرت، أيضا شهدنا إجماع دولي على ضرورة استمرار الدعم لسوريا والتنمية المستدامة والحفاظ على الأمن والاستقرار، لكن متى يمكن أن تتبدأ ملامح هذا الدعم في المدى المنظور أو المدى القريب؟
2: يعني أنا أعتقد قد تم إزالة كافة العقبات القانونية،
1: عقبات وعقوبات كانت،
2: نعم عقبات، فكت الحصار، أزيلت العقوبات، رفع اسم سوريا عن،
1: لم يبقى هناك أي يعني عائق. لكن ما المدة الزمنية المتوقعة لرؤية هذا الدعم على أرض الواقع؟
2: السيد الرئيس أحمد الشرح هو بذاته قال أنه في خلال العامين القادمين سنرى نتائج كل ما فعلناه أيضا في الشهور الماضية منذ التحرير وحتى اليوم. أنا أعتقد الآن ستبدأ يعني كثير من النتائج تظهر قريبا. دعني أشير في هذا الخصوص أيضا إلى مسألة مهمة جدا، أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني رفعت كل القيود على تصدير السلاح مثلا إلى سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية في خلال الأيام الماضية شجعت كثيرا الحقيقة على مسألة التعاون مع الدولة السورية في مجالات الاقتصاد وفي مجالات الطاقة وفي مجالات المال والاستثمار. كل ذلك هذا اليوم يقول بأن سوريا يمكن أن ترى نتائج ما فعلته، نتائج هذا الوضع الجديد الذي آلت إليه خلال أشهر القادمة. لا يمكن أخي أستاذ محمد نتحدث اليوم عن اقتصاد يعني بطبيعة اقتصاد العالم، وسوريا جزء من هذا العالم، وما تتطلبه من شروط وتوفر مناخ وظروف، وأن نرى نتائج خلال يوم وليلة.
1: نعم هذا أكيد، هذا شيء أكيد أستاذ.
2: هذا لذلك يعني نحتاج نحن لأن نرى نتائج ما فعلنا في الأشهر الماضية، نحتاج أيضا إلى مدة زمنية ليست بطويلة وليست بعيدة، ولكن نحتاج إلى بعض الزمن لحتى نستطيع أن نقول أننا دخلنا في مرحلة التعافي الكامل والشامل في مرحلة النهوض، وهذا ما نتطلع إليه. أنا أعتقد أن هناك يعني في كل ما تفعله اليوم الدولة السورية وبما توفره من مناخات حقيقة واعدة بأن تكون يعني سورية لا نقول يعني أسوة ربما بتجربة النمور الآسيوية قبل عقود، أو نقول أننا يعني سنكون بمصاف بعض دول المنطقة التي أحدثت نهضة كبيرة، ولكن أنا أعتقد أنه نحن نسير في الاتجاه الصحيح في هذا الشأن.

0: الغد أفضل.
1: أستاذ عبد الرحيم، الوقت داهمنا ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة، لكن الحديث يطول، لكن قبل أن نختم نريد كلمة من الأستاذ عبد الرحيم.
0: يعني أنا أعتقد أن الحقيقة عندما نرى السيد الرئيس أحمد الشرعي للعام الثاني على التوالي في منبر الأمم المتحدة يلقي كلمة سوريا بكل هذا الوضوح وبكل هذه الشفافية وهذا الاهتمام الدولي الكبير بوجوده، أنا أعتقد هو يعكس في النتيجة يعني الحكاية السورية التي تتحول يوما بعد يوم، أنا أعتقد وأملنا بالله كبير في هذا الأمر أن تتحول فعلا إلى نموذج في التعافي، نموذج في إعادة البناء، نموذج يحتذى، نموذج في الحوكمة الحقيقة والحكم الرشيد والصالح. أملنا كبير بالله، وإن شاء الله يعني ننتظر الأفضل دائما
1: إن شاء الله. إذن بهذا نصل وإياكم متابعينا ومشاهدينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج في الميزان، وأتوجه بجزيل الشكر إلى ضيفي الذي رافقنا في هذا الحوار، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحيم خليفة. شكرا لك أستاذ عبد الرحيم.
0: شكرا لك أستاذ محمد.
1: حياكم الله، لنا لقاءات قريبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضى

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: بكم. وزير الداخلية أنس خطاب يشارك على رأس وفد رسمي يضم النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي. إدارة مكافحة الإرهاب تلقي القبض على الطيار السابق في النظام البائد المجرم خلدون حسين مبارك. هيئة الاستثمار السورية تبحث مع مجلس الأعمال السوري الأردني تعزيز التعاون الاقتصادي. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحصد 4 جوائز في مسابقات التبادل البرامج الإذاعي والتلفزيوني في ختام مشاركتها بالدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم في تونس. مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الجنوبية تحذر الأهالي من إحداث فتحات على أوتوستراد حلب دمشق تحت طائلة المساءلة القانونية. وفي الخبر الأخير، بدء فعاليات قرعة الحج التي تجريها وزارة الأوقاف للحجاج السوريين لموسم عام 1448 للهجرة الموافق لعام 2027 للميلاد على مدرج جامعة الفرات في دير الزور. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أبرز الأحداث الرياضية على الساحة المحلية نتابعها معكم ونناقش تفاصيلها مع أحد المسؤولين في القطاع الرياضي. نرصد الحدث، نطرح الأسئلة ونستمع إلى آرائكم وتفاعلكم حول القضايا التي تشغل الساحة الرياضية. خط تماس، نكون مع الحدث ونضعه على طاولة النقاش. كونوا معنا كل سبت عند الساعة 2:45 ظهراً على إذاعة دمشق.

في كل أسبوع نرسم صورة جديدة للمشهد الثقافي والفني، نستعرض فيها أبرز الفعاليات والأخبار والنشاطات واللقاءات التي صنعت الحراك الثقافي خلال الأيام الماضية. نسرح إلى الموسيقى، ومن الأدب إلى الفنون، نتابع المشهد ونقترب من أبرز ما فيه. مجلة الثقافة، حصيلة أسبوعية للمشهد الثقافي والفني. تابعونا كل سبت الساعة 4:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

لكل مدينة حكاية كتبها البحر وتركها الطريق وحفظتها البيوت والحجارة، وما زالت الوجوه تحمل شيئاً منها. من مدينة إلى أخرى نعبر الحدود ونتتبع الطرق ونفتح صفحات من التاريخ لا تزال تنبض في شوارعها. افتحوا معنا دفاتر المدن كل سبت 7:45 على إذاعة دمشق.

هل فكرت يوماً أن كل سيجارة تشعلها قد تترك أثراً في رئة طفل يجلس بجوارك؟ أكثر من 1,200,000 إنسان يصابون سنوياً بأمراض التدخين السلبي دون أن يحملوا سيجارة واحدة. لا تكن سبباً في أذى من تحب. دخانك يفسد الهواء، والهواء للجميع.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: برنامج أسبوعي يكتبه مروان الخاطر.
1: موسيقى إيهاب مرادني.
0: يساعد في الإخراج حمدي شويكي.
1: إخراج جمال عقاد.

0: أعزائي المستمعين، أهلاً ومرحباً بكم في الحلقة السابعة والتي سنبدأها مع معني بن زائدة لنتعرف إلى جانب اشتهر به في حياته، وهذا الجانب الذي نقصده الآن هو غير الحلم الذي شاع عنه وأصبح مضرباً للأمثال.
1: أماني؟
0: نعم يا علي.
1: لقد شوقت مستمعينا لمعرفة ما تخبئه خميلتنا الأولى، فهيا بنا سريعاً إلى تفصيل القصة.
0: معك حق، هيا بنا.

0: مع بيك منذ أيام وأنت مطرق الرأس، كأنما تفكر في شيء أهمك. قل لي ما بك يا إياس؟
1: ضاقت دروب الكوفة وانسدت فيها أبواب الرزق يا امرأة.
0: إذا ضاقت دروب الكوفة فإن دروبا غيرها من المدائن لم تضق بعد. أبواب الرزق أوسع من أن يسدها إنسان. عليك بالسعي يا إياس.
1: لقد تعبت يا امرأة، ولكن قولك هذا حرضني على السفر والترحال.
0: لكن إلى أين؟
1: ستعرفين عندما أعود.

سأصطحب معي أولاد عمي يعينونني في سفري. فسفري لن يكون سهلا أبدا.

لقد مضت أسابيع تلو الأسابيع ولم يعد إياس بعد. أخشى أن يكون قد لا لقدر الله. وإن حدث له شر لقدر الله فلن أسامح نفسي، لأنني أنا التي شجعته على السفر. يا رب يا رب عده لي.

0: ما وراءك يا عامر؟
1: أصلح الله الأميرة معنا ابن زائدة.
0: ما وراءك يا عامر؟
1: 3 رجال من العراق يستأذنون بالدخول عليك الآن.
0: ومن أي أهل العراق هم؟
1: من الكوفة يا مولاي.
0: من الكوفة؟ إذن لهم يا عامر.
1: في الحال يا مولاي.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الذي جرى لأهل الكوفة؟ هيئتهم تدل على فاقة وعوس.
1: أتحدث نفسك أيها الأمير؟
0: لا لا، وإنما أقول إذا نوبة نابت صديقك فاغتنم مرمتها، فالدهر بالناس قلبوا، فأحسن ثوبيك الذي هو لابس، وأفره مهريك الذي هو يركب، وبادر بمعروف إذا كنت قادرا، زوال اقتدار أو غنى عنك يعقب.
1: صدقت أيها الأمير.
2: مولاي الأمير،
0: قل ما عندك.
2: أتسمح لي أن أنشدك شعرا أحسن من هذا؟
0: ولمن الشعر؟
2: لابن عمك إبراهيم بن هرمة.
0: هات.
2: وللنفس تارات تحل بها العرى، وتسخو عن المال النفوس الشحائح، إذا المرء لم ينفعك حيا فنفعه أقل، إذا ضمت عليه الصفائح، لأية حال يمنع المرء ماله، غدا فغدا والموت غاد ورائح.
0: أحسنت والله، وإن كان الشعر لابن هرمة الذي إن نسيت شعره فإنني لا يمكن أن أنسى قوله في آل البيت: ومهما ألام على حبهم فإني أحب بني فاطمة، بني بنت من جاء بالمحكمات وبالدين وبالسنن القائمة، فلست أبالي بحبي لهم سواهم من النعم السائمة. يا عامر.
3: نعم يا مولاي.
0: أعطهم 3000 يستعين بها على أمورهم إلى أن يتهيأ لنا فيهم ما نريد.
3: أجعلها دنانير أم دراهم يا مولاي؟
0: والله لن تكون همتك أرفع من همتي. أعطهم 3000 دينار، لكل واحد منهم 1000 دينار.
3: في الحال يا مولاي.

0: من أين لك كل هذا المال يا إياس؟
1: من عندي معن ابن زائدة، ومن هناك يعطي مثل هذا غير معن؟
0: آه، إذن أنت كنت في أذربيجان.
1: ألا تستحق الألف دينار هذه الرحلة يا زوجتي العزيزة؟
0: بلى والله.

بعد أن تعرفنا إلى جانب من كرم معن بن زائدة، سنتوقف قليلاً مع خميلتنا التالية في طيات كتابها.

0: كتاب هذه الحلقة هو أنساب الأشراف للبلاذري.
1: والبلاذري هو أحمد بن يحيى بن جابر المتوفى سنة 79 و200 للهجرة، وهو مؤرخ ونسابة وجغرافي من أهل بغداد.
0: كان مقرباً من الخلفاء العباسيين المستعين بالله والمعتز بالله والمعتمد على الله، ومن أشهر كتبه البلدان الصغير والبلدان الكبير وفتوح البلدان وأنساب الأشراف.
1: والمقصود بالأشراف هنا هم أشراف الناس والقبائل من أهل الكرم والأمجاد والذكر الحسن الطيب. وكتاب أنساب الأشراف لم يكن مقصوراً على النسب، وإنما اشتمل على كثير من الحوادث التاريخية وعلى كثير من الشعر والأدب.

0: بدأ البلاذري كتابه أنساب الأشراف بذكر النبي نوح عليه السلام، ثم تكلم عن العرب واستمر في النسب إلى عدنان الذي هو رأس عمود النسب النبوي، ثم استمر إلى أجداد النبي صلى الله عليه وسلم جداً حتى وصل إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مولده وأورد أخبار سيرته الشريفة.
1: ثم صعد في النسب فتناول جده الأول عبد المطلب وأبناءه، ثم إلى الجد الثاني هاشم وأبنائه، ثم إلى الجد الثالث عبد مناف وأبنائه، وهكذا حتى وصل إلى النضر أي قريش.
0: ولما انتهى من أولاد النضر بن كنانة انتقل إلى سائر أبناء كنانة إلى أن جاء إلى نسب قيس عيلان بن مضر، فأتى بطرف منه إلا أنه لم يتمه، ما يستنتج منه أن البلاذري قد توفي قبل أن يتم كتابه أنساب الأشراف.

0: كان البلاذوري يعتمد في روايته على الأسانيد، فكان يذكر الخبر برواياته المختلفة ويعقد تراجم طويلة لعدد من الأعلام ولا سيما الخلفاء، كما اعتنى بذكر أهل الشقاق من الخوارج عند ذكر أنساب الخلفاء والحوادث التاريخية المتعلقة بحكمهم، وتكلم أيضا عن بعض الرجال غير العرب الذين كانت لهم أخبار مع الخلفاء كأبي مسلم الخرساني وابن المقفع.
1: من السياق الذي ذكرناه نرى أن كتاب أنساب الأشراف لم يكن كتاب نسب وحسب، وإنما كان كتاب نسب وتاريخ وتراجم وأدب.

0: هذا جزاء سينمار،
1: إنه مثل يضرب لسوء الجزاء.
0: لكن من أين جاء هذا المثل؟
1: لنعرف ذلك يا أماني فلندخل مع مستمعين الأعزاء إلى خميلتنا التالية.
0: حسناً يا علي.

0: أيها الوزير.
1: نعم يا مولاي الملك.
0: هذا القصر لا يليق بالنعمان بن امرئ القيس سيد العرب وملكهم.
1: وما العمل يا مولاي الملك؟
0: لا أدري، إلا أنني أرى أن يكون لي قصر يشمخ على قصور ملوك الروم.
1: حسنا يا مولاي الملك، ما رأيك لو نرسل مجموعة من رجالنا إلى بلاد الروم لكي يأتوا ببناء من هناك يبني لك قصرا جديدا يشمخ على قصور الروم؟
0: لا بأس، أرسل إلى بلاد الروم من تراه مناسبا لهذا الأمر من رجالنا غدا.

0: أحقا أرسلت إلى بلاد الروم بمن يأتي بأمهر البنائين؟
1: أولا لا شيء يصعب على الملك النعمان،
0: وثانيا
1: أمنيتك أن تعيشي بقصر لا مثيل له يجب أن تتحقق.
0: أكاد لا أصدق ما أسمع.
1: بل صدقي يا حبيبتي، سأبني لك قصر الخورنق وسنسكن فيه معا. أنا الملك النعمان، إذا قلت كلمة لا بد أن تنفذ، وقد قلت وأمرت.
0: بوركت يا سيدي ومولاي الملك.

0: مولاي الملك النعمان،
1: ما وراءك أيها الوزير؟ ومن هذا الرجل الذي معك؟
0: هذا سنمار، سيد البنائين وأمهرهم في بلاد الروم.
1: أهلا ومرحبا بك يا سنمار. أظن أن وزيري قد أخبرك بما أريد.
2: أجل يا مولاي الملك، وسأبني لك قصرا كقصور ملوك الروم.
1: لكنني لا أريده كقصورهم.
2: إذن ما هو المطلوب مني؟
1: أن تبني لي قصرا أكبر وأعلى وأجمل من قصورهم، وأن يتميز بكل شيء.
2: سيكون لك ذلك يا سيدي الملك.
1: حسنا، أطلب من وزيرنا هذا كل ما تحتاج إليه، وابدأ عملك.
2: أمر مولاي الملك.

0: أرأيت القصر؟
1: رأيته وأعجبت به، متى سننتقل إليه؟
0: اليوم ينتهي سينمار من وضع آخر حجر فيه، وغدا نستطيع أن نسكنه.
1: متى يأتي الغد؟ إنني في أحر الشوق لسكن قصر الخورنق.
0: صبرت الكثير ولم يبق إلا القليل.
1: إلى أين؟
0: إلى قصر الخورنق. ربما يكون الآن سينمار قد انتهى من عمله، وساعتها لن تنامي الليلة إلا في القصر الذي تمنيت وأحببت أيتها الملكة.

0: لم تقل لي يا سينمار، هل هناك في بلاد الروم قصر يشبه هذا القصر؟
1: لا في بلادهم ولا في بلاد غيرهم يوجد قصر مثل قصرك هذا يا مولاي.
0: حسنا، سأكافئك على صنيعك هذا غدا قبل رحيلك، لكن ما الذي ميزته عن باقي القصور؟
1: مولاي الملك، لقد تركت لك في بناء القصر سرا لن يعرفه أحد إلا أنا وأنت يا مولاي، وهذا ما سيجعله مميزا عن أي قصر آخر.
0: وما هو هذا السر؟
1: تعال معي يا مولاي لتعرف السر.
0: أين نحن الآن يا سينمار؟
1: فوق سطح القصر يا مولاي.
0: ما الذي تراه في هذا الاتجاه؟
1: أرى السماء تلتقي بالأرض، إنني أرى الأفق.
0: أحقا ما قلته لي عن ذلك الحجر؟
1: نعم يا سيدي الملك، رغم إحكامي لبناء القصر إلا أنك إن نزعت ذلك الحجر فإن القصر سينهار خلال لحظات.
0: حسنا فعلت يا سينمار، أيعرف وزيري هذا السر؟
1: لا يا مولاي لا.
0: أيعرف أحد من معاونيك به؟
1: لا يا مولاي، السر كما أخبرتك لا يعرفه إلا أنا وأنت.
0: فعلت خيرا يا سينمار، هذا يعني أن حياتي ستكون مهددة في كل لحظة إن أعلم أحدا بمكان ذلك الحجر، ولذا علي أن أتخلص منه سريعا وقبل فوات الأوان. سينمار.
1: مولاي،
0: قبل قليل نظرت في ذلك الاتجاه فرأيت السماء تلتقي بالأرض.
1: نعم يا مولاي.
0: والآن انظر إلى أسفل القصر وقل لي ما ترى.
1: إنني أرى الأرض من دون سماء.
0: انظر جيدا يا سينمار. الآن بموتك يموت السر يا سينمار.

0: أن يصل الإنسان المحب مع محبوبه إلى درجة التيم الذي قد يذهب بالعقل أحياناً، فهذا يعني أنه قد مر بمراحل قبل هذا التيم.
1: ما رأيك يا أماني أن نستعرض لمستمعينا بعض ما جاء في هذه المراحل من شعر ونثر؟
0: بالتأكيد يا علي.

0: الأحوال التي تتولد عن السماع والنظر مختلفة في باب العظم والصغر ولها مراتب. فأول ما يتولد عن السماع والنظر الاستحسان، ثم يقوى فيصير مودة، والمودة سبب الإرادة.
1: وعليه فمن ود إنسانا ود أن يكون له خلا، ومن ود غرضا ود أن يكون له ملكا. ثم تقوى المودة فتصير محبة، والمحبة تصير سببا للطاعة. وفي هذا يقول محمود بن الحسن الوراق:
0: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
1: ثم تقوى المحبة فتصير خلة، والخلة بين إنسانين هي أن تكون محبة أحدهما قد تمكنت من صاحبه حتى أسقطت السرائر بينه وبين صاحبه، فصار متخللاً لسرائره ومطلعاً على ضمائره. وفي هذا يقول أحد الشعراء:
0: فلا تهجر أخاك بغير ذنب، فإن الهجر مفتاح السلو، إذا كتم الخليل أخاه سراً فما فضل الصديق على العدو.

0: يقال أيضا إن الخلة بين اثنين مأخوذة من تخلل المودة بين اللحم والعظم واختلاطهما بالمخ والدم، ومن حل من النفس هذا المحل لم يستبد عن صاحبه بأمر ولم يستظهر عليه بسر. يقول الشاعر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود:
1: تغلغل حب عتمة في فؤادي، فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور.
0: ثم تقوى الخلة فتوجب الهوى، والهوى اسم لوقوع المحب في محاب المحبوب وفي التوصل إليه بغير تمالك ولا ترتيب. يقول صناجة العرب ميمون بن قيس المعروف بالأعشى:
1: وإن امرأ يهوي إليك ودونه من الأرض مومات وبيداء خيفق، لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعين موفق.
0: ويزداد الهوى فيصير عشقاً، ثم يزداد العشق فيصير تتييماً، وهو أن تصير حال المعشوق مستوفية للعاشق، فلا يكون فيه معها فصل لغيرها، ولا يزيد بقياسه شيئاً إلا وجدته متكاملاً فيها. يقول الشاعر أبو الشيس:
1: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم.

0: يا الله.
1: إلى أين يا أبا صالح؟
0: إلى لا أدري.
1: بل تدري، ولو كنت لا تدري لما لبست ثوبك الجديد. هيا قل لي إلى أين.
0: إنني ألست جائعة يا أم صالح؟
1: بلى، ولكن ما علاقة هذا بذاك؟
0: العلاقة وثيقة جدا بينهما. أنت جائعة وأنا جائع، فأيهما أفضل، أن يجوع اثنان أم يجوع واحد فقط؟
1: الأفضل ألا يجوع واحد منهما وأن يشبع الاثنان.
0: ولكن لا طعام بينهما الآن، ومن الأفضل أن يجوع واحد لا أن يجوع اثنان.
1: قل لي بصريح العبارة، إنك تريد الخروج لتأكل عند أحد ما.
0: أنت في قلبي وفي عيني، وأن يجوع واحد أفضل من أن يجوع اثنان.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخرج يا أبا صالح، أخرج.
0: بارك الله لك يا أم صالح.
1: هذا هو أبو صالح، لا يفكر إلا ببطنه، فلما لا أفكر مثله؟ إلى أين تذهبين يا أم صالح؟ إلى أين؟ سأذهب إلى سعدة، لقد ولدت منذ أيام طفلا، يقال بأنه جميل جدا، ولا بد أن ذويه وذويها يعتنون بطعامهما الآن. سأدعو لها بالسلامة وللوليد بطول العمر، وسأظل أدعو وأدعو إلى أن يسكتوني بالطعام. يا رب.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا صالح.
0: يا رب. لعن الله الجوع يا رشأ.
1: صدقت.
0: كأنني أشم رائحة طعام شهي عندك.
1: قد كان عندي.
0: والآن؟
1: لم يبق منه سوى الرائحة. لقد جاء إلي من أكل الطعام كله وتركني جائعة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: لا تحوقل، قومي الآن واشتري لي ولك طعاما من السوق.
0: نعم الرأي يا رشأ، ولكن...
1: ولكن ماذا؟
0: ليس لدي نقود.
1: وأنا ليس لدي نقود.
0: لكن في يدك خاتم من ذهب.
1: وما شأنك بالخاتم؟
0: لو وهبته لي لا أخذته وبعته وعدت إليك بما لذ وطاب من الطعام.
1: هكذا إذن؟
0: نعم، وسأعيد لك ما يتبقى من ثمنه.
1: حسنا، ما اسم هذا؟
0: هذا باب.
1: افتحه واخرج يا أبا صالح.
0: أنا أطرد.
1: اخرج وإلا علوت رأسك بهذه العصا. هيا.
0: لا لا لا لا لا لا، دعي العصا ودعيني أخرج بسلام.

0: كيف الحال يا أبا صالح؟
1: أنت الحال يا زمردة. مرت ساعة ونحن على هذه الحال، كيف الحال وأنت الحال؟ لابد من تغيير الحديث نحو الطعام لعل وعسى.
0: أتتأوه يا أبا صالح؟
2: نعم أتأوه، تذكرت أمي التي ماتت بحسرة الطعام.
0: لعلها تأكل من أطايب ثمار الجنة الآن.
2: وأبي يا زمردة،
0: ما به؟
2: مات هو الآخر، مات من الجوع.
0: تلقاه إلى جانب أمك الآن يقطف الثمار لها من هذه الشجرة وتلك.
2: تذكرت شيئا آخر.
0: ما هو؟
2: كأني أسمع ذكر الطعام ولا أراه.
0: يا سبحان الله، ألا ترى في وجهي من الجمال ما يشغلك عن ذكر الطعام وأكله؟
2: تريدين الصدق يا زمردة؟
0: ولا أريد غيره.
2: لو أن جميلا وبثينة قعدا ساعة واحدة من دون طعام وشراب لبصق كل واحد منهما في وجه صاحبه وافترقا.
0: هكذا إذن؟
2: بالطبع، جلسة من دون طعام وشراب أفضل منها طول هجر وغياب.
0: لا بأس، قم يا أبا صالح.
2: إلى غرفة الطعام والشراب؟
0: لا قم وانصرف من هذا الباب.

0: هكذا إذن ذهبت إلى زيد ثم إلى عبيد وعدت إلي جائعا من عندهما.
1: نعم، وليتني ما ذهبت. وأنت ما صنعت في غيابي؟
0: سمعت قولك فذهبت إلى سعدة وأكلت حتى شبعت من أطايب الطعام.
1: ماذا قلت؟ أنا الذي خرجت من أجل الطعام أعود بالذل والهوان، وأنت التي أبقيتك في البيت بلا شيء أكلت من أطايب الطعام؟
0: حتى تتعلم يا أبا صالح مرة ثانية ألا تخص نفسك بشيء من دون زوجتك أم صالح.
1: صدقت يا أم صالح، وأعدك أن لا أعيدها ما حييت. ولكن ماذا سأكل الآن؟
0: هناك بعض كسرات من الخبز سد بها رمقك قليلا.
1: ماذا؟

0: ألا ترى أن مكوث إبراهيم بن سليمان قد طال عندنا؟ أقسم إنني أرتعش خوفاً كلما سمعت خطوات رجال يمرون أمام دارنا يا زيد.
1: ميسون لا تخافي، وتذكري أن إبراهيم بن سليمان رجل أموي خائف على دمه من بني العباس، وقد استجار بنا، أفلا نجيره؟
0: قد أجرناه بما فيه الكفاية، أما آن له أن يرحل عنا؟ ثم إنني أخاف عليك من بني العباس إذا انكشف الأمر يا زيد.
1: لا تخافي، فما مات امرؤ إلا في ساعته.
0: ولكن لابد من الحذر، أرجوك أتوسل إليك أن تطلب منه الرحيل.
1: لن أطلب منه الرحيل حتى لو رأيت جنود بني العباس يطوقون داري. جهزي طعام العشاء لأدخل به عليه.
0: مذ جاءنا هذا الرجل وأنا لا عمل لي سوى تجهيز طعام الإفطار والغداء والعشاء. قل لي يا زيد، ماذا فعل لك الأمويون في سابق عهدهم لترد لهم الجميل اليوم؟
1: والله ما أجرته لأنه عمل لي شيئا في السابق، ولا أطمع أن يرد لي الجميل في قابل الأيام، وإنما أجرته لأن مروءتي تحتم علي هذا. واسمع يا ميسون، أنا الذي أرجوك وأتوسل إليك ألا تعودي لهذا الحديث مرة أخرى.

0: أترى ما أرى يا زيد؟
1: نعم، إنني أرى جيشا من ذوي الرايات السود.
0: لابد أنهم آتون من الكوفة
1: ويتجهون إلى الحيرة. ما الذي يربكك؟
0: أخشى أن يمر بعضهم عليك ويراني عندك.
1: اطمئن ولا تخشى من شيء، بيتي بعيد عن الطريق. ثم ماذا يريدون مني ليمروا علي؟ ابق حيث أنت لآتيك بطعام الغداء.
0: أي طعام يمكن أن يدخل جوفي وأنا أرى جيش بني العباس؟ لابد أنهم يبحثون عني، وإن أخطأوني في طريقهم إلى الحيرة فلن يخطئوني في طريق عودتهم منها.

0: أرأيت جنود بني العباس؟
1: نعم رأيتهم.
0: أين ستخفي صاحبك؟
1: أجهزت طعام الغداء.
0: أسألك عن الرجل وأين ستخفيه فتسألني عن طعام الغداء؟ غريب أمرك.
1: جيش بني العباس قد تجاوزنا الآن، فلما الخوف يا ميسون؟
0: لقد تقطعت أنفاسي يا زيد، من أين جاءتك رباطة الجأش هذه؟
1: من إيماني بالله ومن إيماني بأن الموت حق وأنه لن يكون إلا في الساعة المحددة.
0: آمنت بالله العلي العظيم، لحظات ويكون الطعام جاهزا لتحمله إلى صاحبك.
1: بارك الله لك يا ميسون،

0: الحمد لله على نعمه.
1: لم تأكل كعادتك.
0: هذا هو أكل الخائف.
1: أكل الخائف؟
0: نعم يا أخي، لقد ضاقت علي الدنيا، وبيتك الذي كنت أشعر فيه بالأمان صرت الآن بعد مرور الجيش أشعر فيه بالخوف، لذلك لابد أن أرحل.
1: ترحل؟ إلى أين وبنو العباس في الكوفة وجيشهم الآن قد وصل الحيرة؟ بيتي هذا آمن لك من أي مكان آخر.
0: قد كان هذا قبل مرور جيش بني العباس من هنا، أما وقد مروا وسيعودون فلا بد من اغتنام الوقت

0: أظن كي ارتحت الآن بعد أن رحل الرجل.
1: وكيف لا أرتاح وقد انزاح عن صدري حجر ثقيل؟
0: ومتى كان الضيف حجرا ثقيلا يا امرأة؟
1: يكون كذلك إذا كان مطاردا يجلب الأذى لمضيفه، وأنت تعلم أنني لست أقل كرما وجودا عنك، لكنني أخاف على زوجي ومن حقي أن أحافظ عليه. أم أنك تشك في محبتي لك؟
0: معاذ الله أن أشك في محبتك لي وحرصك علي، لكنني قلق جدا على إبراهيم بن سليمان.
1: لا تقلق إلا على نفسك وأهل بيتك، لقد قمت بأكثر من الواجب تجاهه. ثم ما رأيك بطعام الغداء الآن؟
0: لا بأس،

0: في الكوفة، الكوفة التي لا أعرف فيها أحدا. أي البيوت سأدق بابه؟ وماذا سأقول لصاحب الدار؟ هو ذا باب مفتوح أمامي، وفي ساحة الدار رجل جالس وحده. فلما لا أدق الباب؟
1: ادخل أيها الضيف.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا اجلس يا أخي.
0: يا رب.
1: هيئوا الطعام للضيف.

0: بعد 3 أيام من استضافتك يحق لي أن أسألك، أليس كذلك؟
1: بلى، سل ما شئت يا أخي.
0: من أنت وما حاجتك؟
1: أنا يا أخي رجل خائف على دمه، جئت أستجير بك.
0: لك أن تطمئن على دمك في بيتي، ولك أن أبذل روحي أمام روحك ما دمت في ضيافتي. هذا عهد أقطعه على نفسي أمامك وأمام الله جل جلاله.
1: بارك الله لك يا أخي،

0: غريب أمر صاحب هذا البيت. لقد استضافني أحسن استضافة، إلا أنه يركب فرسه فجر كل يوم ولا يعود إلا بعد العصر. لابد أن أعرف سبب خروجه.
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا الله، كيف حال ضيفنا؟
1: أنا بخير يا أخي، ولكن أريد أن أسألك.
2: سل ما شئت.
1: أراك تخرج كل يوم فجرا على فرسك ولا تعود إلا بعد العصر، ففيما ذلك؟
2: سألت عن أمر عظيم أيها الضيف. إن إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك قتل أبي، وذكر لي أنه مقيم في الحيرة، فأنا أطلبه لعلي أجده وأدرك منه ثأري.
0: يا إلهي، يبدو أنك سقتني إلى حدفي.
1: عفوا، من أنت ومن أبوك؟
2: أنا سعيد بن مسعود الشيباني.
1: يا أخي سعيد، لقد وجب علي حقك، وجزاء لمعروفك سأدلك الآن على ضالتك.
2: تدلني أنت عليه؟
1: نعم، أدلك عليه بعد أن ساقني قدري إليك. أنا إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك.
2: ماذا؟
1: نعم، فخذ بثأرك مني وخلصني مما أنا فيه.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت إبراهيم بن سليمان؟
1: نعم، أنا إبراهيم.
2: وهل أضجرك الاختفاء عن دارك وأهلك فأحببت الموت؟
1: لا والله، ولكن تريد الصدق؟
2: قل يا إبراهيم.
1: إني قتلت أباك لأنه خرج علينا يوم كنا في
0: والآن يا أخي، بعد أن رويت لك ما جرى، ها أنا ذا بين يديك. لم يدركني بنو العباس، وأدركتني أنت بعد أن ساقني قدري إليك. افعل بما تشاء وخذ بثأرك مني.
2: حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت سوف تلقى أبي عند حاكم عادل فيأخذ بثأره منك، وأما أنا فلا أنقض عهدي الذي عاهدتك به عندما دخلت داري. ولكن يا إبراهيم، ولكن
1: ماذا؟ قل يا سعيد، قل.
2: أرجو أن تبعد عني، فإني لا آمن عليك من نفسي. خذ هذه 1000 دينار، خذها وتدبر فيها شؤونك وارحل عن الكوفة.
0: خذ الدنانير، فلا حاجة لي بها، ويكفيني كرمك الذي طوقت به عنقي، يا أكرم من رأته عين وسمعت به أذن.
3: كانت هذه آخر خمائلنا في هذه الحلقة.
4: إلى اللقاء في حلقة جديدة في الأسبوع القادم، وتحية من علي القاسم وأمان الحكيم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم. نبدأها بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: سوريا تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية كازاخستان بوفاة عدد من أفراد قواتها المسلحة.
0: إدانات دولية للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ودعوات لوقفها.
1: إدارة مكافحة الإرهاب تلقي القبض على طيار سابق في النظام البائد.
0: وفي نشرتنا أيضا، مباحثات سورية رومانية وسورية صينية لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية. أيها السادة الكرام، سيكون معكم في تقديم هذه النشرة وليد يونس وفرح الشوفي، وفي الإخراج ميرفت العبدالله.
1: أهلا بكم. أعربت سوريا عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان بوفاة عدد من أفراد قواتها المسلحة أثناء تدريبات عسكرية في بحر قزوين. وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع جمهورية كازاخستان في هذا المصاب الأليم. وكانت وزارة الدفاع الكازاخستانية أعلنت مقتل 14 عنصراً أمس الأول بعد أن جرفتهم المياه إلى عرض البحر إثر تدهور مفاجئ في الأحوال الجوية في منطقة مانغستاو الغربية على ساحل بحر قزوين خلال تدريبات عسكرية.
0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث آليات عسكرية وعدد من الجنود إلى الحي الجنوبي من بلدة الرفيد بريف القنيطرة الشمالي. وخلال توغلها قامت قوات الاحتلال بتفتيش عدد من المنازل داخل البلدة، واعتدت بالضرب على رجل مسن. وأيضا بالتزامن، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في حرش طرنجة النار في الهواء باتجاه قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. ويوم أمس توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة وادي الرقاد في ريف درعا الغربي، وأطلقت النار بشكل عشوائي خلال توغلها في المنطقة، ما تسبب بحالة توتر لدى الأهالي. أما كيف تتحرك سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟ التقرير الآتي وهذه المتابعة.
2: في وقت تواصل فيه إسرائيل التمادي في اعتداءاتها وتوغلاتها داخل الأراضي السورية، تتحرك دمشق على أكثر من مسار لمواجهة التصعيد، واضعة حماية السيادة الوطنية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في صدارة تحركها السياسي والدبلوماسي. ويأتي الدخول غير الشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ في 9 أيلول ليشكل محطة جديدة في مسار التصعيد، حيث أكدت دمشق أن هذه الخطوة الاستفزازية تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. تأكيد دمشق رافقه تحرك دبلوماسي في نيويورك، حيث شارك في 11 أيلول ممثلو دول عدة في وقفة أمام مجلس الأمن للتنديد بالخطوة والتأكيد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وبذلك لم يبقى ملف التوغلات محصوراً في البيانات السورية، بل انتقل إلى مساحة أوسع داخل الأمم المتحدة مع مشاركة دول أعضاء في مجلس الأمن في التعبير عن مواقف رافضة للتصعيد. وفي مواجهة هذا التصعيد، تدفع دمشق باتجاه تدويل القضية، مستفيدة من حضورها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعادت التأكيد خلال مشاركتها في أعمال الدورة 81 للجمعية على سوريا الجولان ورفض أي تغيير في وضعه القانوني بالتوازي مع استمرار الاتصالات والمفاوضات غير المباشرة والمباشرة الرامية إلى وقف الاعتداءات والعودة إلى خطوط عام 1974.
3: وسط هذه التطورات تزداد ثوابتنا الوطنية رسوخا بقوة القانون وإرادة الشعب، فلا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي. فالجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية، بقوة قرار مجلس الأمن 497.
2: وبذلك تبدو المعادلة السورية قائمة على تحرك دبلوماسي مكثف مدعوم بالمطالبة بتطبيق القانون الدولي والقرارات الأممية والعمل في الوقت نفسه على تثبيت مسار سياسي واقتصادي يعيد سوريا إلى دائرة التعاون الدولي، وبما يفتح الطريق أمام ترتيبات أمنية تحمي الحدود وتكرس سيادة الدولة السورية.
1: للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف العقيد هشام مصطفى المختص في التحليل السياسي والشؤون العسكرية والأمنية. سيادة العقيد يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك. ألو

0: إذن أرحب مجددا بسيادة العقيد هشام مصطفى. سيادة العقيد يسعد مساك.
1: أسعد الله أوقاتكم أستاذي.
0: أهلا بك. إذن سؤال أستاذ هشام حول موضوع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا. سوريا تتبع المسار الدبلوماسي وأيضا الدعم الأممي لوقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية. برأيك إلى أي حد يمكن لهذا الدعم الأممي أن يشكل ورقة ضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها؟
1: بداية أستاذي مرة ثانية أسعد الله مساءك ومساء السادة المستمعين إذاعة دمشق. الأمر الطبيعي الذي يجب أن نفهمه جيدا هو أن إسرائيل اليوم تمر بمرحلة عصيبة خاصة مع قرب الانتخابات. نعلم جميعا بأن حكومة نتنياهو ونتنياهو بالذات يعاني من ضغوط من قبل المعارضة الإسرائيلية لأنه لديه ملفات فساد. إذا لم يتمكن من النجاح في الانتخابات القادمة فإنه سيحال إلى المحاكم الإسرائيلية، وبالتالي هو يمارس اليوم ضغطا مكثفا باتجاه عدة ملفات أبرزها الملف السوري، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات بشكل غير قانوني، مما يعني يهدف إليه نتنياهو من هذا هو تجميع أو لنقل تأييد الشارع الإسرائيلي له من أجل النجاح في الانتخابات. وبالتالي اليوم هذا الضغط يتجاوز حتى المحاولات التي تبذلها دول كثيرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها على سوريا. أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة سوف تكون يعني مفصلية في هذا الموضوع بالذات. نعلم جميعا بأن الضغوط الدولية اليوم على إسرائيل يعني لم تؤتي أكلها، وخاصة الضغوطات الأمريكية اليوم. دول العالم جميعها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تريد سوريا مستقرة، تريد سوريا صفر مشاكل مع الجوار، ولكن نتنياهو وحكومته ووزير دفاعه إسرائيل كاتس يضربون بعرض الحائط كل هذا الأمر. أتوقع بأن المرحلة القادمة من هذه اللحظة وحتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية سوف تكون مفصلية إذا نجحت حكومة نتنياهو في الانتخابات القادمة، وهذا أنا أستبعده شخصيا. قد يكون هناك بعض التطورات في الملفات العالقة بين سوريا وإسرائيل إذا لم تنجح وأتت حكومة أخرى. يعني هو النهج الإسرائيلي نهج لا يتعلق بالحكومات، ولكن
0: تماما هذا اللي بدي أسألك، يعني هل ستتوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات بحال لم يفز نتنياهو، في حال يائر لبيد هو اللي فاز بالانتخابات أو نفتالي بنت زعيم المعارضة أيضا فاز بالانتخابات؟ يعني هل تتغير سياسة الدولة أو الكيان الإسرائيلي؟
1: سيدي الدول يعني لا تعتمد على سياسات رئيسها أو المسؤول الأول فيها، إنما تنتهج سياسات مخططة مسبقا. لذلك لا نتوقع أي انفراجة في حال نجح نتنياهو أو أحد منافسيه، ولكن قد تتغير المعطيات هنا. يعني قد يفلح الضغط الأمريكي اليوم. الضغط الأمريكي باتجاه إسرائيل في ملف في سوريا ضغط كبير جدا. نعلم جميعا بأن الرئيس ترامب يريد كما قلت لك وكل دول العالم تريد سوريا مستقرة، لأن استقرار سوريا هو مفتاح استقرار الشرق الأوسط والمنطقة بالكامل في ظل التجاوزات التي تقوم بها إسرائيل والاعتداءات اليومية أو شبه اليومية. لا يمكن أن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط، وبالتالي الضغوط الدولية ستأخذ منحا مختلفا بعد نهاية الانتخابات الإسرائيلية أيا كانت نتائج هذه الانتخابات. أيضا أي حكومة إسرائيلية قادمة سوف يعني تفكر بشكل جدي بأن سوريا ليست كغيرها، خاصة مع الفشل الإسرائيلي المستمر في حسم ملفات كملف غزة والملف الإيراني. هناك فشل ذريع لإسرائيل في حسم هذه الملفات. سوريا ليست كغيرها يا سيدي، وبالتالي أنا أعتقد بأن الفترة الممتدة حتى نهاية الانتخابات الإسرائيلية سوف تكون هناك اعتداءات متكررة من أجل تحسين موقف حكومة نتنياهو لدى الشارع. بعد الانتخابات سيكون هناك أمور أعتقد بأن إسرائيل ستراجع نفسها أيا كانت الحكومة التي تتولى الحكم في إسرائيل.
0: ختاما يعني مسار التفاوض القائم مع إسرائيل والذي تتبعه سوريا أيضا أين وصل اليوم في ظل هذه الاعتداءات المتواصلة؟
1: سوريا تنتهج نهجا سياسيا ممتازا في هذا المجال، حيث أنها تصر على لسان الدبلوماسية وعلى لسان الأخ الرئيس أحمد الشرع بأن الجولان هي أرض سورية، ونسفت كل المزاعم التي كانت تقول بأن ترامب قد أعطى الجولان لإسرائيل، نسفها الأخ الرئيس أحمد الشرع في أمريكا أو في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. الثوابت السورية يعني لم تتغير ولن تتغير، الجولان هو أرض سورية يا سيدي. المفاوضات الآن من أجل الوصول إلى اتفاق أمني، ليس من أجل الوصول إلى سلام، لأن الوصول إلى سلام يحتاج إلى يعني أمور كثيرة قد تكون غير متوفرة،
0: يحتاج أولا إلى انسحاب إلى حدود 1974.
1: نعم. قد يكون أيضا أبعد من ذلك، يعني أنا أرى بالنظرة الثاقبة للأخ الرئيس أحمد الشرع أن أن أنه سوف يذهب
0: إلى حدود 67.
1: إلى أبعد من ذلك. نعم، لا يمكن التخلي عن أي شبر كما تفضل فخامة الرئيس أحمد الشرع في كل خطاباته وفي كل تصريحاته بأن كل شبر من سوريا هو ملك للسوريين، وصاحب الأحقية في تقرير مصير أي شبر في سوريا هو الشعب السوري.
0: شكرا لك العقيد هشام مصطفى المختص في التحليل السياسي والشؤون العسكرية والأمنية، شكرا جزيلا لك.
2: في السياق أيضا، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدتها، وفي مقابلة مع مجلة نيوز ويك الأمريكية أكد أردوغان أن الهجمات الإسرائيلية التي تتجاهل القانون الدولي تلحق ضررا واضحا بسيادة سوريا وتجعل تحقيق الاستقرار في المنطقة أكثر صعوبة. وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا داعيا إلى وقفها فورا. وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد شريف دعم باكستان لسيادة الدولة ووحدة أراضيها.
0: ألقت إدارة مكافحة الإرهاب على القبض على الطيار السابق في النظام البائد خلدون حسين مبارك، ويأتي إلقاء القبض على مبارك عقب إعلان قوى الأمن الداخلي القبض على عدد من الطيارين وقيادات سلاح الجو في النظام البائد خلال الشهر الجاري، وبالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. وضمن هذا السياق، كانت قد ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظتي طرطوس واللاذقية القبض على 5 من كبار ضباط سلاح الجو وقياداته في النظام البائد وعلى 9 طيارين أظهرت التحقيقات والمعطيات المتوفرة مشاركتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري في عدد من المحافظات.
2: بحث القائم بأعمال سفارة سوريا لدى رومانيا أنس بدوي ورئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الروماني ميريتشيا أبرو ديان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. وخلال اللقاء استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون السياسي بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يدعم جهود المرحلة الحالية في سوريا في ضوء العلاقات الدبلوماسية التاريخية التي تجمع البلدين منذ أكثر من 7 عقود. هذا وتناول اللقاء مقترح تنظيم زيارة رسمية لوفد برلماني روماني إلى سوريا خلال النصف الأول من العام المقبل، إلى جانب مواصلة مبادرات غرفة التجارة الرومانية لدعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في سوريا والاستفادة من دور الجاليتين السورية والرومانية في تعزيز التعاون بين البلدين.
0: أخيرا، ومن رومانيا إلى الصين، حيث بحث القائم بأعمال السفارة سوريا محمد زكريا لبابيدي ونائبة المدير العام للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية لين هونغ هونغ عمق العلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها لا سيما في المجال الاقتصادي. واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي حضره مجلس الأعمال السوري الصيني العلاقات التاريخية التي تربط سوريا والصين والأهمية الاستراتيجية لسوريا وسبل الانتقال بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى خطوات عملية، حيث تم الاتفاق على تنظيم فعاليات للتعريف بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في سوريا أمام الشركات الصينية ومراكز الأبحاث ورجال الأعمال، والاستعداد لإقامة ملتقيات أعمال وفعاليات اقتصادية مستقبلية، إضافة إلى ربط مجلس الأعمال السوري الصيني بغرفة التجارة الدولية الصينية.
2: إلى هنا وإياكم نصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. سوريا تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية كازاخستان بوفاة عدد من أفراد قواتها المسلحة. إدانات دولية للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ودعوات لوقفها. إدارة مكافحة الإرهاب تلقي القبض على طيار سابق في النظام البائد. وكان في نشرتنا أيضاً مباحثات سورية رومانية وسورية صينية لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية.
0: أيها السادة، في ختام هذه الفترة لكم تحيات معدها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون فرح الشوفي ووليد يونس، وتحية الإخراج من مربت العبدالله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: وعز الشرق أوله دمشق.
4: في كل أسبوع نرسم صورة جديدة للمشهد الثقافي والفني، نستعرض فيها أبرز الفعاليات والأخبار والنشاطات واللقاءات التي صنعت الحراك الثقافي خلال الأيام الماضية. من المسرح إلى الموسيقى، ومن الأدب إلى الفنون، نتابع المشهد ونقترب من أبرز ما فيه. مجلة الثقافة، حصيلة أسبوعية للمشهد الثقافي والفني. تابعونا كل سبت الساعة 4:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

0: كيف تبدأ طريقك إلى العمل؟ وأين تجد الفرصة التي تساعدك على تطوير مهاراتك؟ من فرص العمل المتاحة إلى التدريبات والورشات، نعرفكم على كل ما يساعد الشباب على تطوير قدراتهم والاستعداد للحياة العملية. شغل شباب، نقربك من الفرص ونساعدك على اختيار خطوتك القادمة. شغل شباب يأتيكم كل سبت عند الساعة 3:30 ظهرا على إذاعة دمشق.
1: هناك من يحبك ويتمنى أن يراك بصحة أفضل. أقلع عن التدخين من أجلك ومن أجله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم خط تماس. أجمل تحية لكم مستمعينا الأعزاء في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج خط تماس. من رحم المعاناة تولد العزيمة، ومن عمق الظلام يشرق فجر الأمل الباسم. يصر الاتحاد العربي السوري لألعاب القوى على كتابة حكاية عنوانها الأمل رغم الألم. أم الألعاب، أعرق الرياضات البشرية، ألعاب القوى. للحديث عن خطط وبرامج الاتحاد العربي السوري وإنجازات هذه الرياضة، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الكابتن فاروق أبو الريش، الأمين العام للاتحاد. كابتن فاروق، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
2: الله يعطيك العافية، يسعد مساك، حياك.
1: أهلا وسهلا فيك كابتن.
2: أهلا فيك، أهلا وسهلا.
1: في البداية كابتن، أهلا وسهلا فيك، مبارك للجميع هذا الإنجاز الذي تحقق في مصر، حدثنا عن هذا الإنجاز.
2: والله كل إنجاز يعني هو نتيجة عرق، نتيجة تعب، نتيجة ساعات بالتدريب، نتيجة انتظام، نتيجة صبر. فالحمد لله رب العالمين. هذا الموضوع طبعا اتجلى بأرض الملعب خلال اللاعب هادي عباس.
1: نعم
2: طبعا البعثة تبعنا كلياتها كانت من أقوى، يعني قوية البعثة، وخصوصي في العناصر الصغيرة اللي ترشحت وتم القبول للمركز الإقليمي، التنمية الإقليمي قبلها طبعا لأنه مستواها عالي جدا، وهي لسه ما التحقت بالفئة تبعها، بس إن شاء الله تعالى تكون في ميداليات العام القادم.
1: هادي عباس فضيتين كابتن؟
2: طبعا فضيتين في 100 متر والميتين متر.
1: كيف كانت المنافسة كابتن فاروق؟
2: طبعا المنافسة راح تكون قوية جدا، فأنت عم تشتغل مع البطولة العربية، أنت طبعا عم تلتقي مع عمالقة، يعني هلا في عندك المدرسة المغربية، المدرسة الجزائرية، مدرسة التونسية، خصوصي في مسابقات الجري، مدارس معروفة عالميا يعني في الاستعداد والتنظيم والعمل والقوة وآليات التدريب والمدربين الموجودين.
1: جميل جميل. طيب نحن كم شاركنا بلاعب في هذه البطولة كابتن فارو؟
2: هلا طبعا احنا للظروف اللي كانت يعني الحمد لله عاد شاركنا هاي المرة بأربع لاعبين، طبعا بنتين ولاعبين. احنا كنا نتمنى يكون الوفد أكبر من هيك، ويكون الحضور أكثر من هيك،
1: ولكن نحن يعني دائما يعني من خلال لقاءاتنا في مختلف الألعاب كابتن فاروق، دائما المشكلة تكون يعني مشكلة مالية، مشكلة مادية، لذلك يكون العدد مقتصر على عدد صغير من اللاعبين.
2: طبعا هي هلا مثلا في دول المجاورة مثلا مثل العراق، مثل الأردن، حتى مثل السعودية، أنت ممكن مثلا تأخذ وسيلة نقل كبيرة مثلا باص أو بولمان، أو يعني ممكن تكبر الوفد شوي، يعني لو كانت هناك شوي على الطريقة ممكن. أما بالنسبة لمصر يعني بتعرف أنت موضوع الجوازات بالشكل السابق، ولكن الأخوة الحمد لله بمصر كانوا كثير هاي المرة متعاونين معنا وراقيين جدا في المعاملة يعني.
1: حدثنا عن الإنجازات السابقة كابتن فاروق في هذا المجال، مشاركاتنا السابقة والإنجازات والميداليات التي تحققت.
2: يعني هلا بالنسبة للمشاركات عنا، نحن أغلب المشاركات اللي كانت عنا، إحنا هنا مشاركتين رئيسيتين، هي المشاركة بالبطولة العربية بالسنة الماضية عنا بتونس، واللاعب ريان حسن كمان جابت فضية 100 متر حواجز.
1: جميل جميل.
2: وفي عنا بطولة غرب آسيا طبعا كان الحصاد لنا كفيه كبير كثير، 19 ميدالية ملونة، ولأن كمان كانت البعثة كبيرة كثير.
1: حلو،
2: عرف كيف؟ يعني فكانت المشاركة مثل ما بيقولوا على نسبة عالية جدا، فكان الحصاد فيها 19 ميدالية. طبعا نحن حاولنا نشارك في بطولة آسيا وحاولنا نشارك، ولكن الوضع ما كان لسه بالشكل المناسب بالنسبة للاعبين، يعني بالنسبة للأعداد اللاعبين أنه ممكن يمثلوا. نحن طبعا شاركنا في بطولة آسيا للصغار طبعا في البحرين عن طريق اللاعب هادي عباس نفسه، هذا اللي جاب جاب الميداليتين. وفي عندنا لاعب اسمه كمان غزل عثمان وسط طويل، يعني أو هشام بياعي، فحاولوا أني قدر الإمكان، ولكن يعني الإعداد ما كان أنه ممكن يتناسب مع.
1: طيب كابتن فاروق، يعني من خلال هذه الإنجازات إن كان في مصر ولا إن كان في تونس و19 ميدالية ملونة، فينا نقول يعني انتهينا من زمن الطفرات وانتقلنا للعمل المخطط الاستراتيجي المدروس؟
2: طبعا نحن هلأ أي أنت عمل بدك تكون فيه، إذا ما كان عندك أنت مخطط مسبق وآلية عمل وأهداف حاططها وحاطط برامج تدريبية وخطط تدريبية مما يتوافق أنه ممكن تحقق إنجاز، أكيد العمل راح يكون فاشل. فنحن هلأ الحمد لله رب العالمين خلال عدة مدربين موجودين، يعني بالرمي مثال فاروق أبو ريش رمي، هلأ نحن اعتمدنا على الاختصاص، يعني قد تقريبا هلأ نحن نعتمد على مدارس اسمها الاختصاص، يعني مثلا فاروق أبو ريش في مجال الرمي، سليمان عطية مثلا في مجال السرعات، مثلا محمد بريش في مجال المشي، لألعاب المشي، فلان الأخ فلان من الناس من المحافظة الثانية مثلا في مسابقات الوثب العالي. هي الطبيعة هلأ صار المدرب المختص متفرغ ل لعبة محددة، فهو راح يكون أكيد عنده العطاء أكبر والإنجاز أكبر والمجال التدريبي فيه عنده راح يكون أوسع ومركز أوسع ومركز في نفس الوقت، فينجح اللاعب إن شاء الله.
1: كابتن فاروق، حدثنا عن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهكم وكيف عم تحاولوا تتغلبوا عليها.
2: والله بالنسبة نحن للصعوبات، هي أول شغلة إنه نحن جينا مثلا على تراث قديم، أفكار قديمة، هي على مبدأ أنه أدي لك ياها بصراحة، يعني نفذ وما عليك انت شيء، يعني نفذ سيء غير سيء، بينما انت في الوضع الحالي مطالب فعليا انه انت تقدم لاعب ولو كان على مستوى وسط، ما رح نحكي نحن ما نكون مستوى لا ضعيف ولا مستوى عالي، ممكن يشارك او ممكن ينافس، يعني لازم يكون هذا لاعب انه في مجال، في خطة لاله، في شغل في لاله، في طريقة تعاون لاله، في طريقة بناء لاله، يعني
1: صحيح.
2: خصوصي في استقطاب المدرب نحن عنا قديما كان اللاعب هو وسيلة لغيره، بينما هلأ نحن المدرب عم نحاول انه اي مدرب عم يقدم لاعب اي لاعب كذا، يعني نحن ما فينا نقول له والله ممكن نحن نقدم لك راتب او نقدم لك كذا، ممكن نقدم له دعم مثلا بسيط عن طريق الاتحاد من خلال ما يأتي من الاتحاد الدولي او بعض المساهمين، اما هاي ناحية من نواحي. فالمدرب هلأ إن شاء الله نحاول نعطيه حقه لأنه المدرب هو الأساس، اللاعب بده يروح أما المدرب بقيم، هاي واحدة. الشغلة الثانية مثل ما قلت لك، يعني العصب المالي العصب المالي هو الأساس، يعني
1: أنت
2: بس بدك تحاول تبني مدرسة، يعني بده يكون عندك مراكز تدريبية، مدربين معتمدين، وحنحاول ننسق إن شاء الله هلأ مع الوزارة أنه يكون للمدربين مثلا مبلغ مالي أو للاعبين المميزين مبلغ مالي يساعدهم مثلا في الحياة اليومية ويرغبون أكثر، وخصوصي إحنا بتعرف ألعاب القوى لعبة متشعبة جدا، يعني لعبة،
1: يعني قد يعتقد البعض من المستمعين كابتن فاروق أنه ألعاب القوى يعني جري وثب رمي إلى آخره، يعني قد لا يعني تحتاج إلى تجهيزات مكلفة.
2: طبعا تحتاج إلى تجهيزات مكلفة، تحتاج إلى إمكانيات في المجال الغذائي، فكر مدرب متنور، مدرب طبعا عمين. نحن هلأ عم نحاول كمان من خلال ناحية معينة أنه نبعته لبرا، نطور المستوى للمدربين اللي عم يشتغلوا على الأرض على عمل، يعرف كيف. فهي كمان كلها راح يساهم أنه الأمور تمشي بشكل أكثر. بس أما لحد هلأ في عنا شوية صعوبات، وإن شاء الله هلأ نحن الوزارة عم تتعاون معنا بهذا الموضوع بشكل جيد وتكون الأمور لقدام أحسن.
1: وقديش مهم كابتن فاروق لما الوزارة بتشوف أنه في نتائج، نحن مشاركين مثلا بلاعبين جابوا إنجاز أو بلاعب جاب إنجاز، هذا الشيء بيدفعهم لحتى يدعموا أكثر وأكثر هذه الرياضات.
2: طبعا هي لازم، هي الموضوع، نحن طبعا هذا الموضوع صار واضح وجلي عند الأخوة في الوزارة، يعني من خلال سيادة الوزير إلى المساعد إلى باقي الهرم الرياضي، يعني الأمور صارت واضحة وجلية، يعني فأنه نحن أنت يعني الألعاب القوى بالنسبة لباقي الرياضات، يعني أنا أقول لك يا هدي صراحة، عم تصنع شيء من اللاشيء.
1: صحيح،
2: عرفت كيف، عم تصنع شيء من اللاشيء. فإن شاء الله هلأ نتمنى نحن متمالت لك أنه يكون الدعم أكبر ولو في الحد الأدنى، بس يكون موجود وإن شاء الله راح تشوف نتائج أحسن بكثير من هيك.
1: يعني نحن كابتن فاروق، إذا أردنا التطور بهذه الرياضة، الخطوات العملية التي يجب أن نعمل عليها، يعني توفير المدربين، أكفاء خاضعين لدورات، الأمور المالية أيضا، شو ممكن نقدم؟
2: طبعا احنا التجهيزات هي الاساس، كمان هي التجهيزات، عوامل التجهيزات، الملعب المناسب. يعني انا بتشوف انت الملاعب واللاعب اللي عم يتدرب في الملعب يعني
1: باقل الامكانيات،
2: ولكن ايه بس اما الولد عم يحاول يعطي، مدرب عم يحاول يعطي، فان شاء الله تكون افضل، يعني الامور افضل قدام ان شاء الله. نحن نتمنى على اساس انه وعدونا تكون الامور افضل باذن الله.
1: طيب كابتن فاروق، هل من خطط لرعاية المواهب والفئات العمرية؟
2: طبعا.
1: كيف؟
2: طبعا احنا هلا نحن بالنسبة لنا في عنا بطولات، الاولى بطولات الاشبال او البطولات اللي تجمع ما بين الاشبال والبراعم.
1: تمام.
2: طبعا هدول البطولات تبعهم نحن بنعتبرها اننا البطولات المفتوحة، يعني ما مطلوب فيها مستوى او مطلوب فيها اي شيء ثاني. فنحن من خلال هالبطولات هاي ناخذ نحن فكرة معينة عن المواهب اللي موجودين. طبعا لهم احصائيات، لهم كل واحد منه له ذاتية، نحن اللاعبين الموهوبين طبعا او اللاعبات لهم ذاتية معينة، رقمه، رقم تليفونه، مسافته، مدربه، قديش متطور، قديش العمر تبعه، شو ممكن نحن نبني عليه في المستقبل، آلية التأهيل، كيف ان نحن نحاول نطوره، يعني اي الامور نحن طبعا كلها اخذينا بالحسبان في هذا الموضوع.
1: طبعا ويتم رعاية هذه المواهب حتى ترفد منتخباتنا.
2: طبعا اكيد، لانه يعني هن النواة يعني هلا انت ممكن يكون عندك في المستويات العليا لاعب 2 3 4 5، اما في المستويات الدنيا عم يكون عندك انت مجموعة ضخمة، يعني 50 60 70 أو 80 لاعب ما بين انثى وذكر. فانت هون الصفوة ممكن انت تطالع منهم 10 لاعبين راح يكونوا ابطال ويرفعوا اسم العالم، فهذا انجاز كثير ضخم.
1: كابتن فاروق، يعني ذكرت شغلة كثير مهمة في بداية حديثنا، انه كان سابقا نفذ، حاليا لما نحن عم نقوم برعاية هذه المواهب واكتشافها، قديش مهم نحن لما عم نختار وفد او يعني لاعبين يمثلوا البلد بالفعل يكون من يستحق فعلا هو من سيخرج وسيسافر ليمثل البلد، بعيد عن المحسوبيات والواسطات كما كان سائد.
2: طبعا هذا الأمر نحن هلأ بالنسبة لأن جلف الاتحاد ومفروغ منه بشكل كامل، يعني هذا الموضوع مفروغ منه. الإنسان المجد والمستحق هو الذي يأخذ، والمدرب المنجز والذي يتعب ويقدم هو له الأحقية بكل شيء.
1: طبعا دائما قبل
2: كل شيء لا يستوي الذين يعملون ليس يعلمون، يعملون والذين لا يعملون. بل يعمل، نحن مثل ما بيقولوا نحن أبطال ملعب. أنا يعني الحمد لله كنت بطل عرب وعانيت مثل ما عانى أي لاعب، مثل ما عانى أي إنسان، أنه أنت بتقدم وكذا وإلى آخره، أو مدربك يتعب عليك وتلاقي في الأخير غيرك طلع، أو مدربك انحرام أو كذا لأسباب مثلا شخصية أو أسباب. نحن هذا الموضوع عنا منفي نهائيا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، أي قاعدة عم يشتغل عليها.
1: نعم. طبعا قبل ما أي مشاركة خارجية، أي معسكر، أي بطولة، هناك انتقاء للاعبين.
2: طبعا.
1: يعني لاعب محقق لإنجاز أو ميدالية، ولكن أثناء الاختبارات شفنا أنه متراجع وضعه، لا ما بي ممكن ما يشارك، الأفضل هو من سيشارك.
2: طبعا هو نحن بالنسبة لأن عنا القاعدة هي عندك أنت في بطولة الجمهورية بتصير، طبعا في نحن بنساوي بطولة جمهورية في فترة قريبة جدا من أي استحقاق خارجي، يعني ممكن شهرين أو شهر ونص لحتى يكون عنا نحن الوقت الكافي لدراسة هذا اللاعب ونشوف المستوى تبعه، ممكن يكون عنده تأهيل ويتطور، أو هو متطور جدا وجاهز، أو ممكن يكون هو جاهز ولكن يحتاج إلى صقل صقل مدة زمنية معينة وتحاول يعطي إنجاز.
1: وممكن يكون اللاعب انغر بنفسه أنه وصل إلى ميدالية، يتراخى في مرحلة تالية يعني، وبالتالي بيخف مستواه.
2: طبعا هذا الموضوع بالنسبة لهم يرجع على في عندك عدة عوامل، يعني العوامل البشرية، العوامل الدراسية، يعني صحيح. كمان أنت مثلا عندك لاعب عنده ثانوية، عنده شهادة تاسع، عنده يعني من الفئات الصغيرة للكبيرة، أو عنده اختبار جامعة، فحص جامعة في وقت مثلا حصل فيه مثلا بطولة، أو حصل فيه استحقاق معين خارجي. يعني كمان أنت ما فيك تضغط عليه بالدرجة، ممكن أنه مثلا يغامر أو كذا، يعني كمان أنت هذا الموضوع أكيد عندك معرفة، يعني قاعدة قوية فيه.
1: نعم. كابتن فاروق، ونحن نتحدث عن رعاية المواهب واكتشافها والفئات العمرية، هل في أروقة الاتحاد خطة لإحداث أكاديمية تخصصية أسوة بالعديد من الاتحادات الأخرى والرياضات الأخرى؟
2: هلا أنا بكون معك صريح بشكل قوي جدا. قلت لك نحن بالنسبة لأن ألعاب القوى يعني حتى في الحيز الإعلامي سابقا للأسف ما كان له وجود، وأكيد أنت بتعرف سابقا يمكن لا تذكر.
1: صحيح،
2: لا تذكر حقيقة لا تذكر، رغم أنه ألعاب القوى كانت على المستوى الدولي والعالمي من خلال عدة أبطال، والعربي قوية جدا وحضوره قوي جدا.
1: صحيح،
2: ولكن التوجه كان سابقا كله باتجاه يعني مع احترامي للأخوة الطابة السلة كذا إلى آخره، الألعاب الجماعية مع أنه نحن
1: أكثر من لعبة ظلمت
2: يعني كل خلال الألعاب الفردية يعني. صحيح. حتى من خلال ألعاب القوى لحالة يعني في عدة ألعاب تانية، الكاراتيه، الملاكمة، القوة البدنية طبعا يعني هي الألعاب
1: أكثر من لعبة ظلمت كابتن فاروق، يعني أنه التوجه والشارع بحب كرة القدم، دعم لكرة القدم أو كرة السلة أو بدرجة يعني أقل الطائرة،
2: لذلك ما صار الترويج لألا إلا إذا كان اللاعب هو يعني أو المدرب أو المنطقة اللي موجود فيها أو الحي أو المدينة، يبقى فينا إنسان هني بيعرف فيها للأطفال، بيعرف فيها للاعبين بآلية معينة، لحتى يصير في عندك أنت نواة تقدر ممكن تستقطب منها لاعب أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. ولا لو إعلاميا هي مغطية بالشكل الصحيح يعني وفي توجه مثلا للدعم وكذا وإلى آخره، الأمور كانت راح تكون أفضل بكثير. ونحن عم نحاول هلأ نحن يعني نتعاون مع بعض الجهات إن شاء الله الأمور تكون أحسن.
1: نعم، وطبعا إذا جينا للمقارنة

0: هي تاريخها اساسا كانت العاب قوى.
1: طبعا هلا في شغله، ففريق الفوتبول كله مثلا 21 ميداليه بيعتبر ميداليه في التصنيف، بينما لاعب الجري مثل هادي عباس بيعتبر ميداليه لحاله.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: كيف حتى يعني في ناحيه صغيره، يعني لو اخذت من وقتك جزء بدي اياه يعني التفت للدول العظيمه، يعني الدول الضخمه او الكبيره او العظيمه مثل امريكا مثل الصين مثل الاتحاد السوفيتي سابقا. يعني تعتبر هي الالعاب القوى عندهم هن يعني مثل ما يقولوا ظاهره اعلاميه شخصيه عن الدوله للقوه لاظهار القوه وعظمه الدوله.
0: صحيح صحيح.
1: فانت انا عم اقول لك عليها، يعني حتى رغب انت في الاولمبياد او في البطولات العالميه بتلاقي في هالدول هي الضخمه لها حشود.
0: طيب
1: هذا الموضوع.
0: طيب نحن عم نحكي عن المواهب ورعايه المواهب وتطوير والاكاديميات، هذا بيدفعنا للحديث عن الرياضه المدرسيه كابتن فاروق. لطالما كانت الرياضة المدرسية هي الخزان البشري الأكبر لاستقطاب المواهب والخامات المميزة، وطبعا هذا الأمر خلال العقود الماضية كان مهمل. اليوم بدأنا نشهد إحياء للرياضة المدرسية في العديد من الاتحادات. ممكن هذا الشيء بذهنكم أنتم في خطة لإعادة الروح للرياضة المدرسية وتعاون مع وزارة التربية؟
1: طبعا نحن هلا في الحل في الايام القادمه ان شاء الله، نحن في عندنا تواصل ان شاء الله راح يكون مع وزاره التربيه بكوادرها ومع زياره للوزير. طبعا في عندنا نحن في مديريه التربيه بالرياضات طبعا في كل المدن نحن على اتصال مباشر معهم. والسنه هلا نحن قريبا جدا بالشهر العاشر في دمشق بطوله مدارس للصغار وللكبار طبعا.
0: تمام
1: عرفت كيف. وطبعا احنا في تواصل، اما يعني هلا بده يكون هو تنسيق العمل على مستوى اعلى ويكون منظم بشكل اكبر بكثير. عرفت كيف.
0: يعني ممكن تتوقع اتفاقيات يعني تنظم هذا الموضوع
1: ان شاء الله؟ اكيد 100%. طبعا العمل المنظم هو عمل بناء ولا يمكن طبعا الخروج عن هذا الامر. عندما يكون عندك تنظيم باي عمل راح يكون العمل ناجح بشكل كامل. وطبعا احنا ما راح نخلي نحن البطولات المدرسيه يعني تعتمد انه على الظهور المدرسي فقط، راح نخلي نحن العناصر اللي موجودة نحن عنا سواء من أعضاء الاتحاد أو مني أنا أو من رئيس الاتحاد، يعني نكون نحن موجودين هنيك نحاول ندعمهم بشيء، نحاول نحرك بشيء حتى يكون إلى وقع ويكون يعني مثل ما بيقولوا بتحس إلى مكانتها أصبحت، يعني هي البطولات إلى مكانتها إلى رساختها، بيصير في إقدام في ورشات عمل أكثر، يعني من هذا المبدأ.
0: نعم. هذا الكلام يخص اللاعبين والمواهب والفئات العمرية. طبعا العمل متكامل، لاعبين وأيضا هناك حكام ومدربين. هل من تواصل كابتن فاروق مع الاتحادات واللجان الدولية لتطوير هذه الرياضة من حيث تأهيل الكوادر حكام مدربين؟
1: طبعا طبعا هذا العمل أكيد، هذا العمل أكيد. نحن طبعا بالنسبة لأن ما بنتعامل مع بعضنا البعض، نحن مثل ما بيقولوا كرئيس ومرؤوس، وإنما نتعامل معنا نحن مع بعضنا بآلية العائلة الواحدة والعمل مثل ما بيقولوا العمل المستدام مع بعضنا البعض. ما في نحن بيناتنا خروقات. وطبعا هلأ نحن أرسلنا الأستاذ نور دفنكشي على مصر على الإمارات من فترة، كان ساوى دورة وتطوير المواهب و للأطفال، مناهج الأطفال في التدريب. هلا في عنا أنا موجود طبعا مع أمين سر، أنا طبعا الاتحاد، ولكن كمان أنا ما يعني شغفي ما خلاني إنه أترك الملعب، والحمد لله عندي مجموعة لاعبين بالرمي كمان قويين جدا. وهلا بدي أحاول أسوي المستوى الثاني بالرمي. في عنا مثلا في الفوتو فينيش، في عنا في تحكيم الفوتو فينيش مثلا الأعطاء النتيجة الممتازة، موضوع قياس الرياح وغيره. طبعا نحن في عنا أشخاص بعثناهم، وعلى باقي الألعاب ينطبق هذا الكلام.
0: الاتحاد الدولي يعني ممكن يقدم دعم، يقدم مساعدة عن طريق إقامة ندوات محاضرات في
1: طبعا هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع نحن ماشيين عليه وتم بأكثر من مرة ندوات مباشرة. طبعا هي عن طريق اللي تتم عن طريق المركز التنمية الإقليمي مثل رعاية الاتحاد الدولي.
0: سمعت
1: الموضوع تم يعني.
0: نعم سمعت بفترة ماضية من هذا العام عن ترشيح حكام سوريين لنيل المستوى الدولي، حدثني عن هذا الموضوع كابتن فاروق.
1: طبعا احنا هلا احنا في عنا
0: اعتقد بشهر اذار او نيسان كان هذا الموضوع.
1: طبعا هذا الحكي، بس هاي احنا ارسلنا احنا طبعا عليه اثنين، واحد من الفوتو فينيش قلت لك انا احنا مشان موضوع الفوتو فينيش انه الصورة النهائية لأي سباق لحتى كل انسان ياخذ حقه.
0: تمام
1: كيف يعني بس اللي بتاخذ

0: الصوره بيبين معك مين الاول ومين الثاني ومين الثالث. يعني هي اخذ بعد واحد هذا هو. وقلت لك الاستاذ نور احنا طبعا بعدنا مشان موضوع الاطفال واليه اداره بطولات الاطفال واليه العمل فيها.
1: يعني احنا ما عندنا نقص من باب التحكيم او المدربين في رياضات العاب القوى، كله متوفر.
0: حتى نحن حتى لو ما كان اخي المحترم، احنا حتى لو ما كان عندنا بالنسبه للدورات الخارجيه، طبعا احنا عندنا دورات داخليه وعندنا نحن عناصر بنائين في هذا الموضوع. يعني عندنا نحن مدارس، يعني في الاستاذ ابراهيم ابراهيم، يعني هذا مقبول عالم بالتحكيم، ونحن استضفناه بعده دورات وخرجنا اكثر من حكم. يعني ممكن كان العدد متوقع بهذاك الوقت حوالي 80 حكم.
1: تمام،
0: عرف كيف؟
1: تمام. كابتن فاروق، ضعنا بصورة الرزنامة السنوية للنشاطات ومشاركاتنا والاستحقاقات الداخلية والخارجية لو سمحت.
0: طبعا نحن بالنسبة لنا هلا في عنا طبعا خطة عمل حاضرة بدنا نشتغل عليها طبعا مع بداية السنة. نحن عنا طبعا في الفترة الشتوية بطولات الضواحي اللي معتمدة عنا نحن بالنسبة لنا الداخلية، وبطولة الضاحية اللي تعتمد من قبل الاتحاد العربي. طبعا بالشهر الاول احنا عنا بطوله
1: يعني من هلا لنهايه العام ما عنا اي استحقاق او بطوله او مشاركه. كابتن فاروق،
0: هلا نحن في عنا بطوله بداكار طبعا. وصلنا دعوتين والحمد لله، يعني كانت الامور ايجابيه من سياده الوزير. وطبعا اجينا بطاقتين احنا في لعب لاعبه 400 متر حواجز، واوفدنا اللاعب هادي عرف كيف للمشاركة. وإن شاء الله نحن نعتبر هذا ما كان، حتى لو ما كان يعني كونه صغار إنه ما كان في منافسة أو ما كان إنه يحكوا يتعلموا، بيصير عنده مثلا معرفة، يحتك بمدارس أقوى، يحتك طبعا هاي كلها بتساعده. وطبعا نحن نقدر هني والمدرب تبعه إن شاء الله.
1: نعم، إذا يعني بطولة هي الضواحي هي مع بداية العام القادم
0: إن شاء الله
1: اللي بعدها.
0: طبعا نحن عنا في فترة الشهر الرابع من الثالث للرابع عنا نحن طبعا بطولات الجمهورية مفتوحة لكل الفئات. طبعا هاي نحن نقول البطولة الشتوية، طبعا نحن بنساويها بطولة تجمعات، وبعدين مثلا بالتجمع شمالي تجمع جنوبي، بعدين الأوائل من هون ومن هون نسوي لهم لقاء على مستوى الجمهورية وناخذ منهم طبعا العناصر أو نخبة النخبة، وندرس كمان المستويات اللاعبين اللي إلون عنا قوائم سابقا. بالنسبة لكمان عنا البطولة العربية هلا للأشبال اللي تم اعتماد العام الماضي. هلا نحن كمان رح نبلش تحضير لها نحن مشان نجهز مجموعة للمشاركة فيها. وعنا البطولة العربية للناشئين، وعنا بطولة غرب آسيا للناشئين وغرب آسيا للشابات. هاي كمان عنا موجودين، بالإضافة نحن للاستحقاقات الخارجية مثل البطولة الآسيوية وبطولة التضامن الإسلامي.
1: مثل ما أنا شايف كابتن فاروق، يعني في أشبال ناشئين شابات، يعني الفئة الفعالة عندنا في هذه الألعاب هي الفئة الصغيرة.
0: طبعا هي فئة الرجال أكيد الفئة الصغيرة. يعني هلأ نحن فئة الرجال، يعني تعرف أنت قبل التحرير يعني كانت الفئة الرجال أو الفئة فئة الرجال مقتولة. تعرف أنت الظروف اللي كانت موجود، جيش وما جيش وكذا وإلى آخره، وضغوطات عسكرة، وثلاث أرباع اللي كانوا اللاعبين أو المواهب بتحسهم وصل لمرحلة السن أو 18 أو يا الله حمل حاله وطلع برات البلد. يعني
1: إذن أنتم عم تبنوا هذه الفئات الصغيرة لحتى ترفض المنتخبات الكبيرة.
0: هلأ أما الأمور نحن الحمد لله في عنا أريحية، في بعض اللاعبين هلأ عم يتواصلوا معنا من الخارج، مثلا مثل عمران محميد، مثل محمد أمين سلامة، في عنا كمان ريان حسن مقيمة بتركيا، في عنا هلأ عم يتم نحن بيننا وبينهم تواصل وتنسيق لحتى تكون، وهلأ هني عم يتمرنوا طبعا بالبلدان هديك. ونحن الاتحاد عم يتواصل معهم بشكل دائم عن طريق رئيس الاتحاد أو عن طريق أنا مباشر. نحاول أنه نحن هلأ نستطبهم ونحاول نوجههم ونشوف المستويات تبعهم للمشاركة في الاستحقاقات الدولية. نعم،
1: واجبنا كأعلام كابتن فاروق أنه دائما نكون معكم، وإن شاء الله نضوي على إنجازات وألقاب وميداليات براقة تتحقق في هذه المشاركات. مرة تانية منقول مبروك لهادي عباس الميداليات، مبروك كابتن فاروق، جهدكم مشكور، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية، ومشكورة جدا اللقاء تبعكم يعني وتنويهكم، يعني هاي اللقاءات أنا بتمنى تكون أكثر وأوسع
1: إن شاء الله،
0: حتى لو كانت في زيارة للملعب نحن نستضيفكم عنا وتحضروا تمرين أو تحضروا بطولة، ويكون مثل ما يقولوا عملية إعادة توضيح لألعاب القوى وشو هي ألعاب القوى.
1: كل الشكر للكابتن فاروق أبو الريش الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، ضيف عزيز كنت كابتن فاروق، نلتقي في لقاءات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء فيك، حياك الله، الله يعطيك العافية. هلا فيكم.
1: أيها الأعزاء، في ختام حلقة اليوم من خط ماس نترك السؤال مفتوحا، لأن الرياضة ليست ملفا عابرا بل قضية شباب وجمهور ينتظر الفعل للوعود. من إذاعة دمشق، يستمر الصوت واحدا مع الإصلاح، مع العدالة، ومع رياضة تليق بسوريا الجديدة. اللقاء يتجدد الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج خط تماس. إلى اللقاء.

0: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

كيف يمكن للحجر الأسود الصلب أن يحفظ رهافة الفن وهيبة الحرب وصدى أرواح المسافرين عبر القرون؟ لتظل شواهدنا حية بأن المجد والتاريخ أوله سوريا، هذه ليست حكاية من كتاب قديم، إنها بصرى الشام، المدينة التي اتخذت من الحجر البازلتي الأسود ملامحها، فبدت شوارعها وأبنيتها وكأنها خرجت من صخرة واحدة لتبقى شاهدة على حضارات تعاقبت عليها منذ العصر الحجري، وتتوج تاريخها بعام 1980 حين أدرجت رسمياً على قائمة التراث العالمي لليونسكو كواحدة من أندر المدن الأثرية في العالم. في جنوب سوريا كانت بصرى عاصمة الولاية العربية ومدينة ذات أهمية استثنائية، أصبحت في العصر الروماني مركزاً إدارياً وتجارياً مهماً ومقصداً رئيسياً للقوافل القادمة من بلاد الشام والجزيرة العربية على طريق الحرير. هنا كانت الأسواق الدائرية، وهناك عند مبرك الناقة كانت القوافل تتوقف وتتلاقى، وكانت البضائع والأفكار والثقافات تعبر من خلالها. لكن قلب الحكاية موجود هنا، مسرح بصرى وقلعتها العظيمة. شيد المسرح في العصر الروماني والذي يتسع لنحو 15,000 متفرج، ويصنف اليوم بأنه أكمل وأحفظ مسرح روماني قائم بمبناه وديكوراته في العالم. والمذهل ليس حجمه فقط، بل الهندسة الصوتية التي صمم بها، فصفوف المقاعد وشكل المدرجات والمساحات الداخلية كلها جعلت الحجر شريكاً في صناعة الصوت، ليتدفق وينتشر داخل المسرح ويصل همس الممثل في الأسفل بوضوح تام إلى أقصى المدرجات دون وسائل تدقيم حديثة. ثم جاءت مفارقة التاريخ المعمارية الأضخم، ففي العصور الإسلامية وخاصة في العهد الأيوبي والمملوكي لم يهدم المسرح أو يهمل، بل بنيت حوله إحدى أكبر وأكمل القلاع العسكرية في العالم، قلعة ضخمة محاطة بخندق عريض وتسعة أبراج أباطرة هائلة، غلفت المسرح بالكامل وتحول من دار للفن إلى حصن دفاعي منيع لحماية دمشق والتصدي للهجمات. وهنا حدثت المعجزة، فالقلعة التي بنيت للحرب كانت السبب الأول في خلود الفن. حمت دروعها البازلتية المدرجات والجدران من عوامل الزمن وعواد الأيام، ليقف التاريخ ذهولاً أمام أكبر قلعة إسلامية تحتضن في جوفها أكمل مسرح روماني على وجه الأرض. بصرى الشام ليست حجارة وتاريخاً عسكرياً وفنياً فقط، بل هي ذاكرة إنسانية وروحية عميقة، ففي ذاكرتها حكاية ارتبطت بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتناقلتها كتب السيرة عبر القرون، حيث تروي المصادر أنه في إحدى رحلاته التجارية إلى بلاد الشام قبل البعثة مر مع القافلة التجارية والتقى بحير الراهب في ديره، الذي لاحظ علامات لافتة وتنبأ له بشأن عظيم. في بصرى الشام لا تمشي فوق الحجارة فقط، بل تمشي فوق طبقات متعاقبة من التاريخ، من العصر الحجري إلى النبطي ثم الروماني والبيزنطي والعربي الإسلامي، وكل طبقة تركت أثراً حتى أصبح الحجر البازلتي الأسود نفسه شاهداً على صمود الإنسان السوري وقدرته على جعل القسوة خلوداً. والآن لو وقفتم بين هذه الحجارة السوداء ذات الهيبة، ما الذي تتساءلون عنه؟ هيبة القلعة وضخامتها أم روعة المسرح ودقة هندسته؟ في كل زاوية من بلادنا قصة، وفي كل حجر حكاية، وفي بصرى التقى الفن بالحرب والتجارة بالتاريخ.
مسرح هو الأكمل، وقلعة هي الأكبر في العالم، وحجارة سوداء حملت ذاكرة مدينة لم تتوقف عن رواية حكايتها. من أرض كانت دائماً نقطة البداية، ومن حضارة ما زالت حجارتها تتحدث وتعلن أن كل مجد وفن أوله سوريا. إلى اللقاء في محطة قادمة. دمتم ودام وطننا عزيزاً عامراً بالحضارة والمجد.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: حياكم الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شغل شباب. السيرة الذاتية الذكية ومقابلات العمل. في الإعداد دعاء قنطار. في التقديم سالي شار. وفي الإخراج حليمة إبراهيم. دائما ندور في دوامة أسئلة عن الوصول إلى عمل مناسب وكيف يمكننا اقتناص الفرصة المناسبة والحصول على الشاغر المتاح. كم مرة أعددنا سيرة ذاتية لعشرات الوظائف دون أن يصلنا رد؟ وكم مرة ذهبت إلى مقابلة عمل وأنت متوتر وخائف تتلعثم بالكلام والإجابة؟ هل سبق وأن شعرت بأن شهادتك لم تعد أو تكن كافية وأن أصحاب العمل يبحثون عن جزء مفقود لم تعرف ما هو حتى هذه اللحظة ولم يخبرك به أحد؟ في حلقة اليوم من شغل شباب سنرافقكم لنفتح لكم البوابة الأولى والأهم للحصول على فرصة العمل المناسبة، السيرة الذاتية الذكية ومقابلات العمل. سنتعرف معا على الأخطاء الشائعة ونساعدك لتتعلم تسويق مهاراتك حتى لو لم تكن من أصحاب الخبرة. ابقوا معنا لنبدأ رحلتنا بعد هذا الفاصل. قبل الخوض في تفاصيل إعداد السيرة الذاتية الذكية وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، دعونا نعرف أو نتعرف ما هي مهارات الجاهزية في العمل. هي مجموعة القدرات، السمات الشخصية، التقنية التي تؤهل الفرد لدخول سوق العمل والاندماج فيه بكفاءة، يعني أنها لا تقل أهمية عن المهارات التقنية. كما أنها تشمل التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات وإدارة الوقت، بالإضافة للتفكير النقدي، المرونة، التعلم المستمر. يصبح التركيز على إظهار هذه التفاصيل في سيرتك الذاتية أو مقابلتك كفيل بأن يجعل صاحب أي عمل يقول عند قراءة سيرتك الذاتية إنه الشخص المناسب للعمل. في هذه الرحلة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عياش، استشاري التطوير الإداري والموارد البشرية. أهلا بك أستاذ في شغل شباب.
1: حياكم الله تعالى وأهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين.
0: أهلا بك مرة أخرى. دعنا نبدأ، يمكن حضرتك كنت معي بالمقدمة، دعنا نبدأ معك من التعريف بالسيرة الذاتية الذكية وما هي الطريقة الصحيحة لكتابتها. يعني هي بداية السؤال وسنخوض معك في تفاصيل أخرى.
1: أهلا وسهلا مرحبا. بداية فيما يتعلق بالسيرة الذاتية الذكية أو نسميها السيرة الذاتية الفعالة، هي السيرة الذاتية التي نستطيع أن نطرق باب الشركة بالطريق الصحيح. كل الشركات أو المؤسسات يعني تعرف تبدأ عملية الاستقطاب وعملية استقطاب الموظفين حول العالم أو من أي مكان من الأمكنة، تبدأ بطلب السيرة الذاتية، وهي الرسالة الأولى، وهي الوثيقة الأولى، وهي بطاقة التعريف الرئيسية التي من خلالها نستطيع أن نوصل من نحن لشخص الذي طلب هذه السيرة الذاتية.
0: صحيح.
1: يعني أمر نعم جدا جدا.
0: نعم.
1: نعم. يعني هي كلمة مرحبا.
0: يعني هي المفتاح. السلام عليكم. هي المفتاح للعمل.
1: نعم، هي المفتاح الرئيسي للعمل، لأن بدونها حتى اليوم إذا تعرفين يعني يمكن يكون التوظيف عن طريق العلاقات أو عن طريق الأقارب، دائما تطلب السيرة الذاتية لأنها المفتاح الأساسي الذي ندخل منه إلى عالم الأعمال وعالم الشركات وعالم المؤسسات بمختلف أشكالها، حكومية غير حكومية
0: صحيح
1: خاصة.
0: صحيح
1: هذه هي
0: صحيح.
1: الطريقة الرئيسية لهذا العمل.
0: أستاذ محمد، في
1: السيرة
0: ظل
1: الذاتية
0: نعم في ظل التحديات الاقتصادية يعني الحالية، الشركات لم تعد تبحث فقط عن الشهادات واختصاص الدراسة.
1: صحيح.
0: يعني ما الذي
1: صحيح.
0: يبحث عنه أصحاب العمل في السيرة الذاتية أو الانترفيو أو المقابلة في اللغة العربية؟
1: نعم، خلينا إذا بتحبي نركز هلا مبدئيا على السيرة الذاتية لهذا
0: تفضل
1: العمل.
0: معك.
1: السيرة
0: نعم.
1: الذاتية يجب أن تجيب على
0: عدة
1: أسئلة جوهرية.
0: نعم، أولا
1: السؤال الأول هو القدرة على الإنجاز. يعني اليوم مثل ما تفضلتي ما عاد الموضوع هو موضوع فقط شهادة أو والله أنا خريج جامعي أو لدي مجموعة من الشهادات المهنية. القدرة على الإنجاز، يبحث مدير الموارد البشرية وأخصائي الموارد البشرية على ماذا أنجزت وليس على ما هي مسؤولياتها. دائما التركيز على المسؤوليات هو ليس بالتركيز الصحيح وإنما التركيز على الإنجاز. نأخذ مثال مباشر لعملكم في الإذاعة. اليوم حضرتك كمذيعة أو كمعدة لبرنامج من البرامج، لا يكفي أن أقول والله أنا لدي القدرة على إعداد السيناريو، لدي القدرة على إعداد المقدمات، على الحوار مع الضيف، هذا كله شيء جيد وطيب، ولكن الأساس أنني اليوم قمت بإعداد 5 برامج إذاعية، قمت بإعداد 3 سيناريوهات بكذا. هذا الذي يبحث عنه بداية رب العمل والمسؤول على عملية التوظيف، القدرة على الإنجاز.
0: حلو.
1: ثانيا في هذا العالم نفسه
0: يعني يسأل عن الكم الكم الكم.
1: نعم. نعم نعم، ليس الكم، القدرة على الإنجاز. ماذا أنجزت؟ ماذا فعلت؟ ماذا حققت؟ يعني إذا كنت مبرمج
0: على ما على شو بتعتمد قدرة على الخبرات التراكمية؟
1: تعتمد على الإنجاز وليس على الخبرة. يعني أنت يعني ماذا أنجزت، ماذا قدمت؟ يعني مثلا أنا نعم. في الجامعة الآن خريج جديد.
0: نعم.
1: طيب ماذا ما نتوقع مني أن أنجز؟ ربما أنا اليوم قدت فريق جامعي، أنا اليوم أنجزت مشروع معين ضمن الجامعة، أنا قمت بستاج أو بتدريب مهني بكذا. فهذه كلها هي إنجازات، هي ليست فقط مهام، هي بعالم إنجاز.
0: نعم.
1: الأمر الثاني الذي يبحث عنه صاحب العمل هو القدرة على التعلم. القدرة على التعلم هي الطريق، كيف يعني كيف أستطيع أن أقرأها من السيرة الذاتية، هي أنك تكون دائما شخص متعلم، عندك دائما ليس فقط والله أنا عملت جامعة 4 سنوات واكتفيت في هذا الأمر، لا أنا عملت جامعة، أنا أحضر دورات في تعلم اللغات،
0: قصدك تطوير، تطوير.
1: نعم،
0: عملية
1: صحيح.
0: التطوير
1: صحيح.
0: نعم،
1: عملية التطوير المستمرة.
0: هون نعم.
1: بقى كلمة المستمرة أهم من عملية التطوير،
0: يعني أبديت.
1: يعني أنا دائما أنا عندي سؤال صحيح. أنا دائما عندي سؤال، متى آخر مرة حضرت فيها دورة تدريبية؟ متى آخر مرة تعلمت فيها شيء جديد؟ أخبرني عن شيء جديد تعلمته في مجالك.
0: ذكرتني بمقولة يعني هي غلط أو خطأ فينا نعتبرها، أنه والله أنا ختمت. ما في شيء اسمه ختمت،
1: ما في شيء ختمت. نعم، الحياة هي رحلة.
0: نعم.
1: ليس لها نهاية، فأنت بهذه الرحلة
0: منضل نتعلم.
1: ما هي المحطات التي تعلمت بها ومتى آخر مرة تعلمت؟ هذا
0: حلو.
1: يجب أن يظهر أيضا فيما يتعلق بالسيرة.
0: حلو.
1: الأمر الأخير الذي يبحث عنه صاحب العمل في هذا طبعا الأسرار يعني هي القدرة على الانضباط وتحمل المسؤولية.
0: نعم،
1: هذه القدرة على يعني أنا سؤال عجيب، يعني كيف أستطيع من خلال قراءة سيرة ذاتية أن أكتشف القدرة على الانضباط وتحمل المسؤولية من مدد العمل، من الاشياز المرحلة الجامعية. يوم مثلا المرحلة الجامعية أنا شخصة ب4 سنوات يختلف تماما عن شخص اجتاز المرحلة الجامعية في 8 سنوات.
0: صحيح،
1: في هذا الأمر يعني.
0: لا أكيد.
1: نعم.
0: طبعا
1: القدرة على الانضباط. اليوم مثلا ترددات العمل، يعني أنا بصلني سيرة ذاتية مثلا للمبرمجين بشكل عام، خلينا نقول أنه بيحضر 3 أشهر في شركة، بعدين بتقل 3 أشهر لشركة ثانية، بعدين 4 أشهر إلى شركة أخرى، يختلف تماما عن شخص بقي 2 ولا 3 اللي هي النص أو نعتبرها المدة الصحية لجلوسه في أي شركة.
0: نعم.
1: يختلف تماما عن حضوره 2 ولا 3، ولا يختلف عن الشخص الذي كان في مكان عمله مدة 10 سنوات.
0: نعم.
1: هذا يعطيني فكرة جميلة جدا عن انضباطه وعن تحمله للمسؤولية.
0: حلو.
1: فهذه الأمور التي نبحث عنها بشكل عام.
0: مشان هيك بياخذوا بيعطوا مجال الشركات للتدريب 3 شهور قبل البدء بالعمل.
1: صحيح صحيح صحيح، وهي هي
0: تريننج
1: نعم. ما كتب في هي الفترة التجريبية اللي احنا نسميها اللي انكتب بقلب السيرة الذاتية، لأنه ممكن يكون حتى كاتب له إياها، فأنا كيف بدي أتأكد
0: من يعني جايتك بهذا الموضوع أنه ممكن يكون زايد شغلات عليا، يعني مثل ما قلت
1: صحيح
0: حضرتك
1: صحيح.
0: أنت بتختبره عمليا
1: نعم
0: وليس نظريا.
1: ما يسمى نعم فترة التجربة اللي هي بتكون مدتها 3 أشهر احنا نختبر فيها كل ما قال، وبالإضافة نختبر الذي لا يقال.
0: أيوة.
1: شو هو الشيء الذي لا يقال؟
0: ما
1: الذي
0: هو؟
1: لا يقال هو السلوكيات.
0: نعم،
1: هو اليوم يستطيع أن يكتب أنه لديه المعرفة، لديه العلم، لديه الكذا، ولكن السلوكيات
0: نعم.
1: كيف يتواصل مع زملائه في العمل، كيف
0: صحيح.
1: هي أخلاقه في العمل،
0: نعم.
1: كيف هي أمانته،
0: واندماجه والاندماج أيضا.
1: نعم واندماج صحيح
0: أحسنتي. نعم.
1: يعني فكرة الاندماج هي يعني حقيقة هذه يفرد لها حلقة كاملة، كيف يدمج ضمن بيئة ربما جديدة تختلف عنه ثقافيا،
0: صحيح.
1: تختلف عنه فكريا
0: صحيح.
1: فهذا الاندماج هو أيضا هام جدا.
0: يمكننا يعني القول بأن السيرة الذاتية ما هي فقط عبارة عن قائمة معلومات لازم تقترن بإنجازات مختصرة تترك أثر إيجابي لدى صاحب العمل. من هون بنسأل ما هي أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الشباب أثناء إعداد السيرة الذاتية؟ وهي حشو الكلام أو إضافة يعني أنا بشوف أنه أحيانا كثير بسمع أنه والله أنا ماني شاغل، بس أنت حط أنك شاغل. أنا عم بحكيك أمثلة واقعية.
1: أخطاء
0: نعم منا منا أنا بكتير بنتبه له أنه أنت شو شاغل، أنا ماني شاغل، بس معليش حط لهم أنك شاغل. يعني هاي الفكرة كتير كتير منواجهها. لا صدقا يعني بيجي الشاب إلى العمل بيسأله أنت كاتب أنه أنت شاغل هون، شو تعلمت من المكان؟ بيقوله أنا ماني شاغل. طب أنت كاتب بالسيفي أنك حضرتك شاغل،
1: يعني
0: بيتعرض للإحراج. نعم
1: تفضل
0: تفضل.
1: إذا بدأ عمله بهذا النوع من الكذب فأنا لا أتوقع منه أي أداء لاحقا. فالأخطاء يعني مثل ما يعني ذكرت حضرتك يعني هنالك عدة أخطاء. أهم خطأ هو أن يكتب شيء غير موجود لديه،
0: وأن يعني
1: ربما يستعيد
0: يعني بيعتبرها كذبة بيضة بس بيوقع هو فيها مشان يشتغل، هو هدفه الشغل.
1: نعم
0: نعم.
1: يعني هذه ليست كذبة بيضاء، هذه كذبة سوداء جدا يعني
0: في مجال
1: يعني
0: العمل صحيح.
1: هي نعم ستكون هي وصمة عار بالنسبة له، يعني خاصة يعني مثلا إذا كتب أنه يجيد هي أنا يعني أعطيك مثال عليها دائما أنا بشاهده هو موضوع اللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: إنه كيف اللغة الإنجليزية والله جيدة جدا أو جيدة، طيب جيدة أو جيدة جدا، فأنت تستطيع أن تقوم بمحادثة كاملة، أن تستطيع أن تكتب تقرير، أن تستطيع أن تكتب كذا.
0: نعم.
1: هذا أمر يعني مخيف جدا، لأنه اليوم إذا أنا اختلت عندي فكرة اللغة بالنسبة لك، لأن أنا أول شغلة بختبرها هي اللغة بالمقابلة. طيب. أنا إذا لقيت اللغة هو كاتب ممتاز وهو ليس يعني ربما يكون ضعيف باللغة، فمعناته كل الكلام المكتوب هو قابل لأن يكون مكتوبا بشكل خاطئ. فهذا يخل بالمصداقية ويجعل عملية الاكتمال التوظيفية ليست صحيحة. من الأخطاء أيضا الكبرى ألا يعتني بإعداد السيرة الذاتية. شو يعني يعتني بها؟ يعني أنا بحاجة لأن يكون هنالك يعني ورقة أمامي مرتبة منسقة بشكل صحيح. إذا وضع صورة يضع صورة يعني مناسبة للعمل، تكون هنالك لا يكون هنالك أي خطأ من الأخطاء الإملائية الموجودة. يعني مثلا أنت متخيلة مثلا أنه يكون هو محاسب وتكون السيرة الذاتية مبعثرة مثلا. طب أنت
0: لازم تكون منظمة. طب هون حضرتكم
1: نعم.
0: مين بده يساعد طبعا. الشاب على كتابة هذا الموضوع؟ يعني مين
1: يلجأ إلى
0: مختص؟
1: يمكن أن يلجأ إلى مختص، ولكن هذا هو آخر الطب الكي يعني اللجوء لمختص. يوم حضرتك بتعرفي وجود أدوات الذكاء الاصطناعي بمختلف أشكالها، وجود اليوتيوب وهو المعلم الأكبر في هذه الدنيا الآن.
0: صحيح.
1: والله إذا تفرج على 4-5 يوتيوبات عن طريقة إعداد السيرة الذاتية وقرأ شوي بالإنترنت وقام باستخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لإعداد السيرة الذاتية، فيحصل على سيرة ذاتية من يعني من تأخذ 9 من 10
0: إن شاء الله.
1: لا يحتاج، فقط يريد الهمة، يعني إذا هو لديه الهمة ولديه المبادرة سيستطيع هذا الأمر.
0: في شباب ما له خلق يكتب سيرة ذاتية.
1: يلي ما له خلق يكتب السيرة الذاتية لديه إشكالية في الانضباط
0: جداً
1: والمسؤولية.
0: جداً جداً. يعني أنا بتمنى كل حدا كل شاب وشابة عم تسمعنا من إذاعة دمشق، ونحن طبعا بنتشرف فيك لأنك عم تعطينا معلومات قيمة ممكن ونصائح ما بين السطور فينا نعتبرها وواضحة تكون لكل حدا هلأ حابب هو يعني يتقدم لفرصة عمل يكون السيفي تبعه بالمعنى الأصح مرتب دقيق لا يحتوي على معلومات خاطئة، ما فيه حشو كلام، فيه المعلومات صحيح. اللي بحبها كل أو بتحبها كل شركة تطمح لها هي السيرة الذاتية، لأنه أنا أي شركة بدها توظف شخص بتقول شو سيفيته شو شاغل أو صحيح. هو أو يمكن بيبين الإنسان من سيفيته، بيبين من طريقة سيفيته
1: 100%. في أمر هام جدا كمان والله ضروري أني أكد عليه، هو موضوع السيرة الذاتية التي تسطح إلى كل شيء. لا يوجد سيرة ذاتية تسطح لكل المناصب، هي أنه هي تسطح لكل شيء. اليوم أنت فلنفرض نعتبر أنه أنا اليوم شخص خرجت من إدارة الأعمال وتقدمت إلى منصب وظيفي له علاقة في المشتريات، أنا دراستي تسطح لهذا الأمر وعملي يسطح لهذا الأمر، فيجب أن تكون السيرة الذاتية تظهر عملي في المشتريات، تظهر نتائجي في المشتريات، تظهر ما يتعلق بربما أحضر دورة قبل أن أقدم على هذا العمل في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: اليوم يجب أن تكون مخصصة لهذه المهنة التي أو الوظيفة أو الشاغر الذي تقدمت له.
0: نعم.
1: ففكرة أن تكون سيرة ذاتية موجودة عندي في جوال وأقوم بإرسالها للجميع والله لا لقاءها.
0: فورد.
1: نعم، فأنا اليوم المطلوب مني عندما يكون هنالك وظيفة معينة بقرأ الطلب، بتأكد ما هي المهام التي أستطيع أن يعني أقوم بها وأقوم بوضع هذه الكلمات. نعم.
0: أستاذ محمد يعني ما شاء الله لسه في كتير أسئلة لكن وقتنا شوي ضيق، في سؤال جدا مهم حبة كمان هيك تجاوب الكل اللي عم يسمعنا عليه، وخاصة أنت خبير في هذا المجال، ربما نتيجة التوتر الخوف أو عدم الثقة بالنفس يعني بيوصل الشخص للانترفيو أو المقابلة في اللغة العربية في بعض الأخطاء ربما تكون قد تكون عقبة في وجه عمله، ما هي الأخطاء القاتلة؟ يعني بتوتر، بتلاقي سيفيتو ما شاء الله هي زاخمة
1: ممتازة
0: ولكن ما بيقدر يحكي ما عم يقدر يحكي
1: صحيح.
0: خجول
1: هلا في عنا نوعين نحن من الأشخاص، في عنا النوع اللي هو الطالب الجديد اللي هو خريج جديد، هذا اليوم أنا بالنسبة لي يعني أنا شخصيا مهما توتر أنا أعطيه الفرصة الكاملة ونريحه وبشرب فنجان قهوة وبعدين بيكمل المقابلة وناخذ الأمر ببعض المزاح بعض يعني الريحة بالعمل، هذا ما في مشكلة.
0: نعم.
1: هو أمر طبيعي. نعم. جدا لأي شخص هو خريج جديد. نعم. بينما الشخص اللي هو صار له 5 سنوات ضمن سوق العمل وكذا، عملية التوتر بأمانة هي مضرة لأنه تعطي فكرة أنه ربما غير واثق بنفسه، ربما المعلومات غير صحيحة، فهذا أمر. طيب. نعم. ما هي النصائح بالنسبة للمقابلة؟ يعني كما تعرفين حضرتك أي شيء أريد أن أتقنه يجب أن أجربه عدة مرات ويجب أن يعني
0: مارق ولو مرور الكرام، يعني إذا ما قدرت تجربه على تماما
1: بجرب كمان بوجود أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: إنه أنا عندي مقابلة غدا أعطيني أهم 10 أسئلة ممكن تسأل، أنا بجلس مع شخص حقيقي وبقول له اسألني هي الأسئلة وجاوب عليها. التدرب الدربة هي المفتاح.
0: نعم.
1: أي مقابلة
0: أستاذ
1: ممكن تكون ناجحة.
0: نعم. في طريقة ستار ينصح فيها بالمقابلات.
1: نعم. صحيح جدا ممتازة جدا،
0: يا ريت تعرفنا فيها هيك باختصار لأنه بدي انتقل لسؤال أهم، الوقت جدا ضيق عذرني، يعني أنا كنت متمنى ناخد وقت أكثر.
1: هلا فكرة ستار هي أنه دائما إحنا بيكون عندنا 4 أسئلة.
0: نعم.
1: لازم يتم الإجابة عنها، اللي هن السيتويشن المهم الموقف، ماذا كان يحدث، شو صار، شو هو الموقف اللي تعرضت له، بعدين احكي لي ماذا كان مطلوب منك اللي هو التاسك، بعدين احكي لي ايش هو الاكشن اللي سويته، ماذا فعلت انت، واخيرا الريزلت اللي هي النتيجه التي حصلت بناء على فعلك. فاذا دائما بسال انه 4 أسئلة، شو كان صاير، شو طلب، شو كان مطلوب منك، شو انت ساويت، شو كانت النتيجة.
0: حلو.
1: هذا يعطينا فورا
0: ان شاء الله هلا يكونوا قدروا لحقوا سجلوا الستار او يبحثوا عنها. نعم.
1: اي تمام، هي يبحثوا عنها. هي اليوم انا في عندي طريقه اللي هي الموقف،
0: نعم،
1: المهمة،
0: نعم،
1: الإجراء والنتيجة. بهذه الطريقة تستطيع أن توصف أي
0: نعم.
1: شيء تريد أن تتكلم عنه بطريقة صحيحة ومناسبة ومنهجة ومنطقية. وعندما تتكلم بهذه المنطقية وبهذه التراتبية مع أي شخص، فهذا الشخص حقيقة لح يكون كثير مسرور منك ولح يعتبر أنه
0: نحن بنتمنى يعني دائما، نعم نعم، نتمنى التوفيق دائما. دعني أتحدث عن نقطة تمس الشارع السوري الذي عانى من الحرب فيما يخص فجوات السيرة أو ظروف الحرب أو النزوح أو انقطاع الدراسة. هل يقوم المتقدم بذكرى وسيرة ذاتية؟ مثل ما نعرف في سوق العمل السوري هي بطاقة العبور الأساسية للمقابلة الوظيفية.
1: صحيح.
0: شو هي
1: صحيح.
0: أكثر طلبات السوق السورية من خبرات لازم يشتغل عليها صاحب السي في؟ يعني بداية السؤال هو يعني جزئين،
1: هو سؤالين صاروا،
0: نعم، نعم. سؤالين مع بعض. الجزء الأول هو ذكر
1: فجوات،
0: نعم، ظروف الحرب، النزوح، نعم، الانقطاع عن دراسة. والسؤال الثاني، ما هي ما هو أكثر شيء تطلبه السوق السورية من الخبرات؟
1: والله الصدق هو الأكثر نجاة بأي موقف من المواقف. فعندما أقول أني أنا انقطعت عن الدراسة 10 سنوات ورجعت عدت عليها أو ما رجعت عدت عليها، فهو أكثر قناعة وأكثر شفافية من أن أنا أخبر معلومات مغلوطة. فأنا اللي بقول لهم يعني انقطعت عن الدراسة 10 سنوات، انقطعت عن العمل 5 سنوات، ربما في بعض عاش في مخيم، ربما البعض هاجر إلى بلد آخر ورجع الآن إلى سوريا. لا ضير أبداً أبداً من ذكر هذا الأمر، والله سيكبر هذا الموضوع بعين
0: الاعتبار. أكيد، نعم نعم،
1: بالاعتبار. فما في مشكلة أبداً، فأنا أحط الحقيقة دائماً. أنا
0: خلينا الصدق دائماً، الصدق في السيرة الذاتية، الصدق. نأتي إلى الآن إلى مرحلة ما بعد المقابلة. أنا يمكن عم أسرع شوي لأنه أنا بحاجة أنك تجاوبني على كم كبير من الأسئلة والوقت ضيق. فخلينا مرحلة ما بعد المقابلة. كما تعلم يبقى تفكير المتقدم معلقا في الوظيفة، رح يقبلوني، صحيح، ما رح يقبلوني، كيف الشخص فيه يتابع هذا الموضوع بخطوات ذكية دون أن يكون ملحا، يعني بلا ما أنه يدق والله أنا مش حالي أو يعني يوضع بموقف محرج.
1: طيب هو اللي إحنا شو نساوي إحنا عادة؟ يعني أفضل وأهم سؤال يجب أن يقفل فيه المتقدم للمقابلة، المقابلة هو ماذا بعد؟ يعني لازم تسأل أنت ماذا بعد؟ أنا عادة لازم أعرف ما هو الإجراء اللي يحدث بعد هذا الأمر. إنه والله مثلا أنا لازم أعرف، يعني أنا من حقي أن أعرف ماذا بعد. فأنا بعد هذه المقابلة شو اللي بيصير؟ أنا لازم أسألهم إنه شو بيصير هلا لاحقا. فعادة بيجاوبوني على يعني عدة سيناريوهات. في أحد السيناريوهات إنه نحن نتواصل معك إذا قبلت. طيب ما هو التايم فريم لهذا الأمر؟ ما هو الوقت اللي هو بيتحدد لهذا الموضوع؟ والله نحن مثلا نأخذ بالمقابلات شهر أو بأخذ 20 يوم. بهي الحالة أنا ما بعمل أي شيء، بنتظر 20 يوم وبعد 20 يوم
0: ممكن أسأل يعني بعد المدة اللي عطوني إياها.
1: نعم، لا ما بسأل إذا قالوا لي،
0: لا قصدي بعد المدة المعطاد من بعد ما تقطع ال 20 يوم فيني أسأل؟
1: صحيح. لا، إذا قالوا لي إنه هن بيتصلوا فيني فما بسأل
0: أبداً.
1: أما إذا قالوا لي، نعم ما بسأل أبداً، لا. أما إذا قالوا لي إنه نحن تستطيع أن تتواصل معنا بعد 10 أيام، بعد 5 أيام، أنا لازم أني دقت على هذا السؤال بدقة كبيرة جدا.
0: طيب
1: كيف أتواصل معكم؟ عن طريق الإيميل، عن طريق الهاتف؟ هل في هاتف حدا أتواصل معه أسأله عن هذا الموضوع؟
0: نعم،
1: لأن اليوم يعني بالآخير كمان في نقطة أنا أخذها بعين الاعتبار. عندما أفتح وظيفة الآن لها علاقة بمحاسب، تتأكد أنه أنا بيصلني بحدود 600 سي في، تمام؟ وصلني 600 سي في. طيب كم واحد انا حوظف منهم؟ حوظف واحد، فمعناتها نسبه الـ هي ربع بالمئه. فموضوع التواصل مع غير المقبولين هو عمليه حقيقه ربما تكون هي كثير جيده وممتازه، بس
0: حلو،
1: هي ربما تكون غير متاحه للجميع.
0: نعم استاذ محمد، استاذ محمد، انا اليوم بدي اقدم على وظيفه وبدي منك نصيحه، شو بتعطيني؟ أنا حالياً هلأ بدي أعمل، بدي أقدم على وظيفة، شو بتنصحني؟ شو أعمل؟
1: نعم، هلأ أول شيء كما سيكون هنالك مقابلة،
0: نعم،
1: ولح يختبروكي ولح يسألوا عنك ولح يعملوا كل جهدهم ليتأكدوا أن أنت مناسبة. فأول شغلة أنا بطلبها من اللي بدي أقدم على وظيفة أنه يتأكد هل هذا المكان الذي ستذهب إليه هو مكان مناسب أم لا. هي أول شغلة. في عندك هنا وظيفة،
0: نعم،
1: هي وظيفة بنروح على الشركة بنشوف مين الموظفين الموجودين فيها، بحاول اتواصل معهم، بشوف صفحات السوشيال ميديا تبعهم كيف عم تحكي، كيف هي ثقافتهم الخارجية، هذا كلياته يظهر بدون أي حاجة لأي شخص داخل.
0: نعم
1: تمام. فأنا أول شيء بتأكد من الشركة التي سأذهب إليها شو وضعها، شو مسموعياتها. الأمر الثاني أقوم بإعداد سيرة ذاتية مخصصة للوظيفة التي سأذهب عليها. إن اليوم إيش هي طلباتهم، شو هي الكلمات اللي بيستخدموها. فأنا بستخدم نفس نوع من الكلمات، بستخدم نفس نوع، يعني مثلا مثال بسيط جدا، هن طالبين معد محتوى مثلا، وأنا اشتغلت ما بروح بستخدم كلمات تانية عن إعداد المحتوى، بقول أنا كوبي رايتر، لا بستخدم كلمة معد محتوى، بستخدم الكلمات اللي
0: يعني يسمي الأشياء بمسمياتها،
1: بمسمياتها اللي هن طارحينها، مو اللي أنا بعرف.
0: نعم.
1: يعني استخدم لغة واحدة مشتركة.
0: نعم.
1: هذا الطلب الثاني.
0: نعم.
1: الأمر الثالث، الاستعداد للمقابلة يكون عن طريق التدرب عليها.
0: نعم.
1: بتدرب مع شخص ومع شخصين، مع في مع أم مع أب، بتدرب على المقابلة لها، بسمي بالله تعالى بقول يا رب، فهي بالآخر رزقة إذا الله سبحانه وتعالى كاتب إياها، هي حتصمر
0: ونعمة بالله
1: تماما وحتصير.
0: أستاذ محمد عياش، استشاري التطوير الإداري والموارد البشرية، شكرا جزيلا على إثراء هذه الحلقة اليوم بمعلوماتك القيمة. نتمنى لك مزيدا من النجاح والتوفيق. شكرا لك.
1: الله تعالى وشكرا لكم جميعا.
0: أهلا وسهلا. مستمرون معكم بفقرة فرص العمل التي نفتح فيها ملف التوظيف وننقل لكم أحدث الإعلانات الوظيفية للأسبوع الثالث من شهر أيلول في مختلف المحافظات السورية. نبدأ بإعلان هو الأكثر تميزاً لهذا الأسبوع مع إطلاق واحدة من أكبر مسابقات التوظيف الحكومية في سوريا، حيث أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتنمية الإدارية عن بدء المرحلة الأولى من مسابقة عقود كبرى تستهدف نحو 18 ألف شاغر تعليمي في مدارس 3 محافظات هي درعا، ريف دمشق وحلب. تأتي هذه المسابقة ضمن خطة حكومية تقوم على ربط التوظيف بالاحتياج الفعلي للمدارس مع منح الأولوية لحملة الإجازة الجامعية تليها خريجو المعاهد، والتركيز على الاختصاصات النوعية كالكيمياء والعلوم. أبرز شروط التقديم لهذه المسابقة أن يكون المتقدمون من أبناء المحافظة نفسها، وذلك لتعزيز نهج توطين التعليم وضمان استقرار الكوادر التعليمية في مناطقها. وبحسب الإعلان ستكون المحافظات الشرقية مستهدفة في المرحلة الثانية من المسابقة فور إنجاز ملف دمج المدارس وحصر شواغرها بدقة. الإعلان الثاني، أعلنت الهيئة الطبية الدولية عن توفر مجموعة متنوعة من الشواغر ضمن القطاع الإنساني والطبي، وتشمل مجالات الحماية، الاستقبال، الخدمات الصيدلية والاختصاصات الطبية في ريف دمشق. الشواغر هي ميسر أو ميسرة العنف القائم على نوع الاجتماعي، الموقع المعظمية ريف دمشق، موظفة استقبال الموقع رأس معرة ريف دمشق، عامل أو عاملة الموقع رأس المعرة ريف دمشق، صيدلي أو صيدلية الموقع رأس المعرة ريف دمشق، طبيب أو طبيبة أطفال الموقع أيضا رأس المعرة ريف دمشق، وطبيبة أو طبيبة نسائية أيضا الموقع رأس معرة وريف دمشق، اختصاصي أو اختصاصية طب داخلي الموقع رأس المعرة ريف دمشق. والتقديم لهذه الشواغر يكون من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمنظمة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

تشغيل الشباب والإعلان الثالث. أعلنت منظمة SOS منظمة قرى الأطفال شاغر عن وجود شاغر للمتخصص في مجال حماية الطفل، يجمع بين الخبرة في الرعاية الاجتماعية والمعرفة بحقوق الطفل والمعايير الدولية، إضافة إلى مهارات التواصل والمناصرة. وحددت المؤهلات والخبرات للمتقدمين بوجود شهادة جامعية كحد أدنى في العلوم الاجتماعية، القانون، علم النفس أو في مجالات ذات صلة، إضافة إلى خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الرعاية الاجتماعية ويفضل في مجال رعاية الأطفال والشباب. كما يمكن للراغبين ومن تتوفر لديهم الشروط للتقديم من خلال موقع الجوب سيريا. الإعلان الرابع، أعلنت منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم عن توفر شاغر متخصص في الموارد البشرية ضمن منظمة دولية مع تركيز واضح على الخبرة في قانون العمل السوري وشؤون الموظفين والتوظيف وإدارة الأداء في مدينة دمشق. وحددت المؤهلات والخبرات المطلوبة بدرجة بكالوريوس في الموارد البشرية، إدارة الأعمال أو مجالات ذات صلة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية، ويفضل ضمن المنظمات غير الحكومية أو الدولية مع خبرة مثبتة في سوريا. وإضافة إلى ذلك أن تكون لديه معرفة قوية بقانون العمل السوري وأنظمة الموارد البشرية والإجراءات الإدارية في سوريا، وأن يتقن بشكل جيد اللغة العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة. أما مهارات الحاسوب فتم تحديدها بإتقان استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس وخاصة وورد، إكسل وباوربوينت. ومن ضمن الإعلانات عن شواغر وظيفية لهذا الأسبوع، إعلان للمجلس الدنماركي للاجئين في مدينة حلب عن شاغر مالي لدى منظمة دولية يجمع بين الخبرة المحاسبية والمهارات المتقدمة في إكسل مع أهمية خاصة للقدرة على العمل ضمن بيئة سريعة ودينامية. وحدد المجلس الخبرات المطلوبة بشهادة جامعية أو مؤهل مهني معادل وخبرة عملية من 2 إلى 3 سنوات على الأقل في مجال المالي والمحاسبي، خبرة في دعم الإدارة المالية للمنح الفرعية أو العمل مع الشركاء المحليين تعتبر أيضا ميزة إضافية، خبرة في تدريب الموظفين وبناء القدرات، خبرة سابقة لدى المنظمات غير الحكومية أيضا تعتبر ميزة، وخبرة في استخدام أنظمة ARP المتقدمة أيضا تعتبر ميزة، إتقان متقدم للغة الإنجليزية. ويمكن للراغبين بالحصول على هذه الفرصة التقديم من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمنظمة. في مدينة اللاذقية أعلنت بيبسي سيريا عن توفر شاغر وظيفي بمسمى مدير ومهندسة أو مهندس البيئة والصحة والسلامة. المؤهلات والخبرات المطلوبة لهذه الوظيفة هي درجة بكالوريوس في الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية أو مجالات ذات صلة، شهادة ذات صلة في مجال AHC و AHCA تعتبر أيضا ميزة إضافية. خبرة 2 بمجالات المذكورة يفضل أن تكون ضمن قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول أو الأغذية والمشروبات والتصنيع أو بيئة صناعية مماثلة، خبرة في العمل ضمن بيئة تصنيع مصنع، معرفة قوية بالسلامة المهنية، إدارة بيئية، تقييم مخاطر والتحقق من الحوادث. إذا كان خبرتك وتخصصك متوافقين مع متطلبات الشاغر، فيك تراجع التفاصيل كاملة عبر التقديم من خلال موقع الجوب سيريا. الإعلان السابع، ننتقل إلى آخر أو

0: مسؤول متابعة والتقييم والتعلم في دمشق، مسؤول أول للوجستيات وسلسلة التوريد في دمشق، ويمكن للراغبين التقديم من خلال موقع المنظمة الإلكترونية. أما الآن سنأخذكم في رحلة إبداعية وقصة نجاح لشاب سوري من مدينة دير الزور. بدأت بإمكانيات بسيطة كانت بوابة لعبوره إلى عالم التسويق الرقمي والمونتاج والتصوير. لنستمع معا إلى هذا التقرير.
1: محمد شحيتان، من هاتف بسيط إلى مركز تسويق رقمي في دير الزور، من أرض تعكس إصرار الشباب على خلق فرص العمل في ظل الظروف الصعبة والأدوات البسيطة بدأت الحكاية. من دير الزور في سن 18 بدأ محمد شحيتان العمل كمنتج فيديوهات لصالح صفحات خارج سوريا، ولم يكن يعلم بأن هذا العمل هو بوابة لدخوله مراكز التسويق الرقمي. بأدوات بسيطة وبهاتف من نوع جراند برايم عمل محمد، وعلى الرغم من أن هذا العمل كان يستهلك وقتاً وجهداً مضاعفاً منه، إلا أنه تمكن من إقناع شركات خارج سوريا بأنه محترف في المونتاج. اجتهد وبحث عن تجارب الدول المجاورة في التسويق الرقمي واستفاد منها في مشروعه، وبعد أن طور نفسه قدم فكرة المشروع ضمن تدريب على ريادة الأعمال نظمه مشروع تمكين الشباب التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ونجح في المقابلات وكسب دعم اللجنة مما أهله للحصول على تمويل جزئي. كانت تلك الخطوة الأولى في مشروعه، وبأفكاره الابتكارية وخططه الهادفة استطاع محمد افتتاح مركز زوم ميديا للتسويق الرقمي والمونتاج والتصوير وتنظيم الفعاليات في بداية عام 2025 بمشاركة عدد من أصدقائه. لم يكترث محمد للتمويل المالي، فتعاون مع فريق عمله حتى قبل استلام التمويل الكامل من خلال إدارة صفحات الفيسبوك وتفعيل البوتات وإطلاق حملات إعلانية. تبقى قصة محمد شحيتان واحدة من آلاف قصص النجاح للشباب السوري الذي يخلق من العدم فرصة بإيمانه بنفسه والعمل على تطويرها.
0: وفي ختام هذه الحلقة تذكر بأن سيرتك الذاتية هي إعلان تسويقي عنك وإثبات لقيمتك، وليس عليك إعداد CV خارق ولا أن تكون مهاراتك الناعمة من كوكب آخر. اكتب إنجازا واحدا بصيغة واضحة، درب نفسك جيدا وثق بها قبل أي شيء. شكرا لكم لطيب المتابعة. شغل شباب في الإعداد دعاء قنطار، وكنت معكم في التقديم سالي شار، أما الإخراج حليمة إبراهيم. نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بأمان الله.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. مرحبا بكم، ودونكم موجز الأخبار.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: وزير الداخلية أنس خطابي وكيل خلال مشاركته في المؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي أن سوريا تضع في مقدمة أولوياتها مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير القدرات الوطنية. وزير العدل مظهر الويس يؤكد في ذكرى مجزرة الجورة والقصور أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأبرياء لا يمحوها الزمن ولا تسقط بالتقادم. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يجدد إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان، داعيا إلى وقفها فورا. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحصد 4 جوائز في مسابقات التبادل للبرامج الإذاعي والتلفزيوني في ختام مشاركتها بالدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم في تونس. الهيئة الوطنية للمفقودين تنظم ندوة حوارية وتعريفية مع ذوي المفقودين في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة. وأخيرا إصابة عائلة بانهيار سقف منزلهم في حي مشاعل فروسية بمدينة حما. هذا كان موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف. يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
3: ليس من الضروري أن تكون رياضياً كي تعيش حياة صحية، فالصحة قد تبدأ بمعلومة صغيرة أو حركة في مكانك أو سؤال تطرحه على نفسك. من هنا نأتيكم ببرنامج نبض وحياة. نبض وحياة، كونوا معنا، فكل نبضة فيكم تستحق الرعاية والعناية. الأحد عند 7:45 مساءً.
4: أكثر من مجرد أرقام وأبعد من مجرد مواسم عابرة، في مواسم نرافقكم خطوة بخطوة في رحلة المحصول، من جذور البذرة حتى حصاد الموسم. نحلل الواقع، نكشف الأهمية، نواجه التحديات، ونرسم مع الخبراء والمزارعين رؤية الغد. مواسم يأتيكم كل أحد عند 5:30 مساء على إذاعة دمشق. لا تبدأ التدخين لأن الآخرين يدخنون، ولا تستمر لأنك اعتدت عليه، فالعادات يمكن تغييرها، أما بعض الأضرار التي يتركها التدخين فقد لا يمكن التراجع عنها.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

مجلة الثقافة. الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. الإخراج حليم إبراهيم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مجلة الثقافة من إذاعة دمشق. كالعادة رح نفتح معكم صفحات مجلتنا الثقافية لنكون كل أسبوع على موعد مع الثقافة والفن ونقرب أكثر من أبرز الأحداث والفعاليات والمحطات يلي عم تشكل المشهد الثقافي السوري. حلقتنا اليوم رح نبدأ بأهم الأخبار والفعاليات الثقافية والفنية يلي كانت حاضرة خلال الأيام الماضية من دمشق والمحافظات وصولاً إلى مشاركات سورية في فعاليات ثقافية وفنية خارج سوريا. الأخبار رح ننتقل لمساحتنا الحوارية، مساحة فنية مختلفة مع إعادة افتتاح مرسم فاتح المدرس في ساحة النجمة لنتعرف أكثر على فكرة إعادة إحياء المكان والحفاظ على إرث الفنانين الرواد وتحويل المرسم إلى فضاء مفتوح للمعارض وورش العمل والفعاليات الفنية. وبآخر صفحات مجلتنا رح نكون مع مفكرة ثقافية نستعرض سوا مجموعة من أبرز الفعاليات والمواعيد الثقافية والفنية القادمة حتى نضل على اطلاع بكل جديد بالمشهد الثقافي. خلونا نبدأ بأول صفحة من مجلتنا الثقافية لليوم مع أبرز أخبار الثقافة والفن واللي حملت معها خلال الأيام الماضية مجموعة من المحطات والفعاليات من دمشق والمحافظات إلى جانب مشاركات وحضور سوري في المشهد الثقافي العربي. أربع جوائز للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته 26. حققت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أربع جوائز بالدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بحيث حصدت الهيئة الجائزة الأولى عن برنامج خارج اللعبة والجائزة الثانية عن برنامج المذيع الصغير ضمن المسابقات الإذاعية الرئيسية في المهرجان. كما نالت الهيئة الجائزة الأولى عن فيلم قصر العظم والجائزة الثانية عن برنامج أمة الحروف ضمن مسابقات التبادل البرامجي. يعني هيك بتكون إذاعة دمشق عم تثبت مرة جديدة أن الصوت السوري حاضر وأنه وراء كل برنامج وفكرة في فريق كامل متكامل عم يشتغل ليترك أثر عند المتابع.

0: سوريا ضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب. انطلقت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات الدورة 25 من معرض عمان الدولي للكتاب بمشاركة سورية بصفة ضيف شرف، وبتستمر حتى 3 من تشرين الأول. بيتضمن المشاركة السورية برنامج ثقافي وفني يشمل الكتاب والنشر، الشعر والموسيقى والفنون البصرية، إلى جانب التراث والحرف التقليدية وفعاليات مهنية في مجال النشر. وبهي المناسبة نستمع إلى وزير الثقافة محمد ياسين الصالح للحديث عن المشاركة السورية في المعرض وأهميتها في تعزيز الحضور الثقافي السوري، وأيضا نستمع إلى مسؤولين لدار النشر. نتابع.
1: دورنا الرئيسي دائما أقول يعني دورنا هو أن نكون هذا الجسر بين المثقف وجمهوري، الفنان وجمهوري، الكاتب وجمهوري، وأيضا دورنا أن نمكن للشباب. يعني جزء من هذا التمكين هو هذا الحضور معنا اليوم في مشاركتنا ضيوف شرف في معرض عمان دولي الكتاب. يعني تقريبا 16 دار نشر، تراث اللامادي موجود، مشاركين بندوات فكرية، بأمسيات شعرية، مشاركين بحالة وجدانية عابرة لكل الثقافات. فاليوم حقيقة سعداء بهذا الوجود، ونشكر الأخوة في الأردن يعني متمثلين بمعالي وزير الثقافة دكتور مصطفى رواشد على الدعوة الكريمة.
2: نحن من دور النشر اللي بتشارك بمعرض عمان الدولي للكتاب من بدايات دوراته، واعتدنا دائما على كل سنة على التواجد بالمعرض. بهاي الدورة لمعرض عمان سوريا هي ضيف الشرف. طبعا احنا صار لنا سنين طويلة ما كنا ضيف شرف على اي معرض. تميز الحضور السوري انه دائما في شيء جديد، ودائما في حضور خاص للناشر السوري، والحمد لله. يعني من يعني دور النشر اللي مشاركة بهاي الدورة بالمعرض من اكثر دور النشر تميزا في سوريا.
3: المشاركة السنة هي أعتقد مشاركتنا 7 أو 8 بمعرض عمان الكتاب، ونحن من زمان حريصين على المشاركة فيه. بالنسبة لنا معرض عمان بيشبه حلمنا بمعرض دمشق أن نكون موجودين فيه. القارئ الأردني بيشبه القارئ السوري كتير، ثقافتنا مشتركة كتير، مواضيعنا مشتركة كتير، وبشكل ما نحن المواضيع تعنينا وتعني إخواننا بالأردن هي نفسها المواضيع. فمنحس دائما نمجي على معرض عمان نحن نكون كأنه في معرض دمشق. والسنة إنه سوريا هي ضيف الشرف بالمعرض، كمان هي زيادة، واحد يحس حاله ببلده مضاعف مرتين، مرة يضيف المعرض ومرة هي ضيف شرف فيها. ونحن دائما سعيدين وحريصين على المشاركة بالمعرض.
0: خبرنا الثالث، مشاريع استثمارية ثقافية في عدد من المحافظات. بحث وزير الثقافة محمد ياسين الصالح مع وفد من شركة سمايا الاستثمارية السعودية إطلاق مشاريع في مجال الاستثمار الثقافي التفاعلي في مواقع بمحافظات درعا، دير الزور وريف دمشق. وتناول اللقاء المواقع والمقترحات القابلة للاستثمار، مع تأكيد الشركة رغبتها بالمباشرة بالمشاريع. وبخبرنا الرابع، مرسم فاتح المدرس يعود إلى الحياة. افتتح في دمشق مرسم الفنان التشكيلي الراحل فاتح المدرس في ساحة النجمة بعد أعمال إعادة تأهيل استمرت نحو 2 شهر بهدف الحفاظ على ذاكرة الفنان ومقتنياته. وترافق الافتتاح مع معرض 11 عاما للفنان خالد العطار، ليعود المرسم مساحة للمعارض والفعاليات الفنية. وبهي المناسبة نستمع إلى وزير الثقافة محمد ياسين الصالح للحديث عن إعادة افتتاح مرسم فاتح المدرس وأهمية إعادة إحياء هذا المكان. نتابع.
4: رحل ولم يرحل الإبداع، واجبنا أن نحفظ ذاكرة سوريا بحفظ ذاكرة مبدعيها. الثقافة يعني بكل فخر أشرفت على أعمال الترميم ونفذت العمل من أجل أن نعيد الاعتبار لمرسم فنان سوري نفتخر بأثره، نفتخر بإرثه. رحل ولم يرحل إبداعه، اليوم واجبنا أن نسلط الضوء على كل السوريين المبدعين، واجبنا أن نحفظ ذاكرة سوريا بحفظ ذاكرة مبدعيها. واجبنا أيضا أن نسخر الأدوات للفنانين، نسخر الأدوات لطلاب العلم، نسخر الأدوات يعني لكل صاحب منهج من مناهج الثقافة. فمثل ما رممنا بعض الأبراج في القلاع، رممنا بعض القلاع، رممنا بعض المسارح والدور، كذلك نرمم المراسم ونرمم الوعي ونرمم الذاكرة وصولا إلى الحالة التي تليق بسوريا، وصولا إلى المشهد الثقافي الذي يحتوي الجميع، الذي يكون سقفا يحبه الجميع، يحب الجميع أن يكونوا تحته. لماذا؟ لأنه سقف غير إقصائي، لأنه سقف قانوني يشبه الدولة، يشبه سوريا التي نحبها، يشبه الحالة التي يتماهى فيها الجميع. نحن بترميمنا لمرسم فاتح المدرس نرسي تقاليد جديدة، هذه التقاليد تقول كل سوري مبدع له علينا حق، هذا الحق أن نحفظ إرثه وأن نمكنه، أن نحفظ وصيته في حياته وبعد رحيله.
0: وبخبرنا الخامس والأخير، مسرح الحمرة يعود إلى الخشبة. افتتاح مسرح الحمرة في دمشق بعد أكثر من 8 أشهر من أعمال التأهيل والترميم ليعود إلى استقبال العروض والفعاليات الفنية. شملت الأعمال صيانة البنية التحتية، تحديث الأنظمة الصوتية والضوئية، ونفذت بجهود وتبرعات أهلية بلغت كلفتها نحو $33,750. وبهذه المناسبة نستمع إلى وزير الثقافة محمد ياسين الصالح للحديث عن إعادة افتتاح مسرح الحمراء وأهمية عودة المسرح إلى النشاط المسرحي والفني. نتابع.
5: المشهد الثقافي السوري يحتاج أن تحضر فيه الوزارات الثقافية كاملة. أعطني مسرحاً بعطي كشابة، أريد أن تعرضي جروحي، أريد أن تعرضي مواجعي، أريد أن ينعكس الشارع وأوجار الشارع هنا في النصلة. وجود هذا التيار الفكري المحب للمسرح يذكرنا بأن سوريا عرفت المسارح قبل أكثر من 20 سنة، وأن سوريا كانت مصغرة للمعرفة في مراحل كثيرة من حياتها، وحافظت على هذا العلو المعرفي إلى أن تريد بسرطان الأنباش والأسد وما تعاطب معروف. فتان أنا أوعي تنفر عن أنفسنا وضان تلك البافية والمريد المشهدية الثقافية كما يحبها السوريون. فالذي يحب المسرح يجد الدولة المسامن لأنه الذي يخط الجنان يجب كذلك، والذي يحب الندوات الذي يخط التاريخ، والذي يحب التمي، والذي يحب الأخلاق، كل هذه المشهدية يجب أن تكون حاضرة. وأقول دائما لا تبنى ثقافة إلا على الأخلاق، لا نريد المسرحية إلا أن تكون عنصرا أخلاقية أو تحليلا نقديا لظاهرة اجتماعية يخبر من الجريف لها ومسية ما اليمين هنا اليسار. ضمن الأجبال أن الشنيعة كلنا تحت سقف واكد من أجل منافش أشياء نتفق ونختلف عليها، لكن نبقى تحت اللوال الجانعة. هذا سوريا أيها الإخوة في هذا الموقع الجغرافي أنها تفرق المسافات دائما بين القارات، بين الشرق للغرب، بين الجهات، وقداها أيضا أن تقرب بين وجهات النظر. فلماذا لا نعود إلى ما كنا عليه منذ مئات السنين، نعود نسيجا يفتخر بتنوعه بتعدله.

0: وبعد هالجولة بين أبرز أخبارنا الثقافية والفنية ننتقل لصفحتنا الثانية من مجلة الثقافة، مساحة منوقف فيها عند فعالية كانت حاضرة بقوة خلال هذا الأسبوع. هذا الأسبوع عاد مرسم فاتح المدرس في ساحة النجمة بدمشق إلى الحياة بعد أعمال إعادة تأهيل استمرت قرابة شهرين، ليتحول المكان من مساحة تحفظ ذاكرة الفنان إلى غاليري وفضاء مفتوح للمعارض وورش العمل والفعاليات الفنية. والأهم أنه عودة المرسم ما كانت مجرد إعادة فتح لمكان قديم، إنما جاءت ضمن فكرة أوسع كيف نحافظ على إرث رواد الفن السوري ونخلي الأماكن المرتبطة فيها حاضرة ضمن المشهد الثقافي لليوم. من هون منوقف عند قصة مرسم فاتح المدرس وشو اللي أو ما الذي يمكن أن يقدمه اليوم للفنانين والجمهور، وهل ممكن أنه تكون هاي التجربة بداية لإحياء مراسم وأماكن ارتبطت بفنانين سوريين آخرين. للحديث عن هذا المشروع أكثر ومعنا الفنان التشكيلي وممثل مؤسسة دمشق للثقافة والفكر والفنون والتنمية الأستاذ خالد العطار. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
1: يا هلا، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. بداية، أنت كنت جزء مباشر من مشروع إعادة تأهيل مرسم فاتح المدرس وكنت مشرف على جانب من أعمال الترميم. لما بدأت بالمشروع شو كان الهدف الأساسي من إعادة إحياء هذا المكان؟
1: هلا أنا كنت المشرف الرئيسي، ما كنت جزء يعني من الشرف.
0: تمام.
1: المشروع هو ببساطة أنا لما رجعت على سوريا بعد 11 سنة منفى، فاللي صار معي انه وصلت مع كتير غاليريات وكذا، بس المشكله كان انه شيء بده عقود احتكار، شيء يعني بده ياخذ اكثر من 50% حتى من قيمه الاعمال، فصابني شوي من الاحباط اذا بدك. لحد ما بالصدفه تعرفت على الاستاذ عصام درويش اللي هو صاحب غاليري عشتار.
0: تمام.
1: صاحب غاليري او مرسم فادح المدرس. لما شفت مرسم فاتح المدرس لقيته مكان كتير جميل وكتير ممكن نعمل فيه شيء، وما انه يكون بكلفة ما هالقد عالية. عملت الجدوى الاقتصادية، عملت المشروع ونقلنا المشروع مع الأستاذ إبراهيم الجبين لترميم الذاكرة التشكيلية السورية.
0: حلو.
1: مشروع أكبر بكتير. وفعلا قدمت هو أنا بلشت فيه أنا وزوجتي.
0: تمام.
1: قدمت المشروع يعني لعدد لا يحصى من الـ NGOs والمؤسسات وهيك وحتى السفارات. المشروع ما يعني لقى رفض من الجميع أو يعني هيك إجنور عملوله، لحد ما الأستاذ إبراهيم أوصل هذا المشروع للوزارة. والوزارة ما ترددت صراحة أبدا لأنه تمول هذا المشروع وبلشنا فيه. تمام. بموضوع الترميم من كهرباء، يعني أهم شيء كان موضوع الكهرباء والدهان والأرضية. فأخذ شهرين المشروع والحمد لله أنه الافتتاح والمعرض فيما بعد كانوا ناجحين جدا.
0: جميل. طيب كيف اشتغلتوا على الموازنة بين الحفاظ على هوية المرسم ومقتنيات المرسم وبين تحويله إلى غاليري وفضاء فني معاصر اليوم؟
1: هلا اولا الاستاذ عصام هو من الاساس لما ما تفتح المدرسه 99 بال2000 هو اشترى المكان وحوله لغاليري. تمام. فهو المكان اوريدي كان بهذا الشكل اللي انا استلمته عليه، فزائد انه اشياء فتح المدرس استاذ عصام وكانت زوجته قبل زوجة الاستاذ فاتح كمان.
0: تمام.
1: كثير اهتموا بمقتنيات فاتح المدرس، منها مثلا الستاند اللي بيرسم عليه، من الرياش، من الباليت اللي بيرسم عليها.
0: تمام.
1: لساته موجودة، توقيعه على كالوسة عاملينه بشكل منفصل. عملنا مثل متحف، هي غرفة سميناها لفاتح تماما، نحط فيها الأشياء كلها. إلى جانب دراسات له عاملها هو يعني.
0: حتى يعني بحسب ما وصفوه سابقا كان أشبه بمساحة فنية ثقافية، اعتبروا البعض مدرسة موازية لكلية الفنون الجميلة تخرج منها والكثير من الطلاب وتأثر بها عدد كبير من الفنانين. شو اللي يعني هل كان الأمر متعلقا بشخصية فاتح المدرس؟
1: اللي هو فاتح المدرس من الناس اللي بلشوا بسوريا كرسم، وبعدين أوفتتهم الوزارة الثقافة أظن، على هو راح درس إيطاليا بس ما عندي معلومات تماما مين أوفده.
0: تماما.
1: ايه، فلما رجع كان هلا بلش هيك فنون جميله كان افتتحت، وكان هو من اول اساتذه فيها. هلا مثلا الاستاذ عصام هو من طلابه
0: تماما،
1: بيقول انه كان يعلمهم الحريه، بمعنى انه انت في قواعد فنيه اكاديميه بدك تتبعها، ما عندك حل يعني.
0: تماما.
1: ايه بس ضروري كثير انك تفكر وانت عم تشتغل. فكانوا الطلاب الى جانب يعني المبدعين منهم، الى جانب المشاريع الفنيه اللي المشاريع ك
0: كلية
1: فنون اللي عم يعملوا فيها، كانوا يشتغلوا شغل خاص ويورجوه يعني، ياخذوا اللوحات.
0: تمام.
1: فهذا مشهور، هذا كثير مدرسه بهيك حاله انت عم تعلمي منها.
0: صحيح.
1: بتكوني على لوحاتك الشخصيه الشيء اللي انت عم تشتغلي عليه عم تنجي. فلذلك كان الى جانب انه هو يعني فاتح مدرس مثل مثلا يوسف عبد الكريم، هو ما بيعلمك تقنيه، ما بيعلمك كيف ترسمي، هو بيعلمك كيف تفكري.
0: صحيح.
1: تمام. كيف تكوني فنانه، كيف ما تحطي حدود لعقلك وانت عم تشتغلي. فمشان هيك فهو عم يعلمك فكر كامل. مشان هيك مثلا من جيل اي ثقافي او فني او حتى اعلامي، من الجيل اللي خلينا نقول الا عمره ستينات خمسينات مثلا، يعني ما فتحت سيرة المرسم مع حدا إلا وكان عنده ذكرى ما فيه.
0: تمام.
1: حتى لو إن والله مرأت مرة واحدة عملت كذا وطلعت.
0: يعني فتح المدرس واحد من الأسماء الأساسية بتاريخ الفن التشكيلي السوري، مرسومه اليوم يعني عم يرجع للحياة بعد سنوات من الإغلاق، وهذا الأمر كتير مهم. أنت اشتغلت بشكل مباشر على إعادة تأهيل المكان والحفاظ على جزء من مقتنيات هذا المكان، شو أكتر شيء كنت حريص عليه خلال العمل بالمشروع؟
1: هلا هو فيني اقول لك الفكره بحد ذاتها. يعني انت لما نشتغل شيء عن فاتح المدرسه، في هي الفكره انه نحن في شيء اسمه جيل جديد.
0: تمام.
1: صار لازم يقول يلي عنده. وهذا كان يعني فيك تقولي مو كنا نسميه شرطي الاساسي.
0: تمام.
1: التعامل مع اللي تعاملت معه. انه ما بعد ما رضي.
0: تمام.
1: يكون هو مساحة، يعني حتى بالبروبوزر بالبروجكت أنا هيك كنت كاتب، إنه هو مساحة فنية تصير لقدام لكل الشباب اللي أو للشباب الموهوب اللي عنده شيء يقوله. تمام. وحابب يقوله، فهو يعطي فرصة للشباب الجداد اللي عم يطلعوا هلا ليحكوا اللي عندهم.
0: تمام.
1: أنا ما عم أقول إنه نحن ما راح نعرض غير للشباب، بس إنه يكون هو فرصة، يعطي فرصة.
0: يعني الهدف كان يعني نقل الأفكار والروح الفنية اللي كانت موجودة فيه للأجيال القادمة.
1: تماما. نقل رسالة فاتح، نقل عالية فاتح.
0: تمام. حتى اليوم المرسم ما عاد فقط مكان بيحفظ ذاكرة فاتح المدرس، إنما عم يتحول إلى غاليري وفضاء للمعارض والأنشطة الفنية. بحكم مشاركتك بالمشروع، شو التصور يلي للمرحلة القادمة؟ شو نوع الفعاليات والمعارض يلي ممكن يستضيفها المرسم؟
1: هلا مبدئيا على الاقل على الاقل كسنه جايه هو بس حيكون معارض.
0: تمام.
1: لانه كمان حجم المرسم وكثير ظروف ثانيه ما صعب نساوي فيه ورشات. عرفتي كيف؟ فهو غالبا انه للمعارض حيكون اول سنه. بس يعني مع ذلك اظن هو اكثر شيء ممكن يكون مناسب ليكون جاليري، لانه يعني تعملك لوجستيا كثير صعب، ظروفه المكان وحجمه وكذا صعب انك تعملي فيه ورشات.
0: صعب يعني ضيق المكان
1: كثير، فما صعب يعني.
0: تماما. كيف بتضمنوا انه يبقى المرسم مساحة فنية حية ومستمرة، مو مجرد مكان يعني هيك بسبب ارتباطه باسم فاتح المدرس؟
1: هلا هو اني اضمن، اكيد انا عم بعمل كل جهدي لحتى يكون هذا الشيء شغال، لحتى يكون هذا الشيء مستمر بالفكرة الاساسية اللي طرحناها.
0: تماما.
1: عرفتي كيف؟ لانه انا جدا صادق فيها، أنا جدا حابب هدول الشباب ما يكونوا مرتبطين بعقود احتكار، ما يجي عمل تعبان عليه يجي حدا ياخذ 65% منه من حق من يعني اجرته من حقه.
0: تمام. كيف ممكن تحافظوا على خصوصية المرسم بما أنك ذكرت، يعني نفس الوقت تتركوا مساحة لتجارب فنية جديدة لفنانين جدد؟
1: لا، المرسم خصوصيته ما فيك تغيريه أساسا.
0: تماما.
1: لأنه الأشياء موجودة فيه أوريدي، واللي حيتغير اللوحات اللي حتتعلق.
0: تماما.
1: وكل ما زاد التنوع وحتى بعد عن شغل فاتح نفسه فبيكون عظيم كثير.
0: تماما. لافت أنه عودة مرسم فاتح المدرس يعني تزامنت مع عودتك أستاذ خالد. أنت يعني رجعت إلى دمشق من خلال معرض 11 عاما بعد سنوات من الغياب والعمل خارج سوريا. خلينا نركز هون على هذا المعرض يلي اشتغلت عليه. شو بيعني لك أنك تكون أو تكون عودتك إلى دمشق من بوابة مرسم لفنان ترك أثر كبير بتاريخ الفن السوري؟
1: يعني شكرا كثير على هالسؤال عن جد، لأنه في شيء كثير حابب أقوله.
0: تفضل.
1: هلا أنا ب 11 سنة أنا ما بسميها غير منفعة، يعني لا تسمى غربة لا تسمى شيء ثاني فديني. الغربة على الأقل فيك ترجعي. بعد بهال 11 سنة أنا عرضت بكثير دول، عرضت بأنقرة وباسطنبول ببرلين
0: حلو
1: بدبي بأستراليا بتسمانيا، بس صدقا ما في شيء عنالي قد ما بيعني لي إني أعرض بهذا المكان وتحت هذا الاسم. يعني كان أنا مثلا الأستاذ عصام عارض علي إنه أرسل عامل معرض بعشتار اللي تبعه الثاني، يعني كان المعرض خلص أوكي ماشي، بس كتير وكانت القصة كتير محبطة إنه فعلا الكل رفض المشروع، إن كان مؤسسات ولا إن كان سفارات ولا إن كان الكل
0: رفض
1: تام. يعني تسلل هذا الأحباط إنه وأنا أعمل له إنه لا ما رح يعني لي إني أعرضه بعشتار، ما رح يعني لي قد ما أعرض إني أعرضه بفاتح المدرس. والحمد لله يعني رب العالمين كان وفقنا إنه عملت، يعني كتب لي إني عن جد بلش بدمشق بهذا المعرض
0: الحمد لله.
1: وهلأ نحن إن شاء الله من 4/10 ل 10/10 في ملتقى فني بحمص رح شارك فيه.
0: حلو، في ملتقى جديد
1: مع فنانين كتير كبار.
0: حلو.
1: وهذا الشيء صار مع بعد هذا المعرض، فيعني هيك شيء كتير بالنسبة لي بيعني لي، يعني فيني لك.
0: حلو. طيب معرض 11 عاما بيختصر سنوات من العمل، الغياب، التحولات، شو الشيء اللي أخذته معك من هاي السنوات وظهر اليوم بأعمال المعرض؟
1: هلا هي اللوحات حد ذاتها، لانه هي ما رسمت بسنه واحده، هي من 2013 لل 2024.
0: جميل.
1: وهي الاعمال هي فكره المشروع، انه المعرض انه اول عمل محطوط هو بال 2013 رسمته بعد ما طلعت من الامن العسكري.
0: تماما.
1: هذا كان ثاني اعتقال لي. بعدين لما على الجبهه ببرده كنا رسمت في عمل كمان حاطه. وأنا جدا سعيد إني عم بحكي لك هالمعلومات وأنا على الإذاعة والتلفزيون، يعني هذا شيء كتير عظيم.
0: أكيد.
1: بعدين الإذاعة المنفى بكل سنين وبكل المشاريع اشتغلت عليه، يعني رغم إنه ممكن وهذا شيء طبيعي إنه وصل للعالم إنه في المعرض الألم فائض عليه. بس يعني في أعمال أنا رسمت بحالة يأس مطلق، يعني إنه يعني خصوصي لما طبعوا العرب مع بشار، ولما بشار بلش دوليا خلاص يصير طبيعي وخلاص احنا كثوار هزمنا هزيمة نكراء، يعني وتبعنه يمكن ابني يشوف سوريا يمكن ما يشوفها.
0: كانت كل لوحة بتعبر عن شيء، عن مرحلة معينة.
1: رسمت حتى لو عم برسم أفكار تانية، بس هذا الألم دي يبين
0: صحيح
1: بده يطلع. فبس إنه الحمد لله أنا ما مثلاً ما بغفل الجانب الجمالي من اللوحة أبداً، مهما كانت يعني حزينة أو كان فيها هيك ألم هاي اللوحة، بس إنه الجانب الجمالي عم يخلي الموضوع يتوازن عند العالم.
0: تماماً.
1: إنه ما بس عم أقدم لك ألم أو ما بس عم
0: يعني هي مراحل
1: نوح
0: بأكمله.
1: صحيح. إيه نوح على شيء، لا هو شيء أنا من كل قلبي حكيته بوقت كان الشيء اللي عم يصير بيعني لي مثل ما بيعني لملايين من السوريين يلي خلص شافوا انه الحياة هي هيك شكلها حيكون. بشار هو الحاكم، نحن برا خلاص قريبا الدول كلها حتصير معه. فلكي انت تخيلي كمية الياس اللي انت عايشة على امل انه انت يوما ما ممكن ترجعي،
0: ولي اني اتخيل يعني قديش هلا في امل، قديش في وصلت كل يعني مرحله بروح
1: وبصوره. حديثنا هذا بحد ذاته هو امل.
0: صحيح.
1: حديثنا انه انا عامل لك، انا بتعرفي كنا لو هذا المقابله هي قبل سنتين بس يعني كان ما فيني احكي لك غير انه كان حلو وكذا وفرحنا وهيك وجملتين وقصت.
0: تماما. طيب
1: بس اني عم بحكي لك عن هدول القصص بالنسبة لي لا هذا شيء نقلة عظيمة.
0: صحيح. صحيح، ونحن يعني بدنا نضوي على هذا الشيء. بالنسبة لحضور المعرض أستاذ خالد، هل حقق الحضور المتوقع؟ هل ممكن نعتبر تفاعل الجمهور معه مؤشر لمستقبل المعارض القادمة؟
1: هلا حضور المعرض المشكلة كان أكثر من متوقع بكثير. لمرحلة إنه اضطرينا نعمل ترتيبات بس لحتى يتخف العالم شوي، لأنه كان
0: قلت لي المكان
1: يعني المرسم والمدخل والرصيف اللي مواجهه كان فل. يعني هذا الشيء حتى خلى كثير على ما يدري يشوفوا الأعمال، بس إنه شيء عظيم جدا كان. يعني كثير في ناس حتى فكروا إنه هو معرض لوحات فاتح لمدرس.
0: أيوه
1: إجوا خاب أملهم.
0: لا أكيد أكيد كانوا الناس، يعني نحن شفنا كان ردة فعل رائعة
1: صحيح. جدا يعني هيك جبرت في خاطر كثير سنوات من اللجوء ونحن بالعزمة يعني
0: صحيح.
1: فهي كانت كثير عظيمة يعني.
0: هل كان في عمل أو مجموعة أعمال شعرت أنها الأقرب للتعبير عن لحظة العودة إلى دمشق بتميزها؟
1: هلا فيني أقول لك أنا في مشروع كان هو الأكثر مشروع اللي تفاعلوا معه العالم.
0: إيه؟
1: يعني إن كانوا أجانب ولا سوريين.
0: حلو.
1: وهذا الشيء كثير استغربت، أنا توقعت هذا العمل ما كثير التفتوا للعالم يعني. هو أخذوا عن رواية مزرعة الحيوانات لجورج أورويل. فراسم نظام، يعني مسقته عن النظام السوري وراسم بهذا الاتجاه كانت. ففي المعتقلين، في يعني كل شيء ما يتعلق بالدولة الدكتاتورية إجمالاً. هذا مثلاً إجوا مجموعة ناس من السفارة اليونانية، هي ما لها زيارة رسمية بس من السفارة، يعني ذهلوا بهذا العمل السوري يعني كحضور سوري. فيما اللي إجا بعدين أغلبهم كان تركيزهم على هذا العمل، لأنه هذا العمل مباشر، ما في أي لف ودوران، ما في أي أخذ الفكرة بشكل غير مباشر. لا أنا مباشر جدا.
0: جميل.
1: يعني وإذا في شيء عندي رسالة، هو من كل معارضي اللي حتصير لقدام بداية منها، هي فكرة إنه نحن عنا إذا بتلاحظي النقاد أو حتى الناس العاديين لما يتناولوا عمل ما عجبهم، ما عرفوا ليش ما عجبهم، بيقولوا لك مباشر هيك بطريقة مباشر، يعني إنه كشيء إنه أي منقصة فيه
0: بشكل واضح.
1: إيه طيب أعمال دافنشي كلها مباشرة، أعمال جويا كلها مباشرة، أعمال رافاييلو كلها مباشرة. فهذا المرض صار لازم ينتهي، هاي اللعنة لازم تنتهي، إنه حاج نحن نضل نلف وندور على الفكرة الأولى.
0: تماماً.
1: المشكلة ما يكون مباشر أو غير مباشر، المشكلة إذا هو هل سطحي ولا هل هو عميق.
0: صح.
1: العيب يكون سطحي، ما إنه يكون مباشر.
0: أو نقد بناء يعني للمحاولة.
1: أياً من يكون، بس إنه ما يكون سطحي.
0: تماماً. طيب أستاذ خالد، بتشوف إنه الاجتماع عودة المرسم وعودة تجربتك الفنية إلى دمشق أعطى للحدث معنى مختلف. تماماً. نقلة نوعية، مرحلة جديدة إليك.
1: ايه طبعا. لا هو يعني فدت هيك، حسيت انه خلاص طريق تاني يعني.
0: طيب اذا كان مرسم فاتح المدرس هو الخطوه الاولى ضمن مشروع اوسع لحمايه ذاكره الفن التشكيلي السوري اليوم، هل في توجه فعلي لاحياء مراسم واماكن مرتبطه بفنانين سوريين رواد اخرين؟
1: هلا للاسف هذا الموضوع فكرنا فيه، بس بشكل اغلب الفنانين السوريين العمالقه مع الاسف ما عندهم مراسم.

0: إن شاء الله أكيد. بالنهاية أستاذ خالد، يعني بعد ما كنت جزء من إعادة إحياء هذا المكان وبعد ما قدمت في معرض 11 عاما، بالختام شو بتتمنى تكون هوية مرسم فاتح المدرس بعد سنوات من اليوم؟
1: إنه هو يكون الخليني يسمي لك ياها الليفل يلي أو الجسر اللي بيعبروا عليه الطلاب الشباب الجداد اللي عميني حابين يحكوا اللي عندهم، لا ينعرفوا ولا تقتنع أعمالهم ولا يفوتوا ب يعني هذا المضمار أو هذا الحقل بشكل احترافي.
0: تمام،
1: يكون هو هذا الجسر لهذا الشيء.
0: إن شاء الله. بدنا نتشكرك الفنان التشكيلي وممثل مؤسسة دمشق للثقافة والفكر والفنون والتنمية الأستاذ خالد العطار، أهلا وسهلا فيك بمجلة الثقافة.
1: شكرا لك يا هلا.
0: شكرا كثير، أهلا وسهلا فيك.
1: مع السلامة.

حكاية مرسم فاتح المدرس ومن المكان يلي عاد اليوم ليكون جزء من المشهد الفني، منوصل هلأ لآخر صفحات مجلة الثقافة مع مفكرة ثقافية. لأن المشهد الثقافي ما بيتوقف عند فعالية واحدة، وإنما كل أسبوع في مواعيد جديدة وأماكن جديدة. خلونا نطلع سوا على أبرز الفعاليات الثقافية والفنية يلي رح تكون حاضرة بالأيام اللي جاية، ونتعرف على مواعيدها وأماكنها حتى تضلوا على اطلاع بكل جديد بالمشهد الثقافي والفني. مهرجان حمص السينمائي للأفلام القصيرة. وبحمص تنطلق في الأول من تشرين الأول الدورة الأولى من مهرجان حمص السينمائي للأفلام القصيرة بمشاركة 30 فيلم سوري اختيرت من بين نحو 100 فيلم، وتقام العروض في موقع سينما حمص المدمرة. أكيد ممكن يستغرب البعض من اسم سينما حمص المدمرة، التسمية ببساطة مرتبطة بموقع المهرجان وهو مبنى دار السينما التاريخي في حمص يلي طال الدمار خلال السنوات الماضية، ليعود اليوم ويحتضن عروض سينمائية من جديد. ملتقى الفن التشكيلي السوري الفلسطيني. بدمشق يستعد المركز الثقافي العربي بأبو رمانة لافتتاح ملتقى الفن التشكيلي في 11 من تشرين الأول بمشاركة أكثر من 30 فنان سوري وفلسطيني بأعمال تتناول قضايا اجتماعية وثقافية وتراثية مشتركة.

بيستمر معرض للفن أثر 2026 بالمركز الوطني للفنون البصرية بدمشق حتى 30 أيلول بمشاركة 197 فنان وفنانة وأكثر من 200 عمل فني بمجالات النحت والجرافيك والتصوير والخط العربي. وخبرنا الرابع تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار. ومطلع تشرين الأول تستضيف أرض مدينة المعارض بدمشق معرض تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار من 8 وحتى 11 من هذا الشهر بمشاركة متخصصة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والحلول الذكية. وبالخبر الخامس دارنا تجمعنا حوار ثقافي وفني بين سوريا وألمانيا. تستضيف جمعية دارنا الثقافية في ملتقى آراميا الإبداعي الثلاثاء 29 أيلول جلسة حوارية بعنوان دارنا تجمعنا نبني جسورا بين ألمانيا وسوريا بمشاركة روبا القدسي وخالد الحمصي وزهير قنوع لمناقشة سبل التواصل وتبادل الخبرات الثقافية والفنية بين البلدين. نوستالوجيا عرض احتفالي يستعيد ذاكرة الفن السوري. وفي بادرة هي الأولى من نوعها بعد التحرير تقدم نقابة الفنانين عرض احتفالي بعنوان نوستالوجيا بضمن الإعلان عن تشكيل 4 فرق فنية أوركسترا كورال فنون شعبية ومسرح بمشاركة نحو 60 فنان وفنانة. وبيستعيد العرض مجموعة من شارات الأعمال الدرامية السورية والمشاهد المسرحية يلي رسخت بالذاكرة الفنية السورية. وهيك منكون وصلنا لنهاية مفكرة ثقافية لليوم. لا تنسوا مواعيد الفعاليات يلي حكينا عنها وخليكن دائما على اطلاع معنا بكل جديد بالمشهد الثقافي والفني.

واليوم بصفحات مجلة الثقافة كنا معكم بأبرز الأخبار والفعاليات الثقافية والفنية خلال هذا الأسبوع. ومن بعد انتقلنا لمساحتنا الحوارية مرسم فاتح المدرس لنتعرف على فكرة إعادة إحياء المكان وتحويل المرسم إلى مساحة حية للمعارض وورش العمل والفعاليات الفنية، وصولا إلى مفكرة ثقافية مع مجموعة من أبرز المستجدات والمواعيد الثقافية والفنية. هي المساحة يلي رح نلتقي فيها معكم كل أسبوع بنفس التوقيت لنفتح سوا صفحات جديدة من الثقافة والفن، ونبقى قريبين من كل فعالية ومحطة وتجربة بتشكل جزء من المشهد الثقافي السوري. إن شاء الله تكونوا حبيتوا جولتنا لليوم بمجلة الثقافة. كنت معكم بالإعداد والتقديم ساندي ميهوب.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: لكل مدينة حكاية كتبها البحر وتركها الطريق، وحفظتها البيوت والحجارة، وما زالت الوجوه تحمل شيئاً منها. من مدينة إلى أخرى نعبر الحدود ونتتبع الطرق ونفتح صفحات من التاريخ لا تزال تنبض في شوارعها. افتحوا معنا دفاتر المدن كل سبت السابعة إلا ربع على إذاعة دمشق.
2: من المضمار من الملاعب والمرافق الرياضية نكون معكم في قلب الحدث، نتابع أبرز المباريات والفعاليات ونرصد أجواء الرياضة من الميدان مباشرة. من المضمار، الرياضة من قلب الميدان. تابعونا كل أحد عند الساعة 6:45 مساء على إذاعة دمشق. من المضمار.
3: من فكرة صغيرة إلى نجاح غير العالم، تجارب مذهلة، نكتشف قصص النجاح، أسرار التطور، والتجارب التي أثبتت أن الإبداع لا يعرف حدوداً. تجارب مذهلة يأتيكم كل أحد عند الساعة 9 على إذاعة دمشق.
4: سيجارة تشعلها قد تبدو لحظة عابرة، لكنها تترك في جسدك أثراً لا يزول بسهولة. فقبل أن تشعل سيجارة جديدة، تذكر أن صحتك ليست شيئاً يمكن استعادته دائماً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج جسور الخير. بسم الله نبدأ، والحمد لله الذي جعل في قلوب البشر متسعا للرحمة وجعل السعي في حوائج الناس بابا من أبواب الجنة. المبادرات والفعاليات والحملات الخيرية تواصل حضورها في حياة السوريين الذين عانوا ما عانوه وعاشوا ما عاشوه من حالات صعبة آثارها إلى اليوم، إن كان نفسيا أو حتى جسديا، طبعا نتيجة الحرب وما اقترفته سياسات النظام البائد التي سببت الكثير من الدمار في النفوس والأماكن. سوريا بمؤسساتها تسعى جاهدة لإعادة الحياة لتلك الأماكن، لتلك النفوس، تساعدها حقيقة تلك الجسور الخيرية التي امتدت طبعا سواء من الخارج عبر جسم خيري تشكل بكوادر وتخصصات، أو من الداخل لتكمل عمل الخير وتقدم الفائدة والخدمة وتلبي الحاجة. إذن مستمعينا الكرام ومتابعينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، نعلم الحاجيات كثيرة، المتطلبات كثيرة، أماكن الوجع متعددة وكثيرة أيضا. جسور الخير تمكنت إن شاء الله من الوصول لعدد كبير من هذه الحالات من خلال يعني حلقات برنامجنا والتعريف بعملها بمساعدة أهل الخير وتلك الأيادي البيضاء التي أبت إلا أن تكون حاضرة في حياة هؤلاء السوريين الذين ضحوا وصمدوا وصبروا. من جديد نرحب بكم مستمعينا في حلقة اليوم من برنامج جسور الخير. طبعا القطاع الصحي في سوريا عموما يعاني الكثير من ضغوط كثيرة، ومن رحم هذه الحاجة انطلقت حملة لنكن بلسما لتجوب بهذا الفحوى المهم جدا والذي سنطلعكم عليه ونعرفكم بفحواه مباشرة مع ضيفنا الذي أصبح معنا عبر الهاتف مشكورا، دكتور منذر بركات، مسؤول عن حملة لنكن بلسما. السلام عليكم دكتور منذر، وأهلا بك على هواء ومنصات إذاعة دمشق.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
0: أهلا ومرحبا.
1: شكرا
0: لحضرتك. لا شك دكتور منذر، حال القطاع الصحي في سوريا عموما حال متهالك، دعني أقول، لجهة المعدات، المستلزمات، الكوادر، وكلها طبعا نتيجة يعني الحرب وأيضا سياسات النظام البائد، إن كان لجهة الفساد والتهجير، تهجير الكوادر والكثير الكثير من السياسات، فالتركة ثقيلة حقيقة. فكان هناك استنفار من قبل الجهات الخيرية لتكون حاضرة، ومنها الفعاليات والمبادرات والحملات. اليوم وجهتنا في جسور الخير إلى حملة يعني طابعها طبي صحي، ربما بالمنشط العريض إعادة ترميم للقطاع الصحي بمشافي سوريا من خلال كون بلسمن. لنبدأ مع حضرتك بالتعريف بهذه الحملة أكثر، كيف جاءت الفكرة، كيف كانت البداية، وهذه التفاصيل لو تكرمت.
1: من المقدمة التي حضرتك قدمتيها، نحن أكثر من يشعر بالألم هو من يعيشه،
0: صحيح.
1: أكثر من يشعر بالحاجة هو من يعيشها. فنحن بالقطاع الصحي وما ذكرتي في الكثير من التهالك وكثير من الاحتياجات. طبعا الشعب السوري كله، سواء الشعب ولا القيادة ولا كلنا، عندنا طموح أو عندنا أمل أنه نرجع نعمر بلدنا وننسى الماضي. فخلال العمل هناك فكرة ظهرت في مدينة يبرود بداية، كانت أنه مشفى، لأنه كانت مشفى شبه فارغ من الأجهزة، أنه الأجهزة كانت حينها يعني مفقودة في المشفى، فتداعى الناس إلى شراء الأجهزة فقط. يعني الحملة كانت فقط لشراء الأجهزة. كانت ردة الفعل غريبة، يعني نجاح الحملة كان ضعف أو أكثر من ضعفين المتوقع، لأنه كأنه الفكرة هذه راقت للناس، أو كأنه الناس بيحبوا الشيء العياني، وبالتالي تم تجربة والآن نجحت في يبرود منذ سنة تقريبا. فتم التخطيط لحملة ثانية في دمشق على نفس المبدأ. هناك الكثير من يعملون بتطوير الأبنية، الأموال، التحاليل. نحن الآن الحملة تبعنا تستهدف دعم المشافي بالأجهزة الطبية بشكل مباشر. يعني المتبرع ما عاد عنده خوف أنه مثلا أنا جهازي أو المصاري اللي حطيتها وين راحت.
0: مبين
1: هو بنفسه يستطيع أن يشتري الجهاز ويجيبه إلى المشفى حسب طبعا مواصفات وزارة الصحة.
0: إذن يعني ومن خلال جولاتكم إن كان بيبرود أو حتى دمشق كانت الفحوى أنه نحن نعيد أو نزود هذه المشافي بأجهزة هي بحاجة لها، لكن كيف هو الحال في دمشق وهي ما هي المشافي التي زرتموها أيضا ورأيتم بأنها بحاجة فعلا لأجهزة حتى نشتغل على هذا الموضوع؟
1: مديرة أستاذي الحملة عبارة عن مجموعة كبيرة من الأطباء مدراء المشافي كافة. يعني احنا عندنا 7 مشافي في دمشق.
0: نعم.
1: تابع مديرية الصحة المجتهد والهلال الأحمر وأبن النفيس والزهراوي والمشفى الجلدية ومشفى الأمراض النفسية والمشفى أمراض العين والكلية. يعني كل هدول المشافي مدراؤهم جميعا دون استثناء ساهموا في البحث والتقصي مع أيضا مدراء الطبيين والمكاتب الهندسية في المشافي. اتخذنا نحن العمل منذ 6 أشهر قائم على دراسة المشافي وما فيها من نقص وترتيب ذلك في جداول منسقة أستاذي.
0: جميل.
1: نحن عندنا جداول تم يعني نقول اختيار الأشياء الأكثر أهمية والأكثر يعني فائدة ووضعها في المقدمة. نحن تقريبا طالبين بحدود 132 جهاز لكافة المشافي في دمشق.
0: طبعا مثل ما ذكرت بناء على يعني مدراء المشافي وكل مشفى شو هي بحاجة لأي جهاز.
1: نعم. ليس العمل ليس عشوائي مطلقا، لكن ليش أخرنا التأخر الذي حدث سبب الترتيب والتنظيم. فهناك الآن جداول واضحة مع أيضا تسهيلات مقدمة لمن يريد أن يتبرع بأي جهاز حتى من خارج سوريا. نحن نستهدف حملتنا أستاذة من هم خارج سوريا أكثر من الداخل. الذين يحبون دمشق ويحبون سوريا، الذين يريدون أن يقدموا شيء لسوريا ويبقى كصدقة جارية أو وقف عن المتبرع في مشفى يخدم آلاف الأرواح.
0: طب كيف يتم التعريف بخدمات أو بما تحتاجه كل مشفى من خلال هذه الحملة عبر وسائل التواصل حتى يعرف المغترب أو من يريد أن يشارك فيها؟
1: الأساس هو وزارة الإعلام مشكورة مثل ما شايفة صدرت كل طرق الوسائل الإعلامية لديها للحملة. نحن في عنا بالحملة صفحات خاصة لمديرية صحة مدينة دمشق، صفحات على الفيسبوك، صفحات على الانستغرام، إضافة إلى أن كل مشفى لديها أيضا صفحة خاصة سيتم النشر عليها بالتعاون مع الأطباء المساهمين في الحملة وهم تقريبا 100 طبيب، بإضافة إلى الناس اللي ندعوهم جميعا إلى مشاركة البوستات التي بتنزل، لأنه البوست بوصل عبر الفيسبوك ممكن يوصل إلى أقراص الأرض وهناك سوريون في كل مكان في العالم. أيوة السوريون يعني أي سوري بأي مكان بالعالم حابب يخدم بلده، نحن يعني عم نقدم له طريقة ليكون تبرعه في المكان الأمثل.
0: جميل جدا. وهل هناك أولويات دكتور منذر، بمعنى أقصد بتوجيه الدعم، يعني في مشفى بحاجة أكثر من مشفى أخرى لأجهزة ربما؟
1: لا شك هذا الشيء طبعا. أولا ضمن المشفى نفسها هناك أولويات، أنا الجهاز المهم أكثر بيجي يكون سعره أقل ولكن محطوط رقم 1. رقم 2 يعني ترتيب الأجهزة ضمن كل مشفى مرتب حسب الأهمية. 2 المديرية والتي هي عبارة عن مؤسسة واحدة والوزارة أيضا مؤسسة واحدة، أي ازدواجية سيصير في نوع من التوزيع العادل. يعني لنفرض أحد الأجهزة إجا 2 منه، نحن بحاجة إلى أكثر. نحن طالبين أساسيات أستاذة، أما أساساً نحن طالبين جهاز رنين واحد أو رنين مغناطيسي، ولكن إذا إجا 2 ما بنقول لا بنحطه بمشفى ثاني. يعني مشفى بنجتهد بحاجة إلى رنين جديد فيها رنين، والهلال الأحمر بحاجة إلى طبق محوري، وابن النفيس بحاجة إلى طبق محوري. لو جاءنا 2 فسيتم توزيعهم حسب الأولويات أكيد.
0: جميل هذا الكلام. طيب كيف إلى الآن يعني الحملة، لا أدري إن كان لها شهر قد أطلقت من بداية هذا الشهر؟
1: لا أطلقت يوم الخميس الماضي.
0: كيف رأيتم إلى الآن إقبال الإخوة المتبرعين أو الداعمين لهذه الحملة؟
1: بداية كما ذكرتك بالأول حملة مجربة في يبرود، بمجرد الناس عرفت أنه في طريقة للتبرع بسيطة ومباشرة ولا تحتاج إلى وسيط، فكانوا كتير مبسوطين بهذه الطريقة. اثنين، حب دمشق لا شك وحب سوريا مزروع في قلب كل السوريين. فالإقبال من قبل ما نبلش، يعني نحن الآن مجرد أعلننا، هناك مثلا بعطي مثال ليس على سبيل الحصر، طبيب من ألمانيا تكلم مع المنسق الحملة واشترى جهاز إيكو وبعته بسموه جاية إن شاء الله تعالى. هذا لسه نحن كنا عم نأسس، يعني حتى أطباء خبروا. الآن نحن في معنا مجموعات كبيرة، التجمع السوري في ألمانيا الطبي طبعا، والتجمع السوري الطبي في فرنسا وفي بريطانيا، وعدة تجمعات من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تجمعاتنا في الخليج. كل هذول الأطباء مشاركين معنا بالحملة. بحال كان أي مجموعة من الأطباء حبوا يشتروا جهاز أو حبوا يجتمعوا على شراء جهاز واحد، أيضا تقدم لهم وزارة الصحة تسهيلات. هذه التسهيلات تتضمن ما يلي: أولا، ممكن إذا جهاز مستعمل فترة قليلة، وهذا شيء بالنسبة للأجهزة الغير تداخلية مثل الطبق المحوري والرنين وأجهزة المخابر، ممكن استعمالها يعني، وممكن يتم قبولها إذا كانت جودتها عالية وتناسب وزارة الصحة. اثنين، ممكن إدخال هذه الأجهزة بشكل غير جمرك بدون جمارك. ثلاثة، وهذه من الحملة تخدم من الحملة، نحن مستعدون بالحملة أي جهاز أنه ندفع تكاليف نقله بحال أنه المتبرع بعته صار مشكلة على الطريق من خارج أموال الحملة، من أموال خاصة ما لها علاقة للحملة، بحيث أنه الجهاز يصل إلى مكانه ويتم تركيبه ويكسب صاحبه الأجر.
0: يعني هاي التسهيلات، هاي الإعفاءات اللي ذكرتها حضرتك، إن كان الإعفاءات الجمركية أو الضريبية، هي قدمتها الجهات الحكومية. هناك مساعدة أيضا معكم من قبل الجهات الحكومية لتسريع دخول هذه الأجهزة.
1: طبعا طبعا وزير الصحة والسيد مدير صحة مدينة دمشق يعني بشكل أساسي هذه التسهيلات، ولكن بالمقابل أيضا نحن مشان ما المتبرع يتعذب بإرسال الأشياء، نحن في دمشق في عندنا مجموعة من الشركات، عدد لا بأس به من هذه المجموعة الشركات تقدمت بعروض أنه نحن لهذه الحملة ممكن نعطي أجهزة بخصم 10% أو 20% أو حتى في شركة دفع 25% خصم لأي جهاز تشتروه لكم بالثمن. اللي حابب يشتري بشكل مباشر، أنا أقترح عليه أنه قبل ما يشتري من برا يسأل بدمشق، أكيد كل واحد منا له أخوة له أهل أو هو نفسه في دمشق، يجي ويعمل دراسة على الأرض الأسعار، حيتفاجأ أنه الأسعار هم بتكون مثل برا، وبالتالي هو بريح نفسه من عناء النقل والتعب، وإن شاء الله تعالى الله يسر الأمور.
0: وهناك ضمانات، دعني أقول يعني كيف تضمن إدارة الحملة أيضا لهذا المغترب، أو بأن الأجهزة التي يشتريها فعلا وصلت إلى هذا المكان؟ هل توجد منصة وآلية تتبع علنية من قبلكم حتى يكون كل شيء واضح؟
1: أحسنتي، هذه أهم نقطة في الحملة. أولا، هذه الحملة مثل ما اتفقنا أنه لا تستهدف الأموال ولا نريد تبرعات عين مالية إلا إذا اضطررنا لذلك. وإذا اضطررنا فهناك حساب خاص بمديرية صحة مدينة دمشق، حساب حكومي وليس حساب خاص، باسم مديرية صحة مدينة دمشق، وفيه صندوق اسمه صندوق لنكم بالثمن إذا اضطررنا. ولكن بالنسبة للأجهزة، هناك لجنة هندسية مؤلفة من 3 مهندسات من مختلف المشافي بأرقام هواتف حكومية يستطيعون الرد على الإجابات موضوع على البروشور، هم المسؤولون عن التواصل واستلام الجهاز وإيصاله، ثم سيتم تصوير فيديو أو الاتصال بالمتبرع أو يجي هو بنفسه يشوف جهازه وقد أصبح قيد الاستعمال وقديش عم يقدم خدمات.
0: حلو، جميل جدا. طيب ذكرت حضرتك شراء أجهزة، أليس هناك أيضا فكرة أخرى بموضوع هناك أجهزة ربما تكون معطلة في المشافي بسبب نقص قطع غيار ربما؟ هل أيضا تركزون في هذه الحملة كون بلسما على شراء أجهزة جديدة بالكامل فقط، أم أن هناك يعني ميزانية مخصصة أيضا لإصلاح هذه الأجهزة الحالية المتوقفة عن العمل؟
1: بالنسبة للأجهزة المتوقفة عن العمل طبعا تحتاج إلى شغل وإلى متابعة وإلى دعم مادي. لما نحن بنجيب أجهزة بنخفف عن المديرية، يعني نحن الآن إذا الأجهزة وصلت ممكن أنه الدعم يكون بحدود 40% من الحاجات الطبية، تخيلي. فعندما المديرية تكون مرتاحة هي تستطيع أن تقدم خدمات أخرى للمواطنين من خدمات النظافة وخدمات إصلاح الأجهزة. وأيضا هناك نقطة مهمة ثانية، نتيجة أنه أصبح الآن كلنا نشعر أن هذا وطن وطننا، والمدراء أو المسؤولين ما عادوا مجرد يعني مناصب للبروزة، بالعكس الآن مدير الصحة يفكر بعملية جمع الأجهزة العطلانة ومحاولة إعادة بناء أجهزة منها. هذا شيء طبعا المهندسين الطبيين يعني بدي نوه لنقطة، عندما شفنا الاندفاع الموظفين للتفاعل مع الحملة كل الموجودين كانوا عم يتعاملوا على الحملة وكأنها حملتهم هم شخصيا، تخيلي يعني كأنه عم يشتغل إله لنفسه، لأننا جميعا
0: هذا هو سوري يا دكتور.
1: نعم الحمد لله الحمد لله.
0: طيب دكتور، الحملة أعلنتوا عنها لمدة 6 أشهر المدة، أليس كذلك؟
1: نحن إن شاء الله متفائلون أن تنتهي خلال 6 أشهر، لكن طيب. كما ذكرتك بالبداية الحملة بجوز تنتهي بشهر أو شهرين، ممكن تستمر أكثر.
0: طيب أسأل، متى يتوقع المواطن الدمشقي لمس أولى نتائج هذا الدعم في المشافي؟ ينتظر المدة أم لا ستكون يعني الانطباعات أو
1: المواطن بالنسبة للمواطن أكيد بني يعني إن شاء الله تعالي يدعي لنا، وأطالب المواطنين اللي طبعا كلياتهم أهلنا أخواتنا يساعد بالمساعدة معنا، وهذا دور ليس لا يساهم به بنشر البوستات، يعني نشر الخبر، يعني الدال على الخير له مثل أجر فاعله. فاللي ما عنده قدرة يشتري جهاز ما يقول أنا يعني شو رخني، لا أنت مطلوب منك بس تنشر المعلومات اللي عم تصدر على الصفحة، لأن الفيسبوك والإنستغرام هن صفحتين الأساسيات عندنا، هدول عم يوصلوا إلى كل أنحاء العالم ومكبسة زر الزر في أكثر من هنا. أنتم وزارة الإعلام أكيد تفهموا أهمية هذا
0: ويكون شريك في عمل الخير بهذه الطريقة.
1: أحسنتي، يكون شريك وهو يعني لم يتكلف ولا قرش، وممكن يكون شريك بجهاز ضخم. يعني ممكن يستغربوا الناس أنه مشهر الهلال الأحمر لا يوجد فيها طبق محوري، والهلال الأحمر في مركز المدينة وتستقبل العشرات من الحوادث يوميا. تخيلي لا يوجد فيها مشفى النفيس أيضا، فيها قسم لمعالجة الأورام ومتابعة المرضى والحوادث، وأيضا تحتاج إلى جهاز طبقي محوري، فممكن يكون متبرع موجود بأستراليا، فيعني يشعر بالحزن على بلده فيقوم بالتبرع ولو بجزء من هذا الجهاز.
0: نعم جميل جدا. تأمين هذه الأجهزة النوعية دكتور منذر، يعني ننتقل لنقطة ثانية أيضا، يعني جهاز نوعي حديث يتطلب كادر قادر على تشغيله أيضا، ونعلم سوريا يعني هجر العدد أو يعني الكثير من الأطباء والكوادر الطبية من سوريا، هل هناك تنسيق قائم أيضا مع وزارة الصحة أو التعليم العالي دعني أقول لتدريب هؤلاء الأطباء والفنيين على هذه الأجهزة الجديدة؟ ربما
1: طبعا لا شك انه الاساس وكل العمل الطبي هو الطبيب والفنيين والممرضين الطبيين اهم من الاجهزه، فنحن سوريا تمتاز لانه فيها نخبه الاطباء ونخبه التمريض ونخبه الفنيين، لكن مع انه اجهزه جديده فهناك عده جبهات عم تشتغل عليها الوزاره، هناك دورات لتدريب الفنيين، تدريب العمال على الاجهزه، هناك ايضا حتى بعض الدورات خارجيه، وهناك ايضا شركات مشكورة هي اللي بتجيب الجهاز بتجيب من يدرب عليه. ولا تنسى انه الان اصبح العالم كله قرية صغيرة، يعني اي جهاز خاصة الاجهزة التي ليس فيها تداخل مثل الطبق المحوري والرنين والتحاليل المخبرية واجهزة التعقيم، هذه الاجهزة يستطيع الانسان ان يتعلم عليها في خلال فترة يعني مقبولة وتقلق بالعمل مباشرة.
0: جميل جدا، يعني تأمين الجهاز هو نصف الحل والنصف الآخر هو الكادر الذي يشغله والصيانة الدورية أيضا، مشكورين يعني حملة شاملة حقيقة. أسأل أيضا الحملة ماذا بعد يعني انقضاء مدة الحملة، كيف سنضمن أن لا تعود المشافي دعني أقول إن كان لأعطال لمعاناة الأعطال مجددا دكتور؟
1: نحن الآن نبني بلدنا أستاذي مع بعضنا يدا بيد. نحن الآن إذا بدنا نرجع مثل الماضي نشوف الخطأ ونسكت عنه، فنحن كان أولى ما نقوم بهذه الثورة. نحن الآن أولاد هذه البلد، المسؤول الذي يعمل ويخلص لبلده هذا واجبه، ما بيشكره ولا بنطبل له ولا بنعمل له أي بجرد له شكرا يعطيك العافية. أما
0: نحن أجرك عند الله أيضا
1: مدير المشفى أو رئيس أو الطبيب الذي يتقاعس عن عمله أو يؤدي إلى تخريب جهاز معين، حتما هذا الشيء مرفوض للمستقبل. كنا نسمع أيام النظام بعيد عن أطباء كانوا يعطوا أجهزة حتى يمشوا أجهزتهم، وهذا شيء مؤكد يعني أنا شايفه بعيني. نحن الآن لا، هذه البلد لنا، من منا لا يحتاج المشفى، يعني صحيح. لا الغني ولا الفقير
0: صحيح.
1: ولا الكبير ولا الصغير، صحيح. المشفى للجميع،
0: الكل معرض.
1: لذلك الحملة عم تلاقي رواج أن المشفى للجميع، وبالتالي هذا الجهاز اللي نحافظ عليه والمشفى نحافظ عليها، دعوة للمواطنين أيضا المحافظة على المشافي. يعني المواطن بيدخل إلى مشفى ما يوسخ، يكون متعاون مع الكوادر الطبية. الضغط أستاذي أتمنى لو تعملوا زيارة ميدانية للمشافي.
0: أكيد أعلم أن المواطن اليوم يذهب إلى المشفى العام يواجه قوائم انتظار طويلة، دعني أقول يعني نتيجة ربما أعضاء الأجهزة أو ربما أجهزة لا تتواجد في هذا المشفى، لذلك حضرتم مشكورين وبوركت هذه الجهود.
1: يمكن اختصارها إلى دقائق بوجود الأجهزة.
0: صحيح. طيب أسأل، ما هو الرقم أو الهدف الذي إذا حققتموه في هذه الحملة كومبل سمان في دمشق بنهاية مدتها تستطيعون القول بأنها نجحت تماما في تحقيق رؤيتها دكتور منذر؟
1: احنا والله لا نرضى دون 100%، لأنه الشعب السوري هذا الشيء ليس غريبا عليه. الحملة في يبرود نجحت بنسبة أكثر من 200%، يعني أكثر من 200% من الحملة تم التعامل معه من ضمن أهل يبرود فقط، وما بالك بأهل دمشق ومحبي دمشق والسوريون جميعا. وإن شاء الله بصير حملة أيضا في حلب وفي حمص.
0: هذا ما أود أن أسأله، رؤيتكم المستقبلية أيضا ضمن حملة كورن بلسما ستجوب باقي المحافظات السورية أيضا؟
1: هي بذرة وفكرة إن شاء الله تعالى انطلقت، كانت صغيرة جدا جدا جدا في يبرود ونجحت، والآن في دمشق من الآن يبدو أنها ناجحة إن شاء الله تعالى.
0: ما شاء الله.
1: ما كانت نسبة نجاح أستاذي، إذا نجحنا 50% ولا 60% ولا 80% ولا حتى 40% يكون عملنا اللي علينا. الآن ننطلق، يجب أن يتحرك إن شاء الله تعالى الخيرون في حلب إذا الفكرة عجبتهم، الخيرون في حمص، الخيرون في كل مكان حتى في المدن الصغيرة
0: إن شاء الله. ساهموا في دعم احتياجات المشافي الأساسية في كل مكان في هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا نحن السوريين، وهذا يعني في طريق إعادة الإعمار في بلدنا الحبيب سوريا. شكرا لكم، شكرا لهذه الجهود المباركة إن شاء الله دكتور منذر بركات، وحضرتك مسؤول عن حملة لنكن بلسما هذه المرة في دمشق وقبلها في يبرود، وإن شاء الله نسمع لنكن بلسما في كل مكان في هذا الوطن الجميل يعني نبلسم جراح بعضنا البعض من خلال هذه السلوكيات الإيجابية في المجتمع. شكرا يا دكتور، كلمة أخيرة تود أن تختم بها، تفضل.
1: والله أنا أتشكر طبعا اتصالك واهتمامك، وكل الشكر لوزارة الإعلام ولوزارة الأوقاف اللي دعمونا دعم منقطع النظير، وأشكر أيضا المسؤولين اللي هن صاروا أخواتنا وأولادنا. يعني لم يعد الوزير أو المدير هو عبارة عن مسؤول يركب سيارته فقط، هو الآن يعمل على الأرض بتأمين كل شيء. فبدعو المواطنين جميعا إلى مشاركة وإستاذ هذه الحملة ولو على صفحاتهم الشخصية فقط، والدعاء لنا ولكم بالخير، وإن شاء الله تعالى بلدنا بالخير.
0: كل التوفيق لكم، شكرا جزيلا يا دكتور.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. يعطيك العافية.

الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء. جسور الخير، جسور الخير.

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: ايه سيدي، شلون لا صار واجينا على بالك استاذ وليد؟ لما خلاص عليت الباقي. إيه هذا لسه ما سافرت وهيك، شلون لما تسافر؟
1: ايه يلا خدني بالعبطة. اصلا انت طول عمرك صاحب سلبي، ليش حضرتك شو شغلك استاذ؟ المعامل لما المؤسسات لتكون اتجوزت وما درينا.
0: ايه قوم لا قوم بلا سلبي، سألت عنك امك وابوك وكنا رح نوقع بمشكل مع ابوك لولا امك ما لفلفتها.
1: امتى؟
0: من يومين. ليش ما قالوا لا؟
1: لا والله.
0: ايه سيدي مش الحال، شو صار معك هلا؟ انا بالنسبه الي اموري تمام. ها
1: شلون تمام؟ ما فهمت.
0: لك ما اتفقنا انه دبر مصاري وبتاخذني معك؟
1: ايه
0: دبرت مصاري.
1: شي عم تحكي جد؟
0: واحلى جد كمان.
1: لك شلون ومنين؟
0: لحظه
2: يا مو سوي لنا كاسه شاي الله يخليكي.
1: لك تعال شوف هلا شو بدي بالشاي احكي. شو
0: اسمع.
1: ايه
0: هذا يا سيدي قدرت اقنع امي انه تاخذ قرض من البنك باسمها.
1: إيه؟
0: وتعطيني اياه حق الفيزا.
1: إيه؟
0: وقلت لها اول ما بشتغل ببعت لك مصاري على دفعتين بتسدي الاقساط كلها.
1: وافقت؟
0: ايه
1: امك وافقت تعطيك مصاري؟
0: لا تخنت وليد جبنا.
1: إيه لانه ما بيتصدق هالحكي. إيه امي ما عطتني المصاري لطالعت روحي بالطول وبالعرض، ويا ريت خلصيت لهلا عاملتني تسلايتها عالطالعه وعالنازله وين المصاري وامتى بدك تسافر. ابقى شلون بدك يعني صدق انه امك انت توافق معك بهالسهوله؟
0: انا امي ما في منه عمي.
3: تاخذي شاي ماما عبيد جمال.
0: لك ما قلت لك وليد
1: شو في كمان؟
0: استلمت بيت وعم لزق له ورق جدران يعني. استنى استنى لاسناول الشاي من ايد امي.
1: لكن عمي الله يتم عليك بايطلك بالقفص هالكم يوم.

0: وبعدين
1: ضل لاحقني بالسيارة وأنا ماشية مشي لعند البيت.
0: أوف، وأنتي ما حكيتي ولا كلمة؟
1: ولا كلمة. رح يطق، رح يموت، ينادي لي، يزمر لي.
0: ايه؟
1: كلمة إذا بتريدي، لحظة لو سمحتي. وأنا ولا درت وشي.
0: طيب طالما التقيتوا قبل هالمرة وحاكين مع بعض، شو له طعمي بقى كل هالدنيا؟

0: حزير وين كان يخبوا السلاح؟
1: وين عمي أبو وليد؟
0: هون عنا بالبيت بالأبو يلي بتنزلهم المطبخ، وكل ما اعتازوا كم قطعة كان يحملهم جدي على ظهر البغل أجلك ويوصلهم إياهن لمطرح ما بدهم.
1: يا سلام يا عمي أبو وليد، شو شايف هالبيت أمجاد؟
0: لك ابني يلي بينسى ماضي بيهون عليه مستقبله. أنا صعي ساكن هنيك بس قلبي وروحي هون، لأنه هون شروشي وهون أصلي، واللي ماله أصل كبه بالزبالة لأنه بيكون تقليد. صح لما مو صح؟
1: والله صح وميت صح كمان.
0: قوم لكان قوم لنفوت لعند أبو جمال جارنا نسلم عليه.

0: بس بيني وبينك محمود حبيتك من كل قلبي.
1: شكرا كتير.
0: لأني حسيتك شاب راكز. إيه أستاذ وليد ما قلت لي شلونك عمو؟ إن شاء الله مبسوط.
2: الحمد لله عمو ماشي الحال.
0: وشو عم تشتغل هالأيام؟
2: رح بستلم مشروع ديكور كبير هالكم يوم.
1: شو الأستاذ وليد مهندس ديكور؟
3: لا ماني مهندس ديكور، بس أنا أهم من مهندس الديكور وبفهم أكتر من 100 مهندس كمان.
2: وليد
4: شو صار؟ ليش عم عيط وليد؟
5: ما بعرف، تعي نتناوق من شباك الأوضة على الديار مطرح مو قاعدين. تعي.
6: عفوا يا جماعة، بدكم ما تاخذوا على كلامه، بس هو شوي حالته النفسية تعبان.
4: لك غادة شو صار؟ وليش راح وليد؟
5: ما بعرف، بس هيك صاير على طول معصب، وشه عم يصفر وداير عيونه عم يزرق، ويا مين يشوفه سارح ومسطل.
6: غادة
4: ايه بابا حضر. بابا انا جاهزه.

0: ابو عقيد راح طق ما عاد ايدي حاسس جسمي كله عم ياكلني. انا الحق علي شربت الحبات كلها دول وما خليت ولا نص حبه صاير ما عم بقدر اقعد بلا وصلت. أبو عقيد
1: بالشان الله
0: أبو عقيد.
1: فوت مرة تانية إذا بتجي بهالطريقة وبدأ علي الباب هيك بدوبك بالأسير فامان.
0: أمرك أنا ختمك أنا داخل عليك رأسي ما هتحملني أعطيني حبة بدي حبة تبع وجع الراس من اللي أعطيتني ياهن هديك اليوم.
1: ليش وينهم اللي أعطيتك ياهن؟
0: خلصوا
1: الله لا يعطيك العافية ولا هدول خسكار جمعة ويا دوب تحصل عليهم.
0: خود قد ما بدك بس أعطيني ولو حبة واحدة بوزيدك.
1: ولو أستاذ وليد ليش نحن في بيناتنا مصاري؟ إيه نحن كلنا على حسابك. خود

0: سيك جرب لي هالصنف.
1: شو هذا؟
0: هذا دواء الأزكية.
1: بس أنت عطيتني هديك المرة حبوب.
0: لك الحبوب للولاد الصغار. أنت ما عدت ولد صغير استاذ. لك شمشم شم وأنت بتشوف قديشك غالي عندي. هذا ما بيحصل عليه إلا العزيز الغالي، وأنت غالي ابن غالي.

0: ايه بابا انت فوتي على البيت، انا رايح شوي لعند ابو خليل.
1: طيب ما بدك تتغدى؟
0: الله يسامحك، شو نسيتي شو اكلنا الصبح؟
1: بس بابا هلا وقت غدا، فوت بتتغدى وبتروح.
0: عفيني بابا ارجوكي، يلا خاطرك.

0: مدام شو شايفتك جاي لحالك؟
1: ماما انت ليش بتكرهي ابي؟
0: هو هيك قال لك لما انت اكتشفتي هالاكتشاف لحالك؟
1: ماما انا ما عم بمزح، وبتمنى تجاوبيني بصراحه لاني ما عدت صغيره.
0: اكيد مالك صغيره، انا لما كان عمري قدك كان عندي ولدين.
1: عظيم، يعني انت حاسه اني انا صرت كبيره وواعيه وعرفانه كل شيء.
0: عرفانه كل شيء؟ مثل شو يعني؟
1: يعني صرت بقدر ميز بين العلاقات الصحيحة والعلاقات المزيفة.
0: مزبوط.
1: ايه، علاقتك مع ابي شو بتسميها؟
0: علاقة زوجين عندن ولاد عم يفنوا حالهم مشان يربوهم تربية جيدة
1: بس؟
0: شو بدك احسن من هيك؟
1: يعني علاقتك معه ما بيربطها الا وجود الولاد؟
0: بظن هي مسألة بتخصني أنا وأبوكي ونحن منقررها.
1: لا مو صحيح أبدا هذا الكلام
0: غادة.
1: يا ماما نحن تعبنا وابتدينا ننهار أنا وأخي وليد، وانتو السبب.
0: وليش ما قلتي هالكلام لأبوكي؟
1: أنا عم قلك يا إلك لأنك أنت المسؤولة أولا وأخيرا، مو حضرتك ست البيت.
0: خلبي طول لسانك وصرتي تحكي. أصلا الحق علي اللي قللت عقلي وأخدت وعطيت معي. عبولك راسك بيت أم جمال ما؟ خليكي عايشة عندهم.
1: يا ريت.
0: ما صار شي، إذا مو عجبتكم العيشة هون معي خدي أبوكي وأخوكي المحترم وعيشوا بهذاك البيت. لك لمين رح تطلعي؟ عاطفك من مناخيره أنت وأخوكي عطس. هذا جزاء بستاهل أكتر من هيك.
1: ماما أنا آسفة. أنا آسفة ماما.

تصور الشخصيات حسب سماع الأصوات: توفيق العشة، وفيق الزعيم، هالة حسني، جيانة عيد، وفاء مصلي، أحمد حداد، أحمد ملي، عمر حجو، محمد صباح عبيد، وأميمة الطاهر.

اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية المحلية لهذا اليوم مستهلة بأبرز العناوين. البداية مع أحمد.
1: بمشاركة وزير الداخلية أنس خطاب، انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
0: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحصد 4 جوائز بمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي.
1: وفي نشرتنا أيضا، وزارة الأوقاف تبدأ قرعة الحج السوري في جامعة الفرات. معكم في تقديم هذه النشرة لينا هندي وأنا أحمد شحادة، وفي الإخراج ميرفت العبد الله. من العناوين إلى التفاصيل.
0: بمشاركة وزير الداخلية أنس خطاب، انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد الوزير خطاب أن سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة تسعى فيها إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس سيادة القانون والحماية المجتمعية وصون كرامة الإنسان واستعادة ثقة بالمؤسسات العامة، مبينا أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير مؤسسات شرطية مهنية وفعالة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمشروعية والمساءلة وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات إنفاذ القانون.
1: وأعرب وزير الداخلية عن استعداد سوريا لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة وتبادل المعلومات والاستفادة من آليات الإنتربول والمساعدات القانونية المتبادلة، انطلاقا من إدراكها بأن بناء سوريا آمنة قائمة على مؤسسات مهنية وقانون عادل ليس مصلحة وطنية سورية فحسب، بل يمثل إسهاما مباشرا في أمن المنطقة واستقرارها.
0: بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع رئيس مجلس الأعمال السوري الأردني عماد وعدد من أعضاء المجلس بدمشق سبل تسهيل عمل المستثمرين وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والأردن. أذا وذكرت الهيئة أن اللقاء الذي جرى في مبنى الهيئة تناول تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية وتسهيل حركة الشاحنات بين سوريا والأردن والعراق، إلى جانب متابعة مشاريع الربط بين دمشق وعمان ومشاريع السكك الحديدية وطرح فرص استثمارية في قطاع النقل. وخلال اللقاء اتفق الجانبان على متابعة عدد من الملفات وترتيب لقاءات مع الجهات المعنية بما يسهم في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
1: حصدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 4 جوائز برامجية وإذاعية إلى جانب تنظيم جناح متميز في ختام مشاركتها برئاسة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو والوفد المرافق له بالدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم في تونس. تفاصيل أوفى يرصدها هذا التقرير.
2: من جديد يحضر الإعلام السوري في المشهد العربي ويدخل بوابة الإبداع والمنافسة حاصداً 4 جوائز في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي استضافتها تونس بمشاركة واسعة من المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية والدولية، دلالة خاصة تكتسبها النتائج مع عودة المشاركة السورية الفاعلة في مسابقات اتحاد إذاعات الدول العربية بعد سنوات من الغياب، لتشكل الجوائز 4 محطة جديدة في مسار تطوير المحتوى الإعلامي السوري وتعزيز حضوره في الفضاء العربي. وجاء الحضور السوري متنوعاً بين الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، إذ نالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الجائزة الأولى تلفزيونياً عن الفيلم الوثائقي قصر العظم. وعلى مستوى التبادل الإذاعي حصدت الهيئة 3 جوائز، إذ حصل برنامج أمة الحروف على الجائزة الثانية في المركز الأول، والبرنامج الوثائقي خارج اللعبة على المركز الثاني.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج خارج اللعبة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سوريا.
2: فيما نال برنامج المذيع الصغير الجائزة الثالثة في مسابقة برامج الأطفال.
4: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج المذيع الصغير من إنتاج الإذاعة السورية.
2: مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسلو أشار إلى أن مشاركة هذا العام بجناح للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون خلال المهرجان شكلت رسالة تواصل ومنصة للتعريف بالمؤسسات الإعلامية السورية، مؤكداً أن الأعمال السورية دخلت بقوة باب المنافسة واستطاعت أن تحجز لنفسها موقعاً متقدماً بين الأعمال المشاركة، مشيراً إلى أن ما تحقق هو ثمرة جهد جماعي للعاملين في مختلف مؤسسات الهيئة.
5: فوز عدد من المواد المنتجة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ضمن مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو مصدر ثقة وفخر واعتزاز بالنسبة لنا، والأهم هو تقدير للجهود العاملين الذين أنتجوا هذه المواد. طبعا هذه النتائج هي مؤشر أن الإنتاج السوري يمتلك القدرة على الحضور المنافسي ضمن المحافل الدولية.
2: فيما أشاد معاون المدير العام للشؤون الإذاعية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون محمد الشيخ سليمان بجهود كادر إذاعة دمشق بعد حصد 3 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته 26.
6: بعد انقطاع دام لأكثر من 15 عاما عادت اليوم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون متمثلة بجميع المؤسسات التابعة لها، المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، بالمشاركة في هذا المهرجان، مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية، وحيث حصلت الهيئة على 4 جوائز، 2 منها في التبادلات الإخبارية والإذاعية، وأيضاً 2 منها في الإعلام الجديد. تأتي هذه المشاركة تأكيداً على الجهود التي يقوم بها جميع العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. تأتي أيضاً كدليل وبرهان على جودة المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية السورية.
2: بحصيلة تعكس حضوراً إعلامياً متجدداً اختتمت سوريا مشاركتها في تونس لتفتح الباب أمام مزيد من الإنتاج والمنافسة والشراكة العربية.
0: نتابع تقديم هذه الأخبار من دمشق. بدأت اليوم فعاليات قرعة الحج التي تجريها وزارة الأوقاف للحجاج السوريين لموسم 1448 للهجرة 2027 ميلادية على مدرج جامعة الفرات في دير الزور، وتضم الشريحة الأولى من المقبولين في القرعة المواليد من عام 1959 إلى 1970، وتتضمن مواليد عام 1970، 1961، 1965 في الشهر الأول، فيما شملت الشريحة الثانية مواليد عام 1972 من الشهر الأول وحتى الرابع إلى جانب مواليد عام 1980. كما ضمت الشريحة الثالثة مواليد عامي 1987 و 1989 ومواليد الشهر الأول من عام 1990. هذا وبلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج لموسم 1448 للهجرة 2027 ميلادية 71,257 شخصا.
1: بحث محافظ دير الزور زياد العايش ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ماهر خلوف ومدير المؤسسة السورية للبناء والتشييد والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية إلى جانب مدير فرع السورية للبناء والتشييد واقع الطرق والجسور والمشاريع في المحافظة، وناقش الاجتماع مراحل تنفيذ المشاريع القائمة وسبل معالجة المعوقات وتسريع وتيرة الإنجاز بما يضمن تنفيذ أعمال الطرق والجسور وفق المواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة. وعقب الاجتماع أجرى الوفد جولة ميدانية إلى مشروع تأهيل جسر دير الزور السياسية سابقا للاطلاع على سير الأعمال ومتابعة مراحل التنفيذ، وتضمنت الجولة موقع جسر السويعية حيث تجري التحضيرات بالتزامن مع إنجاز الدراسة الفنية تمهيدا أو حيث تجرى التحضيرات بالتزامن مع إنجاز الدراسة الفنية تمهيدا لانطلاق أعمال إنشاء جسر جديد بمواصفات فنية أفضل.
0: وفي في خبرنا الأخير، تشهد البلاد اليوم أجواء خريفية مستقرة قبل عودة الاضطرابات الجوية بدءا من يوم غد، مع فرص لهطول أمطار على أجزاء متفرقة من البلاد. ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكون الأجواء اليوم ليلا لطيفة بشكل عام ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر.
1: وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بمشاركة وزير الداخلية أنس خطاب، انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحصد 4 جوائز بمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي. وكان في النشرة أيضا، وزارة الأوقاف تبدأ قرعة الحج السوري في جامعة الفرات.
0: إذن في ختام هذه النشرة، هذه تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. في التقديم أحمد شحادة ولينا هندي. وهذه تحيات مرفت العبدالله في الإخراج. شكراً لطيب المتابعة والاستماع. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
2: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: لا تؤجل قرار الإقلاع عن التدخين إلى الغد، فصحتك تعيش معك اليوم.

من أرض الحضارات دمشق. كل مدينة تشبه كتابا مفتوحا، صفحاته من حجر وسطوره من بشر. كل حجر يحكي قصة، وكل شارع يبوح بأسراره. تعالوا نفتح معا دفاتر المدن ونمشي بين شوارعها لنسمع ما تقوله الذاكرة حين تنطق. دفاتر المدن.

أنا الجرس المعلق أعلى هذا البرج منذ ما يزيد على 800 عام. لم أكن جرساً في الأصل، وإنما ولدت مئذنة يصعد إليها المؤذن 5 مرات في اليوم، ينادي منها للصلاة فوق مدينة كانت تدعى إشبيلية بلسان أهلها العرب، قبل أن يقلبني التاريخ رأساً على عقب، فأصبحت جرساً يقرع فوق كاتدرائية ولم يبدل من حجارة حجر واحد. من هذا الارتفاع رأيت المدينة تحتي تتبدل أكثر من مرة، ورأيت لغة الأذان تنسحب من الأزقة وناقوس الكنيسة يحل مكانها، ورأيت اسم هذه الأرض نفسه يتغير مرتين على الأقل من قبل أن يستقر على ما يعرف به اليوم. فإن كنتم تبحثون في هذه الحلقة عن رحلة بين 3 مدن فلن أدلكم عليها، لأن ما سأرويه لكم ليس عبوراً من مدينة إلى مدينة، بل عبور من زمن إلى زمن فوق أرض واحدة غيرت جلدها 4 مرات على الأقل، ولا تزال إلى اليوم تحمل في عمارتها كل الجلود التي خلعتها من قبل. هذه الأرض اسمها الأندلس، وأنا حجر شاهد على أطول حكاية زمن عرفتها شبه الجزيرة الإيبيرية. فاصعدوا معي درج الحلزوني، فلكل طابق من طوابقي حكاية قرن.

أندلس أم أرض الفاندال؟ يختلف الباحثون في أصل هذا الاسم اختلافاً لم يحسم بعد حتى اليوم. الرواية الأقدم والأكثر تداولاً تقول إن العرب الفاتحين أطلقوا على شبه الجزيرة الإيبيرية اسم جزيرة الأندلس اشتقاقاً من اسم قبيلة الفاندال الجرمانية التي عبرت هذه الأرض عبوراً سريعاً في مطلع القرن الخامس الميلادي قبل أن تواصل طريقها جنوباً نحو شمال إفريقيا، تاركة خلفها اسماً لم تقم فيه طويلاً. غير أن طائفة من اللغويين المعاصرين ترجح أصلاً مختلفاً كلياً، فتربط الكلمة بمفردة قوطية قديمة قريبة من لاندا هالوتس، وتعني الأرض الموزعة بالقرعة، في إشارة إلى نظام تقسيم الأراضي الذي اتبعه القوط الغربيون عند استقرارهم في شبه الجزيرة قبل قرون من الفتح الإسلامي. ولكن يبقى الأرجح بين الروايتين مسألة أخلاقية لم يحسن فيها إجماع، غير أن الثابت الذي لا خلاف عليه هو أن العرب أنفسهم ثبتوا هذا الاسم في كتب التاريخ والجغرافيا، وورثته عنهم اللغات الأوروبية لاحقاً بصيغ متعددة أقربها إلى النطق الأصلي بالإسبانية الحديثة. أندلوثيا. قبل أن تعرف هذه الأرض بالأندلس كانت مسرحاً لحضارات متعاقبة توارثت شواطئها وسهولها. الفينيقيون أسسوا موانئهم التجارية الأولى على الساحل الجنوبي قبل أكثر من 2700 عام، وتبعهم القرطاجيون، ثم الرومان الذين أطلقوا على شبه الجزيرة بأكملها اسم هسبانيا، وجعلوا منها إحدى أغنى ولايات إمبراطوريتهم بزراعتها وزيتها ومناجم فضتها وذهبها. وحين تداعت روما في القرن الخامس الميلادي ورثت ممالك القوط الغربيين شبه الجزيرة وأقاموا عاصمتهم في طليطلة قرابة قرنين ونصف القرن ببنية إدارية وكنيسة متماسكة نسبياً، حتى أضعفها الصراع الداخلي على العرش بين البيوت النبيلة المتنافسة. وكان ذلك الضعف الداخلي هو الثغرة التي عبر منها القائد طارق بن زياد من المضيق الذي يحمل اسمه اليوم، لتبدأ من تلك اللحظة حكاية جديدة كلياً لهذه الأرض.

زمن الإسلام، ثمانية قرون من الازدهار. دخل المسلمون شبه الجزيرة الإيبيرية عام 711 للميلاد، وفي أقل من عقد كامل بسطوا نفوذهم على معظمها، فغدت ولاية تابعة لدمشق في عهد الخلافة الأموية. وبعد رحلة طويلة وصل الأمير عبد الرحمن الداخل إلى قرطبة، فأسس فيها إمارة مستقلة عام 138 للهجرة، لتتحول بعد قرن ونصف القرن على يد حفيده عبد الرحمن الثالث إلى خلافة قائمة بذاتها. في عهد عبد الرحمن الثالث ثم ابنه الحكم المستنصر بلغت قرطبة أوج ازدهارها، فضمت بحسب روايات المؤرخين المسلمين مئات آلاف الدور والحمامات، ومكتبة قصر يقال إنها ضمت عشرات آلاف المجلدات، وشوارع مرصوفة ومضاءة بالمصابيح ليلاً في زمن كانت فيه عواصم أوروبية أخرى تفتقر إلى أبسط أشكال التخطيط الحضري. أما جامع قرطبة الكبير فقد شيد على مراحل متعاقبة بأقواسه المزدوجة الحمراء والبيضاء المتكررة كغابة من الأعمدة، ليبقى إلى اليوم أحد أعقد الإنجازات المعمارية في تاريخ العمارة الإسلامية كلها. لم تكن قرطبة وحدها مركز الازدهار، فإشبيلية بلغت أوجها متأخرة في عهد دولة الموحدين حين شيد فيها هذا البرج، مئذنة يبلغ ارتفاعها نحو 70 متراً على غرار مئذنة الكتبية في مراكش ومئذنة حسان في الرباط. أما غرناطة فبلغت ذروتها متأخرة أكثر حين شيد فيها قصر الحمراء في عهد بني الأحمر بقاعاته المزخرفة وأفنيته المائية وحدائقه المعلقة، ليبقى آخر معاقل الحكم الإسلامي في الأندلس قبل سقوطها بقرون.

عاشت هذه الأرض طوال هذه القرون تعايشاً نسبياً متفاوت الحدة بين المسلمين والمسيحيين واليهود. أطلق عليه بعض المؤرخين لاحقاً مصطلح التعايش الأندلسي، وإن اختلفت درجة هذا التعايش وتقلبت صعوداً وهبوطاً بحسب الحقبة والحاكم، فلم يكن حالة ثابتة بقدر ما كان توازناً هشاً يتأرجح مع كل تحول سياسي.

بدأ الانحدار السياسي للأندلس الإسلامية بتفكك الخلافة إلى دويلات متناحرة عرفت بدويلات الطوائف في القرن الحادي عشر الميلادي، ثم توالت الهزائم أمام ممالك الشمال المسيحية عبر ما عرف تاريخياً بحروب الاسترداد، حتى سقطت طليطلة عام 1580 وقرطبة عام 1236 وإشبيلية بعدها بعامين اثنين فقط. وظلت غرناطة آخر معاقل بني الأحمر صامدة قرابة قرنين ونصف بفضل موقعها الجبلي المنيع ودفعها الجزية لممالك الشمال، حتى استسلمت في الثاني من كانون الثاني عام 1492 للملكين الكاثوليكيين فرناندو الثاني وإيزابيلا الأولى، لتنتهي رسمياً 8 قرون كاملة من الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية.

في السنوات التالية للسقوط تحول الوعد الأول بحرية العقيدة الذي منح لأهل غرناطة عند الاستسلام إلى سياسة تنصير قصري ممنهجة خلال أقل من عقد، فحولت مساجد كثيرة لكنائس، وأحرقت آلاف المخطوطات العربية في ساحات المدن العامة، وفرض على ما تبقى من المسلمين واليهود الاختيار بين التنصر أو الرحيل، حتى صدر عام 1609 القرار النهائي بطرد الموريسكيين أحفاد المسلمين الذين تنصروا ظاهرياً وحافظوا على دينهم سراً، فأخرج منهم في تلك الموجة الأخيرة وحدها ما يقدر بمئات الآلاف إلى شمال إفريقيا في واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري في تاريخ أوروبا المبكر.

شهدت العمارة نفسها هذا التحول بصورة مباشرة وملموسة، فتحول المسجد في قرطبة إلى كاتدرائية، حيث بنيت كنيسة نهضوية كاملة في قلب صحنه القديم دون أن تهدم غابة أقواسه المحيطة بها، في مشهد معماري متداخل لا نظير له. أما مئذنة إشبيلية تحولت إلى برج أجراس، وأضيف إلى قمة جسدها القديم طابق نهضوي جديد يعلوه تمثال برونزي دوار يمثل الإيمان، وهو التمثال الذي منح البرج اسمه الحالي الخيرالادا أي الدوارة. فحملت مئذنة الأمس اسما جديدا كليا لجسد لم يتغير في أساسه. العمارة المهجنة، حين يبني المنتصر بيد المهزوم. المفارقة الأعمق في هذا التحول لم تكن في هدم عمارة وبناء عمارة بديلة عنها، بل في نشوء طراز هجين لم يكن موجوداً من قبل، عرف لاحقاً باسم الطراز المدجن، نسبة إلى المسلمين الذين بقوا تحت الحكم المسيحي بعد سقوط المدن الأندلسية وواصلوا العمل كحرفيين وبنائين، فشيدوا كنائس وقصوراً مسيحية بأدوات إسلامية بحتة، من الزخرفة الجصية إلى الأقواس المفصصة إلى السقوف الخشبية المعشقة. وأوضح شاهداً على هذا التهجين قائم في إشبيلية نفسها، حيث يقوم قصر الألاكازا الملكي الذي أمر ببنائه الملك بيدرو الأول في القرن الرابع عشر، أي بعد قرن كامل من سقوط المدينة بيد المسيحيين، فجاء بحرفيين مسلمين من غرناطة ليشيدوا له قصراً تحمل قاعاته الكتابات الكوفية والزخارف الهندسية ذاتها التي كانت تستخدم في قصور الخلفاء. وكتبت على بعض جدرانه عبارات تمجيد للملك بخط عربي فصيح، في مشهد لا يتكرر كثيراً في تاريخ العمارة العالمية.

هكذا لم تمحى اللغة المعمارية العربية بسقوط الحكم الإسلامي، بل استمرت أداة بيد المنتصر ظاهرياً في ذلك الوقت، وتحولت من هوية سياسية إلى مهارة حرفية منفصلة عن الدين والسلطة. وهذا وحده يفسر لماذا لا يزال وجه المدن الأندلسية اليوم أقرب إلى الشرق منه إلى بقية المدن الإسبانية الشمالية التي لا تعرف هذا التاريخ.

الأندلس الآن، ما تبقى وما تغير. لا وجود سياسي اليوم لكيان يحمل اسم الأندلس، فالاسم صار يطلق على إقليم إداري إسباني جنوبي يضم 8 مقاطعات، من بينها قرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالقا، وتحولت الأرض من مركز خلافة عالمية إلى واحدة من أكثر مناطق إسبانيا اعتمادا على السياحة اقتصاديا، رغم أنها ليست من أغناها دخلا. فقصر الحمراء بات اليوم من أكثر المواقع الأثرية زيارة في إسبانيا بأكملها، وجامع قرطبة المحول لكاتدرائية لا يزال يستقبل الزوار تحت مسمى إداري رسمي هو المسجد الكاتدرائي، وهي تسمية لا تزال محل جدل متجدد بين من يرى فيها إنصافاً لتاريخ المبنى وبين من يعتبرها تعقيداً غير ضروري لهوية المكان. أما برج الخيرالدا فلا يزال يقرع أجراسه فوق إشبيليا إلى اليوم، كما فعل جرس هذا الحديث معكم منذ بداية هذه الحلقة، جسداً واحداً حمل اسمين ووظيفتين في تاريخ واحد. لم يبقى من الحضور الإسلامي في الحياة اليومية للإقليم سوى أثر لغوي عميق ومتجذر، فبحسب تقديرات معاجم أصول الكلمة الإسبانية تحمل 4000 من مفردات اللغة الإسبانية اليوم جذراً عربياً، من الوسادة إلى الزيت إلى القطن إلى أسماء مدن بأكملها لا تزال تحمل صيغتها العربية القديمة بتحوير طفيف، لتبقى شاهداً لغوياً حياً على حضور لم يعد له اليوم وجود سياسي أو ديني على هذه الأرض. أما على مستوى الذاكرة الشعبية فقد تحول هذا الإرث من موضوع تاريخي بحت إلى مادة ثقافية حية تستثمر سياحياً واقتصادياً، فتقام في غرناطة وقرطبة مهرجانات موسيقية وحرفية تستحضر هذا التراث كل عام، وتحرص السلطات المحلية على ترميم الأحياء القديمة والحفاظ على مخططها العمراني الأصلي المتوارث من العصر الإسلامي بأزقته الضيقة وأفنيته الداخلية المغلقة، حتى صارت هذه الأحياء نفسها للمباني الأثرية الكبرى وحدها جزءاً من الهوية البصرية.

مفتوحة تقرأ فيه قروناً متعاقبة وتجد بينها أثراً لا يزال حاضراً في قصر أو قوس أو كلمة أو زقاق ضيق. وهنا في دفاتر المدن نغلق صفحة الأندلس، لكن الحجارة لا تزال تواصل الكلام. كنت معكم مارلين شكيب في الإعداد والتقديم، إلى لقاء جديد مع مدن وحكاياتها. دفاتر المدن. إلى لقاء جديد نفتح فيه صفحة جديدة ونترك للمدينة أن تكتب سطورها معنا.

نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق. للعدالة الانتقالية خطوات ومعايير معقدة نبسطها لكم، ونسرد تفاصيل التجارب الدولية ونسقطها على الواقع السوري ضمن برنامج عدالة. تستمعون إليه الأحد من كل أسبوع الساعة 4:30 مساء بتوقيت دمشق عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. وراء الكلمة.
1: الجيل الصامت، صناع العالم الخفيون. جيل عاصر أعطى تحولات القرن العشرين ورسم ملامح العالم الحديث بأنات وهدوء، ولكنه مظلوم معرفيا في عالم الإعلام السريع قبل أن يملأ جيل زد الدنيا ضجيجا على تيك توك. وقبل أن يغير الجيل الرقمي قواعد اللعبة، كان هناك جيل أطلق عليه اسم الجيل الصامت أو جيل الراديو أو الجيل التقليدي، جيل لم يكتب منشورات غاضبة ولم يخرج في بث مباشر ليعبر عن مشاعره، بل بنى العالم الحديث بالصمت والتضحية. أهلا بكم في برنامج وراء الكلمة. اليوم نعود بالزمن لنفكك شفرة الجيل الذي صمت ليسمع العالم، الجيل الصامت. تاريخياً وديموغرافياً، الجيل الصامت هم المواليد ما بين عامي 1928 و 1945، ولكن من أين جاء الاسم؟ في عام 1951 نشرت مجلة تايم الأمريكية مقالاً شهيراً وصفت فيه هذا الجيل الشاب وقتها بالصامت. الكاتبة لاحظت أن أفراده لا يلقون الخطابات النارية ولا يتظاهرون في الشوارع، بل يعملون بجد وسكون. لقد ولد هذا الجيل في أحلك فترات التاريخ الحديث، بين أزمة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية. كبروا على الشظايا وشح الموارد، فتعلموا أن بقاءهم مرهون بالعمل الصامت والمحافظة وضبط النفس. كيف نعرف سمات هذا الجيل وكيف أثروا في حياتنا التي نعيشها اليوم؟ إذا كان لديك أجداد أو كبار في السن ينتمون لهذا الجيل، فستلاحظ فيهم سمات لا تخطئها العين. أولاً، الولاء المطلق والالتزام. هم جيل الاستقرار الوظيفي، يبدأ أحدهم في مؤسسة ويتقاعد منها بعد عقود من دون تذمر. ثانياً، الاحترام الصارم للقواعد والادخار، فبالنسبة لهم الهدر خطيئة والتخطيط للمستقبل أسلوب حياة. ثالثاً، صمتهم لم يكن ضعفاً. هذا الجيل بالذات هم من أنجب قادة حركة الحقوق المدنية مثل مارتن لوثر كينغ، وأساطير الفن والموسيقى مثل جون لينون. لقد عبروا عن أنفسهم بالإنجاز لا بالضجيج. إذن ما الذي يقبع حقا وراء الكلمة؟ الجيل الصامت ليس جيل الخوف ولا جيل التهميش. الجيل الصامت هو الجسر الصلب الذي عبرت عليه البشرية من دمار الحروب إلى رخاء العالم الحديث. جيل أثبت أن القوة الحقيقية لا تحتاج دائما إلى صوت عال لتسمع. والآن بعد أن فككنا شفرة الجيل الصامت، هل ترى في أجدادك أو كبار عائلتك هذه السمات؟ وهل تعتقد أن عالمنا اليوم بحاجة إلى القليل من هذا الصمت الإنتاجي؟ هذه كانت حلقة اليوم من برنامج وراء الكلمة. نلتقي معكم في الحلقة القادمة لنكتشف معا ما وراء الكلمة. إلى اللقاء.
0: وراء الكلمة.

0: انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق،
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: خشبية قادرة على أن تزيل هموم الكثير من الناس وتنقل مشاعرهم من خلال أصواتها التي تصدح بفيروز والعندليب وأم كلثوم وغيرهم. قطعان صنعت بأياد سورية قديمة تراثية عاشت معنا الماضي والحاضر. الآلات الموسيقية التراثية وتحديداً العود الدمشقي وغيرها من الأسئلة وأسرار هذه المهنة اليوم بحلقتنا بإيدك حكاية. العود والربابة والناي والدف وكل آلة لها طريقة خاصة بالصناعة وبالتراث وبالعادات المجتمعية القديمة. هذا التراث ما زال حاضر بيننا بين الماضي والحاضر. يسعدنا أن نستضيف في حلقتنا لليوم بإيدك حكاية مع الحرفي الذي عاش مع هذه الآلات الموسيقية من 50 عام، الحرفي بشار الحربي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية عبر إذاعة دمشق، نحن اليوم بالورشة الصغيرة لكن اللي بتحكي حكاية كتير وقصص وتراث قديم من سنين قديمة جداً، العود الدمشقي تحديداً وغيره من الآلات. نحكي عن بدايات بشار الحلبي بما يخص هذه الصنفة.
1: أنا من حسن خصي، ولدت بعائلة بصنع العود الدمشقي قبل ما أولد أنا قنسيسي إذن، فوعيد على الدنيا وأنا أمامي تصنيع هذا الآلة أو الآلات وصيانة الآلات الشرقية بشكل عام.
0: بداية كيف كانت، من أي سنة بدأت بهي المهنة؟ وهي كانت أكيد وراثة على الآب والأجداد.
1: أكيد هي كانت طبعا أبي وأخواتي. أنا جدي كان بزمان كان العود ما هو تخصص، كان هو من جملة تجار العامة. من أبي وجاي يعني من سنة 33 أبي بدأ بهذه المسألة.
0: عام 1933
1: الوالد بدأ بعد ما كان عم يتعلم على العزف في معهد العربي على القانون والكونتور باس ويعني بين غربي وشرقي كان يتعلم. فكان هو كونه نجار ووالده نجار، فكان بالنسبة له صناعة العود بداية حلوة كانت وسلسلة بالنسبة له.
0: إذا بدنا نحكي نحن بموضوع النجار أو بموضوع أنه أخذ حتى والدك عن جدك، من أي سنة كانت البدايات؟
1: نحن فينا نحكي بدايات اللي هي سنة 33، قبلها كانت ما هي أساسية موجودة بين إيدين كل النجار، يعني ما في نجار متخصص من الألات.
0: برأيك مرتبطة موضوع النجارة هي الصناعة، أنتوا بدأتوا بالنجارة بعدين انتقلتوا للصناعة.
1: معظم الصناعة بدأوا بالنجارة وانتقلوا يعني في أهم الصناعة الدمشقيين بدأ بال 1880 كان يكتب على ورقة العود اللي مكتوبة باسمه معمل صناعات الموبيليا الحديثة، لأنه والده كان هيك
0: اختصاصه
1: الأساسي، فهو تحول إلى صناعة العود، وكمان والدي بنفس الطريقة تحول لصناعة العود والقانون، يعني كان أبي متخصص في القانون بشكل كتير كبير لأنه أبي عازف، فكان يطالع القانون بيروح عازف مو بيروح صانع. بس
0: برأيك لها علاقة
1: كيف القانون حصران لأنه هو علاقته ب بالعرب، والعرب لها مواقع معينة والمواقع هي لها علاقة بالعزف، يعني أنا بصنع قانون بس أنا ما فيني أعزف عنه، أبي كان يصنعه ويعزف.
0: قديش في فرق بين إنك أنت بتعزف وبتصنع هي الآلة هي الشرف إنك أنت تصنعها، بس أنت بالمقابل نفسك أنك بتمارسها.
1: هلا بالنسبة للقانون كجودة الآلة إذا بيعزف أحسن، أما بالنسبة للعود أنا وصلت لدرجة أني ما بيهم أعزف، إني مطالع العود بشكل كتير مهم وكامل وما بيزموا أي تعديل، يعني أردت العازف بيأخذ عند العود بيكون مقتنع ما في مجال أي.
0: في رأيك العازف ممكن أنه هو يلقط الأخطاء الموجودة بهي الآلة
1: والله على الأغلب بيجونا ما بيعرفوا وين أخطاء العود ولا بيعرفوا حتى وين مشاكل العود بعدين يعني أحيانا يعني تصير مشاكل من سيانة من كسر من مشكلة معينة بالحرارة بالرطوبة ما بيقدروا أي حد هو بيعطيك بشكل عام شو فيها الآلة أنا اللي بستنتج وين العطل وين المشكلة حتى أحسن صائر.
0: أنت بدأت بهالمصحة يعني بلشت أنت من الصغر لما تروح على المحل عند والدك تتفرج كيف عم يشتغل.
1: أنا كنت بالإعدادي تماماً السابع كانت مدرستي الإعدادية قريبة لمحل أبي
0: خلص مدرسة
1: جسر أبيض أبي محله بجسر أبيض كان دائماً لازم أمر على أبي إنه جيب غلط جيب شيء خبر لازم أمر على أبي
0: ثاني شجعك إنك تشتغل بهالمصلحة
1: هلا والله شجعني والمشجعني أنا كنت حاببها كتير
0: هل في شغف يعني
1: في شغف مخيف هي نجارة حلوة بشكل عام فجينا لتخصص العود، العود شغلة فنية جدا وأنا بطبعي بحب أقطع الشغلات الفنية فخلتني أنا كثير لما نجي يقول لي أبي روح خذ الغراب وطلع ما رد عليه ضل قاعد فكان كثير كنت أنا تابع مع أبي هو طبعا مو عامل حساب إني أنا أكون عمان وصانع عود يعني هذا الشيء داخلي أنا عندي يعني وحتى بهذيك الأيام بعد سنة أو أكثر صنعت عود صغير من خلال فضل تبع أبي يعني موجودين تحت الطاولة.
0: قد كان عمرك وقت الصناعة هذا العود الصغير؟
1: يعني المفروض يكون عمري 13 سنة 14 سنة
0: وصنعت أنت؟
1: صنعت عود كامل صغير هيك ما بيطلع قد البطيخة
0: شافوا والدك؟
1: طبعا
0: شو
1: لأنه كان بيشرافوا يعني وما معقول أنا صار عود بالكامل بهالعمر
0: قد إيه حلو إنه أنت يعني هل نعتبره أول إنجاز لك؟
1: أول قطعة أنا بشتغلها مع الأسف راحت في حرب
0: كانت رمز إلي
1: رمز إلي كانت راحت في الحل لأنه المحل راح في الحرب وكامل مع ذاته يعني ما صفي ذا شيء فمن هذيك الأيام أنا صار عندي شغف لحتى قطعت مرحلة الإعدادي كنت أنا صرت تقريباً متمكن من صف ظهر العود وهذا موضوع كتير حساس بالنسبة للصناع
0: شو أكثر قطعة هي الصعوبة هي
1: هي صنع ظهر العود بالطاسة نسميها نحن هي أهم قطعة العود وهي اللي تمتاز بين عود الدمشقي بين العود العراقي ولا التركي ولا المصري ولا أي عود موجود بالعالم عود الدمشقي له مواصفات خاصة جدا
0: شو المواصفات إذا حكينا عنها اللي بتميز إنه أنا أعرفكم بمعرض بعرف إنه هذا مثلا الموجود فيه إنه عود دمشقي عن غيره من الدول
1: هلا ما فينا نوصف المواصفات بالحكي وبس يعني نشتي إنه في شيء لازم تشوفوه على الواقع هلا هو أول شيء طاسة العود الدمشقي إلها قياسات تعطي ارتداد للصوت طربي وحساس كتير حلو كتير بيجي عرضه فرضا 35 أو 36 عنق و 20 و 21 هذه هي العنوعالة اللي هي ما تعتبر هندسية لأنه نحن ما أخذنا نصف دائرة عاد 35 إلى 20 فهي خالفت الدائرة فهي الخلاف هذا بيعطي ارتداد مختلف عن جميع الأعواد العرب
0: هذا اللي بيميز العود
1: هذا اللي بيميزه من حيث الطاسة في كتير طبعا ملاحظات تانية تختلف عن الأعواد هي إلى علاقة بالصدر وإلى علاقة بالتجميل يعني الدمشقيين عند أبي ولورا كان عندهم حس عالي التجارب كثيرة في الموضوع لوصلوا لصناعة صوت من خلال العود الدمشقي طربي كثير حساس كامل بين جوابات وقرارات هذا موضوع كثير حساس
0: كان في اهتمامات كبيرة من الدمشقيين
1: كانوا مهتمين بدون ما حدا يقول لهم هذا فرق بين الجيل الماضي والجيل الحاضر اليوم بده كل شيء جاهز الجيل الماضي كل مين عم يعمل لنفسه خاصية واسم فكان موضوع كل صانع له بصمة لغاية اليوم كل صانع إنما بوقتها كان الموضوع كتير في إله إيه ما بقول أنا صانع عبد النحاد غير صنباط غير بروسيان غير مثلا محمود صافي غير وادي محمد جودة حلالي كان بوقتها في صناع كثيرة كانت كل واحد يختلف شكلا وقياسا وصوتا.
0: طيب برأيك كان في انتشار واسع من هذيك الحقبة المواد بما يخص صناعة الآلات الدمشقية أكثر من الوقت الحاضر؟
1: لا.
0: اندثرت؟
1: مو أكثر، هلا أكثر. لعنا فكرنا عن
0: الطرد. هلأ أهتم بس بتصور أكثر؟
1: يعني أنا ما بعتبر أطور، أنا بعتبره تخدم، لأنه إحنا لما نطلع عن الأصل ما ممكن عم نطور. أكيد
0: بتتمنى أنه دائماً نحافظ على الطرق القديمة بصناعتها.
1: أنا كبيت من عمري 5 سنين أجيب الطاسة الإياس، اللي 5 سنين أنا عم أعمل تجارب.
0: 5 سنين فقط على الإياس؟
1: على الإياس الطاسة فقط، وأنا عم أعمل تجارب وبين
0: إيدي
1: عواد شتى من الأعواد القديمة اللي عم بحمل صيانة وعم بقول قياسات وأعمل تجارب عليها.
0: ما شاء الله
1: أحسنت، قدر أصل للقالب اللي لازم يكون هو اسمه أورتنس.
0: هلا هي بالنسبة للعود الدمشقي، الصناعات القديمة، شو الأدوات اللي كانوا يعتمدوا عليها لما تشوف والدك أو المحلات؟
1: كل
0: شو الأدوات؟
1: منشار، الفارة، عدة قياسات، المنشار عدة قياسات.
0: موجودة من زمان.
1: موجودة من زمان بأشكال مختلفة. من زمان إلى شكل طورت، يعني الآلة تطورت كتير. يعني أنا عندي عدة جدي خشب.
0: بعدك هلا محافظة عليها.
1: عندي هي موجودة، بعد عندي موجودة. المنشار كمان، منشار نسلة وله عصايتين وواحدة بالنص وحبلة من فوق بتشدها مثل تبع الشجر زمان. أول
0: بعدك بتستخدم
1: الهيدروليك؟ لا استخدام، نحن التطور الوحيد اللي طورناه هو استخدام الآلات الحديثة نوعا ما عن الماضي لتريحنا وتعطينا إنتاج أبكر شوي ودقة كمان.
0: هلا لاحظت أنا موجود عندك هاي الآلات اللي عم نشوفها لكم هلا،
1: هاي لتسهيل العمل. مو مو مو ما في.
0: شو
1: رأيك
0: الفرق إنه بينك الصناعة اليدوية بحرفة بإيدك أنت دين تختلف وبتعطي روح عن الصناعات الحديثة اللي بمعامل وأجهزة متطورة؟
1: هلا نحن بنجمع العود يدوية، مو هذا بس تفصيل الخشب.
0: ما زال هلا بنجمع يدوي؟
1: ما زال يدوية. تفصيل الخشب غير يهمنا، كان يدويا وكان عاليا، لأنه حتى يدويا بقصوا بقياس معين رجعوا يدويا بيصلحوا لي يصير بسباكة معينة من الله يبينا. هلا نحن بالآلات الحديثة بنجيبه دغري بالسماكة المطلوبة بالياس المطلوب، هذا ريحنا نوعا ما، ريحنا جهد عضلي منيح كامل أول، وخبرة كتير مهمة، يعني إيده بتكون دقيقة جدا يقدر يجيب الياس اللي هو حابب يسويه.
0: الياس الصحيح
1: خاصة العود، يعني سماكات العود، يعني أنا العود سماكته تنامين مين سماكته لا من.
0: هو كل مكان السماكة أقل
1: كل ما أحسن،
0: أحسن أفضل
1: كل ما خف وزنه كل ما أحسن،
0: أوكي.
1: ما سماكته قلت كل ما ارتداده أحلى. أوكي. يعني فيك تدقي عليه بيعطيك حسي في منه صوت الخشب عم يطلع منه صوت مو من الوتع لسه، فكيف من الوتع من خلال صوت الخشب.
0: شو الآلات الدمشقية القديمة اللي كانوا يعتمدوا عليها الدمشقيين؟
1: هلا أكثر شيء العود والقانون كتخت شرقي. في عنا كان آلة يوم قرطت اسمها نشأة كاف، هي بين العود والبزو تمام. هلا الربابة ما تعتبر آلة مدنية، هي آلة
0: مختصين فيها أهل البادية، أهلنا بالبادية ولا ناعي
1: بالضبط البادية. و
0: شو المحافظات بما أن حكينا نحن عن البادية؟ محافظات عنا حلب، محافظات حلب أيضا محافظات
1: في درعا، ممكن السويدة، ممكن تدمر، ممكن الجزيرة،
0: تدمر وتصبغي
1: الصناعات كانوا يصنعوها يدويا جدا، يعني بساطة كثير. بس
0: كل محافظة كانت تختص بنوع آلة معينة ولا جميع الآلات بيجمعوها؟
1: لا هلا العود مو كل المحافظات،
0: العود هو مختص في دمشق،
1: العود حلب ودمشق اكثر.
0: حلب ودمشق،
1: ودمشق قبل حلب، يعني حلب كيف تقولي مستنبطه من دمشق معظم آلاتهم. هلا هم حلب بهذاك الزمان كان لنا علاقه بتركيا ولنا علاقه بدمشق، فاردين العود نصه تركي ونصه دمشق.
0: نصه دمشق،
1: يعني صوته مو دمشقي، يعني ما بيلحق الصوت الطربي تبعه.
0: صحيح. احنا بنتشكرك على هذا اللقاء الشيق عن الآلات الموسيقية الدمشقية تحديدا، يعني دائما هي بتحكي تاريخ وحضارة وثقافة وهوية هذا البلد وهذه المدينة العميقة. أكيد بدي أتشكرك سيد بشار الحربي، بتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله من نجاح لنجاح أكثر.
1: الله يبارك فيك، الله يعطيكم العافية على هذا المبادرات هي الحلوة اللي بتثقف الجيل الجاي.
0: يعافيكم إن شاء الله، هاي الرسالة دائما نحن بنوصلها لكل السوريين كل جيل الشباب السوري. لهون نحن وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم بإيدك، حكاية اللي حكينا فيها عن الآلات الموسيقية وتحديدا الآلات الدمشقية العريقة بين الماضي والحاضر. إلى اللقاء.
2: لك حكايه.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق. صناع الخبر، صناع الخبر.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج صناع الخبر. في حلقة الليلة من هذا البرنامج سنفتح بابا قل من يطرقه، ونغوص في خفايا عالم قد يبدو هادئا للعيان لكنه في الحقيقة يضج بحركة لا تهدأ في الخفاء. من الصين سنقص عليكم حكاية وكالة يسمع الناس صوتها كل صباح في الصحف وعلى الشاشات وفي نشرات الأخبار، إنها وكالة أنباء شينخوا الصينية. في قلب اللهيب اشتعلت الحكاية من مكان لا يخطر على البال، في قرية نائية جنوب الصين تدعى جويجين في مقاطعة جيانكشي. كانت الصين تعيش سنوات قاسية عام 1931 ما بين كوارث طبيعية وتقلبات سياسية عنيفة. آنذاك كان الحزب الشيوعي الصيني في بداياته يحاول أن يجد لنفسه صوتاً لعله يلقى آذاناً صاغية في العالم. في 27 من العام ذاته ولدت وكالة صغيرة تحمل اسم وكالة الصين الحمراء، والتي أصبحت النواة الأولى لوكالة أنباء شينخوا. كانت تحمل بساطة محيطها، لا مبان فاخرة فيها ولا أجهزة حديثة. اعتمدت بنقل الأخبار على نشاطات سرية بأجهزة لاسلكية بدائية وطوابع.

أكثر ما يذهلك وأنت تسمع قصة شنخوا هو حجم النضال والمعاناة للوكالة التي لم تمت رغم الحصار والجوع والفقر ومطاردات الجيش الوطني لموظفيها ليل نهار. وفي نبوءة تحققت فيما بعد غيرت الوكالة اسمها عام 1937 إلى وكالة أنباء شنخوا، أي الصين الجديدة، وهو تلميح لما أصبحت عليه الوكالة بعد ذلك.

بإرساله إلى بكين قبل أن يصل إلى أي مكان آخر. الغريب في عمل شينخوا وربما أكثر ما يميزها هو ما تناقلته المواقع عن الوكالة بأنها لم تسعى فقط لنقل الخبر، فقد أخذت دور المشرف على ما يدخل إلى الصين من أخبار العالم. وكان لابد لكل تقرير أجنبي يريد أن يدخل البلد أن يمر عبر بوابتها، لتصبح بعد ذلك المرآة التي يرى فيها الصينيون العالم، والنافذة أيضا التي يرى العالم.

وصلت الوكالة إلى مسامع العالم كما يحب. لم تتحدث بلغتها الأم، فقد اختارت أن تتحدث مع كل جمهور باللغة التي يتقن ويفهم. تحدثت الوكالة بصوتها الخاص إلى الصين، وبصوت آخر إلى الغرب، وبصوت ثالث إلى العالم العربي، فهي تعي يقيناً بأن لكل جمهور خطابه ولكل منطقة أسلوبها. هذا ما جعلها في عين البعض وكالة أنباء، وفي عين آخرين جهازاً سياسياً بامتياز، ويبدو بأن ذلك هو ما شكل سر قوتها وسر الجدل الذي لاحقها فيما بعد. أرادت الوكالة أن تشارك الناس همومهم دون أن تظهر، فاختارت العمل بالخفاء بإرسالها أكثر من 12 ألف موظف ليعملوا تحت رايتها. كان بينهم صحفيون ومصورون ومحررون ومترجمون وفنيون أيضاً، كلهم تجولوا في شوارع غزة وصحاري إفريقيا حتى أزقة أمريكا اللاتينية بحثاً عن الخبر. وبأمانة مهنية عمل بعضهم في العلن وبعضهم في الظل، ليكونوا أول الحاضرين في قلب الحدث وآخر من يغادره. في محطة جديدة للوكالة نقف عند رؤية الصين للذكاء الاصطناعي في المنظور الإعلامي، فقد آمنت بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أكواد باردة، بل هو يمثل بنظرها جسراً دافئاً تعبر من خلاله إلى المستمعين. وبذلك بدأت نقطة التحول الكبرى، حيث أدركت شينخوا أن الذكاء الاصطناعي ثورة ستعيد تشكيل الإعلام بأكمله.

عملت شنخوا على وقع الإعلام الافتراضي، وطورت المذيعين والمذيعات الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، بحيث لا يقتصر دورهم على قراءة النصوص، بل يمتد لمحاكاة المشاعر الإنسانية وتعبيرات الوجه الدقيقة ولغة الجسد الطبيعية لإنشاء الجسر الدافئ مع الجمهور على مدار الساعة. في عام 2023 اتخذت الوكالة قرارها بالسيطرة على البنية التحتية للتكنولوجيا قبل أن يستعصي التحكم فيها، فأطلقت شنخوا نموذجها الخاص تحت اسم شينيو أو اللغة الجديدة، ويستخدم غالباً في السياقات الثقافية والأدبية الصينية، أو قد يرمز لمشروعات تقنية أخرى ناشئة في معالجة اللغات الطبيعية. سارت شينخوا بهدوء وحذر مرحلة تلو الأخرى، فقامت بشراء التقنيات الجاهزة وبنت منصة حوسبة فائقة الأداء داخل الصين تعتمد على الرقائق المحلية، وبذلك تحررت من الاعتماد على الخوادم الأجنبية، فأصبحت الوكالة أكثر قوة بما لديها من بنية تحتية كاملة للذكاء الاصطناعي وعملها داخل أسوار محصنة وتدريب نماذجها على بيانات لم تغادر البلاد يوماً.

واليوم لا تجد في بكين صحفياً يجلس أمام ورقة بيضاء، فهو اليوم أمام مساعد ذكي يقرأ معه ويفكر ويكتب. والوكالة التي كان ينظر إليها على أنها جهاز تقليدي بات أكثر من 95% من محرريها يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في عملهم اليومي. عملت شنخوا على مساعدة محرريها في عملهم، وتمكنت من استخدام نظام مساعد التحرير الذكي الذي يضم أكثر من 20 وظيفة متكاملة. البحث الذكي، تخطيط الموضوعات والتحقق من الحقائق، إضافة إلى توليد المحتوى متعدد الوسائط. لم يكن الخطأ مسموحاً في قانون الوكالة، فكان لابد لشنخوا من وضع حارس على بوابة الخبر قبل أن يعبر. فوجدت شنخوا جياوتشن أو المدقق الصادق، وهي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لصيد الأخطاء قبل النشر، كما تقوم بالتحقق من دقة المعلومات نفسها بالاستناد إلى قواعد بيانات شنخوا الضخمة. أما اللحظات التي شكلت فارقاً في عمر الوكالة، كانت بإطلاق شنخوا يويديان أو المعجم الإخباري كوكيلاً ذكياً متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى منصة كاملة بوظائف 7: تعلم النظريات، تتبع المصادر، اقتراح الأخبار، الإجابة عن الأسئلة والتحقق من المعلومات، وأيضاً تحليل القضايا وصولاً لصياغة المقالات.

0: ركبت شنخواء التطور لحظة بلحظة، وحرصت على أن تكون الأولى في الإتقان والتميز الإعلامي ونقل الخبر، حيث شهد عام 2026 ولادة شنخواء ديان بينغ. إنها أول منصة تعليقات إخبارية بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يستطيع المحرر من خلاله أن يحدد الاتجاه والموقف، بينما يجمع الذكاء الاصطناعي المعلومات ويصوغ الحجة ويقترح الأسلوب، ثم يعود المحرر ليصنع اللمسة النهائية لتكون تجربة رائدة في عالم الإعلام بمجرد الضغط على زر الإنشاء. لا يمكن لأحد أن ينكر أن شنخواء إمبراطورية إعلامية، لكنها إمبراطورية من نوع خاص، لا تملك جيوشا وإنما تملك الكلمة، وسلاحها الحاد هو الصورة. وكغيرها من الإمبراطوريات الناجحة لها منتقدوها ومؤيدوها، لكن صدى نجاح هذه الوكالة كان خير دليل على أن هنالك من وجد فيها صوت الصين الصاعد ووسيلة لنقل وجهة نظر عالم لم يكن له صوت مسموع من قبل. وبفضل شنخوا وصل الصوت إلى كل أصقاع الأرض. في نهاية المطاف تبقى شنخوا حالة خاصة في عالم الإعلام، فهي وكالة نمت في خضم الحرب وترعرعت في زمن الانفتاح، لتصبح اليوم لاعباً رئيسياً في المشهد الإعلامي العالمي، فهي تشكل ذاكرة الصين الحديثة ولسان حالها وظلها الذي يسير معها حيث سار. إلى هنا مستمعينا الكرام وتنتهي حكاية وكالة شنخوا. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. بأمان الله.
1: صناع الخبر. صناع الخبر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 8:15 الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا موجز الأخبار. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد خلال مشاركته في المؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي أن سوريا تضع في مقدمة أولوياتها مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير القدرات الوطنية. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يرحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويؤكد رفض المملكة لأي انتهاكات تمس أمن سوريا واستقرارها. وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار يعلن تشكيل مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح المجال أمام شراكات جديدة بين شركات ورجال أعمال البلدين. قسم مكافحة الإتجار بالبشر في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة جرابلس يلقي القبض على 6 أشخاص بينهم 3 نساء على خلفية ممارسة أعمال السحر والشعوذة. المديرية العامة للأثار والمتاحف تعلن فتح أبواب جميع المتاحف والمواقع الأثرية في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة أمام الزوار مجانا يوم غد الأحد 27 من أيلول 2026. وفي الخبر الأخير، وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضاحية قدسية بريف دمشق للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر عن النظام البائد. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
0: من المضمار. من الملاعب والمرافق الرياضية. نكون معكم في قلب الحدث. نتابع أبرز المباريات والفعاليات ونرصد أجواء الرياضة من الميدان مباشرة. من المضمار. الرياضة من قلب الميدان. تابعونا كل أحد عند الساعة 6:45 مساء على إذاعة دمشق. من المضمار. أكثر من مجرد أرقام وأبعد من مجرد مواسم عابرة. في مواسم نرافقكم خطوة بخطوة في رحلة المحصول، من جذور البذرة حتى حصاد الموسم. نحلل الواقع، نكشف الأهمية، نواجه التحديات، ونرسم مع الخبراء والمزارعين رؤية الغد. مواسم يأتيكم كل أحد عند الساعة 5:30 مساء على إذاعة دمشق.
2: كل سيجارة تشعلها قد تبدو لحظة عابرة، لكنها تترك في جسدك أثراً لا يزول بسهولة. فقبل أن تشعل سيجارة جديدة، تذكر أن صحتك ليست شيئاً يمكن استعادته دائماً.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف، والذي سنبدأ من الملف السوري.
1: طب مساءكم بالخير متابعينا الأعزاء، نبدأ ملفاتنا المحلية من نيويورك. فتحت عنوان الأمم المتحدة، الرئيس الشرع وضع قضية الجولان باهتمام العالم ونتنياهو في عزلة سياسية، علقت صحيفة الوطن السورية على حديث الرئيس أحمد الشرع خلال أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وخصوصا ما يتعلق بقضية الجولان المحتل والذي كان محط اهتمام قادة الدول المشاركين في أعمال هذه الدورة.
0: صحيح ماجد، فقد كان حديث الرئيس الشرع محورا رئيسيا ركز عليه العالم بسكانه ووسائل إعلامه ومسؤوليه، في حين كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطب كراسي فارغة.
1: بالتأكيد، فالكاريزما والهدوء الذي طغى على الرئيس الشرع خلال إلقائه كلمة سوريا وتأكيده مجددا أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغاة بقوة قرار مجلس الأمن رقم 497، أذهلت، لا بل تتابع الصحيفة، أفقدت مسؤولي كيان الاحتلال صوابهم
0: تماما. وخصوصا أن كلامه جاء في وقت يسعى فيه مسؤولو الكيان بحسب الصحيفة لطي قضية القسم المحتل من الجولان منذ العام 67 وتسليم السلطات السورية الجديدة بذلك، وجعل أي مفاوضات قادمة تركز فقط على وقف توغلاتهم الجديدة منذ تحرير سوريا من النظام البائد أواخر العام 2024 والانسحاب من الأراضي التي انتشروا فيها منذ ذلك التاريخ.
1: وفي ختام مقالها، رأت صحيفة الوطن السورية أن خطاب الرئيس الشرع الذي جاء بلغة الدولة والقانون والسيادة والسلام لم يكن وقعه عاديا على قادة ومسؤولي كيان الاحتلال، بل كان بمنزلة ريح أتت على كل مخططاتهم ومشاريعهم.
0: بالضبط مجد، ومن هنا كانت ردودهم الانفعالية الغاضبة على أكثر من مستوى، بدءا من وزير حرب الاحتلال وصولا إلى رئيس وزراء الكيان الذي ظهر في عزلة دولية متزايدة دلت عليها بوضوح مغادرة وفود 77 دولة قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء خطابه في رسالة سياسية بالغة من العالم بأنه لم يعد يتحمل مشاهد قتل المدنيين والدمار في غزة والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب الآثمة والعربدة الإسرائيلية في سوريا.
1: إلى شأن سوري آخر، وتحت عنوان بمشاركة 11 دولة، دمشق تستعد لملتقى سوريا للسفر، علقت صحيفة الثورة السورية على ملتقى سوريا للسفر 2026 الذي استكمل استعداداته لانطلاق دورته الأولى في دمشق المقررة من 28 إلى 30 من أيلول الجاري في قاعة المتنبي بفندق داماروز بمشاركة عارضين ومتحدثين من 11 دولة.
0: نعم، فالملتقى الذي تشارك فيه السعودية والإمارات وقطر والأردن وألمانيا ولبنان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ومصر يناقش خلال أيام الثلاثة سياسات السياحة والاستثمار وتطوير الضيافة والعقارات والطيران والربط الجوي وتموضع الوجهات والتراث الثقافي وتوزيع المنتجات السياحية والتكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري والسياحة المجتمعية.
1: وفي شأن محلي آخر وتحت مانشيت العراق ينجح في تأسيس ممر جديد للطاقة عبر سوريا، لفت موقع الغد الإخباري إلى أن سوريا قد بدأت بعمليات نقل شحنات البنزين التي وصلت إليها إلى العراق براً في خطوة تؤسس ممراً للطاقة ثنائي الاتجاه عبر طريق تستخدمه بغداد لتصدير الوقود، وذلك منذ توقف الشحن عبر مضيق هرمز.
0: تماماً مجد، وقد بدأ العراق استخدام الطريق السوري بعد أن قطعت حرب إيران الطريق عبر مضيق هرمز، وصرحت بغداد بأنها تخطط للجوء إلى طرق بديلة عبر سوريا حتى في حال عودة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.
1: متابعينا الكرام، مع نهاية الملف السوري سنتوقف للحظات مع فاصل قصير، وبعدها نعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
0: من جديد مرحبا بكم أيها السادة، إذن نتابع وإياكم ما تبقى من حلقة اليوم من بانوراما الصحف بتسليط الضوء على الملفات العربية والدولية. ففي مقالها الموسوم ب ما يمنع الاتفاق حاليا، رأت صحيفة العرب الجديد أنه مع دخول الحرب الاقتصادية على إيران مرحلة الحصار الجوي ومخاوف من تجدد المواجهة، نجحت الدبلوماسية القطرية في كسر الجمود وجمع الطرفين الإيراني والأمريكي في نيويورك لعقد جولة تفاوض جديدة، وذلك بعد تعثر مساع مماثلة كانت باكستان تبذلها طوال الفترة الماضية.
1: صحيح سمعان، ورغم أن مباحثات نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تكتسب أهميتها كونها تنعقد بعد فترة طويلة من الجمود الدبلوماسي، فإن الأرضية والشروط اللازمة لبناء التفاهم لم تكتمل بعد.
0: تماما، فمع بقاء أقل من شهرين على انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية يحتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكلام للصحيفة إلى اتفاق يخفف التداعيات الاقتصادية للأزمة في الولايات المتحدة، لكنه لا يبحث عن أي اتفاق، بل إنه يبحث عن تسوية تعيد الأمان لممرات شحن الطاقة بما يضمن هبوطا حادا وسريعا في أسعار النفط عالميا وتراجع أسعار الوقود أمريكيا.
1: نعم سمعان، لكن ذلك لا يتحقق بحسب الصحيفة إلا باتفاق يفتح مضيق هرمز رسميا ويضمن أمن مياه المنطقة، وهذا المطلب يمثل دافع الرئيس ترامب الأساسي، غير أن العقدة تكمن في الثمن الباهظ المطلوب من واشنطن.
0: صحيح مجد، فالقبول بشروط طهران وفق مذكرة تفاهم إسلام أباد يفرض كلفة سياسية ثقيلة على الرئيس ترامب والجمهوريين، إذ يمنح خصمهم الديمقراطي ورقة دعائية انتخابية رابحة، ولولا ذلك لربما وافق مؤقتا قبل أن ينقلب عليها لاحقا.
1: في المقابل تنعدم ثقة طهران بالرئيس ترامب وفقا للصحيفة، وتخشى أن تمنحه التسوية ورقة انتخابية تطلق يده بعد احتفاظ حزبه بأغلبية مقاعد الكونغرس، ما يمهد لتنصله مجددا من أي اتفاق واستئناف الحرب.
0: تماما، لذلك تفضل إيران صعود الديمقراطيين لخلق انقسام داخل بنية الحكم الأمريكي، وتتطلع إلى أن تفضي انتخابات إسرائيل الكنيست الشهر المقبل إلى إقصاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بما يقيد حركة الرئيس الأمريكي ويضعف إدارته.
1: هذا وختمت صحيفة العربي الجديد مقالها بالقول إن أي اتفاق يعزز وضع الرئيس ترامب انتخابياً سيكون اقتطاعاً من رصيد نتنياهو الانتخابي، إذ سيضعه في مأزق يعصف بفرصه المتذبذبة، لذا سيبذل الأخير جهده لإجهاض أي تفاهم محتمل.
0: وضمن ذات السياق وتحت مانشيت من حرب المضائق إلى حرب المطارات، توقفت صحيفة القدس العربي عند انتقال المواجهة مع إيران من صراع على الممرات البحرية خصوصا مضيق هرمز إلى ما يشبه حرب المطارات، فالعقوبات الأمريكية دفعت دولا إقليمية إلى تقييد استقبال الطائرات الإيرانية وتزويدها بالوقود والخدمات، بما يحول الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض العزلة دون الحاجة إلى عمل عسكري مباشر.
1: نعم سمعان، وتكشف هذه التطورات حدود القدرة الأمريكية على فرض حصار شامل، إذ تظل الصين منفذا مهما أمام إيران بظل تنامي التعاون التكنولوجي والاستخباراتي بين البلدين.
0: بالضبط مجد، وهنا يمكن القول بأن المعركة لا تدور حول الطائرات والمطارات فقط، بل حول مفهوم النفوذ نفسه. فمن يملك القدرة على التحكم في الممرات البحرية والجوية والمالية يستطيع التأثير في حركة الدول واقتصاداتها، فيما تكشف هذه المواجهة اتساع التنافس على شكل النظام الدولي.
1: إلى شأن السعودي، حيث توقفت صحيفة ليزيكو الفرنسية تحت عنوان لماذا تحمي باريس شريان النفط السعودي عند قرار فرنسا إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع جوي إلى ميناء ينبع السعودي لحماية منشآته النفطية من هجمات الحوثيين، في خطوة اعتبرتها باريس دفاعية هدفها حماية إمدادات الطاقة وحرية الملاحة، خصوصاً أن ينبع يمثل منفذاً استراتيجياً لصادرات النفط بعيداً عن مضيق هرمز.
0: تماماً مجد، ويحمل هذا التحرك أبعاداً تتجاوز حماية منشأة نفطية، فهو يعكس رغبة فرنسية بتعزيز حضورها الأمني في الخليج وتوطيد شراكتها مع الرياض في مرحلة تعاد فيها صياغة التحالفات الإقليمية.
1: ننتقل إلى أزمة إثيوبيا، فضمن مقالها الموسوم بإثيوبيا على حافة الانفجار تحالفات متبدلة وصراع على السلطة والبحر، توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند عودة الحرب إلى إثيوبيا، حيث تواجه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد تحالفا جديدا يضم 7 جماعات مسلحة، أبرزها جبهة تحرير شعب تيغراي وميليشيات فانو الأمهرية وجيش تحرير أورومو.
0: تماماً، ويكشف هذا التحالف عن تعقد الصراع الإثيوبي، إذ تتجاوز الخلافات مسألة إسقاط الحكومة إلى صراعات عرقية وإقليمية متشابكة خصوصاً حول الأراضي والنفوذ. وهنا ترى الصحيفة أن المفارقة تكمن في تحالف خصوم تجمعهم عداوة أبي أحمد، رغم وجود نزاعات عميقة بينهم قد تهدد تماسكهم.
1: نتحول الآن إلى الشأن الإسرائيلي، ففي مقالها الافتتاحي الذي حمل عنوان مستوى غير مسبوق، أشارت صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى تراجع مستوى علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت لقد دفع نتنياهو بمكانة إسرائيل في الولايات المتحدة إلى الحضيض، وبات الضرر الذي لاحق بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة عند مستوى غير مسبوق.
0: بالضبط، وحذرت الصحيفة من تداعيات هذا التحول على العلاقات بين البلدين، قائلة إن كل إسرائيلي يحتاج إلى أن يدرك مدى تدهور صورة دولة إسرائيل في نظر الرأي العام الأمريكي، وماذا سيعني ذلك لمستقبل العلاقات بين البلدين.
1: ضمن مقال حمل عنوان لعبة الكبار في العالم خارج الأمم المتحدة. رأت صحيفة إنديبندنت عربية أن النظام الدولي يشهد تراجعاً متزايداً لدور الأمم المتحدة مقابل صعود نفوذ القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين.
0: صحيح مجد، فقد أصبح مجلس الأمن بحسب الصحيفة عاجزاً عن التعامل مع أزمات وحروب كبرى بسبب الخلافات بين الدول الخمس دائمة العضوية، فيما بقيت قواعد توزيع النفوذ داخله على حالها منذ العام 1945 رغم التحولات الكبيرة التي شهدها العالم.
1: نعم سمعان، وإضافة إلى ذلك فإن القضايا الدولية الكبرى باتت تدار بصورة متزايدة عبر مفاوضات وتحالفات ووسطاء خارج الأمم المتحدة، من الحرب في أوكرانيا إلى أزمة إيران واليمن وغزة ولبنان، وبذلك تصبح المنظمة الدولية وفق المقال أقرب إلى ساحة للخطابات منها إلى مركز فعلي لصنع القرار.
0: بهذا أيها السادة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نلقاكم على خير يوم غد إن شاء الله بحلقة جديدة.
0: إلى اللقاء.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

الضروري أن تكون رياضياً كي تعيش حياة صحية. فالصحة قد تبدأ بمعلومة صغيرة أو حركة في مكانك أو سؤال تطرحه على نفسك. من هنا نأتيكم ببرنامج نبض وحياة. نبض وحياة. كونوا معنا، فكل نبضة فيكم تستحق الرعاية والعناية. الأحد عند الساعة 7:45 مساءً.

بين أصداء الزمن وصدى الذكريات، نعيد استحضار لحظات خالدة نقشها القلب في وجدان لا

هناك أعمال درامية لا تنتهي بانتهاء الحلقة الأخيرة، بل تبدأ قصتها الحقيقية في ذاكرة المشاهد بعد سنوات طويلة. أعمال نشاهدها مرة ثم نعود إليها في ذاكرتنا مرات ومرات، لأن شخصياتها تشبه البشر الذين عرفناهم، ولأن حكاياتها تترك في داخلنا سؤالاً لا ينتهي. وفي حلقة اليوم من برنامج على البال نعود إلى واحدة من أشهر الروايات التي تحولت إلى عمل درامي بقي حاضراً في ذاكرة المشاهد العربي. إنها حكاية نهاية رجل شجاع.

0: نهاية رجل شجاع مسلسل سوري درامي عرض في تسعينيات القرن الماضي، وهو مقتبس من رواية الكاتب السوري حنا مينا التي تحمل العنوان نفسه، فيما أدى الفنان أيمن زيدان دور البطولة مجسداً شخصية مفيد الوحش.
1: صحيح، شو صار بينك وبين المعلم رضا؟
2: الحمد لله مشي الحال، رح يشغلني في فرقته وإن شاء الله ما بيمضى كم أسبوع إلا بكون دبرت لك أمورك أنت التاني.
1: ولك أنت فعلاً لعني مصبرة، قدرت تضحك على الزلقوط وعلى المعلم رضا
2: والحبل على الجرار، وعن قريب رح أقول وداعا لأيام الحبس والزعرنة والفقر، ورح صير رجال مقدر ولي كياني بالمينا لحتى يعرفوا أهالي الخراب وأولهم أبي والأستاذ والمختار مين أنا.
1: يا سيدي أهالي الخراب بيعرفوا مين أنت.
2: شو قصدك؟
1: قصدي أنه أنت مفيد الوحش اللي قطع دنيا بالجحش.
2: لك تضرب بهالكسم ما أغلصك، ما بتشوفني مبسوط من شغلي إلا بدك تنزع مرايي وتعكنن عليه. لك أنت صديق ولا عدو؟
1: صديق، بس سبحان الله كل ما بشوفك متحمس لشغلة بايخة بحب زدتلي كلمة باردة. لك بركي بتفيق.
2: هلأ الفوتي على المينا شغلة بايخة؟
1: يا سيدي بكرة بتجربها وبتشوف.
2: بفهم من هذا الحكي إنه مالك رغبان بالفوتي على المينا؟ معقول ترضى يتحكم فيك واحد خرقة مثل حليش؟
1: خسا.
2: لكان شو ناوي تعمل؟
1: أنا فكرت مليح ولقيت إنه مالي خبزة بهالمينا.
2: لا يا عبدوش، أنت اللي عم تحكي هالحكي؟
1: إيه هون يا مفيد، إذا ما كنت وحش بتاكلك الوحوش.
2: معك حق يا عبدوش. بتذكر لما سألت المعلم رضا شو المطلوب مني، قال لي إني أحمل على ظهري وقاتل بزندي. لما سألته هي مينا ولا ساحة معركة، قال لي بتنتهي سوا.
0: ومنذ اللحظات الأولى يأخذنا العمل إلى عالم مختلف، عالم رجل قوي عنيد متمرد لا يقبل الهزيمة بسهولة، ويعيش حياته في حالة عناد مستمرة مع الظروف والمجتمع والسلطة وحتى مع نفسه. مفيد الوحش ليس بطلا تقليديا، إنه شخصية مليئة بالتناقضات، قوي لكنه يحمل داخله الكثير من الألم، متمرد لكنه يبحث عن معنى لحياته، يواجه الآخرين لكنه في كثير من الأحيان يواجه نفسه أيضا. وهنا تكمن قوة الشخصية التي قدمها الفنان أيمن زيدان، والتي أصبحت واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ دراما

0: أمامه أكثر صعوبة، ولهذا السبب لم يكن المشاهد يتابع مفيد الوحش باعتباره شخصية بعيدة عنه، بل كان يرى فيه شيئا من الإنسان الذي يحاول أن يقاوم ظروفه وأن يجد لنفسه مكانا في عالم لا يكون عادلا دائما.
1: سمعت أنك رفضت تحكي أي شيء، لا للشرطة ولا لغيرها، بس كل الناس دريت والخبر انتشر بالمينا كله.
2: هذا مو ذنبي.
1: صحيح ما هو ذنبك، بس ليش رفضت أنك تحكي؟
2: لأنه المسألة تافهة بنظري.
1: تافهة؟ حاولوا يقتلوك عم تقول شغلة تافهة؟ يا ترى شو هي المسألة المحرزة بنظرك ابن أخوي؟ ليش سكتت؟ احكي.
2: المعلم البطحيش ما له علاقة.
3: نجود الندل عم يقول اللي أنا وزيته يقتلك.
2: أنا مالي مصدق الحكي.
4: سامع يا معلم يوسف، ابن أخوي مفيد مو مصدق إنك أنت دزيت جماعتك لحتى يقتلوه.
3: بس مفيد عم يتحداني، بيرضيك إنه ابن أخوك المعلم البطحيش ابن هالمينا ينهان؟ بيرضيك إنه يتحداني واحد عالتالي بيشتغل عندك؟ بس شو بدي أقول، مفيد معذور لأنه ما بيعرف منه. أنا
2: بعرف مين أنت منيح يا بطحيش،
3: ومع هالشي بتوقف بوشي؟
2: أنت اللي حاطت حطاطي وطالب راسي، بس بحب قلك إنه راسي مو رخيص.
1: وشو تمن راسك ابن أخوي؟
2: أنا ما تمنت راسي لهلأ.
1: بالمستقبل ناوي تمنه؟
2: ليجي المستقبل منحكي يا عمي.
1: أي لهجة جديدة مثل ما قال الزلغوط.
2: مو أنت المقصود بهاللهجة يا عمي.
1: معناها المعلم يوسف هو المقصود.
2: ولا المعلم يوسف.
1: معناها الموضوع منتهي.
2: مثل ما بتأمر، الموضوع منتهي.
1: شو رأيك أنك تشتغل معي؟
2: ما أنا بشتغل عندك يا عمي.
1: معناتها مرتاح بشغلك.
2: بوجودك مو ناقصني شيء.
1: إذا نقصك شيء تعال عند عمك الختيار.
2: إذا نقصني شيء أكيد رح أجي.
1: معناتها ما رح تجي.
2: شو عرفك؟
1: النورس حكالي إنك بتحب تاخد حقك بإيدك، وأنا فهمت منك نفس الشيء.
2: بس أنا ما قلت هيك شيء.
1: أنا فهمته بدون ما تقوله. عمك الختيار بيفهم على الإشارة.

وإلى جانب الفنان أيمن زيدان شارك في العمل عدد من كبار نجوم دراما السورية، ومن بينهم الفنانة القديرة منى واصف، أمل عرفة، الفنان الراحل خالد تاجة، الفنان أندريس كاف، سعد مينا وغيرهم. وكان لكل شخصية حضورها الخاص، مما منح المسلسل عمقاً كبيراً وجعل عالمه يبدو حياً ومتكاملاً. لكن هناك شيء آخر جعل نهاية رجل شجاع مسلسلاً مختلفاً، إنها الصورة. فالمسلسل لم يكن مجرد حوارات بين الشخصيات، بل كان يحمل روحاً سينمائية واضحة في المشاهد وفي حركة الكاميرا وفي تصوير البيئة والأمكنة. وكان المخرج نجدة أنزور في بدايات تجربته التلفزيونية، لكنه قدم من خلال العمل أسلوباً بصرياً لافتاً ترك أثراً واضحاً في الدراما السورية.

ربما أكثر ما بقي في الذاكرة هو ذلك السؤال الذي يرافق المشاهد طوال الحكاية: ماذا تعني الشجاعة؟ هل الشجاعة هي أن تكون أقوى من الآخرين؟ أم أن تكون قادراً على الوقوف في وجه الظلم

أم أن الشجاعة الحقيقية هي أن يظل الإنسان وفياً لنفسه مهما كانت خسائره؟ نهاية رجل شجاع ترك للمشاهد مساحة واسعة للتفكير في تلك الأسئلة، ولهذا لم يكن مسلسلاً ينتهي بانتهاء الحلقة الأخيرة.

واليوم عندما نستعيد هذا العمل لا نتذكر فقط مفيد الوحش، بل نتذكر مرحلة كاملة من الدراما السورية. نتذكر زمناً كانت فيه المسلسلات تعرض في موعد ينتظره الناس، وكانت الشخصيات تعلق في الذاكرة، وكانت العائلة تجتمع أمام التلفاز لمتابعة الحكاية. نتذكر أيضاً تلك الأعمال التي كانت تأخذ وقتها في بناء الشخصية، فلا تتعجل الأحداث ولا تقدم لنا الإنسان في صورة الأبيض والأسود فقط. كانت هناك مساحة للضعف والخطأ والحب والغضب والانكسار والأمل، وهذا ما جعل شخصيات مثل مفيد الوحش تبقى حية في ذاكرة المشاهد. وربما لهذا السبب تحديداً ما زال اسم نهاية رجل شجاع قادراً على استدعاء الكثير من الذكريات. فالأعمال العظيمة لا تعيش فقط بسبب شهرتها، إنما تعيش لأنها تترك شيئاً في داخلنا.

كان ذلك موعدنا اليوم مع عمل من أعمال الزمن الجميل، نهاية رجل شجاع، حكاية رجل لم تكن قوته في جسده وحده بل في قدرته على مواجهة الحياة حتى عندما كانت الحياة أقسى منه، وربما كانت نهاية الرجل هي نهاية الحكاية، لكنها لم تكن نهاية أثره. فبعض الشخصيات تنتهي على الشاشة لكنها تبقى طويلاً على البال.

إلى لقاء جديد وذكرى جديدة من زمن ما زالت حكاياته تسكن فينا. دمتم بخير.

0: vives?
1: Ei, foto, te apentei.
0: Mogti.
1: Tá com chocolate?
0: Mogti.
2: Tá com tufaha?
0: Mogti.
3: خذ لي عطي العاف فيها.
0: مغدي.
1: سكوت با.
0: مغدي.
4: طيب شو بدك يا حبيبي؟
0: بدي بدلتي الجديدة.
4: يا ربي مين بدي جيب لك بدلتك؟ ماما مسكرة على حال الباب.
2: بس صباطي.
0: صباطة كبير ما بدي بدلتي يا عمر.
1: وداد دقي الباب على أمك.
4: هديك الساعة دقيت ما رديت علي. ماما زعلانة وما بدها تحكي مع حدا.
2: تعلل فيا بابا.
1: بابا نايم عسيفة.
0: بدي بدلتي.
2: أنا رايح دق الباب على ماما.
4: لا تدق ولا تعذب حالك. بيروح تعبك على الفاضي.
2: خليه يروح تعبي على الفاضي. ها
5: مين؟
2: أنا ماما. أنا عماد ماما.
5: وشو بدك؟
2: اشتقنا لك ماما.
1: دق مرة تانية.
2: ماما وجعتني إيدي. افتح الباب.
5: شو بدكم؟
2: بدنا نقول لك صباح الخير.
4: اشتقنا لك ماما.
5: وانا اكثر.
1: تحيلا ماما.
5: ما بدي.
4: بدي بدلتي ماما.
5: ما في.
4: خاصتك ماما. هاي صحي بابا.
6: تعالوا امسكوا لي السلم بدي ينزل. لك تعالوا حركوا. امسكوا منيح بابا. امسكوا منيح.
2: شو وين بيجانتك بابا؟
6: الوضع دمكم. شو في من عند على بكره الفتاح يا عليم؟ شو بكم متجمعين قدام باب الاوضه؟
4: اخي فؤاد بده بدلته. وبدلته عند امه. وامه ما عم ترضى تفتح له. اخي الصغير عم يبكي بده امه.
6: بسيطه بابا بسيطه. لا تزعل وحياة عينك يا بابا. لاشتري لك بدله جديده.
2: وين رايح بابا؟
6: بدي انزل على شغلي. ايه سيدي شو بكم تتغدوا اليوم؟ بس لاقوا اكله خفيفه. ها
4: ناكل صبيحه.
0: انا ما بحبها بابا. انا بطبخ لاخواتي.
6: الله يرضى عليكي. شاطره يا وداد. الله يرضى عليكي. اعتمدوا شو بكم تاكلوا؟
0: بدنا كل سمحشي.
6: اوف. ومين بده يطبخ الطبخه؟
4: انا
0: وانا وانا.
6: جنبكم على جنبكم. ها تعال معي يا رشاد على السوق بشتري لك الاغراض وانا بروح لشغلي.
4: بدنا عصفر ولحمه وكوسه
6: ورز.
4: رز في عنا. تعال يا رشاد.
2: بابا.
6: نعم بابا.
0: ليش امي مسكره على حال الباب وما عم تعطيني بدلتي؟
6: امك زعلانه.
0: من ليش؟
6: شو بيعرفني؟ سالها. يلا انا ماشي. الحاني يا رشاد.
4: حاضر بابا.
7: راح ابوكي؟
8: راح ماما.
7: روحي ماما على المطبخ هاتي لي صحن زيتون وصحن مكدوس. ولا اقول لك هاتي لي 3 مكدوسات وشويه زيتون شقفه جبنه مع رغيفين. ما بدي صحون حتى ما يعرف ابوكي اني انا اكلت.
8: تعالي كلي بالمطبخ ما في حدا.
7: ما بدي اطلع.
8: ليش ماما؟
7: بدي كسر نفوسه لابوكي. بدي خليه يعرف قيمتي. روحي هاتي الاكله.
1: لك ليش عمل الكوساي دويرات؟
0: بدي اسويها من جكتور.
2: انا بدي كوساي لعملها فانوس.
1: اتركوا من ايدكم. انتوا ما بتعرفوا تشتغلوا.
4: ليش انت بتعرف؟ ليش حافل الكوساي من طرفي؟
1: عشان تتعبى قوام.
4: والله العظيم لقله لابوك. لك اكلت المندورات حال.
0: هي مستويه.
4: فؤاد اطلع لبرا.
0: ما بدي.
4: هلا بيجي ابوك وبقول له
2: هات فوق عم نعاونك.
4: يا ربي ما بدي تعاونوني. روحوا.
2: شعلي لي يا شمعة بدي احطها بنص الكوساي.
4: يا ماما.
2: ايه ماما ما حتطلع. ما رح ترد عليكي.
4: لك فؤاد حاشي تحفر الحيط بالمحفرة. روح تدهن الحيط.
0: ما عم تعطيله الكوساي لحفرة.
4: تأخر بابا. هلا بيجي بابا وبرجيكم. لك عماد قوم على الكوساي كسرتهم.
0: بدي اشرب.
4: قوم اشرب.
0: افتحوا لي البراد.
4: افتح له البراد لاخوك وصقيه.
2: خليني احفر كوساي لقصتي.
4: ما في.
0: بدي اشرب.
4: ما في.
6: يعطيكم العافية بابا. شو هاد؟ لك. لك شو عاملين؟
2: بنحفر كوسه بابا.
4: بدي افتلك عليهم يا بابا.
6: بعد همك بالغرفه؟
2: سويت فانوس بابا. شعلي هالشمعة بابا.
6: ما شافتكم امكم شو عم تساووا؟ ما شافت المطبخ كيف قايم قاعد؟ شو هدول اللواعي المكومين بالارض؟
4: اواعي اخواتي بدي اغسلهم.
0: بابا بابا نقطة سريت اللحمة هربت فيها.
6: لك بس لك بس بس يا حرق. بسيطة هذا الشيء. لساتها امك بالاوضة ومدربسة عليها الباب؟
4: ايه بابا.
6: ايه بسيطة بسيطة. نشوف بقى شو اخذتها. تعال افتحي الباب. افتحي الباب يا بنت الحلال. افتحي الباب. افتحي الباب عشان ما تسكروا. ها ما بدك تفتحيه. ما بدك تفتحيه. بسيطه لا تفتحي. بسيطه لا تفتحي. ها انا راح اسكر الباب. ها اذا كنتي شاطره بقى اطلعي وهي المفتاح معي وراح تطبوا بالبلوعه.

0: رشاد رشاد شو بدك؟
1: أنا مالي نقسان.
2: ناموا بقى هلأ بتفيقوا أخواتكم.
1: بابا وين نايم؟
2: عالسقيفة يا حرام. إيد زمتي الحق على ماما.
3: بابا ما حكى شي.
1: أنا لما بدي أكبر ما بدي أتجوز.
2: كنتوا بقى وحطوا راسكم وناموا.
4: شو هاد؟
2: هاي ماما عم بتدق.
4: لك افتحولي لك افتحولي.
1: ماما عم تقول افتحولي.
4: لك افتحولي يا ماما افتحولي.
2: قوم شوف ماما أبصر شو صار لها.
1: شبك ماما؟
4: لك افتحولي افتحولي.
2: مفتاح مو معنا ماما.
4: مين قافل الباب؟
2: بابا.
4: لك هاتوا المفتاح منه قوام افتحولي.
2: بابا نايم عسيفة وقايم السلو.
4: لك افتحولي مالي قدرانة افتحولي.
1: على شو مالك قدرانة ماما؟
4: لك افتحولي بعدين بحكي لكم قوام.
2: بابا بابا.
5: طب شبك شو في؟
2: ماما.
5: شبها ماما؟
2: قال متضايقة وما لها قدرانة.
5: اتركوها اتركوها معها معها بتتعود.
4: لك افتحولي افتحولي.
2: الله يخليك يا بابا.
5: ماما خرجها أكثر من هيك.
2: مشاننا يا بابا الله يخليك.
5: مشانكم بس ها. خذوا افتحوا لها الباب.
1: ماما كيف بدنا نفتح للبابا؟
5: يا رشاد يا عماد يا وداد فؤاد. بسرعة بابا اقفلوا اوضة النوم واقفلوا اوضتكم واقفلوا اوضة ضيوف.
1: ليش بابا؟
5: بعدين بتعرفوا. بسرعة بابا بسرعة. قفلتوا البواب؟
1: قفلناه.
5: تعالوا لهون لكم. تعالوا بابا تعالوا.
1: اجت ماما اجت ماما اجت ماما.
2: الباب كله مقفول يا ماما.
5: تعالي لهون تعالي تعالي تعالي تعالي لهون. لك تعي حاجة تحكي ظهرك بالحيط. تعي لهون.
2: ما بدي.
5: تعي لهون بابا. روحوا على المطبخ وتركونا شوي.
2: اعملكم قهوة بابا؟
5: تشربي قهوة؟
2: ما بدي.
5: روحوا بابا روحوا روحوا اعملوا مثل ما قلت لكم. يلا لشوف.
1: يلا
5: ليش هيك عملتي؟
2: شو عملت؟
5: فصلك الأولاد بيخجلوا يعملوه.
2: هذا الحاضر
5: ما بيصير. شو هذا الحاضر؟ شو فكري حالك طفلة؟
2: انت ما بتشوف حالك ما؟
5: لك شو الذنب اللي أذنبنا؟ نمنا عشية مثل السمنة والعسل وطرقتي على البلكون أربع عرانيس درة وخلعتي نفس أرجيلة ونمتي. شو صار لك الصباح؟
2: شم ريحة كفة.
5: بحد رقبتي أنت مجنونة.
2: لا تعيش مع مجانين.
5: صحيح أنت مجنونة بس أنا بدي عقلك. بدي فتح عيونك. عندك أطفال رح تعقديهم. هذا الطفل كل عاداتك عم يتطبع فيها لأنه أنت أمه. كل حركة بيعملها بيكون عم يقلدك فيها. قربي لهون قربي. لك قربي حاجة تعطي بضفيرك. شو اللي زعلك؟
2: شم ريحة كفة.
5: عندك خبر قديش حطتيني اليوم؟ الكوسايات انكبوا، اللحمة أكلتها القطة، الغسيل مكوب، البيت قايم قاعد، وفوق كل هاد عيشتي الأطفال على أعصابهم.
2: ما شفت حالك شو ساويت؟ ليش لحتى تسلم على جارتنا اعتدال وتقلها شو هالتصريحة الحلوة؟
5: من شان هي زعلتي؟
2: ما بدك يعني غار؟
5: مرايت تواليت صار لي جمعة عم قلك مسحيها. من شهر مشتهي شوف مشط بإيدك. إذا مرايتك مغبشة أنا عيوني عم أشوف أشكال ألوان، وإذا نسياني مشطك غيرك ما عم ينام المشط من إيده. لك شبك حرنتي؟ وين رحتي؟ لسه ما خلص حديثي.
2: رايحة أدور عن مشط.

0: الزوجة
1: ثانية جزائري،
0: الزوج طلحة حمدي، والخمسة بعيون الشيطان أحسان أبو الشامات، عمر ولبنى السعدي، طارق وماجد الشيخ. التأليف أحمد قبلاوي، الموسيقى سهيل عرفة، إخراج تيسير السعدي.

الحرب وصدى أرواح المسافرين عبر القرون. لتظل شواهدنا حية بأن المجد والتاريخ أوله سوريا، هذه ليست حكاية من كتاب قديم، إنها بصرى الشام، المدينة التي اتخذت من الحجر البازلتي الأسود ملامحها، فبدت شوارعها وأبنيتها وكأنها خرجت من صخرة واحدة، لتبقى شاهدة على حضارات تعاقبت عليها منذ العصر الحجري، وتتوج تاريخها بعام 1980 حين أدرجت رسمياً على قائمة التراث العالمي لليونسكو كواحدة من أندر المدن الأثرية في العالم. في جنوب سوريا كانت بصرى عاصمة الولاية العربية ومدينة ذات أهمية استثنائية، أصبحت في العصر الروماني مركزاً إدارياً وتجارياً مهماً ومقصداً رئيسياً للقوافل القادمة من بلاد الشام والجزيرة العربية على طريق الحرير. هنا كانت الأسواق الدائرية، وهناك عند مبرك الناقة كانت القوافل تتوقف وتتلاقى، وكانت البضائع والأفكار والثقافات تعبر من خلالها. لكن قلب الحكاية موجود هنا، مسرح بصرى وقلعتها العظيمة. شيد المسرح في العصر الروماني والذي يتسع لنحو 15,000 متفرج، ويصنف اليوم بأنه أكمل وأحفظ مسرح روماني قائم بمبناه وديكوراته في العالم. والمذهل ليس حجمه فقط، بل الهندسة الصوتية التي صمم بها، فصفوف المقاعد وشكل المدرجات والمساحات الداخلية كلها جعلت الحجر شريكاً في صناعة الصوت، ليتدفق وينتشر داخل المسرح ويصل همس الممثل في الأسفل بوضوح تام إلى أقصى المدرجات دون وسائل تدقيم حديثة. ثم جاءت مفارقة التاريخ المعماري الأضخم، ففي العصور الإسلامية وخاصة في العهد الأيوبي والمملوكي لم يهدم المسرح أو يهمل، بل بنيت حوله إحدى أكبر وأكمل القلاع العسكرية في العالم، قلعة ضخمة محاطة بخندق عريض وتسعة أبراج أباطرة هائلة، غلفت المسرح بالكامل وتحول من دار للفن إلى حصن دفاعي منيع لحماية دمشق والتصدي للهجمات. وهنا حدثت المعجزة، فالقلعة التي بنيت للحرب كانت السبب الأول في خلود الفن. حمت دروعها البازلتية المدرجات والجدران من عوامل الزمن وعوادي الأيام، ليقف التاريخ ذهولاً أمام أكبر قلعة إسلامية تحتضن في جوفها أكمل مسرح روماني على وجه الأرض. بصرى الشام ليست حجارة وتاريخاً عسكرياً وفنياً فقط، بل هي ذاكرة إنسانية وروحية عميقة، ففي ذاكرتها حكاية ارتبطت بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتناقلتها كتب السيرة عبر القرون، حيث تروي المصادر أنه في إحدى رحلاته التجارية إلى بلاد الشام قبل البعثة مر مع القافلة التجارية والتقى بحير الراهب في ديره، الذي لاحظ علامات لافتة وتنبأ له بشأن عظيم. في بصرى الشام لا تمشي فوق الحجارة فقط، بل تمشي فوق طبقات متعاقبة من التاريخ، من العصر الحجري إلى النبطي ثم الروماني والبيزنطي والعربي الإسلامي، وكل طبقة تركت أثراً حتى أصبح الحجر البازلتي الأسود نفسه شاهداً على صمود الإنسان السوري وقدرته على جعل القسوة خلوداً. والآن لو وقفتم بين هذه الحجارة السوداء ذات الهيبة، ما الذي تتساءلون عنه؟ هيبة القلعة وضخامتها أم روعة المسرح ودقة هندسته؟ في كل زاوية من بلادنا قصة، وفي كل حجر حكاية، وفي بصرى التقى الفن بالحرب والتجارة بالتاريخ. مسرح هو الأكمل، وقلعة هي الأكبر في العالم.

تجارة سوداء حملت ذاكرة مدينة لم تتوقف عن رواية حكايتها. من أرض كانت دائماً نقطة البداية، ومن حضارة ما زالت حجارتها تتحدث وتعلن أن كل مجد وفن أوله سوريا. إلى اللقاء في محطة قادمة، دمتم ودام وطننا عزيزاً عامراً بالحضارة والمجد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الداخلية أنس خطاب يلتقي كل من وزير الداخلية الكويتي ووزير الداخلية الماليزي لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والشرطية على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار يعلن تشكيل مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح المجال أمام شراكات جديدة بين شركات ورجال أعمال البلدين. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يرحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويؤكد رفض المملكة لأي انتهاكات تمس أمن سوريا واستقرارها. قسم مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة جرابلس يلقي القبض على 6 أشخاص بينهم 3 نساء على خلفية ممارسة أعمال السحر والشعوذة. الشركة السورية للبترول تصدر بيانا توضح فيه ما يتم تداوله بشأن عدد من الملفات والعقود والأرقام المرتبطة بها، وتؤكد أن التحقيق والتدقيق لا يعنيان ثبوت المخالفة، وتنفي الأخبار المتداولة عن إيقاف الرئيس التنفيذي لها. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للبريد بالتعاون مع المصرف العقاري تتيح خدمة سحب الأموال لحاملي بطاقات المصرف العقاري عبر مكاتب البريد. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: حلم الزواج.
2: شو أكلك صابي؟ وين غرقان بهالتليفون؟ اتركه بقى وحاكينا كلمتين مثل البشر. ايش مفكر حالك سهران بالبيت لحالك؟ نحن هنا لك عمي.
1: لا تؤاخذني يا صاحبي، بس في خبر كنت عم بقراه وشدني شوي.
2: هات لنشوف، شاركنا معك فيه. يا ترى شو هو هالخبر يلي شدك شوي؟
1: يا صاحبي الخبر عن حلم الزواج الصعب للشباب بهي الايام، وعن المهر العالي.
2: والله يا صابر المهر صاير هالايام مثله كانه قائم التسوق، ذهب وسيارات وبيو، لك حتى الشاشه الذكيه صارت مطلب.
1: وصار لازم نجيب معنا كتالوج مع المهر منشان نعرف نختار وننقي.
2: ولك حتى الشباب المتغربين والبعاد عن البلد لما بيسمعوا بهالارقام اللي عم تنطلب، اي والله ببطلوا يفكروا يتزوجوا.
1: فعلا، والشباب صاروا يحلموا بالزواج وكأنهم عم يحلموا برحلة فضائية يا رجل.
2: أكيد، لأنه الرحلة الفضائية رح تكون أوفر لهم وأقل تكلفة بكتير.
1: والله لو نزلنا على كوكب المريخ لنلاقي المهر هنيك أقل ومعقول كمان.
2: يا سيدي خصوصي لما بتسمع من هالعيال، بعض العيال يعني، عن الطلبات العجيبة والغريبة اللي بيطلبوها من أهل العريس،
1: الواحد صار يحس إنه داخل على صفقة كبيرة مو عبارة عن زواج بين شخصين.
2: والله يا صابر الطلبات أحيانا عم بتكون كبيرة كبيرة وبعيدة كتير عن الواقع. يعني شي بده مهر بهديك الحسبة، شي بده تجهيزات بيت كامل مكمل ما ناقصته إبرة، شي بده تقوم الدهب وشي مألماس وشغلات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني الواحد لازم مو يكون مليونير، لازم يكون بلياردير ليقدر يلبيها.
1: والله يا راضي إذا بتجمع كل هاي الطلبات يمكن تفتح معرض لتجهيز العرايس.
2: لكن الكتر مو طلبات كتيرة، أحياناً الشباب بصيروا بيحسوا إنهم داخلين على مشروع أو على أصعب امتحان بيخوضوه بكل حياتهم، مو على جاهزة.
1: بس كمان كل عيلة وإلى تقاليدها وأعرافها ولازم نحترمها، بس كمان لازم نعرف نوازن بين الأحلام والواقع.
2: هذا الحكي اللي عليه علامات. الأهم الأخلاق يا أخي، والله الأخلاق والتربية الحسنة هي اللي بتبني الحياة، والله مو المصاري. المصاري بتروح وبتجي.
1: صحيح كلامك يا راضي، الأخلاق هي اللي بتخلي العلاقة تستمر، مو ارتفاع المهر ولا الذهب اللي كتير.
2: ويلي بيشتري شاب بأخلاقه الحميدة ومعه المال المناسب بدون ما يحتاج حدا، هو اللي بيكون عم يبني لبنته حياة سعيدة.
1: الزواج حلم كبير، بس الأخلاق هي الأساس، والمال هو مجرد وسيلة وبس ومانه هدف.
2: الله وكيلك، ارتفاع المهر والطلبات الكتير اللي عم تنطلب بتخلي الشباب عم يغضوا نظر عن الزواج من عين أصله، لأنه ما خرجوا يفوتوا بهيك طريق طويل من الطلبات والمطالب.
1: المهم أنه نرجع للأخلاق والقيم ونفهم أنه الزواج ما هو صفقة تجارية مربحة، هو عبارة عن شراكة حياة بين شخصين.
2: يعني فيك تقول مثل شراكة لعب الطاولة بيني وبينك بلا تشبيه. شو ما بدك تلعب دق طاولة اليوم وتخسر، ولا خليني روح امشي لأنه بصراحة القعدة معك صايرة مملة. ها
1: لك شو تروح، أنا مشتاق لغلب جديد بالطاولة. لك ذلك يا صاح.
2: شو كل هالحكي، شو هالثقة العالية بالنفس؟ إيه معناتها؟ أيها النادل يا كامل. لك شو عم بحكي أنا، والله فوتني بالحيط. هات هات كامل، هات طاولة الزهر من عندك الله يرضى عليك.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا من إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق. هذه إذاعة الجمهورية العربية السورية،
1: ولنا لقاء من إعداد وتقديم أحمد الشامي.
0: مرح طه.
1: وفي الإخراج رضا بلطة،
0: حيدر يوسف.

0: ويسعد مساك رضا، يسعد مساك أحمد، بلنا لقاء. أنا اللي بستناه كل سبت صراحة لأرجع أشوفكم وهيك نعيش هاي الأجواء الحلوة، بلنا لقاء. مساء الخير لكم مرة تانية.
1: بدي أقول مساء الخير من أثير إذاعة دمشق، وتحية من القلب لكل العاملين في إذاعة دمشق. اليوم لنا لقاء ستكون حلقة خاصة، حلقة VIP، حلقة تكون إن شاء الله عربون محبة وعربون تقدير. خلونا نبدأ أول شيء بأول فقرة لليوم، فقرة تحدي الختام. تحدي الختام. ختام.
0: أغانينا اليوم بتحدي الختام من عند أحمد.
1: الغنيتين اللي اخترناهم اليوم صح من مدرستين من جيلين، ولكن يجتمعوا على حب الشعب. قد ما رجعنا بالزمن لورا وقد ما مشي هذا الزمن، تبقى لدمشق مكانتها في الموسيقى العربية. دعونا نبدأ مع أول أغنية اخترناها لكم من أواخر الستينيات القرن الماضي، أغنية أحب دمشق لفيروز، كلمات الأخوين رحباني. سنبدأ بأغنية من وسط الستينات تتغزل بدمشق وحب دمشق.

الأغنية الثانية اسمها شآم، شعرة مسلسل عناية مشددة للفنان آدم، اسمها شآم من كلمات الشاعر والفنان السوري أدهم مرشد، والإلحان الموسيقار رضوان نصري، والتوزيع الموسيقي الموزع هاني طيفوري.

إذن هي الشام وهذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا مباشرة حتى نستغل الوقت لأنه حلقتنا اليوم دسمة، سننتقل إلى أمس استمعنا وغدا سنستمع ودائما سنستمع إلى إذاعة دمشق.

0: أمس استمعنا. بداية مرح بدنا نبارك للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مبروك لإذاعة دمشق، مبروك إذاعة دمشق تحديدا، يمكن بيتنا، لأنه يمكن. عندما يفوز برنامج أو أحد الزملاء يتم تقدير إذاعة دمشق وكأنه الجائزة، لأنه والله
1: نعم صحيح.
0: أربع جوائز مستمعينا حصدتها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإذاعة دمشق كان لها نصيب الوافر صراحة، أربع جوائز في ختام الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم في تونس.
1: صحيح، طبعا الجائزة الأولى أو الأولى التي نالها الفيلم الوثائقي قصر العظم ضمن مسابقة التبادل البرامج التلفزيوني، والتي خصصت فئتها هذا العام لموضوع البيوت العربية القديمة، كانت من نصيب القناة السورية. أما الجوائز الثلاثة الأخرى كانت من نصيب إذاعة دمشق من عن برنامج أمة الحروف ضمن فئة إعلام البرامج العرب المتخصصة في حماية اللغة العربية، وأيضا الجائزة الأولى لبرنامج خارج اللعبة أيضا ضمن مسابقات الإذاعية عن فئة البرامج الوثائقية، والجائزة الثانية أحمد عن برنامج
0: المذيع الصغير. طبعا إذاعة دمشق للصغار والكبار، وإذاعة كل بيت سوري، إذاعة السوريين داخل وخارج سوريا. عندما رأينا الأستاذ محمد الشيخ، يمكن الأستاذ محمد الشيخ نحن كإذاعة دمشق على تواصل معه، فرحنا مع فرحه، كان يمثلنا صراحة، فخلينا نرحب مباشرة على الهواء بمعاون المدير العام للشؤون الإذاعية ومن هو على تماس مباشر.
1: نعم، ومدير إذاعة دمشق أيضا
0: مع إذاعة دمشق. الأستاذ محمد الشيخ، مساء الخير، الحمد لله على السلامة بداية.
1: مساء الخير أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا، أهلين أستاذ أحمد، أهلا أنسى مرح. الله يسعد مساكم ويسعد مساء كل عم يسمعونا عبر أثير إذاعة دمشق.
0: حياك الله أستاذ محمد. من تونس لدمشق بعد أقل من عام على الدورة البرامجية الجديدة، محمد الشيخ كيف يعلق اليوم على أن إذاعة دمشق حصلت على جوائز؟ طبعا الفكرة مش بالجائزة، يمكن في رسائل معينة. أنا حابب أسمع الأستاذ محمد الشيخ بعد القدوم من تونس، ماذا حمل في جعبته؟
2: أهلا وسهلا فيكم، والله يعني مش شكرين كون كثير على هذا الاتصال لحتى نضع يعني السادة المستمعين بآخر التطورات اللي حصلت معنا بتونس. طبعا بالنسبة لموضوع الجوائز اللي حصلت عليها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في كل مؤسساتها وتحديدا إذاعة دمشق، طبعا المسابقة، أول شيء خلينا نحكي عن المسابقة. المسابقة هي عبارة عن يعني جميع الإذاعات والمؤسسات الإعلامية والتلفزيونية في الوطن العربي اللي تابعة لاتحاد إذاعات الدول العربية بتشارك بهاي المواد. هاي المواد يعني بتخضع لعملية تقييم من قبل خبراء متخصصين في الإعلام ولهم سنوات طويلة من الخبرة في المجال الإعلامي، وبعد ما تخضع للتقييم أيضا بيتم اختيار الفائزين والمواد الفائزة عن طريق الذكاء الاصطناعي، بحيث أنه ما يكون في يعني أو تحيز لأي مادة ولأي دولة، لا بيكون كله بعملية أو عن طريق الذكاء الاصطناعي. فالحمد لله رب العالمين، احنا شاركنا كإذاعة دمشق شاركنا بسبع مواد، ومن أصل سبع مواد حصلنا على ثلاث جوائز مثل ما ذكرت قبل شوي.
0: كنت متوقع أستاذ محمد، أنا آسف على المقاطعة، كنت متوقع أنه إذاعة دمشق ستحصد هذه الجوائز؟
2: هلا إذا بدك تيجي تسألني على الصعيد الشخصي، طبعا أنا كنت متوقع حتى يعني صراحة أكثر من ثلاث جوائز، ولكن يعني كأول مشاركة بعد انقطاع دام لأكثر من 15 سنة عن هذا المحفل وعن هذا المهرجان، يعني تعتبر ثلاث جوائز يعني شيء
0: مبشر. نعم،
2: وبإذن الله تعالى يعني في المستقبل إن شاء الله في الدورات القادمة يعني بنكون لسه أخذنا وقتنا في تجهيز المواد ويعني إعدادها ضمن المعايير اللي طلبها الاتحاد.
0: أستاذ محمد، حابين عيدك ونبارك لك على طريقتنا الخاصة بيننا لقاء رضا. هاي للأستاذ محمد،

0: مبروك لإذاعة دمشق. أستاذ محمد، قبل ما أنهي معك هاي مداخلة، بعرف حضرتك جاي من سفر وشكرا لأنه أخذنا من وقتك، بس بدي أسأل ماذا بعد أن نالت إذاعة دمشق هذه الجوائز؟ بعتقد الآن أصبح هناك موضوع يختلف، وخصوصا دمشق ستكون العام المقبل هي عاصمة الإعلام العربي على ما أعتقد وحسب المعلومات المتوفرة لدي. أستاذ محمد، ما الذي تخبئه إذاعة دمشق؟
1: طبعا ان شاء الله تعالى يعني هاي الخطوه اللي اقدمنا عليها المشاركه في هاي المسابقه وحصلنا لهي الثلاث جوائز، يعني ان شاء الله ما هي الا خطوه بدايه ان شاء الله تعالى، لان هي اكبر عدد من الجوائز في العام المقبل والعام والاعوام الجايه ان شاء الله تعالى. وهذا يعني هذا الانجاز وهي الجوائز بنهديها صراحه في البدايه للعاملين بالاذاعه لكل شخص شاركنا في الاعداد في التقديم في المكساج والهندسه الصوتيه وغيرها، بالاضافه للمستمعين الكرام. يعني انا بدي بحب نوه لامر ولا قضيه انه هاي المواد اصلا احنا عم نقدمها للمستمعين
0: للمستمع. نعم
1: يعني صحيح. تمام، يعني انا اليوم ما جبت ماده مثلا، ما عملت ماده خاصه للمشاركه
0: المسابقه،
1: لا انا هاي الماده هي اصلا موجوده،
0: يعني الجود من الموجود يا استاذ محمد.
1: طبعا يعني ان شاء الله تعالى احنا حريصين على انه نقدم للمستمعين كل ما هو يليق يعني بمقامهم وبذوقهم الرفيع
0: ان شاء الله.
2: نجاحنا واحد استاذ محمد من معدين ومقدمين لاداره ولحضرتكم، اكيد نتشكرك جزيل الشكر على هاي المداخله والحمد لله على سلامتك مره ثانيه.
1: اهلا وسهلا، الله يسلمكم يا رب،
0: ضل بخير يا استاذ محمد، مبارك لاذاعتي
1: دمشق.
0: حياك الله استاذ محمد الشيخ، معاون المدير العام للشؤون الاذاعيه، كان معنا مباشره في هذا الاتصال الهاتفي.
3: من دمشق انطلق البث الاول وبصوت الامير يحيى الشهابي، خطه اولى كلمات الاثير السوري.
4: هنا الاذاعه السوريه في دمشق،
3: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات، اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الآن رح يكون معنا عبر الاتصال أيضا أحمد، مدير برامج في إذاعة دمشق، الأستاذ مصطفى مقصوص. مساء الخير.
5: يا هلا، مساء الخيرات،
2: كيفك أستاذ مصطفى؟
5: أهلا يا أهلا، أهلا بمراح وأحمد، يسعد مساء.
0: مساء الخير أستاذ مصطفى. يعني لكل مثابر تقدير، مصطفى مقصوص مدير البرامج، أنا ما كتير بحب أحكي بالوش ولكن لنحكي حق الله، رجل كان يتابع دقة التفاصيل، ليست الكمية أنه 100 برنامج أنه كتير، نعم، ولكن كان الهدف هو أن نرضي كل الأذواق.
2: نعم.
0: اليوم مصطفى مقصوص مدير البرامج، أول شيء منورنا بيقولنا لقاء، شو كان شعورك أستاذ مصطفى بعد ما حصدت إذاعة دمشق 3 جوائز في أول مشاركة خلينا نقول فعلية بعد 15 سنة من الغياب؟
5: يسعد مساكم مرح وأحمد، ويسعد مساء المشتركين المستمعين جميعا والمتابعين وكل مين عم يسمعنا. صراحة هذا الإنجاز هو إنجاز مشترك، طبعا شعورنا شعور فخر، شعور من توقع فأصاب، من عمل فحصد، من كان تعب شهور، كان مثل ما ذكرت متابعة التفاصيل من جميع الكوادر، سواء من بداية الفكرة للمعدين للإعداد إلى التقديم إلى التسجيلات المخرجين، ومتابعة حثيثة من الإدارة كمان وتسهيلات، فكان عمل متكامل الحمد لله. كان شعورنا شعور صعب الواحد يوصفه. حقق نتائج ممتازه وان شاء الله نطمح للافضل فيه.
0: طيب قبل ما راح ابدا سؤال استاذ مصطفى بس حتى استغل الوقت مع حضرتك. اختياركم للبرامج نوعيه البرامج بناء على ماذا تم اختيار هذه البرامج؟ يعني امه الحروف بارك للزملاء في امه الحروف لخارج اللعبه سيكون معنا بعد قليل الزميل علاء الدين فطراوي ومذيع الصغير. اسال هون تحديدا زميلنا مصطفى كيف تم اختيار هذه البرامج؟ ما هي المعايير التي اعتمدتموها؟ يعني هذه التصفية للبرامج في إذاعة دمشق. يمكن هناك في زملاء كل حدا بيقول ليش مو برنامجنا كمان طلع على تونس؟
5: نعم صحيح. هلا هو بشكل عام التحديد الأصناف اللي مفترض احنا نشارك فيها بيكون من الاتحاد ذاته. فبيكون في فرم معين في معايير لصنف البرنامج حتى مدة البرنامج حتى في بعض الاختصاصات المحتوى مثلا بمحتوى برامج الأطفال في محتوى حماية اللغة العربية في محتوى الأفلام الوثائقية. فهي هاي التصنيفات والتخصصات بتكون من الاتحاد نفسه اللي عم ينفذ أو عم يرعى هي هذا المهرجان العربي الكبير. طبعا نحن على مستوى أصغر على مستوى مؤسسنا بنختار البرامج اللي بتكون مطابقة لهاي المعايير. ممكن بدورات لاحقة في فعاليات لاحقة يتم اختيار برامج وأنواع وتصنيفات أخرى، لكن بالدورة الحالية هي التصنيفات اللي كانت مطلوبة والحمد لله كانت جيدة ولقت قبول وحصدت جوائز ممتازة الحمد لله.
2: هلا أنا سؤالي نفس السؤال اللي سألناه الأستاذ محمد الشيخ قبل شوي. كنت متوقع أستاذ مصطفى أنه تفوز دمشق إذاعة دمشق لوحدها بثلاث جوائز عن ثلاث برامج من بين البرامج اللي تم يعني المشاركة فيها؟
5: طبعا بدون ادنى شك يعني كنت متاكد انه راح يكون في عندنا راح ناخذ جوائز راح يكون في لنا دور. نحن على قبل مشاركتنا بهذا المهرجان العربي بيكون في على مدى الاشهر السابقه هي عمليه تبادل برامجي. كنت نشوف البرامج اللي تجينا من اتحاد الاذاعات من الزملاء في الاذاعات العربيه وقارن مع منتجنا رغم ضعف امكانياتنا رغم ظروفنا.
0: أستاذ مصطفى أسف على المقاطعة بس في تعقيب أنا بدي أعلق عليه. نحن منا معنا ضعف إمكانيات، نحن عندنا قوة رائعة وعندنا هدف صراحة وما شاء الله عنك وعلى أستاذ محمد ولا ما فيني جامل بس هذا الواقع. عندنا إمكانيات رهيبة يا أستاذ محمد يا أستاذ مصطفى والدليل الجواز اللي أخذناها اليوم.
5: نعم.
0: سامعني على المقاطعة بس حبيتك.
5: أنا كنت بدي أستكمل الجواب. هو كان هذا اللي ذكرته أنت هو استكمال للجواب. نحن عوضنا ضعف البنى التحتية وظروفنا اللي عم نشتغل فيها اللي هي معلومة للجميع. الحمد لله تعوض هذا النقص بقدرة كوادرنا بخبرات كوادرنا وهو العنصر الأهم من الإيمان بالعمل تبني العمل الشغف بالعمل. فكان كنت أنا متأكد أنه راح يكون لنا حضور مميز وكنت متأكد راح يكون لنا جوائز والحمد لله توقعنا فأصبنا الحمد لله رب العالمين.
2: بدي أشكرك كتير أستاذ مصطفى مقصوص مدير البرامج بإذاعة دمشق وألف مبروك الفوز بهي الجوائز لنا جميعا ومنخصص أكيد زملائنا يلي كانت لقلون هاي البرامج. شكرا لك.
5: يا هلا. وإذا تسمحوا لي بنص دقيقة حتى صدر. ما تجاوز الوقت بدي أوجه شكر ومبارك لجميع الكوادر اللي شاركونا بهذا الإنجاز. طبعا يا جماعة المنتج اللي شاركنا فيه وأخذنا فيه الجوائز يمكن المستمع سمع بعض الدقائق لكن هاي الدقائق سبقها ساعات من الإعداد صحيح. من التدقيق من المراجعة من التسجيلات. من شارك بشكل مباشر ومن لم يشارك بشكل مباشر في هذه الأعمال هو شريك معنا له جهد وله تعب ومبارك لنا جميعا هذا الإنجاز.
0: وهذا يحتم علينا أكيد مسؤولية كبيرة يا أستاذ مصطفى يمكن لأنه حتى نقدم دائما ما يرقى لإذن المستمع ودليل أكبر أن إذاعة دمشق عادت ليست فقط على المستوى السوري بل حتى على المستوى العربي وما ينتظره المستمع العربي صرنا نقول من إذاعة دمشق. شكرا لك مصطفى مقصوص وأنت مدير برامج إذاعة دمشق.
5: يا هلا.
0: نورتني وتبقى بخير دائما وأبدا.
5: يا هلا.
0: حياك الله.
3: أمة الحروف الإعداد بدرية عبد العليم التعليق أحمد شحادة.

0: معنا عبر الاتصال رئيس دائرة المذيعين بإذاعة دمشق الأستاذ علاء الدين فطراوي. مساء الخير.
1: مساء الخير مرح. مساء الخير أحمد. مساء الخير لكل حدا بيسمعنا وبيشوفنا على أثير وشاشة إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أحلاها منك يا أستاذ علاء. أول شيء نورتنا وبدي أقول لك مبروك. أنت لم تكن خارج اللعبة، أنت داخل اللعبة وأنت حريف هذه اللعبة. علاء الدين فطراوي الله يسعدك يا رب، والله زميلنا العزيز ومدير دائرة المذيعين، صديقنا خلينا نقول.
0: صحيح.
2: هلأ صار موضوع تخصص أكثر. ماذا يعني أن يفوز برنامج خارج اللعبة؟
0: يعني احنا عم نحكي معك رئيس دائرة المذيعين وأهمية هذا الفوز
2: بصوتك كان أيضا
0: أستاذ علاء هاي نقطة بصوتك. نعم
1: في البداية من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في البداية أنا موجه تحية لفريق المذيعين المميز، موجه تحية لزملاء جميعا اللي كانوا صراحة يعني اللي شاركونا هاي الفتحة اللي كلياتنا مبسوطين فيها، إن كان من الإدارة متمثل بأستاذ محمد الشيخ بالإضافة إلى أستاذ محمد مصطفى المخصوص مدير برامج، وأيضا الإدارة بكل أشخاصها بكل صفته وكل لقبه والإخراج وكل الأشخاص. وجه التحية لمقدم برنامج أمة الحروف الزميل أحمد شحادي، كذلك الأمر المذيع الصغير لمارلين شكيب. صراحة هو جهد جماعي إن كان من المعد إلى المقدم إلى الإخراج إلى الهندسة الصوتية حتى وصلنا إلى ما نسعى إليه. إذاعة دمشق هي الإذاعة الأعرق على مستوى الوطن العربي. صراحة هذا النجاح للجميع، ما بقى في حق حدا أبدا أبدا، كلياتنا نحن شركاء في هذا النجاح اللي صراحة يعني كنا تواقين لها. بعد 15 سنين قطعنا عن المسابقات وعن الاتحاد إذاعات الدول العربية، وعادت إذاعة دمشق القوة عادت إلى مكانها الطبيعي. من بيعرف إذاعة دمشق اللي بيعرف إذاعة دمشق بيعرف شو معنى إذاعة دمشق
2: 100% العراقة يا أستاذ علاء.
1: نعم.
2: اسمح لي ويسمح لي المستمعين أن نستمع إلى مقتضب من خارج اللعبة، البرنامج الذي حصل مستمعينا على الجائزة الأولى ضمن المسابقات الإذاعية الرئيسية. خارج اللعبة بصوت الزميل علاء الدين فطراوي، مقتطف ونعود. خسرت كتير أنا بالألعاب، مو في ربح وخسارة، أنا ربحت بالألعاب بس خسرت بالحياة كتير. كنت موجود جسد لكني ما كنت موجود روح، طيرت كتير.
3: وفقا للإحصائيات الحديثة فإن حوالي 10% من الأشخاص الذين يلعبون الألعاب الإلكترونية يعانون من إدمان حقيقي قد يؤثر على حياتهم اليومية، وتشير الدراسات إلى أن حوالي 50% من المراهقين يلعبون لأكثر من ساعتين يوميا، وهذه الأوقات تتضاعف لدى البعض، بينما يقضي ما يقارب من 15% من اللاعبين أكثر من 6 ساعات يوميا على هذه الألعاب.
2: أستاذ علاء ما شاء الله الله يحملك هالصوت. اليوم أنا كان هذا السؤال كنت حابب أسأله للأستاذ مصطفى مخصوص، ولكن حضرتك وأنت ودائرة رئيس مدائرة المذيعين وعلى اطلاع بكل التفاصيل، كان اختبار لما عملنا عليه خلال السنة الماضية من إذاعة دمشق، وتقول نعم نجحنا في هذا الاختبار والدليل ما حصدته إذاعة دمشق في تونس.
1: نعم أكيد أحمد، بكل تأكيد هذا نجاح للإذاعة. احنا آمنا بالفكرة، آمنا بالعمل الجماعي لحتى وصلنا للشيء اللي نسعى إليه دائما، يعني فترات تعب. أنتم تذكروا في حين الانطلاقة الجديدة لإذاعة دمشق أو تصحيح الإذاعة خلينا نقول، التعب اللي واجهتوا أنتم كمقدمين حضراتكم مرح ولا أحمد، فترة التدريب اللي خضعنا لها أو اللي خضعتوا لها جميعا يعني بدون أي استثناء لحين لحتى خلينا نقول صرنا على الهواء، كانت ساعات طويلة جدا، كان تركيز على كل التفاصيل. أنا دائما أؤكد على موضوع أنتم بتعرفوا هذا الأمر، موضوع أهمية اللغة العربية. يعني اللغة العربية شيء مقدس عندنا في الإذاعة، نسعى بكل ما يعني ما أتينا من قوة إلى الحفاظ على أهمية وأهمية اللغة العربية بشكل عام. سابقا ذكرت أكثر من مرة أنه إذاعة دمشق إذاعة عريقة جدا، هي يعني ذاكرة الماضي، هي متطورة دائما بما تواكب الأجيال المستمرة. الحمد لله أنه نحن كنا جزء من صناعة هذا التاريخ، هذا التاريخ لإذاعة دمشق، ودائما نحن نسعى إن شاء الله لنكون الأفضل إن كان في إذاعات الدول العربية أو حتى في أي مجال. التعب للجميع، الجهد للجميع، النجاح للجميع، متمثلة كما ذكرت برأس الهرم الهيئة العامة إذاعة والتلفزيون، وصولا إلى أصغر موظف موجود في في في العمل، هو نتاج عمل مستمر. نسعى إن كانت في خارج اللعبة، طبعا خارج اللعبة ما هو نجاح إلي، لا نجاح للجميع. صحيح. كذلك الأمر أمة الحروف، كذلك الأمر المذيع الصغير. أنا بتمنى يكون كل المذيعين اللي معنا بالفريق تكون برامجهم موجودة في مسابقات دول العربية الإذاعات، لأنه أنا متأكد من الشباب اللي عندي والصبايا اللي عندي، أنا متأكد طاقاتهم، متأكد من قدراتهم، انه نحن ان شاء الله قادرين.
2: والله استاذ علاء قبل ما انهي معك الاتصال، واعتقد ما راح نفس الفكره، وترشح خارج اللعبه او امه الحروف او حتى برنامج المذيع الصغير، وكان هذا البرنامج برنامجنا الخاص. صحيح. صدقا. صحيح. واتفاز هذا البرنامج وانا بحكي، اعتقد ما راح نفس الشعور.
0: اكيد اكيد احمد،
2: وكانه انا مقدم هذا البرنامج
0: جميعا. صحيح. 100% يعني فرحانين بالجائزه مثلكم
2: والله.
0: مثل المقدمين البرنامج،
1: هو نجاح للجميع.
2: اذا عندي مش تمثلنا اكيد
1: هو نجاح للجميع.
0: طبعا تحديات كثيره حكيت عنها استاذ علاء، وحكى عنا أستاذ مصطفى وأستاذ محمد من يوم الانطلاقة الجديدة يلي كانت قبل تقريبا 7 أشهر لحد الآن، لكن هيك تكافأنا بهي الجوائز الحلوة. بدي أتشكرك كتير رئيس دائرة الموزعين أستاذ علاء فطراوي، شكرا لك وإن شاء الله ألف مبروك على الفوز بجائزة خارج اللعبة أيضا.
1: الله يبارك فيكم جميعا، تحياتي لكم، تحياتي للشباب الموجودين والمستمرين حاليا فترة المناوبة والأخراج، تحية لكل من عم يسمعنا على أثير وشاشة إذاعة دمشق.
2: تحياتي لك أستاذ علاء، وما زلنا داخل اللعبة وزلنا معكم في ولنا لقاء المذيع. حياك الله أستاذ علاء، ابقوا معنا وما زلنا مستمرين مع نبارك لزملائنا بالجوائز. يلا

0: وعن فئة برامج الأطفال تم حصد جائزة عن برنامج المذيع الصغير لزميلتنا مارلين شكيب بالإعداد والتقديم أكيد وإخراج نورة سكريدي. طبعا سلامنا لإله ومساء الخير مارلين. إخراج مرفت عبد الله
1: على اللايف إخراج مرفت بس الحلقة اللي انبعتت كانت إخراج نورة.
0: تماما هذا القصد.
1: تحية لزميل نورة
0: وأكيد لزميلتنا مرفت. الحمد لله على السلامة مارلين.
2: مارو مرحبا.
1: حبيبة قلبي يسعد مساكم كيفكم.
2: هلا مارلين. الطفلة اللي جواتك يا مارلين قدرت إن تأخذ جائزة. البنوتة الصغيرة اللي طلعت بالمذيع الصغير قديش حكي لي عن شعورك اليوم؟
1: الحمد لله.
2: كنا عم نحكي أنا مرة تحت الهواء عم تقلي مرة قالت لي حدا عم يتعب على برنامجه كتير.
0: صحيح.
1: الحمد لله. أول شيء بوجه تحية إلك أحمد, بوجه تحية لمراح, بوجه تحية المخرج اللي معكم بس ما أعرف مين.
0: رضا حيدر.
1: بوجه له تحية, بوجه لكم تحية كلكم. صوت شوي مش كتير واضح علي فأخذوني بحلمكم شوي.
2: بدنا ناخذك لعند رضا, ناخذك لعند رضا ونرجعك. خليكي معي شوي. يلا.
3: يسعد مساكم بكل الخير وأهلا وسهلا فيكم عبر أثير إذاعة دمشق ببرنامج جديد كليا, برنامج بيحكي عن الطفولة الموهبة والفرح, برنامج المذيع الصغير.
0: مارلين سؤالي الأول, توقعتي أنه برنامج المذيع الصغير ياخد الجائزة؟
1: على شوفي أنا هي طلبتها من ربنا وسلمت الموضوع هيك. أنا عندي شغلة يعني أنتوا زملائي وأنتوا بتعرفوا فيني هالقصة يمكن صرتوا إنه خلص أنا بعمل اللي علي بس خلص بعدين بوصل لمرحلة إنه خلص أنا عملت كل شيء بقدر عليه, أنا ما عاد أقدر أعمل أكثر من هيك. يا ربي كل شيء بين إيديك بس أنا حابة إنه ننجح لأنه هذا نجاح مشترك.
0: صحيح.
1: يعني نجاح لإذاعة دمشق, نجاح لزملائي مو بس إلي, نجاح لكل مين دعمني, مو نجاح خاص إلي, حتى نجاح للأطفال كلهم.
2: هذا حديثي وهذا سؤالي مارلين. التعامل مع الأطفال بيتطلب معاملة خاصة, ما الذي لم نسمعه عبر الأثير ولم نره عبر الكاميرا؟ كيف كنت تتعاملي مع هؤلاء الأطفال وفكرة المذيع الصغير تحديدا حتى نوضح للمستمعين أكثر؟
1: كانت فكرة المذيع الصغير فكرة معينة تغيرت شوي, تبلورت بطريقة أكثر. كنا ببداية البرامج أنا والأستاذ مصطفى مخصوص كنا عم نحكي عن فكرة أنه بدنا برنامج للأطفال, لازم ضروري برنامج للأطفال. فكان المقترح من أستاذ مصطفى أنه المذيع الصغير, كان في أسلوب وطريقة للمذيع الصغير صراحة أنا أخذته لوادي تاني, وكان في دعم كتير كبير من أستاذ مصطفى والأستاذ علاء بهذا الموضوع صراحة. آمنوا بالفكرة اللي أنا عم بطلع فيها إنه شوفي الأنسب وأنت عاملي لأنك عم تعرفي تتعاملي مع الأطفال. هلأ السر بالنسبة إلي أنا التعامل مع الأطفال, أنا بتعامل معهم بمارو, يعني بطلع فعليا الطفل اللي جواتي. ما بتعامل معهم كحدا كبير بس بده يعلمهم ويوجههم ويقول لهم اعملوا ولا تعملوا, بالعكس هن بيجوا بنتسلى ومضحك ودايما عندهم معرفة الأطفال يعطوك إياها. يعني الطفل عنده مخزون معرفي نحن منجهله الكبار, لأنه مرات نحن شوي مننغر أنه نحن كبار وأنت صغير. فجربوا عدوا مع الطفل شوي وعطوه مساحة تستغربوا. وعنده شغلة كتير حلوة الطفل نحن راحت من حياتنا اللي هي الدهشة. كل شيء بيشوفوه بيدهشوا, يعني ممكن يشوف قطة أو كلب كل يوم نفس القطة ونفس الكلب وكل يوم نفس الدهشة. تمام؟ هذا بيعمل فرح جواني, سعادة ما بتنقاس بالأشياء اللي بتصير حوالينا, بتنقاس بمقياس داخلي. فمشان هيك دائما الطفل إذا نحن عم نعرف نتعامل معه بطريقة صحيحة كعالم كبار بيكون متوازن داخليا وبيكون سعيد من جوا وبيوزع سعادة علينا.
0: مارلين يعني دائما لما بينذكر البرامج اللي ربحت جوائز فنحن بنقول عم يتعبوا على برامجهم, وكلياتنا يعني تقريبا فرحنا لهذا الانجاز, انجازنا كلياتنا باذاعه دمشق. بدي خبرتي الاطفال اللي كانوا بهي الحلقه اللي ربحت, خبرتيهم بالجائزه؟
1: خبرت الاطفال. اصلا اذا بدك انا اول مين خبرني انه نحن ربحنا بالجائزه يعني حكى سيد بعثولي سيد والدته عم يباركولي ماله مبروك وكذا, أنا بوضع صحي تعبانة
0: سلامتي
1: أنا الله يسلمك. فأنا الصبح هيك مبارح إنه ربحت بشو, فبلش يبعثولي الفيديوهات شوفي بالمركز الثاني وكذا. فأنا كنت كتير سعيدة مبسوطة وخبرت البقايا. هلا ليكي مو كل الاطفال فيني انا اخبرهم بالمجمل بس نشرت، وانا بتشكر كل الاطفال ان كان عبر الاثير ونحن محضرين حلقه ليوم الاثنين ان شاء الله.
0: شركاء
1: البرنامج طبعا، وبتشكر بشكل خاص سيف الدين اللي كان معنا من البدايات، وبتشكر ندى الشام كمان هي مستمره معنا، وكمان بتشكر زينه كمان كانت معنا من البدايات. صحيح بهالفترة وقفت زينة ولكن هي كانت معنا من البدايات. بتذكر كل طفل وطفلة كانوا موجودين معنا، وانتو بتعرفوا كيف عنا طفل وطفلة رئيسيين بالبرنامج. يعني في ضيوف ولكن عنا مذيع ومذيعة صغار بيستقبلوا ضيوف.
0: نعم صحيح. مارلين شكيب المذيعة المتميزة دائما بدي اتشكرك على هذا الاتصال مع انك تعبانة يعني، وبدنا نبارك لك مرة تانية وشكرا لك.
1: ما في مشكلة، وانا بارك لكل كادر إذاعة دمشق، وبارك الأستاذ محمد الشيخ على هذا النجاح الرائع اللي هو نجاحنا كلنا. بارك لكل زملائي المذيعين والمذيعات وكل الناس اللي هن جندي المجهول اللي عم يشتغلوا تحت الهواء من مخرجين ومعدين. بارك للكل. نحن خطينا خطوة جديدة في العالم الإعلامي الجديد لسوريا، أنا بسميه عالم جديد من الإعلام لأنه كل شيء جديد بجديد. وإن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح، ونحب بعضنا أكثر ويكون مع بعض أكثر وجنب بعض وندعم بعضنا. وأنا بتمنى لكل برامج إذاعة دمشق كلها تنجح وبالمراتب الأولى إن شاء الله دائما.
2: إن شاء الله يا رب المذيع الصغير يكبر ويصير ويقول دائما هنا دمشق.
1: ما أنا هذا اللي خايفة منه يا أحمد، يكبر المذيع الصغير وعاد دورة مذيع صغير جديد.
2: المشكلة ما بنكبر، بنبقى صغار بدنا بالشام. بدي أشكرك.
1: بدي الفكرة تكبر بس نحن بالعمر ما نكبر.
2: أكيد ما بنكبر ما دام الحب جواتنا. مارلين بدي أخذ منك تصويت، وعلى تصويتك حننهي قبل ما نروح لفقرة غدا تقول الأخبار. فيروز أحب دمشق أم آدم؟ أغنية آدم
0: ويمر بي طيف
1: عليك الكلمات بأغنية آدم كتير كتير حلوة، ولكن أنا من
2: عشاق
1: فيروز.
2: يا سلام،
0: صوت لفيروز.
2: أنا كنت خايفة تقول يلا. شكرا مارو. يا مرحبا.
1: شكرا
2: تحية لكم. يا باي باي. إذن نبارك مرة أخرى لكل زملاء في إذاعة دمشق مراح هذه الجوائز، وإن شاء الله منه للأفضل.
0: أكيد. وننتقل الآن إلى فقرة غدا تقول الأخبار.
4: كلمات بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي.

0: غدا تقول الأخبار.
1: غدا تقول الأخبار. إذن واتساب بكرة، شو عنا أخبار؟ بكرة الأحد 27 أيلول، الشهر آخره، على آخره. بكرة نبدأ بالرياضة. دوري الأمم الأوروبية مستمعينا، عنا مباريات حلوة عشاق الرياضة. أنتم على موعد بتوقيت دمشق، طبعا كل التوقيت اللي حأحكيه هلا هو بتوقيت دمشق. مباراة النرويج والبرتغال الساعة 9:15، ألمانيا واليونان أيضا 9:15، 6 المساء صربيا وهولندا، وعلى الساعة 6 المساء بكرة مباراة
0: دنمارك وويلز.
1: ويلز مع مين حتشجعي؟ لهدول
0: أنا مع رونالدو، هيك على هيك
1: خلص
0: شجع.
1: أوكي.
0: ونهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 عام ومواجهة نارية تجمع بين إسبانيا وكوريا الشمالية في مدينة ووتش البولندية الساعة 7 بتوقيت مكة.
1: أيضا عندنا فجر بكرة إن شاء الله مستمعينا بغدا تقول الأخبار، وما زلنا بالرياضة بمباراة كندا وتشيلي الساعة 3 فجرا، ومباراة المكسيك وكولومبيا بلتقوا وديا الساعة 5 فجرا. طبعا حافظ التوقيت.
0: أما دوري الألعاب الآسيوية فتتواصل المنافسات، ويشهد الأحد نهائيات حاسمة في ألعاب القوى، لا سيما سباقات المئتين متر والقفز العالي والماراثون، ونهائيات فردي الرجال والسيدات في رياضة الإسكواش.
1: الإسكواش طبعا هذه الدورة مقامة حاليا في اليابان في مدينة إيتشي وناغويا. بطولة العالم للأندية يا مرح بكرة بكرة اليد المقامة في مصر، تستمر لقاءات دور المجموعات المثيرة في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة أندية عربية أبرز أكيد الأهلي والزمالك.
0: بالإضافة لانطلاق ماراثون برلين للعالمي، وهو أحد أعرق وأسرع سباقات المسافات الطويلة في العالم، هي سباقات الجري طبعا.
1: أيضا غدا تقول الأخبار، بكرة الأحد هو اليوم الأخير لمراسم اختتام بطولة كأس الرؤساء للغولف بريزيدنت غولف،
0: يا سلام
1: اسمه حلو، المقامة في ولاية ألينوي الأمريكية. أيضا في كرة القدم الأمريكية بكرة يا مرح، إقامة المباراة المرتقبة في أمريكا الجنوبية بين لوس أنجلوس رامز ويدنفيز برونكس على أرضية ملعب ماراكانا الشهير.
0: طبعا بالإضافة إلى أسبوع المناخ في نيويورك واللقاءات الأخيرة والختامية التي تصادف يوم الأحد 27 سبتمبر الذي يعقد بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ينتظر صدور التوصيات النهائية والالتزامات المشتركة بين قادة الأعمال والحكومات للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
1: على كل إن شاء الله نتمنى يكون مناخنا أفضل. أيضا خلف الكواليس يا رضا تدور الكثير من اللقاءات الدبلوماسية بكرة الأحد للبحث عن هدنة الطاقة، ما يسمى بهدنة الطاقة، وإعادة فتح ممر الحبوب. أي نعم، حمطة في حمطة إن شاء الله في تهدئة. شمر أحد الحمطة
0: أحمد، نحن لازم نقرأ كم رسالة واتساب قبل ما نختم.
1: بس حزري شو، بس بما أنه غدا تقول الأخبار، بس خلينا نقول سريعا أنه بكرة بالسعودية تحديدا ستنطلق رسميا يا مرح بالسوق المالية السعودية تداول والأسواق الخليجية فترة الإفصاح على القوائم المالية. طبعا فترة الإفصاح مهمة جدا لبناء الثقة بين المستثمر والأسواق عن الربع الثالث من العام. بكرة هو اليوم العالمي للسياحة
0: واليوم العالمي للصم،
1: وهذه أهم الأحداث غدا تقول الأخبار، ما تسمعونه فقط على أثير إذاعة دمشق. تفضلي على الواتساب.
0: هلا على الواتساب، يعني أنا للمستمعين عم بيشاركون، يسعد مساكم مرح والإخراج وكل الكادر المبدعين، ومبروك الجوائز للإذاعة العريقة، والتصويت لا يمر بي طيفوها. أيضا محذوف الرسالة مهرجان تونس، سامحني ونيس يعقوبيان مرح، أحسن أقرأ رسالة كاملة.
1: بس كان موضوعنا عن شيء عم تحكي فيها يا ونيس، هو
0: تماما عم بيبارك ونيس ل يعني البرامج الفائزة ولكادر إذاعة دمشق، وأيضا مشاركي مساء الورد والفل والياسمين لإذاعة دمشق. مين المشارك؟ طارق من حلب. يسعد مساك يا طارق. هلا ما فيك انه تصويت؟
1: بس التصويت وصل، بس في ناخذ
0: صوتين لادم.
1: انس الف مبروك لي، شكرا يا انس، لانه انس ما قرينا الرساله بتزعل.
0: انس صوتين لادم صار، ومبروك الجوائز، وصوت لفيروز من ايهم الحلبي، وحنوني عم بتمسي علينا، وعبد الرحمن الطيار من حما.

0: عم بيصوت لفيروز، في عنا تعادل؟
1: لا ما في تعادل، الكفة راحت راحت فيروز. اعتقد الوقت دهمنا ما هيك يا رضا؟ رضا عم يقول يا جماعة الصوت انتهى الوقت.
0: سامحونا، لنا لقاء كنا معكم مرح الطه واحمد الشامي، وبالاخراج
1: رضا بلطا وحيدر يوسف. احبتي الاعزاء مخرجين الغوالي، شكرا كثير. مستمعين الغنية من زمن الستينات، دمشق المحبوبة من قديم الزمان، وستبقى دمشق. أحب دمشق.
0: تصبحوا خير،
1: أشوفكم التنين، باي باي، الله معكم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 11:15 مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الداخلية أنس خطاب يلتقي كل من وزير الداخلية الكويتي ووزير الداخلية الماليزي لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والشرطية على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يرحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويؤكد رفض المملكة أي انتهاكات تمس أمن سوريا واستقرارها. قسم مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة جرابلس يلقي القبض على 6 أشخاص بينهم 3 نساء على خلفية ممارسة أعمال السحر والشعوذة. مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي يؤكد أن قطاع المخابز يتسارع نحو التعافي والتوسع مع تحديث وتأهيل 159 مخبزا واقتراب 74 مخبزا من العودة إلى الخدمة. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار يعلن تشكيل مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تصدر بيانا توضح فيه ما يتم تداوله بشأن عدد من الملفات والعقود والأرقام المرتبطة بها، وتؤكد أن التحقيق والتدقيق لا يعنيان ثبوت المخالفة، نافية الأخبار المتداولة عن إيقاف الرئيس التنفيذي لها. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
2: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: كل نفس تستنشقه من سيجارة يذكرك بأن الرئتين خلقتا للحياة لا للدخان. امنحهما فرصة، وامنح نفسك فرصة، واتخذ القرار الذي قد يغير سنواتك القادمة.

وعز الشرق أوله دمشق.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: لكل شريط ذكرى، ليس مجرد شريط يسمع، بل لحظة خلدت ومشاعر حبست بين الإطار والصوت. الأشرطة لا تحفظ أصواتا فقط، بل تحفظ الزمن، تحفظ ضحكات غابت وأماكن تغيرت وقلوبا ما زالت تنبض بالحنين. فنحن هنا لنمسح عنها غبار الزمن ونعرض لكم الحكاية. فلكل شريط حكاية.
2: مدرسة الألحان.

سيداتي وسادتي، تنقسم الموسيقى في حد ذاتها إلى قسمين، وبتعبير أوضح إلى علمين مستقلين بعضهما عن بعض من ناحية ومرتبطين في نواح عديدة. فالقسم الأول يشتمل على العلوم النظرية والرياضية الموسيقية والتاريخية. اختص بهذا القسم أساتذة جمعوا بين المعرفة الموسيقية والثقافة العامة، وعملت هذه الفئة في خدمة الموسيقى العربية بشتى الوسائل الكتابية والمؤلفات العلمية والشروح الفنية، وخلفوا لنا تراثا علميا وموسيقيا قيما. ومن روائع هذا التراث تلك الموشحات التي لحنها الفنان الحلبي عمر البطش.

وأما القسم الثاني فيشتمل على الناحية العملية الآلية في الموسيقى، وهذه الناحية تظهر مفاتن هذا الفن وجميل نغمه وروائع صوره في لوحات نغمية رائعة خلابة ترتفع بالسامع إلى أجوائها السرمدية العليا. وعلى أساس هذا التقسيم يمكننا بحث هذا الدور الرابع للمدرسة الموسيقية العربية الحديثة، وما هو عليه من قواعد علمية وحقائق راهنة، ثم ما خلفته لنا الأدوار الموسيقية الثلاثة بمدارسها القديمة والشرائح الإغريقية والمنهجية من أسس وقواعد ومناهج. وأعتقد أن الدور الرابع لم يحسن فهمه واستعمال مخلفات الأدوار الثلاثة لأسباب عديدة، منها بعد المخطوطات الموسيقية عن متناول الأيدي العربية لأنها نقلت فيما مضى من المكتبات العربية وتصدرت في مكتبات الغرب، الأمر الذي خلق عند المشتغلين في ميدان هذه الصناعة اجتهادات عديدة مختلفة، منها تقسيم السلم الموسيقي المعدل إلى تعديل آخر ربعي ليستطيعوا على حد زعمهم إخراج النغمات العربية على أسس منهجية، كما ارتأى البعض الآخر الأخذ بالسلم المعدل الغربي دون تحريفه أو تعديله، والتنازل عن حساسية السلم الموسيقي العربي المطرب في سبيل إيجاد المدرسة الموسيقية الحديثة المنشودة أسوة بالغرب الذي ارتقى بموسيقاه إلى أوج الكمال، غير مدركين أن العرب ليسوا بحاجة إلى هذا التعديل، لأن التسلسل اللفظي في الأبجدية العربية بدقته وحساسيته هو ذات التسلسل الموسيقي في البعد الصوتي الواحد، فالأذن العربية التي يمكنها التمييز بين الحروف ثاء زاء زين سين صاد ظ هي في غنى عن مواضيع التعديل، بينما نجد الغرب الذي عدل سلمه الموسيقي إلى أنصاف الدرجة الصوتية تتلخص هذه الحروف الصوتية وتنحصر في حرفين يخرجان من رأس اللسان هما إس زد فقط. إن التعديل الربعي أي تقسيم البعد الصوتي إلى أربعة درجة صوتية، هذه النظرية التي شاعت في الميدان الموسيقي في مصر ودخلت المعاهد الموسيقية القاهرية لتكون مادة درسية فيها، هي سورية، أوجدها الدكتور ميخائيل مشاقة في كتابه الرسالة الشهابية في الصناعة الموسيقية، اعتقادا منه أن هذا التعديل هو الوسيلة لرفع شأن الموسيقى العربية، فانتحل هذه النظرية المرحوم كامل الخلعي في كتابه الموسيقي الشرقي الذي صدر في القاهرة عام 1902، فأخذ عن الرسالة الشهابية ما جاء في بحث الصوت وتقسيماته، وتبنى الفكرة هؤلاء الذين تأثروا بكتاب الخلعي ونادوا بها في المؤتمر الموسيقي المنعقد في القاهرة عام 1932. وكيف يمكن أن تتبنى القاهرة هذه الفكرة وهم أعرف الناس بتذوق وصياغة نغمات الكرد، البيات، الهزام والسيكا والرست، تلك النغمات التي لا يمكنها أن تخرج من مراكز الأرباع الصوتية، بل إنها تخرج عادة من أتساع البعد الصوتي المسمى كوما، الأمر الذي يبين لنا أن الذين طالعوا الرسالة الشهابية لم يستوعبوها من الناحية العلمية والنغمية تماما. ومن النغمات التي تخرج من الكوما الرابعة هي نغمة البياتي في هذه الأغنية.

سيداتي وسادتي، هذا ما صدر من الكتب الموسيقية في سوريا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. أما في النصف الأول من القرن العشرين فقد اتسمت هذه الفترة ببعض الجهود الفردية، فظهرت بعض المؤلفات الموسيقية النظرية والعلمية والتاريخية. ففي عام 1947 صدر كتاب فلسفة الموسيقى الشرقية للسيد ميخائيل الله وردي من دمشق. بحث هذا الكتاب في مواضيع الأبعاد الشريفة والسلالم الموسيقية المختلفة، دونها مؤلفها على أسس علمية رياضية متقنة. حاول السيد الله وردي إيجاد تدوين موسيقي جديد يختلف عن الطريقة الغربية المعروفة، ولكن محاولته باءت بالإخفاق. أما في عام 1950 فصدر كتاب الدليل العام في أطرب الأنغام للمرحوم توفيق الصباغ الحلبي صاحب الأصابع الذهبية على الكمان. وقد بحث هذا الكتاب في النواحي النظرية والعلمية في الموسيقى العربية، ولكن الناحية العملية في هذا الكتاب لم تلقى النجاح المطلوب لعدم استيعابه للموضوع بصورة علمية منهجية. وقد أيد السيد توفيق الصباغ نظرية سلم 53 كوما القديم، كما أيد النظرية العربية القديمة في تقسيم البعد الصوتي إلى بقية بقية فضلة. وهذه النظرية معقولة وقابلة للتنفيذ بالنسبة لذوق المستمع العربي، وهذه الأغنية تنطبق على السلم 53. ونقدم لكم سيداتي وسادتي من هذا اللون أغنية ما بين دمر والهامة.

وفي عام 1955 صدر كتاب من كنوزنا للمرحوم الدكتور فؤاد رجائي، جمع في مؤلفه الموشحات الأندلسية وتاريخها وأصولها وقواعدها، فكان لهذا الكتاب الأثر الطيب والصدى المستحسن في الأوساط الفنية العربية وفي المجالات الأدبية. أما في عام 1970-71-73 فصدرت الأجزاء الثلاثة من كتاب السماع عند العرب لمجد العقيلي، والأمل أن يصدر قريبا إن شاء الله بقية أجزاء الموسوعة الرابع والخامس. إن الأجزاء الثلاثة التي صدرت شرحت رموز كتاب الأغاني للأصفهاني، وأثبتت أن الهارموني هو من صنع العرب قبل الغرب بقرنين، وغيرها من الأبحاث التي تثبت أصالة الموسيقى العربية. وفي ميدان الموسيقى العملية التطريبية ظهر في سوريا فصل أسقي العطاش، ذلك الفصل الصوفي الذي ما زلنا نستمتع بسماعه ونطرب لألحانه روم قدمه. ينسب النص الشعري لهذا الفصل إلى الشيخ عبد الغني النابلسي، ولكن الواقع يثبت خلاف ذلك، إذ ورد في ديوان الشيخ عبد الغني سحر بابل وغناء البلابل. إن مؤلف هذا الفصل هو الشيخ محمد أبو الوفا المصري، وإن الشيخ عبد الغني قد عارض هذا الفصل بموشحة من نظمه، ولحن هذا الفصل الشيخ محمد الصيداوي صاحب القصيدة الصيداوية الذي قال فيها: من نار فرط اشتياقي ولوعتي وافتراقي، ألفت يوم التلاقي موشحا من عراقي. ووضع أصول السير الإيقاعي لهذا الفصل المعروف حاليا برقص السماح الشيخ محمد المنبجي عام 1192 هجرية، وأول ما تغنى هذا الفصل بألحانه وسماحه كان في التكايا والزوايا وفي حلقات الأذكار الصوفية. ولنستمع الآن سيداتي وسادتي إلى بعض نفحاته. مولاي.

رحل علي تكرما مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي رحل علي تكرما

ولهذا الفصل سيداتي وسادتي قصة طريفة لا بد من ذكرها. فيقال إن العادات المتبعة في البلاد السورية وخاصة في مدينة حلب منذ القديم حتى يومنا هذا السورية. وما زالت بعض العائلات في مدينة حلب تتنافس في إتقانه وإخراجه بالشكل الذي يناسب ويتناسب مع مكانة هذا الدعاء وموجده من الناحيتين الجمالية والتاريخية. أسق العطاش تكرما، فالعقل طاش من الظما، يا ذا العطاء، يا ذا الوفاء، يا ذا الرضا، يا ذا السخاء، أسق العطاش تكرما.

وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر ظهر في دمشق عالم بارز في الغناء والتلحين والتمثيل، هو الشيخ أحمد أبو خليل القباني، الذي ألف فرقة غنائية وتمثيلية وصار له مسرحا يقصده الناس، فقصد الإسكندرية وفيها استقبل أحسن استقبال وبنى مسرحا وأصبح له طلابا من المصريين كالشيخ سلام حجازي وكامل الخلعي وغيره. أما في النصف الأول من القرن العشرين فظهر في مدينة حلب أعلام بارزون، هم الشيخ علي الدرويش وأحمد الأبري وعمر البطش، فدرسوا ولحنوا وشاع فكرهم في سوريا ومصر وتونس والعراق. ولو عدنا إلى التاريخ القديم وفتشنا بين الكتب المصرية ككتاب الموسيقي الشرقي لكامل الخلعي وكتاب الموسيقى الشرقية وعبد الحمولي، لوجدنا أن هذان الكتابان يشيران إلى فنان حلبي اسمه شاكر أفندي الحلبي، سافر إلى مصر في المئة الأولى بعد الألف الهجرية وقام بدور رائد في نشر الموشحات والقدود، وفيما يلي نقدم لكم ما جاء في الكتب المصرية عن هذا الفنان السوري. إن هذا الفنان شاكر أفندي الحلبي قد أتى القطر المصري وكان فن الألحان فيه مجهولا، فنقل إليه جملة من التواشيح والقدود وكانت هي البقية الباقية من التلاحين التي ورثها أهالي حلب عن الدولة العربية، فتلقاها عنه بعضهم وصارت عندهم ذخيرة نفيسة واشتهر حرصهم عليها، وصار الواقفون عليها يحرمون الناس من تلقينها لغيرهم إلى آخره. سيداتي وسادتي، هذه لمحة عن الفنون الموسيقية السورية، ربما استطعت أن أوفي الموضوع حقه وأن أعرض الألحان التي تناسب موضوع الحديث. وخير أغنية سورية أختتم بها الموضوع هي أغنية يمال الشام التي أجمعت سائر الأوساط الفنية بأنها أغنية سورية، والحقيقة أنها أغنية مصرية وأصلها ونمالي ونمالي طال المطال مع النعبالي، ونصبت خطأ هذه الأغنية إلى الشيخ أحمد أبو خليل القباني.

0: برنامج أسبوعي من إعداد الأستاذ مجدي العقيلي.
1: وتحية من مكتبة الأشرطة الإذاعية.

0: قطع خشبية قادرة على أن تزيل هموم الكثير من الناس وتنقل مشاعرهم من خلال أصواتها التي تصدح بفيروز والعندليب وأم كلثوم وغيرهم. قطع صنعت بأياد سورية قديمة تراثية عاشت معنا الماضي والحاضر. الآلات الموسيقية التراثية وتحديداً العود الدمشقي وغيرها من الأسئلة وأسرار هذه المهنة اليوم بحلقتنا بإيدك حكاية. العود والربابة والناي والدف وكل آلة لها طريقة خاصة بالصناعة وبالتراث وبالعادات المجتمعية القديمة. هذا التراث ما زال حاضر بيننا بين الماضي والحاضر. يسعدنا أن نستضيف حلقتنا لليوم بإيدك حكاية مع الحرفي الذي عاش مع هذه الآلات الموسيقية من 50 عام. الحرفي بشار الحربي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية عبر إذاعة دمشق، نحن اليوم بالورشة الصغيرة لكن اللي بتحكي حكاية كتير وقصص وتراث قديم من سنين قديمة جداً، العود الدمشقي تحديداً وغيره من الآلات. نحكي عن بدايات بشار الحلبي بما يخص هذه الصنفة.
1: أنا من حسن خاصي، يعني ولدت بعائلة بصنع العود الدمشقي قبل ما أولد أنا تأسيس الإثام، فوعيد على الدنيا وعلى أمامي تصنيع هذه الآلة أو الآلات وصيانة الآلات الشرقية بشكل عام.
0: بداية كيف كانت، من أي سنة بدأت بهي المهنة؟ وهي كانت أكيد وراثة على الآب والأجداد.
1: أكيد هي كانت طبعا أبي وأخواتي. هلا جدي كان بزمن كان العود ما هو تخصص، كان هو من جملة تجار العامة، من أبي وجاي يعني من سنة 33 أبي بدأ بهذه المسألة.
0: عام 1933
1: الوالد بدأ بعد ما كان عم يتعلم على العزف في معهد العربي على الآنو والكونتور باس، ويعني بين غربي وشرقي كان يتعلم. فكان هو كونه نجار ووالده نجار، فكان بالنسبة له صناعة العود بداية حلوة كانت وسلسلة بالنسبة له.
0: إذا بدنا نحكي نحن بموضوع النجار أو بموضوع أنه أخذ حتى والدك عن جدك، من أي سنة كانت البدايات؟
1: نحن فينا نحكي بدايات اللي هي سنة 33، قبلها كانت ما هي أساسية موجودة بين إيدين كل النجار، يعني ما في نجار متخصص بالآلات الموسيقية.
0: برأيك مرتبطة موضوع النجارة هي الصناعة، أنتوا بدأتوا بالنجارة بعدين انتقلتوا للصناعة.
1: معظم الصناعة بدأوا بالنجارة وانتقلوا إلى، يعني في أهم الصناعة الدمشقيين بدأ بال 1880 كان يكتب على ورقة العود اللي مكتوبة باسمه معمل صناعات الموبيليا الحديثة، لأنه والده كان هيك
0: اختصاصه الأساسي،
1: فهو تحول إلى صناعة العود، وكمان والدي بنفس الطريقة تحول لصناعة العود والقانون، يعني كان أبي متخصص في القانون بشكل كتير كبير لأنه أبي عازف، فكان يطالع القانون بيروح عازف مو بيروح صانع. بس
0: بدايات لها علاقة
1: أكيد أكيد القانون حصراً لأنه هو علاقته ب بالعرب، والعرب لها مواقع معينة وهالمواقع هي لها علاقة بالعزف، يعني أنا بصنع عنه بس أنا ما فيني أعزف عنه، أبي كان يصنعه ويعزف.
0: قديش في فرق
1: بين
0: إنك أنت بتعزف وبتصنع هاي الآلة، هي الحرفة إنك أنت تصنعها بس أنت بالمقابل نفسها إنك بتمارسها.
1: هلأ بالنسبة للقانون كجودة الآلة إذا بيعزف أحسن، أما بالنسبة للعود أنا وصلت لدرجة أني ما بيهم أعزف، إني مطالع العود بشكل كتير مهم وكامل وما بيلزموا أي تعديل، يعني العازف بيأخذ عند العود بيكون مقتنع ما في مجال أي.
0: في رأيك العازف ممكن أنه هو يلقط الأخطاء الموجودة بهي الآلة
1: والله على الأغلب يجونا ما بيعرفوا وين أخطاء العود ولا بيعرفوا حتى وين مشاكل العود بعدين يعني أحيانا تصير مشاكل من سيانة كسر من مشكلة معينة بالحرارة بالرطوبة ما بيقدر يحدد هو بيعطيك بشكل عام شو فيها الآلة لأنا بستنتج وين العطل وين المشكلة حتى أحسن صائر.
0: أنت بدأت بهالمصحة يعني بلشت أنت من الصغر لما تروح على المحل عند والدك تتفرج كيف عم يشتغل.
1: أنا كنت بالإعدادي تماما السابع كانت مدرستي الإعدادية قريبة لمحل أبي
0: خلص مدرسة
1: جسر الأبيض أبي محله بجسر الأبيض كان دائما لازم أمر على أبي إنه جيب غلط جيب شيء خبر لازم أمر على أبي
0: ثاني يشجعك إنك تشتغل بهالمصلحة
1: هلا والله شجعني وين ما شجعني أنا كنت حاببة كتير
0: هو في شغف يعني
1: في شغف مخيف هي نجارة حلوة بشكل عام فجينا لتخصص العود، العود شغلة فنية جدا. وأنا بطبعي بحب أقطع الشغلات الفنية. فخلتني أنا كثير لما نجي يقول لي أبي روح خذ الأغراض واطلع ما رد عليه ضل قاعد. فكان كثير كنت أنا تابع مع أبي هو طبعا مو عامل حساب إني أنا أكون ما أنا صانع عود يعني هذا الشيء داخلي أنا عندي يعني وحتى بهذيك الأيام بعد سنة أو أكثر صنعت عود صغير من خلال فضل تبع أبي يعني موجودين تحت الطاولة
0: قد كان عمرك وقت الصناعة هذا العود الصغير؟
1: يعني المفروض يكون عمري 13 سنة 14 سنة
0: وصنعت أنت
1: صنعت عود كامل صغير هيك ما بيطلع قد البطيخة
0: شافوا والدك؟
1: طبعا
0: شو
1: لأنه كان بيشرافوا يعني وما معقول أنا صانع عود بالكامل بهذا العمر
0: قد حلو إنه أنت يعني
1: هاي بنعتبره
0: أول إنجاز
1: لك أول قطعة أنا بشتغلها مع الأسف راحت في حرب كانت رمز إلي رمز إلي كانت راحت في الحل لأنه المحل راح في الحرب وكامل معداته يعني ما صفت يدير شيء فمن هذيك الأيام أنا صار عندي شغف حتى قطعت مرحلة الإعدادي كنت أنا صرت تقريبا متمكن من صف ظهر العود وهذا موضوع كتير حساس بالنسبة للصناع
0: شو أكتر قطعة هي الصعوبة هي
1: هي صنع ظهر العود والطاسي نسميها نحن هي أهم قطعة العود وهي اللي تمتاز بين عود الدمشقي بين العود العراقي ولا التركي ولا المصري ولا أي عود موجود بالعالم عود الدمشقي له مواصفات خاصة جدا
0: شو المواصفات إذا حكينا عنها اللي بتميز وأنا أعرفكم بمعرض بعرف إنه هذا مثلا الموجود فيه إنه عود دمشقي عن غيره من الدول
1: هلا ما فينا نوصف المواصفات بالحكي وبس يعني مشكلة إنه في شيء لازم تشوفوه على الواقع هلا هو أول شيء طاسة العود الدمشقي إلها قياسات تعطي ارتداد للصوت طربي وحساس كتير حلو كتير بيجي عرضه فرضا 35 أو 36 عنق وعشرين أو 21 هذه هي العنوعال اللي هي ما تعتبر هندسية لأنه نحن ما أخذنا نصف دائرة عاد 35 لـ20 فهي خالفت الدائرة
0: صحيح
1: فهي الخلاف هذا بيعطي ارتداد مختلف عن جميع الأعواد العرب
0: هذا اللي بيميز العود
1: هذا اللي بيميزه من حيث التاصل في كتير طبعا ملاحظات تانية تختلف عن الأعواد هي إلى علاقة بالصدر وإلى علاقة بالتجميل يعني الدمشقيين من أنت أبي ولورا كان عندهم حس عالي التجارب كثيرة في الموضوع لوصلوا لصناعة صوت من خلال العود الدمشقي طربي كتير حساس كامل بين جوابات وقرارات هذا موضوع كتير حساس
0: كان في اهتمامات كبيرة للدمشقيين
1: كانوا مهتمين بدون ما حدا يهتم هذا فرق بين الجيل الماضي والجيل الحاضر اليوم بده كل شيء جاهز الجيل الماضي كل مين عم يعمل لنفسه خاصية واسم فكان موضوع كل صانع له بصمة لغاية اليوم كل صانع إنما بوقتها كان الموضوع كتير في إله إيه ما بقول أنا صانع عبد النحات غير صنباط ديال بروسيان غير مثلا محمود صافي غير وادي محمد جودة حللي كان بوقتها في صناعة كثيرة تعمل كل واحد يختلف شكلاً وقياساً وصوتاً
0: طيب برأيك كان في انتشار واسع بهذيك الحقبة المواد بما يخص صناعة الآلات الدمشقية أكثر من الوقت الحاضر
1: لا
0: من ده تريب
1: مو أكثر هلأ أكثر أنا فكر إنه عم يطلع
0: هلا بس بتصور أكثر.
1: يعني أنا ما بعطل ولا طور، أنا بعتبره تخلف، لأنه إحنا لما نطلع عن الأصل ما ممكن عم نطور أكيد.
0: بتتمنى إنه دائما نحافظ على الطرق القديمة بصناعتها.
1: أنا كبيت من أمري 5 سنين أجيب الطاسة القياس اللي 5 سنين أنا عملت تجارب
0: فقط على القياس،
1: على القياس الطاسة فقط، وأنا عملت تجارب وبين إيدي وبين إيدي عواد شتى من من من الأعواد القديمة اللي عم بحملها صيانة وعم بأخذ قياسات وأعمل تجارب عليها.
0: ما شاء الله
1: أحسنت، قدر أصل للقالب اللي لازم يكون هو اسمه أورتنس.
0: هلا هي بالنسبة للعود الدمشقي، الصناعات القديمة، شو الأدوات اللي كانوا يعتمدوا عليها لما تشوف والدك أو المعلم؟
1: كل يدهم.
0: شو الأدوات؟
1: منشار، الفارة، عدة قياسات، المنشار عدة قياسات.
0: هي موجودة من زمان.
1: موجودة من زمان، بدي أشكال مختلفة، بدي زمان إلى شكل، طورت، يعني الآلات تطورت كثير، يعني أنا عندي عدة جدي خشب.
0: بعدك هلا محافظة عليها؟
1: موجودة عندي، موجودة بعد موجودة. المنشار كمان منشار نسلة وغلو عصايتين ووحدة بالنص وحبلة من فوق بتشدها مثل تبع الشجر زمان أول.
0: بعدك بتستخدم هذه
1: الأدوات؟ لا استخدام، إحنا التطور الوحيد اللي طورناه هو استخدام الآلات الحديثة نوعا ما عن الماضي لتريحنا وتعطينا إنتاج أبكر شوي ودقة كمان.
0: هلا لاحظت أنا موجود عندك هاي الآلات اللي عم نشوفها بكم هلا،
1: هاي لتسهيل العمل. مو مو مو ما في
0: شو رأيك الفرق إنه بينك الصناعة اليدوية بحرفة بإيدك أنت دي بتختلف وبتعطي روح عن الصناعات الحديثة اللي بمعامل وأجهزة متطورة؟
1: هلا نحن بنجمع العود يدوية، مو هذا بس تفصيل الخشب
0: ما زال لهلا بنجمع يدوية؟
1: ما زال يدوية تفصيل الخشب ما بيهمنا كان يدويا وكان عاليا، لأنه حتى يدويا بقصوه بقياس معين رجعوا يدويا بيصلحوا لي يصير بسماكة معينة من الله بينا. هلا نحن بالآلات الحديثة من يجيبوا دغري بالسماكة المطلوبة بالقياس المطلوب، هذا ريحنا نوعا ما، ريحنا جهد عضلي منيح كامل أول، وخبرة كتير مهمة، يعني إيده بتكون دقيقة جدا يقدر يجيب القياس اللي هو حابب يساوي
0: القياس الصحيح،
1: خاصة العود، يعني سماكات العود، يعني أنا العود سماكته تنمين مين اللي سماكته لا من
0: هو كل ما كان سماكة أقل
1: كل ما أحسن
0: أحسن أفضل
1: كل ما خف وزنه كل ما أحسن
0: ما
1: سماكته قلت كل ما ارتداده أحلى، يعني فيك تدقي عليه بيعطيك حسي في منه صوت الخشب اللي عم يطلع منه صوت نومي الوتر لسه، فكيف من الوتر من خلال صوت الخشب.
0: شو الآلات الدمشقية القديمة اللي كانوا يعتمدوا عليها الدمشقيين؟
1: هلا أكثر شيء العود والقانون كتخت شرطي. في عنا كان آلة يوم قرطت اسمها نشأة كار، هي بين العود والبزو تمام. هلأ الربابة ما تعتبر آلة مدنية، هي آلة
0: مختصين فيها أهل البادية،
1: البادية و
0: شو المحافظات؟ بما أن حكينا نحن عن البادية، محافظة عن حلب، محافظة حلب أيضا
1: في محافظات في درعا، ممكن السويدة، ممكن تدمر، ممكن الجزيرة،
0: الصناعات
1: كانوا يصنعوها يدويا جدا، يعني بساطة كثير. بس
0: كل محافظة كانت تختص بنوع آلة معينة ولا جميع الآلات بيجمعوها؟
1: لا هلا العود مو كل المحافظات،
0: العود مو مختص في دمشق،
1: عود حلب ودمشق اكثر،
0: حلب ودمشق
1: ودمشق قبل حلب، يعني حلب كنت تقولي مستنبطه من دمشق معظم آلاتهم. هلا هم حلب بهذاك الزمان كان لنا علاقه بتركيا ولنا علاقه بدمشق، فاخذين العود نصه تركي ونصه دمشق،
0: نصه دمشق،
1: يعني صوته مو دمشقي، يعني ما بيلحق الصوت الطربي تبعنا.
0: صحيح، احنا بنتشكرك على هذا اللقاء الشيق عن الآلات الموسيقية الدمشقية تحديدا، يعني دائما هي بتحكي تاريخ وحضارة وثقافة وهوية هذا البلد وهذه المدينة العريقة. أكيد بدي أتشكرك سيد بشار الحربي، بتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله من نجاح لنجاح أكثر.
1: الله يبارك فيك، الله يعطيكم العافية على هذا المبادرات الحلوة اللي بتثقف الجيل الجاي،
0: يعطيكم إن شاء الله. هاي رسالة دائما نحن بنوصلها لكل السوريين وكل الجيل الشباب السوري. لهون نحن وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم بإيدك حكاية، اللي حكينا فيها عن الآلات الموسيقية وتحديدا الآلات الدمشقية العريقة بين الماضي والحاضر. إلى اللقاء.
2: النهايه.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: جسور الخير، جسور الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج جسور الخير. بسم الله نبدأ، والحمد لله الذي جعل في قلوب البشر متسعا للرحمة وجعل السعي في حوائج الناس بابا من أبواب الجنة. المبادرات والفعاليات والحملات الخيرية تواصل حضورها في حياة السوريين الذين عانوا ما عانوه وعاشوا ما عاشوه من حالات صعبة آثارها إلى اليوم، إن كان نفسيا أو حتى جسديا، طبعا نتيجة الحرب وما اقترفته سياسات النظام البائد التي سببت الكثير من الدمار في النفوس والأماكن. سوريا بمؤسساتها تسعى جاهدة لإعادة الحياة لتلك الأماكن، لتلك النفوس، تساعدها حقيقة تلك الجسور الخيرية التي امتدت طبعا سواء من الخارج عبر جسم خيري تشكل بكوادر وتخصصات، أو من الداخل لتكمل عمل الخير وتقدم الفائدة والخدمة وتلبي الحاجة. إذن مستمعينا الكرام ومتابعينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، نعلم الحاجيات كثيرة، المتطلبات كثيرة، أماكن الوجع متعددة وكثيرة أيضا. جسور الخير تمكنت إن شاء الله من الوصول لعدد كبير من هذه الحالات من خلال يعني حلقات برنامجنا والتعريف بعملها بمساعدة أهل الخير وتلك الأيادي البيضاء التي أبت إلا أن تكون حاضرة في حياة هؤلاء السوريين الذين ضحوا وصمدوا وصبروا. من جديد نرحب بكم مستمعينا في حلقة اليوم من برنامج جسور الخير. طبعا القطاع الصحي في سوريا عموما يعاني الكثير من ضغوط كثيرة، ومن رحم هذه الحاجة انطلقت حملة لنكن بلسما لتجوب بهذا الفحوى المهم جدا والذي سنطلعكم عليه ونعرفكم بفحواه مباشرة مع ضيفنا الذي أصبح معنا عبر الهاتف مشكورا، دكتور منذر بركات، مسؤول عن حملة لنكن بلسما. السلام عليكم دكتور منذر، وأهلا بك على هواء ومنصات إذاعة دمشق.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
0: أهلا ومرحبا. شكرا لحضرتك. لا شك دكتور منذر حال القطاع الصحي في سوريا عموما حال متهالك، دعني أقول، لجهة المعدات، المستلزمات، الكوادر، وكلها طبعا نتيجة يعني الحرب وأيضا سياسات النظام البائد، إن كان لجهة الفساد والتهجير، تهجير الكوادر والكثير الكثير من السياسات، فالتركة ثقيلة حقيقة. فكان هناك استنفار من قبل الجهات الخيرية لتكون حاضرة، ومنها الفعاليات والمبادرات والحملات. اليوم وجهتنا في جسور الخير إلى حملة يعني طابعها طبي صحي، ربما بالمنشيط العريض إعادة ترميم للقطاع الصحي بمشافي سوريا من خلال كون بلسمن. لنبدأ مع حضرتك بالتعريف بهذه الحملة أكثر، كيف جاءت الفكرة، كيف كانت البداية، وهذه التفاصيل لو تكرمت.
1: من المقدمة التي حضرتك قدمتيها، نحن أكثر من يشعر بالألم هو من يعيشه،
0: صحيح.
1: أكثر من يشعر بالحاجة هو من يعيشها. فنحن بالقطاع الصحي وما ذكرتي في الكثير من التهالك وكثير من الاحتياجات. طبعا الشعب السوري كله، سواء الشعب ولا القيادة ولا كلنا عندنا طموح أو عندنا أمل أنه نرجع نعمر بلدنا وننسى الماضي. فخلال العمل هناك فكرة ظهرت في مدينة يبرود بداية، كانت أنه مشفى، لأنه كانت مشفى شبه فارغ من الأجهزة، أنه الأجهزة كانت حينها يعني مفقودة في المشفى، فتداعى الناس إلى شراء الأجهزة فقط. يعني الحملة كانت فقط لشراء الأجهزة. كانت ردة الفعل غريبة، يعني نجاح الحملة كان ضعف أو أكثر من ضعفين المتوقع، لأنه كأن الفكرة هذه راقت للناس، أو كأنه الناس بيحبوا الشيء العياني، وبالتالي تم تجربة والآن نجحت في يبرود منذ سنة تقريبا، فتم التحضير لحملة ثانية في دمشق على نفس المبدأ. هناك الكثير من يعملون بتطوير الأبنية، الأموال، التحالي. نحن الآن الحملة تبعنا تستهدف دعم المشافي بالأجهزة الطبية بشكل مباشر. يعني المتبرع ما عاد عنده خوف أنه مثلا أنا جهازي أو المصاري اللي حطيتها وين راحت.
0: مبين
1: هو بنفسه يستطيع أن يشتري جهاز ويجيبه إلى المشفى حسب طبعا مواصفات وزارة الصحة.
0: إذن يعني ومن خلال جولاتكم إن كان بيبرود أو حتى دمشق كانت الفحوى أنه نحن نعيد أو نزود هذه المشافي بأجهزة هي بحاجة لها، لكن كيف هو الحال في دمشق؟ وهي ما هي المشافي التي زرتموها أيضا ورأيتم بأنها بحاجة فعلا لأجهزة حتى نشتغل على هذا الموضوع؟
1: مديرة أستاذي الحملة عبارة عن مجموعة كبيرة من الأطباء مدراء المشافي كافة. يعني احنا عندنا 8 مشافي في دمشق.
0: نعم.
1: تابعة مديرية الصحة المجتهد والهلال الأحمر وأبن النفيس والزهراوي والمشفى الجلدية ومشفى الأمراض النفسية والمشفى أمراض العين والكلية. يعني كل هدول المشافي مدراؤهم جميعا دون استثناء ساهموا في البحث والتقصي مع أيضا مدراء الطبيين والمكاتب الهندسية في المشافي للتحضير. نحن العمل منذ 6 أشهر قائم على دراسة المشافي وما فيها من نقص وترتيب ذلك في جداول منسقة أستاذي.
0: جميل.
1: يعني نحن عندنا جداول تم يعني نقول اختيار الأشياء الأكثر أهمية والأكثر يعني فائدة ووضعها في المقدمة. نحن تقريبا طالبين بحدود 132 جهاز لكافة المشافي في دمشق.
0: طبعا مثل ما ذكرت بناء على يعني مدراء المشافي وكل مشفى شو هي بحاجة لأي جهاز.
1: نعم. ليس العمل ليس عشوائي مطلقا، لكن ليش تأخرنا؟ التأخر الذي حدث سبب الترتيب والتنظيم. فهناك الآن جداول واضحة مع أيضا تسهيلات مقدم لمن يريد أن يتبرع بأي جهاز حتى من خارج سوريا. نحن نستهدف حملتنا أستاذي من هم خارج سوريا أكثر من الداخل. الذين يحبون دمشق ويحبون سوريا، الذين يريدون أن يقدموا شيء لسوريا ويبقى كصدقة جارية أو وقف عن المتبرع في مشفى يخدم آلاف الأرواح.
0: طب كيف يتم التعريف بخدمات أو بما تحتاجه كل مشفى من خلال هذه الحملة عبر وسائل التواصل حتى يعرف المغترب أو من يريد أن يشارك فيها؟
1: الأساس هو وزارة الإعلام مشكورة ما شايفة صدرت كل طرق الوسائل الإعلامية لديها للحملة. نحن في عندنا بالحملة صفحات خاصة لمديرة صحة مدينة دمشق، صفحات على الفيسبوك، صفحات على الانستغرام، إضافة إلى أن كل مشفى لديها أيضا صفحة خاصة سيتم النشر عليها بالتعاون مع الأطباء المساهمين في الحملة وهم تقريبا 100 طبيب، بإضافة إلى الناس اللي ندعوهم جميعا إلى مشاركة البوستات التي بتنزل، لأنه البوست بوصل عبر الفيسبوك ممكن يوصل إلى أقراص الأرض وهناك سوريون في كل مكان في العالم. أيوة السوريون يعني أي سوري بأي مكان في العالم حابب يخدم بلده، نحن يعني عم نقدم له طريقة ليكون تبرعه في المكان الأمثل.
0: جميل جدا. وهل هناك أولويات دكتور منذر؟ بمعنى أقصد بتوجيه الدعم، يعني في مشفى بحاجة أكثر من مشفى أخرى لأجهزة ربما؟
1: لا شك هذا الشيء طبعا. أولا ضمن المشفى نفسه هناك أولويات، أنا الجهاز المهم أكثر بيجوز يكون سعره أقل ولكن محطوط رقم واحد. رقم اثنين يعني ترتيب الأجهزة ضمن كل مشفى مرتب حسب الأهمية. اثنين المديرية والتي هي عبارة عن مؤسسة واحدة والوزارة أيضا مؤسسة واحدة، أي ازدواجية سيصير في نوع من التوزيع العادل. يعني لنفرض أحد الأجهزة إجا اثنين منه، نحن بحاجة إلى أكثر. نحن طالبين أساسيات أستاذة، أما نحن طالبين جهاز رنين واحد أو رنين مغناطيسي، ولكن إذا إجا اثنين ما بنقول لا بنحطه بمشفى ثاني. يعني مشفى بنجتهد بحاجة إلى رنين جديد فيها رنين، والهلال الأحمر بحاجة إلى طبق محوري، وابن النفيس بحاجة إلى طبق محوري. لو جاءنا اثنين فسيتم توزيعهم حسب الأولويات أكيد.
0: جميل هذا الكلام. طيب كيف إلى الآن يعني الحملة؟ لا أدري إن كان لها شهر قد أطلقت من بداية هذا الشهر.
1: لا أطلقت يوم الخميس الماضي.
0: الخميس الماضي. كيف رأيتم إلى الآن إقبال الأخوة المتبرعين أو الداعمين لهذه الحملة؟
1: بداية كما ذكرتك بالأول حملة مجربة في يبرود، بمجرد الناس عرفت أنه في طريقة للتبرع بسيطة ومباشرة ولا تحتاج إلى وسيط، فكانوا كثير مبسوطين بهذه الطريقة. اثنين، حب دمشق لا شك وحب سوريا مزروع في قلب كل السوريين. فالإقبال من قبل ما نبلش، يعني نحن الآن مجرد أعلننا، هناك مثلا بعطي مثال ليس على سبيل الحصر، طبيب من ألمانيا تكلم مع المنسق الحملة واشترى جهاز إيكو وبعته وصل جاية إن شاء الله تعالى. هذا لسه نحن كنا عم نأسس، يعني حتى أطباء خبروا. الآن نحن في معنا مجموعات كبيرة، التجمع السوري في ألمانيا الطبي طبعا، والتجمع السوري الطبي في فرنسا وفي بريطانيا، وعدة تجمعات من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تجمعاتنا في الخليج. كل هؤلاء الأطباء مشاركين معنا بالحملة. بحال كان أي مجموعة من الأطباء حبوا يشتروا جهاز أو حبوا يجتمعوا على شراء جهاز واحد، أيضا تقدم لهم وزارة الصحة تسهيلات. هذه التسهيلات تتضمن ما يلي: أولا، ممكن إذا جهاز مستعمل فترة قليلة، وهذا شيء بالنسبة للأجهزة الغير تداخلية مثل الطبق المحوري والرنين وأجهزة المخابر، ممكن استعمالها يعني، وممكن أن يتم قبولها إذا كانت جودتها عالية وتناسب وزارة الصحة. اثنين، ممكن إدخال هذه الأجهزة بشكل غير جمرك بدون جمارك. ثلاثة، وهذه من الحملة، تقدم من الحملة، نحن مستعدون بالحملة أي جهاز أنه ندفع تكاليف نقله بحال أنه المتبرع بعته صار مشكلة على الطريق من خارج أموال الحملة، من أموال خاصة ما له علاقة للحملة، بحيث أنه الجهاز يصل إلى مكانه ويتم تركيبه ويكسب صاحبه الأجر.
0: يعني هاي التسهيلات، هاي الإعفاءات اللي ذكرتها حضرتك، إن كان الإعفاءات الجمركية أو الضريبية، هي قدمتها الجهات الحكومية. هناك مساعدة أيضا معكم من قبل الجهات الحكومية لتسريع دخول هذه الأجهزة.
1: طبعا طبعا، وزير الصحة والسيد مدير صحة مدينة دمشق يعني بشكل أساسي هذه التسهيلات، ولكن بالمقابل أيضا نحن مشان ما المتبرع يتعذب بإرسال الأشياء، نحن في دمشق في عندنا مجموعة من الشركات، عدد لا بأس به من هذه المجموعة الشركات، قدمت بعروض أنه نحن لهذه الحملة ممكن نعطي أجهزة بخصم 10% أو 20% أو حتى في شركة دفع 25% خصم لأي جهاز تشتروه لكم بالثمن. اللي حابب يشتري بشكل مباشر، أنا أقترح عليه أنه قبل ما يشتري من برا يسأل بدمشق، أكيد كل واحد منا له أخوة له أهل أو هو نفسه في دمشق، يجي ويعمل دراسة على الأرض الأسعار، حيتفاجئ أنه الأسعار هم يسكون مثل برا، وبالتالي هو بريح نفسه من عناء النقل والتعب، وإن شاء الله تعالى الله يسر الأمور.
0: وهناك ضمانات، دعني أقول، يعني كيف تضمن إدارة الحملة أيضا لهذا المغترب، أو بأن الأجهزة التي يشتريها فعلا وصلت إلى هذا المكان؟ هل توجد منصة وآلية تتبع علنية من قبلكم حتى يكون كل شيء واضح؟
1: أحسنتي، هذه أهم نقطة في الحملة. أولا، هذه الحملة مثل ما اتفقنا أنه لا تستهدف الأموال ولا نريد تبرعات عين مالية إلا إذا اضطررنا لذلك. وإذا اضطررنا فهناك حساب خاص بمديرية صحة مدينة دمشق، حساب حكومي وليس حساب خاص، باسم مديرية صحة مدينة دمشق، وفيه صندوق اسمه صندوق لنكم بالثمن إذا اضطررنا. ولكن بالنسبة للأجهزة، هناك لجنة هندسية مؤلفة من 3 مهندسات من مختلف المشافي بأرقام هواتف حكومية يستطيعون الرد على الإجابات موضوع على البروشور، هم المسؤولون عن التواصل واستلام الجهاز وإيصاله، ثم سيتم تصوير فيديو أو الاتصال بالمتبرع أو يجيه بنفسه يشوف جهازه وقد أصبح قيد الاستعمال وقديش عم يقدم خدمات.
0: حلو، جميل جدا. طيب، ذكرت حضرتك شراء أجهزة، أليس هناك أيضا فكرة أخرى بموضوع هناك أجهزة ربما تكون معطلة في المشافي بسبب نقص قطع غيار ربما، هل أيضا تركزون في هذه الحملة كون بلسما على شراء أجهزة جديدة بالكامل فقط، أم أن هناك يعني ميزانية مخصصة أيضا لإصلاح هذه الأجهزة الحالية المتوقفة عن العمل؟
1: بالنسبة للأجهزة المتوقفة عن العمل طبعا تحتاج إلى شغل وإلى متابعة وإلى دعم مادي. لما نحن بنجيب أجهزة بنخفف عن المديرية، يعني نحن الآن إذا الأجهزة وصلت ممكن أنه الدعم يكون بحدود 40% من الحاجات الطبية، تخيلي. فعندما المديرية تكون مرتاحة هي تستطيع أن تقدم خدمات أخرى للمواطنين من خدمات النظافة وخدمات إصلاح الأجهزة. وأيضا هناك نقطة مهمة ثانية، نتيجة أنه أصبح الآن كلنا نشعر أن هذا وطن وطننا، والمدراء أو المسؤولين ما عادوا مجرد يعني مناصب للبروزة، بالعكس الآن مدير الصحة يفكر بعملية جمع الأجهزة العطلانة ومحاولة إعادة بناء أجهزة منها. هذا شيء طبعا المهندسين الطبيين يعني بدي نوه لنقطة، عندما شفنا الاندفاع الموظفين للتفاعل مع الحملة كل الموجودين كانوا عم يتعاملوا على الحملة وكأنها حملتهم هم شخصيا، تخيلي يعني كأنه عم يشتغل إله لنفسه، لأننا جميعا
0: هذا هو السوري يا دكتور.
1: نعم الحمد لله الحمد لله.
0: طيب دكتور، الحملة أعلنتوا عنها لمدة 6 أشهر المدة، أليس كذلك؟
1: نحن إن شاء الله متفائلون أن تنتهي خلال 6 أشهر، ولكن طيب. كما ذكرتك بالبداية الحملة بجوز تنتهي بشهر أو شهرين، ممكن تستمر أكثر.
0: طيب أسأل، متى يتوقع المواطن الدمشقي لمس أولى نتائج هذا الدعم في المشافي؟ ينتظر المدة أم لا ستكون يعني الانطباعات أو
1: المواطن بسم الله المواطن أكيد بني يعني إن شاء الله تعالي يدعي لنا وطالب المواطنين اللي طبعا كلياتهم أهلنا أخواتنا بالمساعدة معنا، وهذا دور ليس لا يساهم به بنشر البوستات، يعني نشر الخبر، يعني الدال على الخير له مثل أجر فاعله. فاللي ما عنده قدرة يشتري جهاز ما يقول أنا يعني شو دخلني، لا أنت مطلوب منك بس تنشر المعلومات اللي عم تصدر على الصفحة، لأن الفيسبوك والإنستغرام هن صفحتين الأساسيات عندنا، هدول عم يوصلوا إلى كل أنحاء العالم وكم تصير تزداد في أكثر مننا. أنتم وزارة الإعلام أكيد تفهموا أهمية هذا
0: ويكون شريك في عمل الخير بهذه الطريقة.
1: أحسنتي سيكون شريك، وهو يعني لم يتكلف ولا قرش، وممكن يكون شريك بجهاز ضخم. يعني ممكن يستغربوا الناس أنه مشهد الهلال الأحمر لا يوجد فيها طبق محوري، الهلال الأحمر في مركز المدينة وتستقبل العشرات من الحوادث يوميا. تخيلي لا يوجد فيها مشهد النفيس أيضا فيها قسم معالجة الأورام ومتابعة المرضى والحوادث، وأيضا تحتاج إلى جهاز طبق محوري، وممكن يكون متبرع موجود بأستراليا فيعني يشعر بالحزن على بلده فيقوم بالتبرع ولو بجزء من هذا الجهاز.
0: نعم جميل جدا. تأمين هذه الأجهزة النوعية دكتور منذر، يعني ننتقل لنقطة ثانية أيضا، يعني جهاز نوعي حديث يتطلب كادر قادر على تشغيله أيضا، ونعلم سوريا يعني هجر العدد أو يعني الكثير من الأطباء والكوادر الطبية من سوريا، هل هناك تنسيق قائم أيضا مع وزارة الصحة أو التعليم العالي دعني أقول لتدريب هؤلاء الأطباء والفنيين على هذه الأجهزة الجديدة؟ ربما
1: طبعا لا شك أنه الأساس وكل العمل الطبي هو الطبيب والفنيين الممرضين الطبيين أهم من الأجهزة. فنحن سوريا تمتاز لأنه فيها نخبة أطباء ونخبة التمريض ونخبة الفنيين، لكن مع أنه أجهزة جديدة فهناك عدة جبهات عم تشتغل عليها الوزارة. هناك دورات لتدريب الفنيين، تدريب العمال على الأجهزة، هناك أيضا حتى بعض الدورات خارجية، وهناك أيضا شركات مشكورة هي اللي بتجيب الجهاز بتجيب من يدرب عليه. ولا تنسى أنه الآن أصبح العالم كله قرية صغيرة، يعني أي جهاز خاصة الأجهزة التي ليس فيها تداخل مثل الطبق المحوري والرنين والتحاليل المخبرية والأجهزة التعقيم، هذه الأجهزة يستطيع الإنسان أن يتعلم عليها خلال فترة يعني مقبولة وتقلع بالعمل مباشرة.
0: جميل جدا، يعني تأمين الجهاز هو نصف الحل والنصف الآخر هو الكادر الذي يشغله والصيانة الدورية أيضا. مشكورين، يعني حملة شاملة حقيقة. أسأل أيضا، الحملة ماذا بعد يعني انقضاء مدة الحملة؟ كيف سنضمن أن لا تعود المشافي دعني أقول إن كان لأعطال لمعاناة الأعطال مجددا دكتور؟
1: نحن الآن نبني بلدنا أستاذي مع بعضنا يدا بيد. نحن الآن إذا بدنا نرجع مثل الماضي نشوف الخطأ ونسكت عنه، فنحن كان أولى ما نلوم بهذه الثورة. نحن الآن أولاد هذه البلد، المسؤول الذي يعمل ويخلص لبلده هذا واجبه، ما بيشكره ولا بنطبل له ولا بنعمل له أي مجرد له شكرا يعطيك العافية. أما نحن
0: أجرك عند الله أيضا
1: مدير المشفى أو مدير رئيس أو الطبيب الذي يتقاعس عن عمله أو يؤدي إلى تخريب جهاز معين، حتما هذا الشيء مرفوض للمستقبل. كنا نسمع أيام النظام بائد عن أطباء كانوا يعطلوا أجهزة حتى يمشوا أجهزتهم، وهذا شيء مؤكد يعني أنا شايفه بعيني. نحن الآن لا، هذه البلد إلنا، من منا لا يحتاج المشفى؟ يعني صحيح. لا الغني ولا الفقير،
0: صحيح.
1: ولا الكبير ولا الصغير، صحيح. المشفى للجميع،
0: الكل معرض.
1: لذلك الحملة عم تلاقي رواج أن المشفى للجميع، وبالتالي هذا الجهاز نحافظ عليه والمشفى نحافظ عليها. دعوة للمواطنين أيضا المحافظة على المشافي. يعني المواطن يدخل إلى مشفى ما يوسخ، يكون متعاون مع الكوادر الطبية. الضغط أستاذي أتمنى لو تعملوا زيارة ميدانية للمشافي.
0: أكيد أعلم أن المواطن اليوم يذهب إلى المشفى العام يواجه قوائم انتظار طويلة، دعني أقول يعني نتيجة ربما أعضاء الأجهزة أو ربما أجهزة لا تتواجد في هذا المشفى، لذلك حضرتم مشكورين وبوركت هذه الجهود.
1: هذه القوائم يمكن اختصارها إلى دقائق وجود الأجهزة.
0: صحيح. طيب أسأل، ما هو الرقم أو الهدف الذي إذا حققتموه في هذه الحملة كم بلسمان في دمشق بنهاية مدتها تستطيعون القول بأنها نجحت تماما في تحقيق رؤيتها دكتور منذر؟
1: احنا والله لا نرضى دون 100%، لأنه الشعب السوري هذا الشيء ليس غريبا عليه. الحملة في يبرود نجحت بنسبة أكثر من 200%، يعني أكثر من 200% من الحملة تم التعامل معه من ضمن أهل يبرود فقط، وما بالك بأهل دمشق ومحبي دمشق والسوريون جميعا. وإن شاء الله بصير حملة أيضا في حلب وفي حمص.
0: هذا ما أود أن أسأله، رؤيتكم المستقبلية أيضا ضمن حملة كورن بلسمة ستجوب باقي المحافظات السورية أيضا؟
1: هي بذرة وفكرة إن شاء الله تعالى انطلقت، كانت صغيرة جدا جدا جدا في يبرود ونجحت، والآن في دمشق من الآن يبدو أنها ناجحة إن شاء الله تعالى.
0: مهما
1: كانت نسبة نجاح أستاذي، إذا نجحنا 50% ولا 60% ولا 80 ولا حتى 40% يكون عملنا اللي علينا. الآن ننطلق، يجب أن يتحرك إن شاء الله تعالى الخيرون في حلب إذا الفكرة عجبتهم، الخيرون في حمص، الخيرون في كل مكان حتى في المدن الصغيرة
0: إن شاء الله. ساهموا في دعم احتياجات المشافي الأساسية في كل مكان في هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا نحن السوريين، وهذا يعني في طريق إعادة الإعمار في بلدنا الحبيب سوريا. شكرا لكم، شكرا لهذه الجهود المباركة إن شاء الله دكتور منذر بركات، وحضرتك مسؤول عن حملة لنكن بلسما هذه المرة في دمشق وقبلها في يبرود، وإن شاء الله نسمع لنكن بلسما في كل مكان في هذا الوطن الجميل، ونعاف يعني نبلسم جراح بعضنا البعض من خلال هذه السلوكيات الإيجابية في المجتمع. شكرا يا دكتور، كلمة أخيرة تود أن تختم بها، تفضل.
1: والله أنا أتشكر طبعا اتصالك واهتمامك، وشكر الشكر لوزارة الإعلام ولوزارة الأوقاف اللي دعمونا دعم منقطع النظير، وأشكر أيضا المسؤولين اللي هن صاروا أخواتنا وأولادنا. يعني لم يعد الوزير أو المدير هو عبارة عن مسؤول يركب سيارته فقط، هو الآن يعمل على الأرض بتأمين كل شيء. فأبدعو المواطنين جميعا إلى مشاركة فستات هذه الحملة ولو على صفحاتهم الشخصية فقط، والدعاء لنا ولكم بالخير، وإن شاء الله تعالى بلدنا بالخير.
0: كل التوفيق لكم، شكرا جزيلا يا دكتور.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. يعطيك العافية.

الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء. جسور الخير، جسور الخير.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

مفاجئ.

مفارق مفارق.

0: برنامج أسبوعي يكتبه مروان الخاطر.
1: موسيقى إيهاب مرادني.
0: يساعد في الإخراج حمدي شويكي.
1: إخراج جمال عقاد.

0: أعزائي المستمعين، أهلاً ومرحباً بكم في الحلقة السابعة والتي سنبدأها مع معني بن زائدة لنتعرف إلى جانب اشتهر به في حياته، وهذا الجانب الذي نقصده الآن هو غير الحلم الذي شاع عنه وأصبح مضرباً للأمثال.
1: أماني؟
0: نعم يا علي.
1: لقد شوقت مستمعينا لمعرفة ما تخبئه خميلتنا الأولى، فهيا بنا سريعاً إلى تفصيل القصة.
0: معك حق، هيا بنا.

0: ما بك منذ أيام وأنت مطرق الرأس، كأنما تفكر في شيء أهمك. قل لي ما بك يا إياس؟
1: ضاقت دروب الكوفة وانسدت فيها أبواب الرزق يا امرأة.
0: إذا ضاقت دروب الكوفة فإن دروبا غيرها من المدائن لم تضق بعد. أبواب الرزق أوسع من أن يسدها إنسان. عليك بالسعي يا إياس.
1: لقد تعبت يا امرأة، ولكن قولك هذا حرضني على السفر والترحال.
0: لكن إلى أين؟
1: ستعرفين عندما أعود.

سأصطحب معي أولاد عمي يعينونني في سفري. فسفري لن يكون سهلا أبدا.

لقد مضت أسابيع تلو الأسابيع ولم يعد إياس بعد. أخشى أن يكون قد لا لا قدر الله. وإن حدث له شر لا قدر الله فلن أسامح نفسي، لأنني أنا التي شجعته على السفر. يا رب يا رب عده لي.

0: ما وراءك يا عامر؟
1: أصلح الله الأميرة معنا ابن زائدة.
0: ما وراءك يا عامر؟
1: 3 رجال من العراق يستأذنون بالدخول عليك الآن.
0: ومن أي أهل العراق هم؟
1: من الكوفة يا مولاي.
0: من الكوفة؟ إذن لهم يا عامر.
1: في الحال يا مولاي.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الذي جرى لأهل الكوفة؟ هيئتهم تدل على فاقة وعوز.
1: أتحدث نفسك أيها الأمير؟
0: لا وإنما أقول إذا نوبة نابت صديقك فاغتنم مرمتها، فالدهر بالناس قلبوا، فأحسن ثوبيك الذي هو لابس، وأفره مهريك الذي هو يركب، وبادر بمعروف إذا كنت قادرا، زوال اقتدار أو غنى عنك يعقب.
1: صدقت أيها الأمير.
2: مولاي الأمير،
0: قل ما عندك.
2: أتسمح لي أن أنشدك شعرا أحسن من هذا؟
0: ولمن الشعر؟
2: لابن عمك إبراهيم بن هرمة.
0: هات.
2: وللنفس تارات تحل بها العرى، وتسخو عن المال النفوس الشحائح، إذا المرء لم ينفعك حيا فنفعه أقل، إذا ضمت عليه الصفائح، لأية حال يمنع المرء ماله، غدا فغدا والموت غاد ورائح.
0: أحسنت والله، وإن كان الشعر لابن هرمة الذي إن نسيت شعره فإنني لا يمكن أن أنسى قوله في آل البيت: ومهما ألام على حبهم فإني أحب بني فاطمة، بني بنت من جاء بالمحكمات وبالدين وبالسنن القائمة، فلست أبالي بحبي لهم سواهم من النعم السائمة. يا عامر.
3: نعم يا مولاي.
0: أعطهم 3000 يستعين بها على أمورهم إلى أن يتهيأ لنا فيهم ما نريد.
3: أجعلها دنانير أم دراهم يا مولاي؟
0: والله لن تكون همتك أرفع من همتي. أعطهم 3000 دينار، لكل واحد منهم 1000 دينار.
3: في الحال يا مولاي.

0: من أين لك كل هذا المال يا إياس؟
1: من عندي معن ابن زائدة، ومن هناك يعطي مثل هذا غير معن؟
0: آه، إذن أنت كنت في أذربيجان.
1: ألا تستحق الألف دينار هذه الرحلة يا زوجتي العزيزة؟
0: بلى والله.

بعد أن تعرفنا إلى جانب من كرم معن بن زائدة، سنتوقف قليلاً مع خميلتنا التالية في طيات كتابها.

0: كتاب هذه الحلقة هو أنساب الأشراف للبلاذوري.
1: والبلاذوري هو أحمد بن يحيى بن جابر المتوفى سنة 79 و200 للهجرة، وهو مؤرخ ونسابة وجغرافي من أهل بغداد.
0: كان مقرباً من الخلفاء العباسيين المستعين بالله والمعتز بالله والمعتمد على الله، ومن أشهر كتبه البلدان الصغير والبلدان الكبير وفتوح البلدان وأنساب الأشراف.
1: والمقصود بالأشراف هنا هم أشراف الناس والقبائل من أهل الكرم والأمجاد والذكر الحسن الطيب. وكتاب أنساب الأشراف لم يكن مقصوراً على النسب، وإنما اشتمل على كثير من الحوادث التاريخية وعلى كثير من الشعر والأدب.

0: بدأ البلاذري كتابه أنساب الأشراف بذكر النبي نوح عليه السلام، ثم تكلم عن العرب واستمر في النسب إلى عدنان الذي هو رأس عمود النسب النبوي، ثم استمر إلى أجداد النبي صلى الله عليه وسلم جداً جداً حتى وصل إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مولده وأورد أخبار سيرته الشريفة.
1: ثم صعد في النسب فتناول جده الأول عبد المطلب وأبناءه، ثم إلى الجد الثاني هاشم وأبنائه، ثم إلى الجد الثالث عبد مناف وأبنائه، وهكذا حتى وصل إلى النضر أي قريش.
0: ولما انتهى من أولاد النضر بن كنانة انتقل إلى سائر أبناء كنانة إلى أن جاء إلى نسب قيس عيلان بن مضر، فأتى بطرف منه إلا أنه لم يتمه، ما يستنتج منه أن البلاذري قد توفي قبل أن يتم كتابه أنساب الأشراف.

0: كان البلاذوري يعتمد في روايته على الأسانيد، فكان يذكر الخبر برواياته المختلفة ويعقد تراجم طويلة لعدد من الأعلام ولا سيما الخلفاء، كما اعتنى بذكر أهل الشقاق من الخوارج عند ذكر أنساب الخلفاء والحوادث التاريخية المتعلقة بحكمهم، وتكلم أيضا عن بعض الرجال غير العرب الذين كانت لهم أخبار مع الخلفاء كأبي مسلم الخرساني وابن المقفع.
1: من السياق الذي ذكرناه نرى أن كتاب أنساب الأشراف لم يكن كتاب نسب وحسب، وإنما كان كتاب نسب وتاريخ وتراجم وأدب.

0: هذا جزاء سينمار.
1: إنه مثل يضرب لسوء الجزاء.
0: لكن من أين جاء هذا المثل؟
1: لنعرف ذلك يا أماني فلندخل مع مستمعين الأعزاء إلى خميلتنا التالية.
0: حسنا يا علي.

0: أيها الوزير.
1: نعم يا مولاي الملك.
0: هذا القصر لا يليق بالنعمان بن امرئ القيس سيد العرب وملكهم.
1: وما العمل يا مولاي الملك؟
0: لا أدري، إلا أنني أرى أن يكون لي قصر يشمخ على قصور ملوك الروم.
1: حسنا يا مولاي الملك، ما رأيك لو نرسل مجموعة من رجالنا إلى بلاد الروم لكي يأتوا ببناء من هناك يبني لك قصرا جديدا يشمخ على قصور الروم؟
0: لا بأس، أرسل إلى بلاد الروم من تراه مناسبا لهذا الأمر من رجالنا غداً.

0: أحقا أرسلت إلى بلاد الروم بمن يأتي بأمهر البنائين؟
1: أولا لا شيء يصعب على الملك النعمان،
0: وثانيا
1: أمنيتك أن تعيشي بقصر لا مثيل له يجب أن تتحقق.
0: أكاد لا أصدق ما أسمع.
1: بل صدقي يا حبيبتي، سأبني لك قصر الخورنق وسنسكن فيه معا. أنا الملك النعمان، إذا قلت كلمة لا بد أن تنفذ، وقد قلت وأمرت.
0: بوركت يا سيدي ومولاي الملك.

0: مولاي الملك النعمان،
1: ما وراءك أيها الوزير؟ ومن هذا الرجل الذي معك؟
0: هذا سنمار، سيد البنائين وأمهرهم في بلاد الروم.
1: أهلا ومرحبا بك يا سنمار. أظن أن وزيري قد أخبرك بما أريد.
2: أجل يا مولاي الملك، وسأبني لك قصرا كقصور ملوك الروم.
1: لكنني لا أريده كقصورهم.
2: إذن ما هو المطلوب مني؟
1: أن تبني لي قصرا أكبر وأعلى وأجمل من قصورهم، وأن يتميز بكل شيء.
2: سيكون لك ذلك يا سيد الملك.
1: حسنا، أطلب من وزيرنا هذا كل ما تحتاج إليه، وابدأ عملك.
2: أمر مولاي الملك.

0: أرأيت القصر؟
1: رأيته وأعجبت به، متى سننتقل إليه؟
0: اليوم ينتهي سينمار من وضع آخر حجر فيه، وغدا نستطيع أن نسكنه.
1: متى يأتي الغد؟ إنني في أحر الشوق لسكن قصر الخوارنق.
0: صبرت الكثير ولم يبق إلا القليل.
1: إلى أين؟
0: إلى قصر الخوارنق. ربما يكون الآن سينمار قد انتهى من عمله، وساعتها لن تنامي الليلة إلا في القصر الذي تمنيت وأحببت أيتها الملكة.

0: لم تقل لي يا سينمار، هل هناك في بلاد الروم قصر يشبه هذا القصر؟
1: لا في بلادهم ولا في بلاد غيرهم يوجد قصر مثل قصرك هذا يا مولاي.
0: حسنا، سأكافئك على صنيعك هذا غدا قبل رحيلك، لكن ما الذي ميزته عن باقي القصور؟
1: مولاي الملك، لقد تركت لك في بناء القصر سرا لن يعرفه أحد إلا أنا وأنت يا مولاي، وهذا ما سيجعله مميزا عن أي قصر آخر.
0: وما هو هذا السر؟
1: تعال معي يا مولاي لتعرف السر.
0: أين نحن الآن يا سينمار؟
1: فوق سطح القصر يا مولاي.
0: ما الذي تراه في هذا الاتجاه؟
1: أرى السماء تلتقي بالأرض، إنني أرى الأفق.
0: أحقا ما قلته لي عن ذلك الحجر؟
1: نعم يا سيدي الملك، رغم إحكامي لبناء القصر إلا أنك إن نزعت ذلك الحجر فإن القصر سينهار خلال لحظات.
0: حسنا فعلت يا سينمار، أيعرف وزيري هذا السر؟
1: لا يا مولاي لا.
0: أيعرف أحد من معاونيك به؟
1: لا يا مولاي، السر كما أخبرتك لا يعرفه إلا أنا وأنت.
0: فعلت خيرا يا سينمار، هذا يعني أن حياتي ستكون مهددة في كل لحظة إن أعلم أحدا بمكان ذلك الحجر، ولذا علي أن أتخلص منه سريعا وقبل فوات الأوان. سينمار.
1: مولاي،
0: قبل قليل نظرت في ذلك الاتجاه فرأيت السماء تلتقي بالأرض.
1: نعم يا مولاي.
0: والآن انظر إلى أسفل القصر وقل لي ما ترى.
1: إنني أرى الأرض من دون سماء.
0: انظر جيدا يا سينمار. الآن بموتك يموت السر يا سينمار.

0: أن يصل الإنسان المحب مع محبوبه إلى درجة التيم الذي قد يذهب بالعقل أحياناً، فهذا يعني أنه قد مر بمراحل قبل هذا التيم.
1: ما رأيك يا أماني أن نستعرض لمستمعينا بعض ما جاء في هذه المراحل من شعر ونثر؟
0: بالتأكيد يا علي.

0: الأحوال التي تتولد عن السماع والنظر مختلفة في باب العظم والصغر ولها مراتب. فأول ما يتولد عن السماع والنظر الاستحسان، ثم يقوى فيصير مودة، والمودة سبب الإرادة.
1: وعليه فمن ود إنسانا ود أن يكون له خلا، ومن ود غرضا ود أن يكون له ملكا. ثم تقوى المودة فتصير محبة، والمحبة تصير سببا للطاعة. وفي هذا يقول محمود بن الحسن الوراق:
0: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
1: ثم تقوى المحبة فتصير خلة، والخلة بين إنسانين هي أن تكون محبة أحدهما قد تمكنت من صاحبه حتى أسقطت السرائر بينه وبين صاحبه، فصار متخللاً لسرائره ومطلعاً على ضمائره. وفي هذا يقول أحد الشعراء:
0: فلا تهجر أخاك بغير ذنب، فإن الهجر مفتاح السلو. إذا كتم الخليل أخاه سراً، فما فضل الصديق على العدو؟

0: يقال أيضاً إن الخلة بين اثنين مأخوذة من تخلل المودة بين اللحم والعظم واختلاطهما بالمخ والدم، ومن حل من النفس هذا المحل لم يستبد عن صاحبه بأمر ولم يستظهر عليه بسر. يقول الشاعر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود:
1: تغلغل حب عتمة في فؤادي، فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور.
0: ثم تقوى الخلة فتوجب الهوى، والهوى اسم لوقوع المحب في محاب المحبوب وفي التوصل إليه بغير تمالك ولا ترتيب. يقول صناجة العرب ميمون بن قيس المعروف بالأعشى:
1: وإن امرأً يهوي إليك ودونه من الأرض مومات وبيداء خيفق، لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعين موفق.
0: ويزداد الهوى فيصير عشقاً، ثم يزداد العشق فيصير تتييماً، وهو أن تصير حال المعشوق مستوفية للعاشق، فلا يكون فيه معها فصل لغيرها، ولا يزيد بقياسه شيئاً إلا وجدته متكاملاً فيها. يقول الشاعر أبو الشيس:
1: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حباً لذكرك فليلمني اللوم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم.

0: يا الله.
1: إلى أين يا أبا صالح؟
0: إلى لا أدري.
1: بل تدري، ولو كنت لا تدري لما لبست ثوبك الجديد. هيا قل لي إلى أين.
0: إنني ألست جائعة يا أم صالح؟
1: بلى، ولكن ما علاقة هذا بذاك؟
0: العلاقة وثيقة جدا بينهما. أنت جائعة وأنا جائع، فأيهما أفضل، أن يجوع اثنان أم يجوع واحد فقط؟
1: الأفضل ألا يجوع واحد منهما وأن يشبع الاثنان.
0: ولكن لا طعام بينهما الآن، ومن الأفضل أن يجوع واحد لا أن يجوع اثنان.
1: قل لي بصريح العبارة، إنك تريد الخروج لتأكل عند أحد ما.
0: أنت في قلبي وفي عيني، وأن يجوع واحد أفضل من أن يجوع اثنان.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخرج يا أبا صالح، أخرج.
0: بارك الله لك يا أم صالح.
1: هذا هو أبو صالح، لا يفكر إلا ببطنه، فلما لا أفكر مثله؟ إلى أين تذهبين يا أم صالح؟ إلى أين؟ سأذهب إلى سعدة، لقد ولدت منذ أيام طفلا، يقال بأنه جميل جدا، ولا بد أن ذويه وذويها يعتنون بطعامهما الآن. سأدعو لها بالسلامة وللوليد بطول العمر، وسأظل أدعو وأدعو إلى أن يسكتوني بالطعام. يا رب،

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا صالح.
0: يا رب. لعن الله الجوع يا رشأ.
1: صدقت.
0: كأنني أشم رائحة طعام شهيا عندك.
1: قد كان عندي.
0: والآن؟
1: لم يبق منه سوى الرائحة. لقد جاء إلي من أكل الطعام كله وتركني جائعة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: لا تحوقل، قم الآن واشتري لي ولك طعاما من السوق.
0: نعم الرأي يا رشأ، ولكن...
1: ولكن ماذا؟
0: ليس لدي نقود.
1: وأنا ليس لدي نقود.
0: لكن في يدك خاتم من ذهب.
1: وما شأنك بالخاتم؟
0: لو وهبته لي لا أخذته وبعته وعدت إليك بما لذ وطاب من الطعام.
1: هكذا إذن؟
0: نعم، وسأعيد لك ما يتبقى من ثمنه.
1: حسنا، ما اسم هذا؟
0: هذا باب.
1: افتحه واخرج يا أبا صالح.
0: أنا أطرد.
1: اخرج وإلا علوت رأسك بهذه العصا. هيا.
0: لا لا لا لا لا لا، دعي العصا ودعيني أخرج بسلام.

0: كيف الحال يا أبا صالح؟
1: أنت الحال يا زمردة. مرت ساعة ونحن على هذه الحال، كيف الحال وأنت الحال؟ لابد من تغيير الحديث نحو الطعام، لعل وعسى.
0: أتتأوه يا أبا صالح؟
2: نعم أتأوه، تذكرت أمي التي ماتت بحسرة الطعام.
0: لعلها تأكل من أطايب ثمار الجنة الآن.
2: وأبي يا زمردة،
0: ما به؟
2: مات هو الآخر، مات من الجوع.
0: تلقاه إلى جانب أمك الآن، يقطف الثمار لها من هذه الشجرة وتلك.
2: تذكرت شيئا آخر.
0: ما هو؟
2: كأني أسمع ذكر الطعام ولا أراه.
0: يا سبحان الله، ألا ترى في وجهي من الجمال ما يشغلك عن ذكر الطعام وأكله؟
2: تريدين الصدق يا زمردة؟
0: ولا أريد غيره.
2: لو أن جميلا وبثينة قعدا ساعة واحدة من دون طعام وشراب، لبصق كل واحد منهما في وجه صاحبه وافترقا.
0: هكذا إذن؟
2: بالطبع، جلسة من دون طعام وشراب أفضل منها طول هجر وغياب.
0: لا بأس، قم يا أبا صالح.
2: إلى غرفة الطعام والشراب؟
0: لا، قم وانصرف من هذا الباب.

0: هكذا إذا ذهبت إلى زيد ثم إلى عبيد وعدت إلي جائعا من عندهما.
1: نعم، وليتني ما ذهبت. وأنت ما صنعت في غيابي؟
0: سمعت قولك فذهبت إلى سعدة وأكلت حتى شبعت من أطايب الطعام.
1: ماذا قلت؟ أنا الذي خرجت من أجل الطعام أعود بالذل والهوان، وأنت التي أبقيتك في البيت بلا شيء أكلت من أطايب الطعام؟
0: حتى تتعلم يا أبا صالح مرة ثانية ألا تخص نفسك بشيء من دون زوجتك أم صالح.
1: صدقت يا أم صالح، وأعدك أن لا أعيدها ما حييت. ولكن ماذا سأكل الآن؟
0: هناك بعض كسرات من الخبز، سد بها رمقك قليلا.
1: ماذا؟

0: بعد أن وصل أبو العباس إلى سدة الحكم، صار بنو أمية ملاحقين في كل مكان. فها هو إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك هرب متخفياً عن الأنظار من مكان إلى مكان. ترى فأين حطت به الرحال؟ وأين ساقته الأقدار؟
1: هذا ما سنتابعه في خميلتنا التالية.

0: ألا ترى أن مكوس إبراهيم بن سليمان قد طال عندنا؟ أقسم إنني أرتعش خوفاً كلما سمعت خطوات رجال يمرون أمام دارنا يا زيد.
1: ميسون، لا تخافي، وتذكري أن إبراهيم بن سليمان رجل أموي خائف على دمه من بني العباس، وقد استجار بنا، أفلا نجيره؟
0: قد أجرناه بما فيه الكفاية، أما آن له أن يرحل عنا؟ ثم إنني أخاف عليك من بني العباس إذا انكشف الأمر يا زيد.
1: لا تخافي، فما مات امرؤ إلا في ساعته.
0: ولكن لابد من الحذر، أرجوك أتوسل إليك أن تطلب منه الرحيل.
1: لن أطلب منه الرحيل حتى لو رأيت جنود بني العباس يطوقون داري. جهزي طعام العشاء لأدخل به عليه.
0: مذ جاءنا هذا الرجل وأنا لا عمل لي سوى تجهيز طعام الإفطار والغداء والعشاء. قل لي يا زيد، ماذا فعل لك الأمويون في سابق عهدهم لترد لهم الجميل اليوم؟
1: والله ما أجرته لأنه عمل لي شيئا في السابق، ولا أطمع أن يرد لي الجميل في قابل الأيام، وإنما أجرته لأن مروءتي تحتم علي هذا. واسمع يا ميسون، أنا الذي أرجوك وأتوسل إليك ألا تعودي لهذا الحديث مرة أخرى.

0: أترى ما أرى يا زيد؟
1: نعم، إنني أرى جيشا من ذوي الرايات السود.
0: لابد أنهم آتون من الكوفة
1: ويتجهون إلى الحيرة. ما الذي يربكك؟
0: أخشى أن يمر بعضهم عليك ويراني عندك.
1: اطمئن ولا تخشى من شيء، بيتي بعيد عن الطريق. ثم ماذا يريدون مني ليمر علي؟ ابقى حيث أنت لآتيك بطعام الغداء.
0: أي طعام يمكن أن يدخل جوفي وأنا أرى جيش بني العباس؟ لابد أنهم يبحثون عني، وإن أخطأوني في طريقهم إلى الحيرة فلن يخطئوني في طريق عودتي

0: أرأيت جنود بني العباس؟
1: نعم رأيتهم.
0: أين ستخفي صاحبك؟
1: أجهزت طعام الغداء.
0: أسألك عن الرجل وأين ستخفيه فتسألني عن طعام الغداء؟ غريب أمرك.
1: جيش بني العباس قد تجاوزنا الآن، فلما الخوف يا ميسون؟
0: لقد تقطعت أنفاسي يا زيد، من أين جاءتك رباطة الجأش هذه؟
1: من إيماني بالله ومن إيماني بأن الموت حق وأنه لن يكون إلا في الساعة المحددة.
0: آمنت بالله العلي العظيم، لحظات ويكون الطعام جاهزا لتحمله إلى صاحبك.
1: بارك الله لك يا ميسون،

0: الحمد لله على نعمه.
1: لم تأكل كعادتك.
0: هذا هو أكل الخائف.
1: أكل الخائف؟
0: نعم يا أخي، لقد ضاقت علي الدنيا، وبيتك الذي كنت أشعر فيه بالأمان صرت الآن بعد مرور الجيش أشعر فيه بالخوف، لذلك لابد أن أرحل.
1: ترحل؟ إلى أين وبنو العباس في الكوفة وجيشهم الآن قد وصل الحيرة؟ بيتي هذا آمن لك من أي مكان آخر.
0: قد كان هذا قبل مرور جيش بني العباس من هنا، أما وقد مر وسيعودون فلا بد من اغتنام الوقت والرحيل قبل عودتهم.
1: وإلى أين سترحل؟
0: إلى الكوفة.

0: أظنك ارتحتي الآن بعد أن رحل الرجل.
1: وكيف لا أرتاح وقد انزاح عن صدري حجر ثقيل؟
0: ومتى كان الضيف حجرا ثقيلا؟

0: في الكوفة، الكوفة التي لا أعرف فيها أحدا. أي البيوت سأدق بابه؟ وماذا سأقول لصاحب الدار؟ هو ذا باب مفتوح أمامي، وفي ساحة الدار رجل جالس وحده، فلما لا أدق الباب؟
1: ادخل أيها الضيف.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا اجلس يا أخي.
0: يا رب.
1: هيئوا الطعام للضيف.

0: بعد 3 أيام من استضافتك يحق لي أن أسألك، أليس كذلك؟
1: بلى، سل ما شئت يا أخي.
0: من أنت وما حاجتك؟
1: أنا يا أخي رجل خائف على دمه، جئت أستجير بك.
0: لك أن تطمئن على دمك في بيتي، ولك أن أبذل روحي أمام روحك ما دمت في ضيافتي. هذا عهد أقطعه على نفسي أمامك وأمام الله جل جلاله.
1: بارك الله لك يا أخي.

0: غريب أمر صاحب هذا البيت. لقد استضافني أحسن استضافة، إلا أنه يركب فرسه فجر كل يوم ولا يعود إلا بعد العصر. لابد أن أعرف سبب خروجه.
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا الله، كيف حال ضيفنا؟
1: أنا بخير يا أخي، ولكن أريد أن أسألك.
2: سل ما شئت.
1: أراك تخرج كل يوم فجرا على فرسك ولا تعود إلا بعد العصر، ففيما ذلك؟
2: سألت عن أمر عظيم أيها الضيف. إن إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك قتل أبي، وذكر لي أنه مقيم في الحيرة، فأنا أطلبه لعلي أجده وأدرك منه ثأري.
0: يا إلهي، يبدو أنك سقتني إلى حدفي.
1: عفوا، من أنت ومن أبوك؟
2: أنا سعيد بن مسعود الشيباني.
1: يا أخي سعيد، لقد وجب علي حقك، وجزاء لمعروفك سأدلك الآن على ضالتك.
2: تدلني أنت عليه؟
1: نعم، أدلك عليه بعد أن ساقني قدري إليك. أنا إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك.
2: ماذا؟
1: نعم، فخذ بثأرك مني وخلصني مما أنا فيه.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت إبراهيم بن سليمان؟
1: نعم، أنا إبراهيم.
2: وهل أضجرك الاختفاء عن دارك وأهلك فأحببت الموت؟
1: لا والله، ولكن تريد الصدق؟
2: قل يا إبراهيم.
1: إني قتلت أباك لأنه خرج علينا يوم كنا في
0: والآن يا أخي، بعد أن رويت لك ما جرى، ها أنا ذا بين يديك. لم يدركني بنو العباس.

0: وأدركتني أنت بعد أن ساقني قدري إليك. افعل بما تشاء وخذ بثأرك مني.
1: حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت سوف تلقى أبي عند حاكم عادل فيأخذ بثأره منك، وأما أنا فلا أنقض عهدي الذي عاهدتك به عندما دخلت داري. ولكن يا إبراهيم، ولكن
2: ولكن ماذا؟ قل يا سعيد قل.
1: أرجو أن تبعد عني، فإني لا آمن عليك من نفسي. خذ هذه 1000 دينار، خذها وتدبر فيها شؤونك وارحل عن الكوفة.
0: خذ الدنانير، فلا حاجة لي بها، ويكفيني كرمك الذي طوقت به عنقي يا أكرم من رأته عين وسمعت به أذن.
3: كانت هذه آخر خمائلنا في هذه الحلقة.
4: إلى اللقاء في حلقة جديدة في الأسبوع القادم، وتحية من علي القاسم وأمان الحكيم.

0: المخرجة المنفذة آمال حداد.
1: خمائل الأدب وتحية من مروان الخاطر وجمال عقاد.